0: غربا بعمق يقدر بين 200 و400 متر على امتداد محور التسريم الذي يمتد من جنوب شرق مدينة غزة حتى المناطق الشرقية من المحافظة الوسطى. هذا وعدت صورة التقطت بهاتف جندي إسرائيلي ونشرها عبر حسابه على منصة إنستغرام تسليط الضوء على ملف المفقودين في قطاع غزة الذين انقطعت آثارهم داخل سجون الاحتلال، حيث ظهر في الصورة الجندي وهي تجلس في خلفه امرأتان وهما معصوبتا الأعين ومكبلتا الأيدي داخل مركبة عسكرية.
1: امرأتان معصوبتا العينين مكبلتا الأيدي داخل مركبة عسكرية إسرائيلية وملامح خوف ترتسم على وجهيهما مقابل جندي يبتسم بشكل استفزازي. هذا ما ظهر في صورة سيلفي التقطها جندي إسرائيلي كانت كفيلة بكشف خيوط قضية اختفاء غامضة وإعادتها إلى صدارة الاهتمام الحقوقي والدولي. الصورة التي انتشرت عبر مواقع التواصل أعادت فتح ملف اختفاء الفلسطينية عائشة العقاد وابنتها هدى بعدما انقطع الاتصال بهما خلال الاجتياح الإسرائيلي لمدينة خان يونس جنوب قطاع غزة أواخر عام 2023. تقارير حقوقية تفيد بأن العائلة كانت تحاول النجاة من القصف المتواصل قبل أن يقتل رب الأسرة وتختفي الأم وابنتها في ظروف مجهولة دون أي معلومات عن مصيرهما لأشهر طويلة. لكن هذه الصورة شكلت أول دليل بصري يرجح تعرضهما للاحتجاز ويعيد ملف الاختفاء القسري بحق أهالي قطاع غزة إلى الواجهة. هذه القضية ليست حالة منفردة بل نموذج لملف أوسع يطال مئات المفقودين والمعتقلين من غزة في ظل غياب معلومات واضحة عن أماكن احتجازهم أو أوضاعهم، فيما يقول الاحتلال إنه أطلق سراح السيدتين لاحقا من دون تقديم تفاصيل أو معلومات واضحة عن مكان أو زمان أو آلية الإفراج. وفي قطاع تتسع فيه مشاهد الدمار يوما بعد آخر يبرز ملف المفقودين باعتباره أحد أكثر الملفات الإنسانية غموضا وإيلاما مع بقاء آلاف العائلات عالقة بين البحث والانتظار من دون أي إجابات واضحة عن مصير أبنائها. وتشير تقديرات ومتابعات حقوقية إلى تسجيل ما يتجاوز 11,200 مفقود بينهم أكثر من 4,700 من النساء والأطفال، وسط شهادات متزايدة عن أشخاص اختفت آثارهم خلال حرب الإبادة أو عقب احتجازهم. بينما تؤكد مديرة المركز الفلسطيني للمفقودين والمخفيين قصرا أن كثيرا من العائلات ما تزال تفتقد لأي معلومة حول ذويها في ظل ترجيحات بوجود نحو 1500 شخص من المفقودين يعتقد أنهم محتجزون داخل مراكز اعتقال غير معلنة. قضية بدأت بصورة عابرة لكنها تحولت إلى شاهد جديد على مصير مجهول يلاحق كثيرين في غزة وسط مطالبات متواصلة بكشف الحقيقة ومحاسبة المسؤولين. فالنتينا أبو حامد، تلفزيون فلسطين.
0: استقبل السيد الرئيس محمود عباس رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي عبد الغني العواوي والنائب العام المستشار أكرم الخطيب في لقاء عكس المكانة الوطنية والدستورية للسلطة القضائية والنيابة العامة باعتبارهما ركنين أساسيين في منظومة العدالة وسيادة القانون في فلسطين. واطلع سيادته خلال اللقاء على واقع عمل الجهاز القضائي والنيابة العامة واستمع إلى أبرز التحديات والمعيقات التي تواجه سير العدالة في ظل الظروف السياسية والاقتصادية والأمنية الدقيقة التي تمر بها فلسطين وما تفرضه من أعباء متزايدة على مؤسسات العدالة واستمرار عملها. وأكد السيد الرئيس أهمية صون استقلال القضاء وتعزيز سيادة القانون مشيدا بحجم المسؤولية الوطنية التي يتحملها القضاء وأعضاء النيابة العامة وموظفو السلطة القضائية والنيابة وبما يبذلونه من جهود مخلصة للحفاظ على استمرارية عمل مؤسسات العدالة رغم الظروف الاستثنائية. قال رئيس المجلس الوطني روحي فتوح إن إخطار قوات الاحتلال بالاستيلاء على أراض في منطقة الجابريات المطلة على مخيم جنين بالتزامن مع شق طرق استيطانية جديدة في أراضي عنين والسيلة الحارثية يشكل جريمة تطهير عرقي وجزءا من جرائم الحرب المتواصلة التي تنفذها حكومة الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني. وأكد فتوح أن هذه السياسات الاستيطانية تجري بتنسيق مباشر مع اعتداءات المستوطنين وعربتهم المنظمة ضد المواطنين بهدف تهجير السكان وفرض وقائع استيطانية بالقوة على الأرض الفلسطينية المحتلة. وطالب المجتمع الدولي بإجراء مراجعة شاملة لسياساته ومواقفه تجاه دولة الاحتلال واتخاذ إجراءات عملية ورادعة لوقف جرائمها والتعامل معها باعتبارها دولة فصل عنصري تنتهك القانون الدولي وحقوق الإنسان بصورة ممنهجة ومستدامة. أعربت وزارة الخارجية والمغتربين عن إدانة دولة فلسطين للاعتداء الذي تعرضت له دولة الكويت الشقيقة عبر عدد من الطائرات المسيرة باعتبارها انتهاكا صارخا للقانون الدولي واعتداء مرفوضا على سيادة دولة الكويت الشقيقة وأمنها واستقرارها وسلامة أراضيها. وأكدت الوزارة تضامن دولة فلسطين الكامل مع دولة الكويت الشقيقة ووقوفها إلى جانبها في كل ما تتخذه من إجراءات لحماية سيادتها وأمن مواطنيها والمقيمين على أراضيها مجددة رفضها لكافة أشكال الاعتداءات والأعمال والمخططات التي تستهدف زعزعة أمن واستقرار الدول العربية الشقيقة. هذا وكانت قوات الاحتلال قد أخطرت بالاستيلاء على أراض في منطقة الجابريات بمدينة جنين وهي منطقة مطلة على مخيم جنين وذلك لأغراض استيطانية. وفي السياق ذاته أفادت مراسلتنا بأن جرافات الاحتلال بدأت بشق شارع استيطاني في أراض تقع بين بلدتي عنين والسيل الحارثية ويمر من أراضي خربة سروج التي كانت قد اخترى بالاستيلاء عليها في نيسان الماضي. تتصاعد التحذيرات من مخططات جماعات الهيكل المتطرفة لفرض اقتحام غير مسبوق للمسجد الأقصى المبارك يوم الجمعة المقبل بالتزامن مع ما يسمى الذكرى العبرية لاحتلال القدس. وقالت مصادر مقدسية أن جماعات الهيكل بدأت بالفعل خطوات عملية لحشد المستوطنين عبر إطلاق عريضة تدعو إلى رفع العلم الإسرائيلي داخل المسجد الأقصى يوم الجمعة المقبل. نجح المركز الكاثوليكي لحقوق الإنسان سانت إيف في استصدار قرار عاجل من المحكمة العليا الإسرائيلية يقضي بتجميد هدم نحو 50 محلا تجاريا على مدخل بلدة العيزرية بشكل مؤقت وذلك بعد تحرك قانوني مكثف استمر على مدار يومي الجمعة والسبت الماضيين. وجاء القرار بعد أن تقدم المحاميان نصرات داكور وهيثم خطيب ممثلين عن مركز سانت إيف بالتماس مستعجل إلى المحكمة العليا في محاولة لوقف عمليات الهدم التي كان مقرر تنفيذها صباح أمس. أصيب مواطن برضوض جراء تعرضه لاعتداء من قبل مستوطنين في قرية المنيا جنوب شرق بيت لحم. في غضون ذلك سرق مستوطنون نحو 80 رأسا من الأغنام في من قرية كفر مالك شرق رام الله خلال هجوم نفذوه على أطرافها. وأفاد مراسلنا بأن مجموعة من المستوطنين المسلحين اقتحمت المنطقة الشرقية من القرية واستولت على قطيع أغنام. كما هاجم مستوطنون منطقة عرب الكعابنة شمال بلدة النويمة شمال غرب مدينة أريحة واعتدوا على السكان وممتلكاتهم. وقالت منظمة البيدر للدفاع عن حقوق البدو إن المستوطنين احتجزوا عددا من السكان واعتدوا عليهم خلال اقتحامهم المنطقة. وأكدت المنظمة أن المستوطنين أقدموا على تخريب ممتلكات المواطنين وسرقة مبالغ مالية ومصاغ ذهبي من منازل الأهالي. في قلقيلية هدم مستوطنون مساكن زراعية في تجمع عرب الخولي الواقع شرق بلدة كفر ثلث جنوب المحافظة. وقال مراسلنا إن مستوطنين برفقة جرافة اقتحموا التجمع وشرعوا بهدم 50 غرفة زراعية مقامة على مساحة تقدر بنحو 30 دنما زراعيا ضمن أراض تبلغ مساحتها الإجمالية نحو 1700 دنم مزروعة بأشجار الزيتون المعمرة ومحاصيل القمح. وأوضح أن عمليات الهدم تسببت بخسائر تقدر بملايين الشواكل نتيجة تدمير الغرف الزراعية وإتلاف المحاصيل. هذا وشرعت آليات الاحتلال بتجريف مساحات واسعة من أراضي المزارعين المعزولة خلف جدار الفصل العنصري في المنطقة الجنوبية لمحافظة قلقيلية، وذلك بهدف استكمال بناء حي استيطاني جديد يتبع مستوطنة ألفي منشي الجاثمة على أراضي المواطنين.
2: في إطار سعيها لتعزيز الوجود الاستيطاني، تواصل سلطات الاحتلال تجريف أراضي المواطنين المعزولة خلف الجدار العنصري في المنطقة الجنوبية من محافظة قلقيلية بهدف توسيع مستوطنة ألفي منشي.
3: الاستيطان في تصارع، الاستيطان اليوم قاعدين بيستهد في يعني في منطقة ما تسمى منطقة مستوطنة ألفي منشي، هناك مئات إذا مش آلاف الدنومات بتتعرض قاعدة للسيطرة، جزء منها الأكبر منها هي أملاك دولي، وحركة بناء نشطة وكبيرة جدا ومتسارعة فيها، يعني عمارات تضاف قاعدة بشكل سريع جدا.
2: وتجثم هذه المستوطنة على أراضي عدة قرى، فيما تتوسع في مختلف الاتجاهات عبر بناء أحياء جديدة وإقامة شبكة طرق تربطها بالمستوطنات المحيطة، مستغلة آلاف الدنمات الواقعة خلف الجدار لتنفيذ هذا المخطط.
4: حقيقة مغتصبة ألفي منشي تقع على أكثر من 7 قرى في محافظة قلقيلية، منها عسلة والنبلياس وكفر ثلث ورأس عطية والضبعة ورأس طيري وأراضي حبلة أيضا، حيث تسيطر على أكثر من 10,000 دنم في هذه المنطقة، ويمنع على الفلسطينيين الاقتراب من جدار الفصل العنصري الذي يلف هذه المستوطنة ومن جميع الجهات.
2: ويعيش المزارعون مخاوف يومية جراء هذه الأعمال التوسعية التي تستهدف أراضيهم ومصدر رزقهم، إذ يتعمد الاحتلال منع غالبية المزارعين من الوصول إلى أراضيهم تحت ذرائع مختلفة، ما يجعل هذه الأراضي هدفا سهلا للاستيطان.
5: إن هذه الأعمال تهدد آلاف الدنومات المعزولة خلف الجدار بالتجريف والتدمير وحرمان أصحابها منها لصالح المشروع الاستيطاني. من جنوب محافظة قلقيلية أنا للجدع، تلفزيون فلسطين.
0: في الأثناء أقدمت قوات الاحتلال على تجريف أراض زراعية في المنطقة الشرقية من قرية بيدجن شرقي نابلس، وذلك من أجل توسعة بوار استيطانية.
6: في بلدة بيدجن شرقي نابلس تتصاعد اعتداءات الاحتلال والمستوطنين بحق الأراضي الزراعية، إذ أقدمت قوات الاحتلال قبل عدة أيام على تجريف أراض زراعية في المنطقة الشرقية من البلدة التي تواجد بها المستوطنون بشكل دائم ويمنعون الأهالي من الوصول إليها.
7: جرافات الاحتلال الإسرائيلي مدعومة بالجيش فاتوا على الأرض تاعي وقاموا بتجريف هذه الجدران الاستنادية والسلاسل هذه اللي موجودة، واللي احنا كنا يعني اخذنا مشروع استصلاح من قبل وزارة الزراعة قبل 3 سنين، فأنا مستغرب يعني شو هالاحتلال النازي الإسرائيلي اللي بتأثر عليه جدار استنادي أو سلسلة.
6: تعد بلدة بيت دجان من أكثر المناطق استهدافا من قبل قوات الاحتلال وميليشيات المستوطنين، خاصة في المنطقتين الشرقية والغربية، والتي أقيمت عليها بؤر استيطانية حيث ينطلق منها المتطرفون وينفذون الهجمات على المزارعين وأراضيهم.
8: قبل 5 سنين منطقة شرق بيت دجان جاب 20-30 بقرة، الآن بعد 5 سنين صرنا حوالي 400-500 بقرة.

0: هذولا بزرعوا الناس المزروعات الحقلية في المنطقة الشرقية اللي هي سهل مزروعات حقلية لأرضهم، بتكلفهم حراث وبضار وبسمح لهم انهم يزرعوا. بنتفاجئ انه بس طلع واجوا موسم الحصاد بمنحهم يحصدوه، بنزل البقر تاعينه برعى كل المحصول.
1: مخططات الاحتلال الاستيطانية تسعى للسيطرة على أكبر قدر ممكن من الأراضي من خلال إطلاق يد ميليشيات المستوطنين التي تحاول إخلاء التجمعات السكانية الفلسطينية لصالح توسيعة وإقامة المستوطنات.
2: ألاف الدنومات الزراعية التي يسعى الاحتلال للسيطرة عليها في هذه المنطقة من خلال إطلاق يد المستوطنين والتواجد المستمر ما بين منازل المواطنين وممتلكاتهم. محمد خطيب، تلفزيون فلسطين، بلدة بيت دجن، شرق نابلس.
3: نظم ناشطون في العاصمة التونسية وقفة تضامنية مع الأسرى الفلسطينيين وناشطي أسطول الصمود الذين اعترضتهم قوات الاحتلال في المياه الدولية. المزيد في سياق التقرير التالي.
4: تنديدا بانتهاكات الاحتلال المتواصلة في حق الأسرى وفي حق ناشطي أسطول الصمود، نظمت جمعية أنصار فلسطين في تونس وقفة احتجاجية في العاصمة للمطالبة بتحرك دولي من أجل وقفها.
5: قضية الأسرى هي اللي فضحت يعني اختلال موازين العالم، لأنه زر فيه قانون عنصري وإبادي، لأنه أولا يطبق كانش على الفلسطيني ولا يطبق على اليهود، ثم فما أسرى ما عندهمش محكوميات وما عندهمش إحالات قضائية، ما عندهم حتى شيء، وإنما يسموا إيقاف للشبهة، يعني مهماش حتى دليل ولا حتى تهمة موجهة لهم، وذا يدوم سنوات فضلا عن التعذيب.
4: وعبر المحتجون عن غضبهم من تمادي الاحتلال الإسرائيلي في التوسع الاستيطاني ومشاريع الضم وانتهاكات المستوطنين المستمرة في حق أبناء شعبنا، وطلبوا بمواصلة التحركات الدولية لنصرة الحق الفلسطيني.
6: كما قال من نصر المونديال نهار من نهارات، حريتنا لن تكتمل في جنوب افريقيا الا بتحرير فلسطين، وبالتالي كل العالم، كل احرار العالم عندهم شعار واحد، فري بالستاين وستوب جينوسايد، واللي هي الصرخه ذي ستسقط كل العدوان وستسقط كل التحالف الصهيوني الامبريالي وقبضته الحديديه التي ستنهار وتتهاوى امام اصرار الجماهير، اصرار الاحرار في العالم على نصره الشعب الفلسطيني وعلى تحرير كل فلسطين.
7: مسيره هناك ومسيره هنا وهناك لا تكفي، وقفه هنا وقفه هناك لا تكفي، بيانات لا تكفي، اليوم المواقف لابد تكون وقفه عمليه، المواقف العمليه من خلال اعلان صندوق للتضامن، صندوق شعبي، القوافل الطبية، قوافل الاقتصادية، الدعم الاقتصادي، الدعم المالي، قطع العلاقات، أنواع الشارع يومين يتحرك وينتفض من أجل القضية لتصبح قضية حية.
4: وشهدت الوقفة حضورا متنوعا من جميع الفئات العمرية، ورفع المحتجون شعارات مساندة لفلسطين ومطالبة بالإفراج عن الأسرى في السجون الإسرائيلية ووقف الجرائم في غزة وكافة الأراضي الفلسطينية المحتلة.
8: لم يغادر هؤلاء الناشطون الشوارع منذ بداية العدوان على غزة إيمانا منهم بأن صوت الحق يعلى ولا يعلى عليها. لتلفزيون فلسطين، حياة بن هليل، تونس.
3: أعلنت وزارة خارجية الاحتلال ترحيل الناشطين تياغو أفيلا وسيف أبو كيشك المشاركين في أسطول الصمود، وذلك بعد نحو أسبوعين من احتجازهما عقب اعتراض بحرية الاحتلال لسفن الأسطول في المياه الدولية. وقالت خارجية الاحتلال عبر حسابها على منصة إكس إن الناشطين خضعا للتحقيق قبل ترحيلهما، مدعية أنها لن تسمح بأي خرق للحصار البحري المفروض على غزة. في لبنان، حيث صعد جيش الاحتلال من هجماته عبر أكثر من 100 غارة شنها خلال الساعات 24 الماضية، ما أسفر عن استشهاد وإصابة عدد من المواطنين بينهم مسعفين. وأفادت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية بأن غارات استهدفت بلدة بيدياس قضاء صور ما أسفر عن ارتقاء شهيد وثلاثة عشر جريحا من بينهم ستة أطفال وسيدتان، كما استشهد مواطنان وأصيب خمسة آخرون بجروح بينهم مسافين جراء غارتين استهدفتا بلدتي قلاوية ومجدل سلم جنوبي لبنان. وعلى طريق القليلة دير قانون جنوبي لبنان استهدفت مسيرة تابعة للاحتلال دراجة نارية ما أسفر عن استشهاد مواطنين. هذا وطالب جيش الاحتلال الإسرائيلي سكان قرى دير الزهراني وجرجوع وسجد جنوبي لبنان بالإخلاء والابتعاد لمسافة 1000 متر، فيما واصلت قوات الاحتلال عمليات نصف المنازل في بلدات الحافة الأمامية خصوصا في بنت جبيل والطيري، كما وقصفت مدفعية الاحتلال محطة فرعية لتوزيع الكهرباء بمحيط كفر رمان جنوبي لبنان. وبالقرب من ساحل بيروت علق نازح لبناني لافتة كتب عليها كفر كلا ترحب بكم بجانب خيمة أصبحت الآن منزله، في صورة تختزل مصير كرة جنوبية سوتها موجات القصف الإسرائيلي بالأرض.
9: كفر كلا ترحب بكم، لافتة كتبها حسن يحيى ولصقها على عمود إشارة مرور بجانب خيمة صارت الآن بمثابة منزله في موقف سيارات مليء بالقمامة بالقرب من ساحل بيروت. تعيد اللافتة المهلهلة إلى الأذهان صورة لوحة إرشادية كانت قائمة على بعد عشرات الأميال عند مدخل قرية كفر كلا العريقة التي يعود تاريخها لعقود.
10: حياة الضيعة عشنا فيها كثير حياة حلوة، الاجتماعات اللي كنا نحن وشباب نلعبوا بالألعاب وبالقهاوي وبالمقاهي كلها لعب وراء وعلى مسح وعلى ضحك، وكانت حياتنا كثير حلوة.
9: وكفر كلا واحدة من أكثر من 10 قرى على الحدود الجنوبية للبنان سوتها موجات القصف الإسرائيلي بالأرض تدريجيا على مدى فترة 2.5 عام، ومثله مثل عشرات الآلاف من سكان الجنوب يقف خضر حمود عاجزا وهو يرى أراضي أجداده تتحول إلى منطقة عازلة.
11: كان عندنا ذكريات كثير حلوة، يعني أرضنا أرزاقنا بيوت أهلنا البيوت القديمة التاريخية، يعني هيدا ما عادش تتعوض، اللي تدمرت ما عادش فينا نعوضها، ما في حدا ما تدمر بيته، يعني كفر كلا قاطبة كل بيوت تدمرت.
9: وأدت أحدث جولة من القتال إلى نزوح 1,200,000 لبناني أي ما يقرب من 5 سكان، والآن ومع توغل القوات الإسرائيلية وتنفيذها لتفجيرات محكمة واستخدامها لجرافات تمحى القرى فعليا وتتحول مناطق كانت يوما نابضة بالنشاط إلى مساحات قاحلة تبدو وكأن الحياة قد فارقتها.
3: في ظل دخول الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران مرحلة شديدة الحساسية، قال مصدر دبلوماسي باكستاني إنه تم قبل قليل نقل الرد الإيراني بعد استلامه للجانب الأمريكي. وكانت وكالة الأنباء الإيرانية أكدت أن طهران أرسلت ردها على المقترح الأمريكي لإنهاء الحرب إلى الوسيط الباكستاني، وأفادت أن رد طهران يركز على إنهاء الحرب على جميع الجبهات وبخاصة لبنان وضمان أمن الملاحة. هذا وهددت إيران باستهداف القواعد والسفن الأمريكية في المنطقة في حال تعرضت ناقلات النفط الإيرانية لأي هجوم، كما أعلنت قيادة القوات الجوفضائية في الحرس الثوري الإيراني أن الصواريخ والطائرات المسيرة التابعة لها قد ثبتت أهدافها على المواقع الأمريكية والسفن المعادية في المنطقة وهي بانتظار أوامر الإطلاق. وفي السياق، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه يمكن لواشنطن مواصلة العمليات في إيران لأسبوعين إضافيين، مؤكدا أن بلاده ستحصل على اليورانيوم المدفون في وقت ما. وصرح الرئيس الأمريكي بأن الولايات المتحدة ستصل في مرحلة ما إلى اليورانيوم الإيراني المخصب المدفون عميقا تحت أنقاض المواقع النووية التي استهدفت، مؤكدا أن هذه المواقع تخضع حاليا لمراقبة دقيقة، وتولت قوة الفضاء الأمريكية مهام هذه العملية. بدوره قال وزير الطاقة الأمريكي أن الهدف ليس إزالة اليورانيوم الإيراني المخصب بل إنهاء برنامج إيران النووي، مؤكدا أن الضغط الاقتصادي على إيران يتصاعد حاليا بشكل هائل. بدوره اعتبر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن الحرب في إيران لم تنتهي بعد مع احتفاظ طهران باليورانيوم المخصب. وقال نتنياهو في حديث لبرنامج 60 دقيقة على شبكة CBS الأمريكية: أعتقد أن الحرب حققت الكثير لكنها لم تنتهي بعد، لأن ثمة مواد نووية يورانيوم مخصب يجب أن يتم نقله إلى خارج إيران، ولا تزال ثمة مواقع لتخصيب اليورانيوم يجب أن يتم تفكيكها. هذا وعربت مصادر إسرائيلية عن تخوفها من إبرام اتفاق محتمل ما بين واشنطن وطهران لإنهاء الحرب. وقالت هذه المصادر بأن الخشية لا تقتصر فقط على الملف الإيراني بل أيضا من إمكانية شمل الاتفاق للملف اللبناني.
12: خيبة أمل واسعة تخيم على الأوساط الإسرائيلية مع تصاعد الحديث عن إمكانية التوصل إلى اتفاق ما بين واشنطن وطهران ينهي الحرب الأمريكية الإسرائيلية مع إيران. ففيما تحدثت وسائل إعلام أمريكية عن تفاؤل يتعلق بالاتفاق وعن تصاعد احتمالات التوصل إليه قريباً، نقل الإعلام العبري على لسان مسؤولين إسرائيليين خشيتهم من أن أي اتفاق كهذا قد يترك الترسانة الصاروخية الإيرانية دون تغيير جوهري، كما سيقلص من الضغط المالي المفروض على طهران، الأمر الذي تعتبره إسرائيل عاملا سلبيا في التعامل مع الملف الإيراني يصب بغير مصلحتها. وفق مصادر أمريكية فإن الولايات المتحدة وإيران تقتربان من توقيع مذكرة تفاهم محدودة تهدف إلى التوصل إلى إنهاء رسمي للحرب، ويتضمن المخطط الذي تجري بلورته ثلاث مراحل رئيسية: إنهاء الحرب وحل الأزمة البحرية في مضيق هرمز، وفتح نافذة لمدة 30 يوما لإجراء مفاوضات مكثفة حول اتفاق دائم. وفي إطار الاتصالات تطالب الولايات المتحدة بإخراج مخزون اليورانيوم المخصب من الأراضي الإيرانية وتجميد البرنامج النووي لمدة 12 عاما مقابل الإفراج عن مليارات الدولارات وتخفيف العقوبات عن إيران. هذه الصيغة أثارت مخاوف إسرائيل فيما يتعلق بإيران وبإمكانية إنهاء الحرب دون إحرازها أيا من أهدافها الاستراتيجية، إلا أن القلق الإسرائيلي لم يقتصر على الملف الإيراني بل انسحب أيضا إلى خشية من ربط هذا الاتفاق بالملف اللبناني، إذ تتخوف إسرائيل من ربط إنهاء الحرب على إيران بإنهائها في لبنان أيضا، ما يتعارض مع رؤية كافة المستويات الإسرائيلية التي ترى بأن حزب الله ما زال يشكل التحدي الأكبر بالنسبة لإسرائيل، وبأن حربها معه والتي ما زالت مستمرة حتى اللحظة لم تنجح بالقضاء على ما تسميه إسرائيل بالخطر الأمني. سلام مشرقي تلفزيون فلسطين تل أبيب.
3: قالت القيادة المركزية الأمريكية إن قواتنا غيرت مسار 61 سفينة منذ بدء حصار إيران البحري، كما وعطلت 4 سفن لضمان الامتثال للحصار. وأضافت القيادة المركزية الأمريكية أن أكثر من 20 سفينة حربية أمريكية تنفذ الحصار المفروض على إيران. وفي موضوع آخر، حيث وصلت سفينة الرحلات البحرية التي شهدت تفشيا لفيروس هانات على متنها إلى جزيرة إسبانية في أرخبيل الكناري تمهيدا لبدء عمليات إجلاء أكثر من 100 راكب وعنصر من أفراد الطاقم وسط إجراءات صحية مشددة ومراقبة دولية واسعة. وسجلت منظمة الصحة العالمية حتى الآن 6 إصابات مؤكدة بفيروس هانات.

0: من أصل 8 حالات مشتبه بها بينها 3 وفيات في وقت يثير فيه الفيروس النادر مخاوف صحية بسبب غياب أي لقاح أو علاج مخصص له، ورغم عدم ظهور أعراض على الركاب الموجودين حاليا على متن السفينة، فإن المنظمة تصنفهم ضمن فئة المخالطين ذوي الخطورة العالية. وقالت مديرة قسم الوقاية من الأوبئة والتأهب لها في المنظمة إن الركاب سيخضعون للمراقبة الصحية لمدة 42 يوما. وبالعودة إلى قطاع غزة، حيث تسبب العدوان الإسرائيلي المتواصل بتدمير قطاع النقل، حيث خرجت آلاف المركبات عن الخدمة، كما أن قطع الغيار باتت غير متوفرة.
1: اليوم إحنا في نقص كبير، الاحتلال منع عنا دخول الزيوت المعدنية للسيارات والمواتير ومطير المي، وفي اليوم يعني زيوت موجودة بأسعار اللي بتتهرب تهريب تيجي وين. لتر الزيت كان حقه 3 دولار، اليوم حقه 400 و500 دولار، شايف كيف؟ فيعني وكله هذا من سبب الاحتلال، مش سببه احنا، سبب منعه لدخول عسبة انه ايش يدمر حركة السيارات حمها، والزيوت الموجودة حتى بتيجي غير يعني غير صافي ونقي، يعني زيوت ما ألف.
2: الآن معاناة كبيرة في ظل الظروف الراهنة اليوم. بالنسبة لموضوع بدلك، أول شيء بموضوع السولر، اليوم السولر اليوم اللتر كنت أجيبه بخمسة، اليوم بخمسة وثلاثين وأربعين، وكمان بسبب لي مشاكل، بكون مغشوش أو بكون في فاسد أو في مشاكل كتير. الزيوت اليوم كنت أجيب اللتر بثمانية شاكل، اليوم اللتر بألف ومئتين شاكل، يعني 4 مليون%. هيك قطع الغيار اليوم، أنا كنت أجيب القطعة يعني الإشي اليوم اللي كنت أجيبه بالثمانية صار بثمانمية. أنا موجود هان في الزرات، لما بدي أوصل غزة بدي يمكن تقريبا من نص ساعة لساعة. موضوع السيور لحالها هذه مشكلة، إنه بدي أحول أو مثلا بقول لك بحول من الدار، بحاول إيش توفر الإنترنت أو مثلا الجوالات، فيش جوالات برضو نفس القصة مع الناس، بتقول لك بحاول إيش، هذه برضو كله بسبب مشاكل السواقين. غير هيك إنه بأخذ وقت، بأخذ وقت معي مثلا مثلا بدقق فان مثلا بدي أحول، بدي أخذ مثلا نص ساعة مثلا بس في التحويل.
3: يوميا بضطر لأجل مصالحي أو شغلي أركب سيارة أو أركب مواصلات وأجي هنا عن سرات أو على الدير، فبالتالي بنعاني معاناة كتير كبيرة، بحيث أنه اليوم ضعف الإنترنت، لازم يكون في عملية تحويل السلامة أو المعايير السلامة للسيارات المهترئة اللي احنا بنركبها معدومة خالص، صعوبة وجود الفكة في البلد، هدف الاحتلال من التضييق في هذا الشيء، كمان صعب علينا التنقل من مكان لمكان. يعني بتكون رايح على شغلك مثلا للساعة 8، بتصل 8:30 أحيانا 9، فهذا معوق، ناهيك عن إنه عدم وجود الفكة، فبتضطر أنت تقف في مكان في إنترنت تحول للسواق، السواق حياخد من وقتك والتحويل حياخد من وقتك، والفكة وجودها كان مسهل علينا كتير في هاي الشغلات.
0: يواصل المواطن رائد أبو الكاس عمله في بلدية غزة وتقديم الخدمات للمواطنين رغم إصابته وبتر ساقه جراء إصابته بقصف إسرائيلي خلال حرب الإبادة.
4: أعمل في بلدية غزة، كنت أنا بداوم في أبار الصفا، مسؤول عن تشغيل أبار الصفا وصيانة أبار الصفا. طبعا في بعض الزملاء كانوا معايا في تاريخ 23/10، الحمد لله رب العالمين تم استهدافنا من طائرات الاحتلال. أنا أصبت بطرة قدمي اليمنى، زملاء 2 استشهدوا. أهل المنطقة لما سمعوا باستهدافنا اجوا يسعفونا، كانوا ولادي 2 الحمد لله رب العالمين، اجوا يسعفوني، استشهد ولادي، محمد استشهد، محمود الولد الوحيد طبعا في إلي ابن استشهد تاريخ 4/7.

0: 2024 مجد الله يرحمه استشهد محمد، اجى يسعفني ينقذ ابوه، فتم استهدافه، استشهد على المطرح. محمود ابني الحمد لله رب العالمين بطرت قدم اليمنى من فوق الركبة، تم استهدافنا 7-10 صباحا. يعني انا طلعوني من انقذوني يعني زملائي، يعني الاسعاف لا قدر يخش لانه ما فيش تنسيق مع الاسعاف او الصليب او الى اخره. دخلوا حملوني، كنت انا الوحيد اللي لسه ما زلت على قيد الحياة. يعني انت تتكلم في وقت ما يقارب الساعة 40 دقيقة او 45 دقيقة وانا ملقى على الارض. ان كنت في مهمة عمل، انا قعدت مشغل لابار الصفا فترة ما يقارب السنة واكتر. كنا نتعرض يعني بين فترات واخرى لاستهدافات مجاورة حوالين البير، استهدافات قريبة من البير. رغم ذلك انه كنت اتوجه، يعني لانه هذه خدمة، انك تقدم خدمة لابناء شعبك، انه تفتح ابار المياه وتضخ ابار المياه للناس. فهذا شيء يعني فرض علي، كان لازم واجب اديه، وسام شرف، هذه مش اعاقة. انا يعني اللي بقول عني انه انا معاق، لا انا مش معاق، انا الحمد لله رب العالمين. انا بقول لاي انسان، بقول هذه اعاقة، هذه وسام شرف الي، شيء صعب، شيء مأساوي انه اولادك. لكن اللي كان فخر الي انه انا مستلقى على الارض، اولادك دخل، اولادي دخلوا الي، يعني ابناء يدخلوا في يعني زي كي رمى حاله في النار عشان يسعف ابوه. البتر كان عبارة عن كفة، انا تعرضت لبتر قدم لعدة مرات، عدة عمليات تم بتر القدم لعدم توفر الادوية والعلاج والمضادات الحيوية والى اخره. تمام، يعني انت تتخيل انه كان بنعمل لي انا عمليات بدون بنج، اكون صاحي. في اول لحظة اغتنمت الفرصة انه رجعت لدوامي لشغلي، طلبت ان ارجع امارس مهام عملي لو باي شيء، رغم يعني انه كل الاحداث اللي صارت.
1: نظمت محافظة رام الله والديرة يوما ترفيهيا ل 65 مريضا ومريضة من قطاع غزة ومرافقيهم المقيمين في المحافظة والذين كانوا متواجدين في الضفة الغربية لتلقي العلاج قبل اندلاع حرب الإبادة ضد شعبنا، ولم يتمكنوا بعدها من العودة للقطاع. هذا وتضمنت الفعالية أنشطة للأطفال الذين عاشوا آلاما قاسية جراء الحرب والبعد عن أسرهم قصرا في قطاع غزة.
2: جينا على مزرعة الكرمل لكي نتفرج وناخذ هيك تشكيل وكذا، تذكرنا بغزة طبعا، وهاي الفراولة نتذكرها كتير كتير كتير في غزة، في بيت لاهية طبعا. بقينا نتجول ونروح ونتلقط وشغلات زي هيك، والحمد لله يعني اشي بصرنا ان شاء الله. نشكركم كتير كتير كتير. هذه الفراولة من ارض بلادنا طبعا وارض اجدادنا.
3: عنا يعني هيك زي اجواء غزة، قد عنا الاجواء هيك بتكون، نقعد قعدات اشي زي هيك عائلية، فالكل هيك تطلع كله متجمع، هاي الاجواء كتير حلوة وبتجمع.
1: افتتحت فعاليات بيت لحم الرسمية والشعبية حديقة نور الشمس في قرية أم سلمونة الواقعة جنوب المحافظة، وذلك تعزيزا لصمود المواطنين في وجه الاقتحامات الاحتلالية والاعتداءات الاستيطانية.
4: بهدف تعزيز صمود المواطنين في قرية أم سلمونة إلى الجنوب من بيت لحم، احتفلت الفعاليات الرسمية والشعبية بافتتاح الحديقة الصديقة للبيئة الأولى من نوعها، لترسم الفرحة على وجوه الأطفال والنساء وتعزز صمودهم في وجه اقتحامات الاحتلال واعتداءات المستوطنين.
5: اليوم افتتحنا أول حديقة بيئية اجتماعية، خلينا نحكي، بضم عدة مرافق اللي هي ملعب، أماكن مخصصة للعب، ومنتزه للنساء والعائلات. كان الهدف من تواجد هاي المساحات الآمنة لأكثر، خلينا نحكي، انضباطا، هي أماكن عامة بدون دخوليات لجميع أفراد العائلة بشكل عام.
6: جاءت تنفيذ هذه الحديقة للتقليل من المضايقات التي تمر بها قريتنا، وخاصة في الاقتحامات اليومية التي نتعرض لها سواء في النهار أو في الليل، فنحن في منطقة

0: تشكل مساحة آمنة، مساحة يعبر فيها الأطفال عن فرحهم عن سعادتهم، إنها ليست فقط مساحة مزروعة أو إنها فيها الخضار، بل هي رسالة صمود لكل مواطن فلسطيني إن إحنا شعب فلسطيني نستحق العيش بكرامة، نستحق العيش على إن تكون إن هاي المساحة الآمنة.
1: في قرية أم سلمونة، هذه قرية على حدود المستوطنات الإسرائيلية وقريبة من مستوطنة أفراط، وأيضا معزولة ببوابات معدنية، والاحتلال يستطيع إغلاقها في أي لحظة وفي أي وقت. بالتالي اليوم أجينا على هذه القرية الصامدة والصابرة في وجه الاستيطان والاحتلال الإسرائيلي لافتتاح هذه الحديقة الجميلة لتكون مساحة ومتنفس لأطفالنا وأبنائنا في هذه القرية الصامدة.
2: هي خطوة تجسد قصة نجاح بدأتها مواطنة بتقديم أرض للصالح العام، واستثمرها المجلس القروي بالشراكة مع مؤسسات المجتمع المدني وبدعم من المؤسسات الرسمية، لنؤكد للعالم أجمع أن الصمود سيبقى العنوان الوحيد أمام كل مؤامرات الاحتلال وسياساته. علاء الدين العبد، التلفزيون فلسطين، بيت لحم.
3: افتتح اتحاد الفنانين التشكيليين الفلسطينيين فرع سوريا معرضه السنوي تحت عنوان الأرض في خان مدحت باشا بالعاصمة السورية دمشق بحضور رسمي وشعبي واسع.
4: تحت عنوان الأرض، افتتح الاتحاد العام للفنانين التشكيليين الفلسطينيين فرع سوريا معرضه السنوي في خان مدحت باشا الأثري بالعاصمة السورية دمشق، والمستمر لعدة أيام، حيث حضر الافتتاح عدد من الشخصيات الرسمية الفلسطينية والسورية معربين عن أهمية الفن التشكيلي في التعبير عن المسيرة النضالية للشعب الفلسطيني ومعاناته تحت الاحتلال.
5: هذا معرض سنوي كل سنة بنحتفل فيه مثل هذه الأيام، كل الفنانين بسوريا بيشاركونا من المحافظات السورية ومن دمشق بهذا المعرض، الموجودين حوالي 29 فنان مشاركين بالمعرض، حوالي 50 لوحة معروضة، تقنيات مختلفة.
6: اليوم سرنا بزيارة هذا المعرض الفلسطيني، المعرض الفني اللي يقام في داخل مدينة دمشق في خان أسعد باشا. طبعا لوحات جميلة، لوحات ترمز التغريبة الفلسطينية، ترمز القضية الفلسطينية، ترمز فيها شيء جميل جدا، في عذاب وفي دم لكن في أمل، كل اللوحات فيها أمل.
7: هذا المعرض الذي يسمى الأرض يؤكد على أن الشعب الفلسطيني متمسك بأرضه، متمسك بجذوره، وهو امتداد للشعب المناضل على أرض فلسطين إلى أن تتحقق العودة بإذن الله.
4: بين اللوحات الفنية والأعمال التي جسدت الهوية الفلسطينية والتراث الفلسطيني الأصيل، تنوعت الأعمال التي زينت جدران الخان القديم في شرح فني واضح للزائرين عن التاريخ العريق للشعب الفلسطيني.
8: اليوم مشاركتي بمعرض السنوي الأرض السنوي إلي أو بداية إلي الفخر والاعتزاز أن أكون بهذا التجمع الفني الذي يعكس الإبداع والإصرار.
9: أنا عملين بيحكوا عن الأرض وديمومة الأرض، يعني رمزت للفكرة بالعمران، وهاي العمارة اللي هي أشبه بأماكن ومدن فلسطينية أو قرى فلسطينية.
10: عملنا هلأ أو عم بعمل هلأ نصب تذكاري لغزة إن شاء الله، إن شاء الله قريبا جدا رح تتحرر غزة ورح نحتفل كلياتنا فيها.
4: مساحة للتعبير الفني والثقافي عن القضية الفلسطينية ورسالة واضحة من ريشة مبدعين تؤكد على تمسك الشعب الفلسطيني بأرضه وتراثه من خلال أعمال عكست قضايا الوطن والإنسان بروح إبداعية معاصرة. لتلفزيون فلسطينيات خلف، دمشق.
3: نهاية النشرة، وهذا تذكير بأبرز ما جاء فيها. 3 شهداء ومصابون في غزة، والاحتلال يوسع حدود سيطرته على القطاع بتحريك مكعبات الخط الأصفر 100 الأمتار على امتداد محور نكسرين. الاحتلال يستولي على 7 دنومات في منطقة الجبريات بجنين، ومستوطنون يهدمون 50 غرفة زراعية جنوب قلقيلية. الاحتلال يصعد من هجماته على لبنان، شهداء وجرحى بينهم مسعفين، وعمليات نسف متواصلة للمنازل في الجنوب.

إيران ترسل ردها على المقترح الأمريكي للوسيط الباكستاني وتؤكد جهوزيتها الكاملة للرد على أي عدوان. وكان في النشرة أيضا ترامب يلوح بإمكانية مواصلة العمليات في إيران بأسبوعين إضافيين، ويؤكد أننا سنحصل في مرحلة ما على اليورانيوم المخصب. نهاية النشرة، شكرا على طيب المتابعة وإلى اللقاء.

0: تفاجأنا في مستوطنين في حوالي 30 مستوطن أجوا حرقوا الخيمة هذا معهم يعني مادة حارقة حرقوا الخيمة هذا حرقوا خوم الجيت يعني مخلوش ولا إشي هان جناب حرمي عفش كله هان حرقوه
1: منظم من مستوطنين مقنعين مع كفات مع حروات مع مواد حارقة فحرقوا بيتين لأحمد جبر سيارة تستعمل كمسكن لخضر نواجها

0: حديث خلال توازن البيئي في قطاع غزة وتراكم النفايات وتراكم الأردمة أدى ذلك إلى بيئة نشطة لنمو وتكاثر القوارض كالفئران والعرس، أدى بذلك إلى بدوره إلى الاحتكاك مع البشر بصورة مباشرة خصوصا في مناطق النزوح والخيام.
1: هذا التدمير الممنهج للبنية التحتية وخاصة في قطاعات المياه والصرف الصحي ومنع طواقمنا من الوصول إلى المكب الرئيسي الواقع شرق بلدة الفخاري ساهم في انتشار الحشرات والقوارض، خاصة وأن مياه الصرف الصحي تطفح في الشوارع، وكذلك أكواب النفايات تتكدس حول خيام النازحين. لدينا في خنوس أكثر من 450 ألف طن من النفايات تحاصر خيام النازحين على مستوى المحافظة بشكل عام.

0: يسعد صباحكم مشاهدينا بكل الخير والمحبة. اليوم الأحد 10 أيار وعدد جديد من فلسطين هذا الصباح بفقراته المتجددة والمتنوعة. سنكون معكم على مدار ساعتين من الآن وحتى 10 صباحا معي أنا وفرح. يسعد صباحك فرح.
1: يسعد صباحك إلهام. صباح الجميع المشاهدين اللي انضموا لنا عبر شاشة تلفزيون فلسطين. إن شاء الله صباح كله خير وأمل وطمأنينة وثقة بالله تعالى. معنا اليوم العديد من المواضيع إن شاء الله اللي بتهمكم وبتفيدكم. ومن أولى المواضيع اللي رح نتناولها عن منصة رشيد، وهي أول منصة ذكاء اصطناعي لرقمنة المنظومة التعليمية في فلسطين. معنا أيضا إنزورا، وهو ابتكار ذكي من جامعة بيرزيت ينهي معاناة مرضى السكري مع الجروح. نتحدث أيضا عن الطب البديل والحجامة وفوائدها. إلهام.
0: صحيح فرح، هذا بالإضافة لنوافذ مباشرة وأيضا المسجلات من كافة محافظات الوطن. إذن مشاهدينا نتوقف عند حالة الطقس وأسعار صرف العملات لهذا اليوم.

يسعد صباحكم مشاهدينا عن جديد في فلسطين هذا الصباح، ونبدأ برنامجنا مع أولى محطاتنا الصباحية مع قراءة لأهم ما جاء في الصحف المحلية من أخبار وتقارير مع إلهام.

أهلا بكم مشاهدينا من جديد وإلى جولتنا المحلية الإخبارية، ونبدأها من وكالة وفاء للأنباء والمعلومات الفلسطينية. وفي أولى أخبارنا، الصحة العالمية: خطر تفشي فيروس هانتا محدود جدا. إذن في تفاصيل هذا الخبر، أكدت منظمة الصحة العالمية أن خطر تفشي فيروس هانتا في العالم محدودة جدا بعدما ظهر على متن سفينة سياحية في المحيط الأطلسي وأودى بثلاثة ركاب. وقال المتحدث باسم المنظمة للصحفيين في جنيف أنه فيروس خطير لكن فقط للشخص المصاب به، أما الخطر على عامة الناس فيبقى محدودا جدا. وأوضح أنه في بعض الحالات لم تنتقل العدوى حتى إلى الشخص المقيم في المقصورة المجاورة للمصاب. وأضاف أن الأمر لا يشبه الحصبة إطلاقا، على سبيل المثال إذ كنتم هنا في قاعة الصحافة وسعى شخص في المقدمة فلن تكون الصفوف الأولى في خطر. المخالطة الوثيقة تهني عمليا أن يكون الشخصان وجها لوجه، هذا ليس كوفيد جديدا. وغادرت السفينة التي أصبحت محور اهتمام دولي خليج برايا في الرأس الأخضر اليوم يوم الأربعاء متجهة إلى جزر الكناري الإسبانية، حيث يتوقع وصولها اليوم يوم الأحد. وبطلع الأسبوع المقبل سيتم إخلاء السفينة هناك من حوالي 150 راكبا وفردا من الطاقم ما زالوا على متنها. إذن نبقى وإياكم في وكالة وفاء للأنباء والمعلومات الفلسطينية. وإلى الخبر التالي، مستعمرون يقيمون بؤرة جديدة على أراضي ديرستيا شمالي غرب سلفيت. إذن لنتابع وإياكم، مستوطنون يوم أمس السبت بؤرة جديدة على مستوطنون يوم أمس السبت بؤرة جديدة على أراضي بلدة ديرستيا شمالي غرب سلفيت. وأفادت مصادر محلية لوفا بأن المستوطنون نسبوا كرفانين على أراضي تابعة للوقف الإسلامي في منطقة المغسلة غربي البلدة بالتزامن مع تجريف مساحة من الأرض، كما مدوا أنبوبا ناقلا للمياه من مستعمرة رفافة إلى البؤرة الجديدة مرورا بأراضي المواطنين المزروعة بأشجار الزيتون. وأضافت المصادر ذاتها أن إقامة هذه البؤرة يمثل تصعيدا خطيرا في اعتداءات المستوطنين على أهالي البلدة وامتلكاتهم في ظل تصاعد النشاط الاستعماري غرب ديرستيا، والذي تمثل بإقامة عدة بؤر استعمارية رعوية واستباحة أراضي المواطنين عبر رعي الأبقار فيها ومنع المزارعين من الوصول إليها. وكان عدد من المستوطنين قد هدموا يوم أمس عزبة العيون غربي وادي قانا شمال غرب سلفيت بعد إجبار سكانها على الرحيل. إذن ننتقل وإياكم مشاهدينا إلى هذا الخبر الرياضي. قرعة كأس آسيا 2027، منتخبنا في المجموعة الأولى إلى جانب السعودية والكويت وعمان. إذن في التفاصيل، أسفرت قرعة نهائيات كأس آسيا السعودية 2027 التي سحبت يوم أمس السبت عن وقوع منتخبنا الوطني الفلسطيني الأول لكرة القدم في المجموعة الأولى إلى جانب منتخبات السعودية والكويت وعمان. وسحبت القرعة في قصر سلوى، المعلم التاريخي البارز في مدينة الدرعية السعودية. وحضر مراسم سحب القرعة المدير الفني للمنتخب الوطني الفلسطيني إيهاب أبو جزر ومدير المنتخب محمد شطارة. ويشارك منتخبنا الوطني للمرة الرابعة على التوالي في نهائيات كأس آسيا بعدما سجل ظهوره الأول في نسخة أستراليا عام 2015، ثم شارك في نسخة الإمارات عام 2019 قبل أن يحقق إنجازه الأبرز في بطولة قطر 2024 بالتأهل إلى الدور الثاني للمرة الأولى في تاريخه. ويواجه منتخبنا المنتخب السعودي المستضيف في لقاء الافتتاح يوم 7 كانون الثاني يناير في استاد الملك فهد الدولي. إذن ننتقل وإياكم مشاهدينا إلى صحيفة الأيام. القطاع جرحى جراء تواصل الهجمات والقصف. إذن شهد يوم أمس سلسلة من الهجمات والغارات الإسرائيلية المتواصلة التي استهدفت مناطق متفرقة من القطاع خاصة شرقي مدينتي خان يونس وغزة
وشمال القطاع، واستهدفت أبراج آلية إسرائيلية رافعات مناطق مأهولة من مسافات بعيدة عن الخط الأصفر، حيث تسبب الرصاص في وقوع عدد من الإصابات في صفوف النازحين، كما أصيب عدد من النازحين بجروح جراء إطلاق نار استهدف عدة مناطق محاذية للخط الأصفر شمالي القطاع. وشهدت مناطق شرق مدينة خان يونس عمليات إطلاق نار كثيف وعشوائي، لا سيما خلال ساعات الصباح الباكر، تخللها قصف مدفعي بين الفينة والأخرى خاصة أحياء بن سهيلة والشيخ ناصر. وشنت دبابات وبطاريات مدفعية إسرائيلية عمليات قصف مدفعي عنيف تجاه أحياء شرق مدينة غزة ووسط القطاع وشماله. كما تعرضت منطقة الإقليم ومواصي رفح لقصف مدفعي إسرائيلي رافقه إطلاق نار من آليات ومسيرات إسرائيلية تجاه خيام النازحين في المنطقة، بينما أطلقت زوارق حربية إسرائيلية النار وقذائف صاروخية بشكل مكثف خاصة قبال شاطئ مدينتي رفح وخان يونس جنوبي القطاع. ونفذت قوات الاحتلال عمليات نصف متفرقة استهدفت أحياء شرقي القطاع خاصة شرق مدينة غزة. إذن ننتقل وإياكم مشاهدينا إلى هذا الخبر في صحيفة الحياة الجديدة. الأمم المتحدة نبش إسرائيل أحد القبور في جنين مروع ويجسد نزع الإنسانية عن الفلسطينيين. إذن قال مدير مكتب المفوضية الثانية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة أن إقدام جيش الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنين على نبش أحد قبر أحد الأموات بعد دفنه بساعات في مقبرة جنوب جنين أمر مروع. وقال في تصريحه نشره المكتب على منصة إكس أن هذا الأمر مروع ويجسد نزع الإنسانية عن الفلسطينيين الذي نشده يتكشف في جميع أنحاء الأراضي الفلسطينية المحتلة دون أن يسلم منه أحد، لا أحياء ولا أموات. وكانت قوات الاحتلال أجبرت يوم الجمعة أهالي قرية هذه القرية بمحافظة جنين على إخراج عثمان حسين من قبره بعد دفنه بساعات في مقبرة البلدة. وأضافوا أن جيش الاحتلال أجبر العائلة على إخراج الجثة من القبر الذي أقدم المستوطنون على نبشه ونقلها ودفنها في مكان آخر بحجة قرب المقبرة من مستعمرة ترسل المقامة على أراضي بلدة جبع بجنين. وكان الاحتلال عاد المستوطنين إلى مستعمرة ترسل في نيسان إبريل الماضي والتي كانت قد أخليت عام 2005. ومنذ ذلك الوقت يقتحم المستوطنين وجيش الاحتلال بلدتي جبع وسيلة الظاهر بشكل يومي ويمارسون أعمال عربدة على السكان، إضافة لإخطار عدة محال تجارية على شارع جنين نابلس والمملوكة لأهالي جبع بهدمها بحجة قربها من المستعمرة. إذن ننتقل وإياكم مشاهدينا إلى خبرنا الأخير في هذه الجولة الإخبارية المحلية ومن صحيفة القدس. الاحتلال يقتلع مئات أشجار العنب في الخليل لتوسيع طرق استيطانية. إذن شرعت آليات تابعة لقوات الاحتلال الإسرائيلي مع نهاية الأسبوع الماضي في تنفيذ عمليات تجريف واسعة طالت عشرات الدونمات المزروعة بأشجار العنب في منطقة البقعة الواقعة شرقي مدينة الخليل. وتأتي هذه الخطوة العدوانية في سياق مخططات توسيع الطرق الاستيطانية التي تلتهم أراضي المواطنين في جنوبي الضفة الغربية المحتلة. وتزامن هذا التجريف مع بداية موسم العنب الذي كان المزارعون الفلسطينيون يعلقون عليه آمالا كبيرة بعد شتاء وفير، حيث بدأوا بالفعل في تسويق أوراق العنب بأسعار مرتفعة وصلت إلى 12 دولارا للكيلوغرام الواحد، إلا أن الجرافات العسكرية حولت هذه الآمال إلى خسائر فادحة طالت لقمة عيش عشرات العائلات التي تعتمد على هذه الأرض كمصدر وحيد للدخل. وأفادت مصادر محلية بأن الاحتلال يستهدف منطقة البقعة بشكل ممنهج لدفع السكان نحو التهجير القصري، وذلك عبر تدمير البنية الزراعية التي تمثل عصب الحياة هناك. وأكد المزارعون أن عمليات التخريب بدأت دون سابق إنذار، حيث وضعت العلامات الفنية على الأراضي وباشرت الجرافات عملها في اليوم ذاته. إذن مشاهدينا إلى هنا تنتهي جولتنا المحلية الإخبارية. فاصل قصير ونواصل وإياكم مشوارنا الصباحي من فلسطين هذا الصباح.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعث اللهم مقاما محمودا الذي وعدت، إنك لا تخلف الميعاد.

أهلا بكم مشاهدينا عن جديد، والآن ننتقل لقراءة لأبرز ما جاء في الصحف الإسرائيلية من أخبار وتقارير وتحليلات مع المختص في الشأن الإسرائيلي الزميل فايز عباس عبر تقنية الزوم. يسعد صباحك.

صباح الخير للمشاهدين الكرام، صباح الخير فرح وإلهام. عمليا وسائل الإعلام الإسرائيلية في عناوينها الرئيسية اليوم حول ما يحدث في لبنان والأزمة التي يعاني منها، أو لنقل الكابوس الذي يعاني منه جنود الاحتلال في جنوب لبنان بسبب المسيرات التي تقوم على مدار الساعة بقصف القوات الإسرائيلية حتى داخل الحدود الإسرائيلية وليس فقط داخل الجنوب المحتل. وأيضا يعني وسائل الإعلام الإسرائيلية هي تنتظر الرد، أيضا الرد الإيراني حول الاقتراحات الأمريكية. والرئيس ترامب طبعا نحن لا يمكن الاعتماد على أي تصريح للرئيس ترامب لأنه تصريحاته تتغير كل الوقت أو حتى على كل ساعة أو أقل من ذلك، لكن هناك يعني بانتظار الرد الإيراني الذي لم يصل حتى الآن. والخارجية الإيرانية تقول أنها تدرس الاقتراحات الأمريكية وسترد عليها دون تحديد وقت زمني لذلك. لكن يعني عمليا أيضا قضية إخراج الجثة بسبب قيام الإرهابيين اليهود وبحراسة مشددة بالقرب من مستوطنة سينور والتي تم إعادة يعني السكن فيها أو احتلالها من جديد من قبل الإرهابيين اليهود أيضا تثير النقاش داخل إسرائيل وعن مدى أخلاق الجيش الإسرائيلي. نعم، أخلاق الجيش الإسرائيلي الذي حمى هؤلاء الإرهابيين عندما بدأوا بإخراج الجثة من القبر بإدعاء أنها قريبة، أن القبر قريب من البؤرة الاستيطانية الجديدة القديمة. صحيفة دعوت أحرونوت طبعا عنوانها حين يطير أو يتمدد الدخان. الولايات المتحدة تعلن عن جولة جديدة من المباحثات بين لبنان وإسرائيل والتي ستبدأ يوم الخميس القادم، هي ستكون على مدار 48 ساعة في الخارجية الأمريكية. لكن وفي هذه الأثناء ما زال إطلاق النار المتبادل في الشمال والجيش يقصف مواقع لحزب الله. أنا يعني بنتبع الأخبار لبنان بشكل هذه المواقع التي يتحدث عنها الجيش الإسرائيلي هي بيوت لناس نزحوا من بيوت

من قراهم إلى قرى بعيدة عن الحدود، وتم قصفهم يعني 3 عائلات قصفت الليلة من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي، وإصابة 6 جنود بجروح من بينها خطيرة بقصف من المسيرات المتفجرة. جندي احتياط في جنوب لبنان، أنا أقتبس، ليس هناك أي حل لهذا التهديد، تهديد المسيرات، فقط الاختباء والصلاة، خبوا بصلوا إنهم ما ينصابوا. وأضاف هذا الجندي، نفقد أحيانا الأطراف في أفضل الحالات والحياة في أسوأ الحالات، يعني حياتهم دائما في خطر، إذا يعني لم يقتلوا هم يصابون بجروح بليغة. والجنود أصيبوا داخل الحدود الإسرائيلية وأيضا في جنوب لبنان، ومنذ تجدد القتال على الجبهة الشمالية أصيب، كما تعترف فيديو طهرانوت ولأول مرة بالمناسبة، أكثر من 100 جندي أصيب في هذه المعارك بين حزب الله وإسرائيل، وكل هذه الإصابات كانت من المسيرات التي لا حل لها في إسرائيل. هناك محاولات لوضع شبكات الصيد يعني حول السيارات لتمنع أن يكون القصف قوي وأن تنفجر في الجنود، وهناك أيضا يزودون الجنود ببنادق الصيد يعني لصيد هذه المسيرات، لكنهم لم ينجحوا حتى الآن، حتى التي تصل إلى البلدات الإسرائيلية لا يمكن اكتشافها لا في الرادارات ولا بأي شيء آخر. وحزب الله أطلق القذائف والصواريخ والمسيرات أيضا بالأمس على الجليل الغربي. نسى سلاح حزب الله، وزارة الخارجية الأمريكية أعلنت عن جولة جديدة من المفاوضات المكثفة بين لبنان وإسرائيل لنزع سلاح حزب الله، يعني ما حكوا عن المفاوضات من أجل التوصل إلى اتفاق للانسحاب الإسرائيلي أو حتى اتفاق سلام إذا كان ممكن، لكن ما ينشر اليوم في وسائل الإعلام الإسرائيلية فقط أن الحديث سيدور على الأقل، يعني هذا ما يكتب، حول نزع سلاح حزب الله في لبنان. وحسب وزارة الخارجية الأمريكية، حزب الله مصنف كمنظمة إرهابية في الولايات المتحدة. وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو قال أن هناك هدف مشترك لحكومة لبنان وواشنطن، وهو نزاع سلاح حزب الله، ولن يكون أي دور لإيران في المحادثات بين إسرائيل ولبنان، هذا ما قاله وزير الخارجية الأمريكي. بالمناسبة يعني في تم تعيين رئيس طاقم الوفد اللبناني وهو سفير سابق ومحامي، لكن في إسرائيل لم يعينوا حتى الآن رئيس لطاقم المفاوضات مع لبنان، يعني لم يتم اعتماد شخصية إسرائيلية لتدير هذه المفاوضات، وهذا يدل على شيء واحد، أن إسرائيل ليست معنية كثيرا بالتوصل إلى اتفاق سلام مع لبنان كما تقول بعض المصادر في لبنان. أنا يعني شخصيا وأنا متابع للإعلام الإسرائيلي على مدار الساعة لم أسمع ولا من أي شخصية مسؤولة إسرائيلية يتحدث
عن إمكانية التوصل إلى اتفاق سلام مع لبنان، وإنما يتحدثون فقط عن قضية نزع سلاح حزب الله. لكن تضيف إدعاءات أهرونوت أن نتنياهو لربما سيعين المقرب منه وكان وزير الشؤون الاستراتيجية خلال الحرب على قطاع غزة وسفير إسرائيل سابقا في الولايات المتحدة رون دريمر. وتقول إدعاءات أهرونوت، وانتبهوا جيدا، أن دريمر زار مؤخرا السعودية لبحث الدعم الاقتصادي للبنان، وماذا سيفعلون مع حزب الله. لكن يعني أنا قرأت حتى في بعض وسائل الإعلام الإسرائيلية أن السعودية ترفض التطبيع مع أن تطبع لبنان مع إسرائيل إلا بعد أن يتم التوافق على المجتمع اللبناني ويكون هناك إجماع لبناني على هذه الخطوة، وليس فقط من قبل حتى وإن كانت الحكومة اللبنانية. هذا هو شرط السعودية لدعم هذه المفاوضات كما تقول بعض وسائل الإعلام الإسرائيلية، بعكس ما تنشره صحيفة إدعاءات أهرونوت أن دريمر زار السعودية من أجل ذلك، من أجل طبعا دعم السعودية للبنان. طبعا يعني أنا أعتقد أنه يعني دون التوصل إلى اتفاق داخل الفصائل والأحزاب اللبنانية من الصعب جدا التوصل إلى اتفاق مع إسرائيل، خاصة وعنده كان هناك استطلاع للرأي أن الأغلبية السائقة من الشعب اللبناني لا تريد التطبيع والتوصل إلى اتفاق مع إسرائيل. والتقرير يتصدر أيضا عناوين كافة وسائل الإعلام الإسرائيلية نقلا عن صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية، والخبر يقول أن إسرائيل قامت بإقامة معسكر إسرائيلي لسلاح الطيران، للكوماندو لسلاح الطيران الإسرائيلي في صحراء العراق، يعني قريبا من إيران، يعني هذا قبل بدء الحرب. ومهمة هذا المعسكر هو إنقاذ إذا ما سقطت الطائرات، طبعا إخراج الطيار أو محاولة إنقاذ الطيارين في إذا ما فعلا حدث إسقاط طائرات. كانت هذه مهمة هذا المعسكر، والذي تبين أن راعي غنم عراقي اشتبه بهذه بالتحركات العسكرية في هذه المنطقة، ويعني تعتبر مشبوهة جدا، وأبلغ السلطات العراقية بذلك. لكن يعني بعد وصول قوات عسكرية عراقية إلى المنطقة، قامت طائرات إسرائيلية أو مسيرات بقصف من طبعا من وقتل جندي عراقي في هذه العملية، وأصيب عدد آخر منهم. العراق الرسمي احتجت حتى قدمت شكوى للأمم المتحدة، ولأنها كانت تعتقد أن الولايات المتحدة تقف وراء هذا المعسكر. يعني هذا على الأقل ما يكتب اليوم في وسائل الإعلام الإسرائيلية نقلا عن صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية. وصحيفة هارتس أيضا يعني حول انتظار ترامب لوصول الرد الإيراني، وتقول هارتس أن ترامب أثار توقعات كبيرة
من إمكانية التوصل إلى اتفاق مع إيران، والتي لا تسارع حتى إلى الرد عليه،

0: يعني الموافقة على ما اقترحه ترامب، الذي يبث والذي يصرح بأن وقف إطلاق النار ما زال قائما، لكن تضيف آرس لا يمكن قبول تصريحاته ببساطتها، لأن الفوضى في الخليج ما زالت قائمة، والولايات المتحدة تنتظر رد إيران على اقتراحاتها وتفقد من قوة ردعها، يعني الولايات المتحدة. وإصابة 3 جنود بجروح خطيرة جراء طبعا مسيرة أطلقت من لبنان. نتنياهو يعترف للمرة الأولى في بأنه هو المسؤول الأول والأخير عن الأمن في إسرائيل. جاء طبعا تصريح نتنياهو في رده على التماس قدم إلى المحكمة العليا الإسرائيلية ضد تعيين سكرتيره العسكري غوفمان كرئيسا للموساد الإسرائيلي. هناك عفوا أعتذر أعتذر لا أستطيع المواصلة، يعني شوي تعبان، لربما غدا يعني ألقاكم.
1: على كل هذه التفاصيل والإيضاحات. إذن مشاهدينا فاصل قصير ونواصل وإياكم.

أهلا بكم مشاهدينا عن جديد، ونتحدث عن موضوع مهم يعنى به مرضى السكري وتحديدا جروح مرضى السكري. ليست تفصيلا بسيطا، فالتأخر في اكتشاف الالتهاب قد يحول الجرح الصغير إلى مضاعف.

0: إضعافات خطيرة، خصوصا لدى المرضى الذين يعانون من ضعف الإحساس بالألم.
1: نعم فرح، يعني اليوم من قلب جامعة بيرزيت يخرج ابتكار شبابي واعد، فكرة ذكية تتجسد في لصقة جروح متطورة لا تكتفي بالحماية بل تفهم الجرح، تقيس عمقه، تراقب الالتهاب وترتبط بتطبيق ذكي دون الحاجة لإزالة هذه اللصقة. إذا للحديث أكثر عن هذا الموضوع معنا هنا في الاستوديو مؤمن قواسمي مسؤول العلاقات العامة. يسعد صباحك،
2: أهلا وسهلا فيك معنا.
1: ومعنا كمان ما يا حرب مسؤولة الموارد البشرية. يسعد صباحك وأهلا وسهلا فيك.
3: يسعد صباحك. أهلا،
0: يسعد صباحكم، يعطيكم ألف عافية. هذا المشروع الجديد لابتكار إنزورا، حدث من أين بدأت الفكرة؟
2: أول شيء بداية يسعد صباحكم جميعا، يسعد صباح السادة المشاهدين. بداية إنزورا هي مجموعة من طلبة من جامعة بيرزيت تم اختيارهم من قبل الجامعة وشركة إنجاز فلسطين لتمثيلها في مسابقة الشركات الطلابية اللي بتصير كل سنة. طبعا بعد ما تم اختيارنا جلسنا مع بعض كتيم كامل وتم تقسيم الهيكلية وتم الإجماع على فكرة ضمادة ذكية للصق جرح ذكية وتستهدف مرضى السكري وتستهدف مرضى ما بعد العمليات والأمراض المزمنة أيضا. طب ليش احنا اخترنا هاي اللزقة وليش استهدفنا هذول المجموعة من المرضى؟ لأنه أول شيء هم تقريبا الفئة الأكبر في المجتمع، تقريبا فيش أي منزل إلا موجود فيه مرضى سكري، فعشان هيك حبينا نستهدف أكبر شريحة من المجتمع ونعمل على أنه نغطيهم في هاي اللزقة ونساعد كمان أهالينا يعني في الإشي.
0: أكيد هذا مهم.
2: فتم اختيار هي لزقة الجرح الذكية وهي عبارة عن أربع طبقات. الطبقة الأولى بتكون ملامسة للجلد، طبعا هي بتكون معقمة، بعدها موجودة الطبقة الثانية بتكون عازلة ما بين الطبقة الأولى والطبقة الثالثة. الطبقة الثالثة بكون فيها مواد كيميائية هي بتبين تغير من لون كذا للون كذا، يعني مثلا أنا عندي عمق الجرح مثلا زاد أو مثلا بين عندي مدى التهاب الجرح بتغير اللون من كذا لكذا. وعندي بعدها طبقة رابعة اللي بتكون تمنع العوامل المؤثرة الخارجية. طبعا بعدها ربطناها مع أبليكيشن، الابليكيشن ببين عندي مدى التهاب الجرح وعمق الجرح. ليش؟ لانه موجود انا على الضماده فوق في عندي جهاز، هذا الجهاز موجود فيه سنسور بيقرا تغير اللون وبعرض لنا اياه خلال اعتقد 10 ثواني او اقل على الابليكيشن.
1: جميل، يعني هو بيعتمد بالاساس على تغيير اللون، الواحد بيفهم ايش اللي صار معه او صحيح. ايش الخلل اللي
2: وضفنا مفهوم. عليه اضافه جميله اللي هي الابليكيشن والجهاز.
1: جميل. طيب مايا، انا بدي اسالك عن الاسم.
3: اسم إنزورا هو اسم كثير عميق. هو ما بين انزيم اللي هو الانزيم ما بين أورا اللي هي معناها حياة، فإحنا كنا معناته أنزيم الحياة، فإحنا فعلا بنعطي المرضى حياة أخرى. لما إحنا يكون في عنا حسب ما حكى زميلي مؤمن عنا الفكرة طلعت لما إحنا درسنا السوق وشفنا الحالات اللي موجودة عنا بالبيت. كل سنة 18 مليون حالة قدم سكرية بتصير بالعالم،
1: صحيح،
3: و50% منهم بصير معهم بتر.
1: صحيح.
3: الفكرة لما أجت إحنا خففنا 80% من حالات البتر عشان نكشف الالتهاب المبكر. ليش بصير بتر؟ لأنه الالتهاب ما بينكشف، فهم نقطة أن نكشف الالتهاب ليقل نسبة البتر بشكل كتير عالي. وإحنا جينا أنزيم للحياة. نعم.
1: جميل.
0: نعم. طيب مؤمن، يعني من مشروع طلابي إلى منتج وطني، المشروع بضم 25 طالب وطالبة من تخصصات مختلفة بينها التمريض والطب المخبري، كيف توزعت الأدوار داخل الفريق؟ كمان سؤال لك ولما يا، شو تخصصاتكم الأصلية؟
2: تمام. أول شيء بداية كيف تم توزيع الفريق؟ أول شيء حكيت لكم تم اختيارنا من قبل الجامعة من جميع التخصصات. مثلا أول شيء بداية تخصص قانون، ولكن انا ليدر البي ار اللي هو انا مسؤول علاقات العامه. تمام. فتم اختيار مثلا المسؤول مثلا تيم الميديكال وتيم التكنيكال، هم مثلا عباره عن طلاب تمريض وطب مخبر والى اخره. مثلا في عندك تيم الفاينانس اللي هو مثلا درسين محاسبه وماليه والى اخره.
1: هندسه كمان.
2: في عندنا هندسه، المدير التنفيذي اللي هو المهندس محمد عادل عواوده هو المدير التنفيذي دارس هندسه كهرباء.
1: جميل. طيب نحكي عن موضوع، خلينا نحكي انه يعني خلص بلش تطبيقه على ارض الواقع، تم تقييمه من الاطباء من الدكاتره لحتى يعني مرضى السكري يستفيدوا من هذا هاي اللصقه او هاي الضماده الجرح.
2: بدايه اول ما بلشنا مشروعنا او فكرتنا بشكل عام توجهنا لوزاره الصحه الفلسطينيه وتم توجيهنا لمديريه لصحه رام الله والبيره وتواصلنا مع مديرها اللي هو الدكتور احمد درامنا، وبحثنا في موضوع الرخص والتراخيص والمنح اللي ممكن يعطونا اياها عشان الضمادة الذكية، وسوينا عندهم ايضا فعالية مسؤولية مجتمعية في عندهم، وتواصلنا مع مرضى السكري ومع باقي المرضى ووعيناهم عن فكرتنا والى اخره. وايضا من عملنا في المسؤولية المجتمعية تواصلنا مع مديرية تربية رام الله والبيرة، وايضا تم التنسيق للذهاب الى المدارس، رحنا على مدرسة رفات الذكور ومدرسة رفات البنات. وعيناهم بشكل كبير عن فكرتنا وعملنا لهم أنشطة توعوية أيضا. وفي عندنا كمان المسار المهني استهدفنا فيه الصف العاشر في المدارس، وعيناهم أيضا وطلعنا على أكثر من إعلام عشان ننشر فكرتنا في فلسطين، وإن شاء الله ذاهبين لبراءة الاختراع وإلى العالمية بإذن الله.
3: وبنفس الوقت خليني أضيف شغلة كتير مهمة، أنه لزقتنا مش خاصة بس بمرضى السكري، خاصة بأصحاب الجروح المزمنة، وبنفس الوقت خاصة ما بعد العمليات. حاليا في فيروسات كتير بالجو وهي بتحدث ما بعد العمليات، لزقة تبعتنا عشان تكشف الالتهاب المبكر مش بس لمرضى السكر، للجروح المزمنة كمان، وبنفس الوقت لما بعد العمليات.
0: نعم. شو أصعب تحدي واجهكم في هذا الاختراع من توفير مواد خام أو إقناع الناس أصلا بالفكرة أنه تجرب، خاصة أنه الموضوع مرتبط بالصحة الجسدية ومرتبط كمان بإنزيمات الجسم؟ صحيح. يعني الموضوع بيصير في جانب تعلق بداخل الجسم.
2: صحيح. أصعب شيء واجهناه اللي هو توفير مواد الخام نفس ما حكيتي، عشان كنا نجيبها من برا ونوفرها، ومش أي جهة ممكن توفر لنا إياها. عشان هيك إحنا الجامعة ساعدتنا كثير إنها توفر لنا هاي المواد الخام، وعشان هيك أنا بشكر كثير الجامعة ومختبرات الجامعة لأنهم وفروا لنا معظم المواد الخام، جابوا لنا إياها من الخارج. وللأسف كان في قبل فترة كان في حرب، فهذا الإشي أخرنا إنه إحنا نبلش في فكرتنا. أيضا اللي بخوف فكرتنا إنه إحنا خايفين نجربوا على المرضى أو على بعض الناس، لأنه يعني فيش أي حدا بيقبل إنه يجربوا علينا، وفي الأخير هذه تضلها صحة الإنسان.
0: صحيح.
2: فهذه من أكثر الأشياء اللي إحنا واجهناها يعني.
1: يعني خوف الناس من انه او خوفكم انكم
2: تجربوها على الناس. ايوه.
1: طيب مايا، انا بدي ارجع لكم، بدي احكي عن ابرز التحديات اللي واجهتكم، يعني من خلال تقنيات، تمويل، دعم وغيره.
3: اكيد. خلينا نبلش زي ما حكى زميل مؤمن، في عندنا اغلاقات. احنا بمجتمع فلسطيني دائما في تحديات.
1: صحيح.
3: حتى لو المادة كانت بايدك انت دائما موجود عندك تحديات، واحنا واجبنا هون نطلع ابتكارات تانية. لما يسكر اشي بوجهنا نلاقي الف بديل له. كان لنا تحديات كتير، حتى احنا بنصنع باللزقة كتير واجهنا تحديات، اللزقة تخرب، اللزقة ما تخرب، والمواد تنقص، المواد ما تنقص. كان دور قسم الميديكال غير انه كان بس بيشتغل، كان عاد بفكر معنا بكل خطوة، شو نعمل هون، شو نحط هون. من ناحية التمويل والإبداع والتطوير بالمنتج، احنا في عنا خطة مستقبلية واضحة. في عنا كمان زي حكينا جهاز إلكتروني مرتبط بالضمادة الذكية بتم شراءه لحاله بجانب الضمادة الذكية. في أب كمان موجود عندنا أبليكيشن، هذا الأبليكيشن مسؤول أنه أنا يعطيني تنبيه بتغيير لون الضمادة، يعطيني تنبيه. وبنفس الوقت عندي ويب سايت. الويب سايت إحنا لما عملناه واجهنا كثير مشكلة ببلد، أنه إحنا كيف ننزله على الأب ستور أو على جوجل بلاي. الفكرة لما إحنا جينا بالأبليكيشن إحنا عشان الويب سايت عشان نطلع كيف نبيع ونعرف الناس عن منتجنا، إحنا شركة شو مالنا، إيش عم نقدم للناس، شو بنشتغل. بخصوص التمويل حاليا ما في جهة داعمة بالضبط لتمويل، فكل تمويل منا إحنا شخصيا. التمويل من أفراد الشركة تبعتنا يلي هي الشركة الطلابية ومن الطلاب ذات نفسهم. حاليا ما في دعم واضح ولا في دعم صريح، بس احنا ما سبونسرد من قبل اريده مسؤول عنه.
0: نعم. يعني انتم مسجلين كشركة؟
3: رح يتم تسجيلنا كشركة بعد المسابقة تبعت إنجاز إن شاء الله.
0: إن شاء الله. إن شاء الله بالفوز والتوفيق. طيب اللي بخطر عبالنا هلأ، هل في أطباء لجأتوا لهم ومثلا دعموا هذه الفكرة، وكيف دعموها؟
2: في البداية احنا سألنا أكثر من طبيب.
0: نعم.
2: وكان أول طبيب سألنا له الدكتور رامي الدربيع، متخصص في جراحة الأعصاب، كثير فادنا. وأيضا دكتور مؤنس التلاحمة كمان كثير فادنا، والدكتورة لينا القواسمة. فكثير فادونا في المجال هذا، اللي هو ساعدونا كيف ممكن احنا نطور من فكرتنا وكيف ممكن نطبقها على ارض الواقع. يعني كانت هي موجوده الفكره، بس كان كنا احنا متخوفين من تطبيقها على ارض الواقع. وكثير اخذنا منهم بعض المعلومات، وكانوا على متابعه شديده. وايضا عندنا في المختبرات في جامعه بيرزيت الاستاذ شادي كثير كان مساعد الفريق في انه صنع هاي الفكره على ارض الواقع.
1: اكيد يعني من خبراتهم اللي دائما موجوده وتجربتهم.
2: يعطيهم الف عافيه.
1: اكيد مايا. طبعا انا كمان مره بدي ارجع لكم، بدنا نحكي عن التطبيق اللي مرتبط بهاي اللزقه، يعني بدنا نحكي كيف هو بيعطي تنبيهات، بيعطي توصيات للمريض نفسه او حتى للطبيب، كيف اليه عمله بشكل دقيق؟
3: اكيد خلينا نبلش انه احنا نرجع نحكي انه احنا الجهاز هذا مربوط فيه سنسور. السنسور هذا بيكشف عن طريق قسم التكنيكال اشتغلوا عليه انه لما يصير تغير باللزقه على طول يكون مربوط بالابلكيشن.

0: وإن شاء الله هي من ضمن خططنا المستقبلية كيف يكون الأطباء بفلسطين مربوطين ضمن الأبليكيشن والسنسور نفس الوقت.
1: نعم. إن شاء الله. طيب هل هناك فئات ممكن ما تكون قابلة أو بنفع أنه يستخدموا عليها هذه اللصقة؟
2: فئات ما يعني
1: ما بيصير.
2: لا يعني نقدر نستهدف كل فئات سواء مثلا أطفال أو كبار في السن أو شباب بعد نقدر نستهدفهم كلهم يعني.
1: نعم. طب لما بتفكروا تطلقوا المنتج وإن شاء الله بياخد الإجازة وبراءة الاختراع رح تتجهوا للجانب التجاري أم يعني رح تتجهوا لجانب أنه أنتوا تنفعوا في المجتمع بشكل مجاني مبدئيا؟
0: هلا هاي أكيد مربوطة بالجهتين. إحنا كشركة في عنا مسؤولية مجتمعية واضحة للانتماء تبعنا أو فينا نحكي للمجتمع تبعنا, ولما طلعنا هاي الفكرة طلعناها عشان المجتمع وطلعناها عشان الحالات الإنسانية اللي عنا بالمجتمع. الموضوع مش موضوع تجاري. نفس الشركات نفس شركات الصحة رح يتم بيع المنتج في مراكز صحة أو من بزنس تو بزنس, أكيد نفس الوقت رح تكون تخدم المجتمع.
2: يعني مستفيد من الجهتين يعني.
0: نعم صحيح.
2: عشان نقدر نستمر.
3: أكيد يعني لازم أنت يكون هاي يعني في أرباح بتوصلكم لتقدروا أنتوا تطوروا وتشتغلوا.
2: ننفع فيها المجتمع وننفع فيها أهالينا بداية.
0: بالضبط. كمان التطوير التطوير والخطط التطويرية للشركة بشكل عام أكيد تحتاج جزء من الأرباح يعني, وخاصة أنه عم نحكي عن شريحة كتير واسعة بالبلد. عم نحكي إن شاء الله رح نضم فلسطين كلها مش مناطق معينة.
3: إن شاء الله. طيب بس أنا بدي منكم هيك رسالة أخيرة لكل شاب أو طالبة عنده فكرة وكيف لازم يشتغل على هاي الفكرة لحتى تطبق على أرض الواقع زي إنجازات.
2: تمام. أنا بداية دائما بحكيها للطلب الجدد عندنا في الجامعة إنه الإنسان ما يدخل على الجامعة يطلع من الجامعة فقط الشهادة. هذا ممكن أسوأ شيء يكون فيه الطالب. ليش؟ لأنه الشهادة هي يعني خلص أنا 4 سنين أضيع 4 سنين حياتي أو 5 سنين فقط عشان الشهادة. لا, لازم أنا أدخل من الجامعة أطلع منها مسؤول الشخصية ولازم أشتغل على النشاطات اللامنهجية. هذا كثير بتأثر أول شيء في السي في تبعك للشغل وكثير بتغير من شخصيتك وبتغير في حياتك العملية. فأنا من الناس اللي بداية ما كنتش كثير أشارك في نشاطات لامنهجية أو بشكل عام في أي نشاطات. بعدها شوي شوي بلشت أشارك في نشاطات المنهجية وإلى آخره. بعدها تغيرت شخصيتي, صرت مسؤول الشخصية, صرت اجتماعي أكثر, صرت يعني عندي قوة وعندي إثبات نفس. فعشان هيك أنا بنصح أي شاب وأي شاب فترة إنه هو في الجامعة إنه يشتغل على صقل شخصيته وعلى يركز على نشاطات اللامنهجية وأيضا على الدراسة. أكيد الدراسة برقم واحد. أكيد. بس ما يطلع من الجامعة فقط بالشهادة, وهذا أكبر سبب.
0: ما ننسى إنه كل شخص مبدع بجانب معين, مش ضروري كنا نكون مبدعين بنفس الجانب لأنه إحنا منكمل بعض. أكيد. فإبداعك حطه دائما, ابتكر. أنت بفلسطين دائما في تحديات, ما تخلي فلسطين هي تحدد تحكي إنه إحنا فلسطين ما بنقدر ننجح. انت بفلسطين بتقدر تنجح, انت بتقدر تبتكر, بتقدر تبدع.
1: اكيد طبعا نقدر نبتكر وننجح بايدين الشباب والصبايا المبدعين اللي بيعملوا هذه المشاريع الخلاقه. مايا حرب مسؤوله الموارد البشريه في انزوره, مؤمن قواسمه مسؤول العلاقات العامه في الشركه الطلابيه انزوره, شكرا جزيلا لحضرتك.
2: يعطيكم الف عافيه.
1: بالتوفيق.
2: غلبناكم معنا. يعطيكم الف عافيه وشكرا لكم.
3: شكرا لكم. اذا مشاهدينا فاصل قصير ونواصل اياكم مشوارنا الصباحي.

0: اهلا بكم مشاهدينا عن جديد ومكملين معكم في السياق الطبي، ونحكي اليوم عن الحجامه وهي احدى ممارسات الطب التكميلي التي تقوم على استخدام الكؤوس وبتحدث شفط على الجلد بهدف تنشيط الدوره الدمويه في مواضع معينه وقد تكون جافه او رطبه. بعض المصادر الطبيه تشير الى انها قد تساعد بعض الاشخاص في تخفيف الام الظهر والرقبه.
1: صحيح فرح، يعني دائما يقبل عليها الكثيرون بحثا عن تخفيف الألم وأيضا تنشيط الدورة الدموية وتحسين الصحة العامة. يعني الحديث أكثر عن هذا الموضوع، أين يقف العلم اليوم من الحجامة وما هي فوائدها الحقيقية وما الضوابط التي يجب أن يلتزم بها لضمان السلامة. للحديث أكثر عن هذا الموضوع معنا هنا في الاستوديو الدكتور محمد عمري ستباحك، وأهلا وسهلا فيك معنا.
2: يسعد صباحك وصباح جميع المشاهدين والمشاهدات عبر تلفزيون فلسطين. طبعا بالبداية برحب فيك وشكرا لكم على هذه الاستضافة الرائعة. نحكي مثلا انه انا مدرب دولي معتمد بالحجامة، مدير مركز النخبة للتدريبات والاستشارات الطبية. العلم الواسع في الأمور الطبية والطب التكميلي أو الطب البديل بخصوص الحجامة علم واسع كبير.
0: في البداية دكتور، يعني قبل ما نحكي عن الحجامة نشرح للمواطن بلغة بسيطة شو هي الحجامة وكيف تتم هذه الجلسة، خاصة انه في بعض الافكار انها مؤلمة، انه بصير فيها نزيف دماء، انه ممكن تتعرض لعدوى والتهابات والى اخره.
2: اولا الحجامة لازم تصير على يد مختص عنده الخبرة الكافية من ناحية العلم النظري والعلم العملي ثيوري والسكيلز البراكتس والسكيلز، لانه بدون نظري بدون معلومات كافيه ما انه راح تصير ممارسات خاطئه، راح تصير مضاعفات طبيه خطيره. لازم اول شيء تهيئه نفس المريض وتقديم معلومات واضحه وكافيه عن الحجامه، لان الحجامه هي تعتبر اصلا طب تكميلي. حاليا في ابحاث علميه كبيره جدا مستمره وبشكل مستمر على الحجامه. نحكي كمان هي اصلا امور دينيه كمسلمين، هي تعتبر اصلا طب بالامور الدينيه وايضا بالامور الطبيه. لازم تكون على يد مختص لديه العلم والقدره الكافيه ناحيه التعقيم، استخدام الادوات خاصه بالامور الكوس التي يتم وضعها على الشخص، يتم الاستخلاص التخلص منها فورا، نحكي لها ديسبوزابل، استعمال مره واحده فقط، لانه في بعض المراكز او في بعض الاشخاص بيستعملهن او بعيد تكريرهن لبعض الاشخاص، وهذه تعتبر اصلا جرم اخلاقي او قانوني يعاقب عليها القانون حسب وزاره الصحه الفلسطينيه، يتم التخلص منها، لانه في المهنه بتتعامل مع شخص، والشخص دائما احنا في الحقل الطبي يعتبر غير معروف unknown، والدم وسط ناقل لامراض معديه خطيره، او لو ما استخدمت الدم استخدمتها كحجامه جافه. في بعض الاشخاص بيعانوا من امراض جلديه.
1: هذا اللي بدي احكي عنه بالتحديد دكتور، يعني في انواع للحجامه، في الرطبه وفي الجافه، متى تستخدم كل وحده من هذا النوع وشو السبب اللي تستخدم لها؟
2: طبعا عندنا عده انواع، عندنا الجافه المزحلقه او المتحركه، وعندنا ايضا الدمويه او الرطبه بنحكي لها. الجافه انه ما بيتم فيها استخراج الدم، فقط وضع كؤوس على مناطق محددة بهدف تنشيط الدورة الدموية، تعزيز سيركوليشن أو البرفيوجن بنحكي لها، أيضا تقليل التوتر، تقليل حدة الألم والتشنجات العضلية والألم على المنطقة المصابة. ما في إنه مثلا إنه متى بنستخدم هذا أو مثلا ما بنستخدم الطريقة هذا، بس إنه مثلا يفضل في بعض الأشخاص عندهم موانع انه نعمل لهم

0: خاصة الدموية، لأنه تعتبر أخطر واحدة بالحجامة بأنواعها هي الدموية أو الرطبة.
1: إذا مين الأشخاص اللي ممكن ما تكون بيكونوا قادرين أنهم يسووا حجامة؟
0: نحكي مثلا المرضى اللي عندهم مشاكل وراثية بالدم زي الهيموفيليا بكل أنواعها A, B, C، ثلاسيميا، الأنيميا المنجلية، هذول ما بنقدر نعمل لهم دموية.
1: بتناولوا المميعات
0: طبعا بالاستشارة الطبيب، لازم انه يكون متوقف عن المميعات بجميع انواعها من 3 إلى 5 أيام. في بعض الاشخاص ممنوع انه يتوقف عن المميعات، لازم يضل بشكل مستمر ياخذ المميعات او بنحكي لها الانتي كواجولانت. ما بنقدر نعمل لهم الدموية لانه عرضة لخطر الاصابة بالجلطة إذا توقف عن المميعات. نحكي مثلا الأشخاص المصابين بالأمراض المعدية المنقولة عن الدم، أشياء كثيرة ممنوع أنه مثلا نعمل لهم. مرضى السرطان ما بنعمل لهم حجامة، والعمر كمان من 18 إلى 65 سنة فقط بنعمل لهم. مرضى السل أو التيبركولوسيس ممنوع نعمل لهم حجامة.
1: طيب أنا بدي أحكي إمتى الناس تلجأ للحجامة؟ يعني في كتير ناس تلجأ لها لما يكون عندها صداع، ألم في الظهر وحتى التوتر، وهل يعني هل الاستخدام صحيح طبيا أنه الناس لما يكون عندها توتر أو صداع أو ألم في الظهر أو غيرها أنها تلجأ للحجامة؟ وكمان اعتبار الحجامة طب بديل أو علاج بديل وهي مكملة ولا لا هي مفصولة عن الطب الحديث؟
0: طبعا نكون عندنا فكرة واضحة انه اي اشي بالطب كله يعتمد على الاخر، هي طب مكملة تساعد في علاج امراض وليس استشفاء كامل. الادوية، العلاجات، التشخيصات الطبية تساعد، والحجامة ايضا تساعد، يعني كله مبني على الاخر، ما بنقدر نفصل جزء عن جزء بالطب. طبعا الاشخاص بيلجأوا لها في عده علاجات، وبيقدر يلجأ لها الشخص بدون انه ما يكون عنده اي مشاكل، يلجأ لها كوقائيه، شخص سليم ومعافى من الامراض يعملها فقط.
1: وقائيه من ايش؟ زي ايش؟
0: وقائيه، ما بيكون خالي من الامراض. الشخص بروح بيعملها انه درس عنها، درس عن فوائدها، يمكن تقييم مرض معين كبروفيلاكتيك بنحكي لها. علاجيه، تقي مثلا من الصداع، التوتر، القلق، التشنجات العضلية الشقيقة، الصداع النصفي، تنظم مستوى السكر بالدم، مستوى ضغط الدم، يعني مفيدة لمرضى السكري، مرضى الضغط، بتؤدي إلى مفيدة لمدخنين لأنها بتعمل على استخلاص المواد السامة من الجسم، بتعزز التروية على العضلات، وأيضا بتنظم مستوى الهيموجلوبين في الدم.
1: نعم دكتور، كثير بنسمع عن أشخاص ذهبوا يعملوا حجامة بناء على دعايات أو منشورات على مواقع التواصل الاجتماعي وتفاجأوا بالمكان وتعقيمه، تفاجأوا بالمختص ليس مختص كما يجب. إذا نقدم النصائح للمشاهدين كيف يختاروا أخصائي الحجامة بشكل سليم.
0: إنه يكون أخصائي معتمد، إنه يكون
1: من وين معتمد؟ يعني شو لازم يدور؟ أنا أدور على شو الشهادة اللي يكون حاملها؟
0: يكون مثلا من احد التخصصات الطبيه اولا، حاصل انه يكون على تدريب مكثف وليس مثلا رايح مثلا ماخذ كورس عده ايام، تدريب مكثف عده اشهر سنه او اكثر، او دبلومه في الطب المكمل. يكون ايضا على معرفه ودرايه كامله بالامراض، بعلاجة الامراض، بالادويه، وايضا بالتعقيم والمواد الطبيه، كيف نستخدم المواد الطبيه.
1: طيب أنا بدي أحكي عن الأوقات، يعني في حسب أوقات الحجامة وحسب السنة النبوية عفوا بيحكي لك أنه هذا التاريخ الهجري هو مناسب للحجامة، هل يعني أنه الواحد لازم يلتزم بهاي التواريخ ولا عادي بزبط هو في أي تواريخ؟
0: بزبط في أي تواريخ، بس يفضل أن نعملهم بيوم 17-19-21 بالتاريخ الهجري. بس بتقدر تعمل بأي وقت بالشهر، بس انه يفضل ان نعملها اقتداء بسنة الرسول، بتكون قد غرض الاستشفاء اكثر.
1: اذا دكتور محمد عامر المتخصص في الطب البديل والحجامة اعطيتنا يعني اضاءة على هذا العلم الجميل وهذا المفهوم الجميل والسنة النبوية، وان شاء الله يكون فيها الشفاء لجميع الناس. شكرا جزيلا
0: ان شاء الله. شكرا
1: لحضورك وتواجدك معنا. شكرا لوجودك. إذا مشاهدينا مكملين معكم نمضي مشوارنا الصباحي من فلسطين هذا الصباح وإلى محافظة جنين، هذه المحافظة التي تعاني من عدوان الاحتلال المستمر عليها وعلى مخيمها منذ أكثر من عامين، وأيضا الأعباء التي كانت موجودة على المواطنين المتواجدين هناك من أعباء سياسية اجتماعية واقتصادية حتى
2: جاء. نعم نتابع آخر المستجدات في محافظة جنين وهذا التقرير مع الزميل محمود السمودي.

اليوم احنا في محافظة جنين، هذه المحافظة العزيزة على قلوبنا، المحافظة التي عانت ما عانت، ونحن اليوم كحكومة فلسطينية وبتوجيهات من دولة رئيس الوزراء والقيادة الفلسطينية جئنا اليوم إلى محافظة جنين حتى يعني نلتحم إيجابيا مع أهلنا في هذه المحافظة ونطلع على همومها ونحاول قدر الإمكان أن نحل ما نستطيع من الإشكاليات والمشاكل. محافظة جنين اليوم بالنسبة لنا هدف، خاصة في ظل الاستهداف الاستيطاني اللي بتتعرض له بعد يعني انكشاع الاستيطان لفترة معينة، إلا أن الاستيطان والمستوطنين بدأوا من جديد في الهجمة الاستيطانية على هذه المحافظة، وبالتالي وجودنا هون هو رسالة دعم ورسالة تأييد لأبناء شعبنا في محافظة جنين. وكذلك الأمر، الهدف من الزيارة هو التشاور والتنسيق مع عطوفة المحافظ طبعا والقيادات الإدارية في المحافظة من أجل توحيد الجهود اللي لها علاقة في وزارة الاقتصاد الوطني بحماية المستهلك الفلسطيني وتوفير السلع الأساسية اللازمة ومحاولة تنشيط الحركة الاقتصادية في هذه المحافظة بوسائل مختلفة. ونحن اليوم من أجل هذا النقاش ومن أجل وضع الخطط التنفيذية لهذه الأهداف.

أولا نحن اليوم نستقبل مع الوزير محمد العمور وزير الاقتصاد، يعني دائما مع الوزير حاضر بيننا، اليوم جاي من أجل أن يتلمس احتياجات المواطنين في محافظة جنين ويجلس مع لجنة السلام العام وكل شركائنا في وزارة الاقتصاد الوطني، وخاصة أنه هيحمل رسالة اطمئنان للشعب في محافظة جنين أنه أولا بخصوص المواد التموينية المتوفرة ما في داعي للخوف ولا القلق، وكل الحمد لله لجنة السلام العام بتعليمات منه يعني إلها برنامج زيارة للأسواق والحمد لله كل الأمور تمام، إضافة إلى أنه بحط المواطنين في الخطة اللي دائما بتوضعها وزارة الاقتصاد من أجل تطوير هذا الاقتصاد، وعلى رأسها تقليل البطالة من حيث إيجاد مشاريع صغيرة وداعمة، وإحنا بنعرف خلال الفترة الماضية جميعها رغم سرقة المقاصر من الجانب الإسرائيلي إلا أن الحكومة الفلسطينية بذلت وستبذل وستبقى تبذل كل جهودها من أجل أن يبقى المواطن الفلسطيني عايش بأمن وأمان، وبإذن الله يعني سيتم دعمه بكل السبل المتوفرة من أجل تثبيته في أرضه، خاصة في ظل الهجم الاستيطاني الشرس اللي احنا كنا في محافظة جنين يعني ننعم في عدم وجود الاستيطان، ولكن في عودة المستوطنين وقرار الحكومة الإسرائيلية الفاشية بعودة المستوطنات التي تم إخلاءها عام 2005 أصبحت محافظة جنين تعيش في نقمة من قبل هذا الجيش الاحتلال الإسرائيلي الغاشم.

الحكومة الفلسطينية توري كل المحافظات الفلسطينية الاهتمام، خاصة في الظرف الصعب اللي بنعاني منه إحنا كشعب فلسطيني، وكمان كحكومة فلسطينية بالاستهداف للقضية الفلسطينية من كافة الجوانب. لا يخفى على أحد الأزمة المالية اللي بتتعرض إليها الحكومة، وبالتالي تنعكس على الموظفين والرواتب، وتنعكس على إمكانيات مشاركة ودعم الحكومة للقطاعات الاقتصادية والاجتماعية المختلفة. ولكن نحن نقول وبالفم المليان، شعبنا قادر على اجتياز هذه المرحلة الصعبة كما كان قادرا على اجتياز هذه المرحلة في الفترات السابقة. نحن على ثقة من ذلك، وإن شاء الله بالنفس الطيب والتفاهم والتوحيد والوحدة بين كل المكونات المختلفة نستطيع أن نجتاز هذه المرحلة الصعبة، ولا يدوم ولا يمكن أن يدوم هذا الواقع كما هو عليه الآن. متفائلين جدا، وسنبقى كذلك

اليوم نحن أيضا استقبلنا السفير الهولندي ميشيل، وهي مش الزيارة الأولى ليطلع على أوضاع محافظة جنين، والحمد لله احنا طمأننا أنه الهيبة للأمن الفلسطيني يعني في كل مكان، الناس متعطشة للأمن والأمان، وحتى يتلمس شو الظروف اللي بتعيشها محافظة جنين من حيث عودة المستوطنين، من حيث الاقتحامات المستمرة اللي تعاني منها محافظة جنين، وخاصة أنه كل يوم هناك اتساع ووضع أيدي الجيش الإسرائيلي وقرار إسرائيلي عسكري بوضع الأيدي على العديد من الدنومات في محافظة جنين. أصبح هناك في فعلا نقلنا له صورة أنه في قلق وتوتر دائم وخوف من تواجد المستوطنين في الأحياء القريبة من البلدات العربية، وخاصة في كرة الجدار، وخاصة في مستوطن ترسل اللي هناك بدأوا في شق شارع يربط العديد من المستوطنات في محافظة جنين، وهذا يعني أنه قدم المزيد من الأراضي، وهذا يعني أنه كثير من الأراضي أصبحت غير قادر المواطن الفلسطيني أو المزارع الفلسطيني ليوصل لأرضه، لأنه تواجد المستوطنين بحماية الجيش الإسرائيلي يعني عاكر على صف حياة المواطنين وتنقلهم من محل لمحل. ولكن وجود معالي وزير الاقتصاد وهي رسالة اطمئنان ورسائل الدعم وصمود لمزارعنا الفلسطيني ولتاجرنا الفلسطيني اللي بيحاول توفير كل السبل من أجل تصدير المنتجات الفلسطينية إلى كل مناحي العالم بحسب المواصفات والمقاييس المطلوبة من والمقررة من وزارة الاقتصاد اللي عمرها ما قصرت معنا، وهي دائما واقفة إلى جانب المصدر الفلسطيني والتاجر الفلسطيني وبالتالي إلى جانب المزارع الفلسطيني.

0: اهلا بكم مشاهدينا من جديد، مكملين معكم بمشوارنا الصباحي من فلسطين هذا الصباح. يعني في ظل التحولات الرقميه المتسارعه في العالم، لم يعد الذكاء الاصطناعي مجرد خيار، بل هو أصبح أداة أساسية لإعادة تشكيل العملية التعليمية بالكامل وخصوصا في فلسطين.
1: نعم إلهام، هنا نتحدث عن منصة رشيد جي بي تي كأول تجربة فلسطينية تعليمية مدمجة بالذكاء الاصطناعي، تسعى إلى ربط الطالب وولي الأمر والمعلم وإدارة المدرسة وصناع القرار داخل بيئة واحدة تعتمد على التحليل والتفاعل والبيانات. نتحدث أكثر عن هذه المنصة. معنا في الاستوديو الدكتور يزيد البدرين، الباحث في الذكاء الاصطناعي، أهلا بك. والسيد عمر جابر، مستشار الشؤون العامة وباحث اقتصادي ومتخصص في العلاقات الاستراتيجية، أهلا وسهلا بك.
2: يسعد صباحكم.
3: صباح المشاهدين.
0: يسعد صباحكم، أهلا وسهلا فيكم معنا كمان مرة. يعني بدأ بلش معك دكتور يزيد، نحكي عن رشيد جي بي تي، إيش هو؟ نشرح للمشاهدين إيش هي هاي المنصة أو هذا الويب سايت، وعلى إيش بيساعد الطالب والأهل وصناع القرار وأيضا المعلم.
2: جميل جدا. رشيد جي بي تي هي منصة تعليمية مدعومة بالذكاء الاصطناعي. في البداية كانت موجهة للطلاب وأولياء الأمور، وجت الفكرة تحديدا من الكورونا لما تحولنا وانقطع التعليم للتعليم عن بعد، أو زي ما بنسميه التعليم من خلال التيمز أو الزوم. اكتشفنا إنه الأهالي صعب جدا عليهم يستمروا بالعملية التعليمية وبيعطوا النتائج المطلوبة من أبنائهم، وخاصة إنه معظم الأهالي مش مدرسين في الأساس وفيش عندهم قدرة للتعليم. فمن هناك إجت الفكرة، ولكن بسبب محدودية التيم، خلينا نحكي، والوقت وانشغالنا في بعض المهام، اشتغلنا على الموضوع ولكن ببطء إلى أن صارت الحرب. إحنا بنحكي عن 5 سنين وتكرر الموقف نفسه، تحولنا للتعليم عن بعد وللأسف ما في منصة حقيقية تخدم أولياء الأمور ولا الطلاب. فمن هون إحنا عزمنا الأمر وبلشنا بتطبيق منصة رشيد جي بي تي. ليش رشيد؟ رشيد تعني زي ما عرفه الدكتور نايف بالنهار وهو باحث ودكتور قطري، هو الحكمة في استخدام الذكاء. مش مهم نكون ذكيين، ولكن نعرف إمتى نكون حكيمين في استخدام الذكاء. وجي بي تي يعني هو جزئية من الذكاء الاصطناعي.
1: هون سؤال للأستاذ عمر، نحكي عن الفرق بين الرشيد وتشات جي بي تي، وين بتيجي الخصوصية في الاستخدام؟ طب أنا بستخدم تشات جي بي تي وهو مقرون بقاعدة بيانات عملاقة، وليش يعني بدي أروح على الرشيد؟
4: رشيد جي بي تي هو مخصص حاور المنهاج الفلسطيني، هو فكرة مثل أن تكون بصف تعليمي، هو منصة تعليمية حوالين المنهاج الفلسطيني اللي معتمد من وزارة التربية والتعليم، وكل المساعدات اللي الطالب بده إياها من أوراق عمل، امتحانات، يفهم المادة بطريقة صحيحة، كل هاي الأمور متاحة في موقع منصة واحدة اللي هي رشيد جي بي تي. هلأ في كتير ناس بيحكوا طب إيش الفرق بين شات جي بي تي وفرق بين رشيد جي بي تي؟ رشيد جي بي تي حوالين المنهاج الفلسطيني، أكيد طبعا رح يختلف بالمنصة بشكل عام من ناحية الفكرة اللي بتوصل للطالب. وإحنا رشيد جي بي تي بتبلش من عند الطالب لعند اللي بده يدرس الطالب وأولياء الأمور، كل الناس تستفيد حوالين من صف أول لصف 12 في رشيد جي بي تي.
0: يعني دكتور يزيد هو متخصص بالمنهاج الفلسطيني من صف أول لصف 12 اللي هي المرحلة الثانوية العامة أو التوجيهي زي ما بنحكي. طيب أنا بدي أحكي، أنت بلشت في حكيك وعم تحكي إنه إحنا أخذنا بعين الاعتبار وقت التعليم الإلكتروني وكورونا ودور الأهل. طيب كأولياء أمور كيف ممكن يستفيدوا من هاي المنصة وتساعدهم عشان يساعدوا أبنائهم في العملية التعليمية؟
2: جميل، أنا كنت بدي أكمل الإجابة ولكن السؤال لزميل عمر كان جميل في وقته. إحنا بنساعد أولياء الأمور في عدة محاور. أول إشي بنوفر شرح كامل لولي الأمر كيف يشرح الدرس، وكمان بنوفر شرح بطريقة مختلفة للطفل نفسه أو للطالب أو للطالبة حسب المنهاج وحسب الصف. مش بس هون، احنا كمان بنكمل بنخلي الذكاء الاصطناعي المدرب على المنهاج الفلسطيني يعطي اوراق عمل تفاعليه وامتحانات تفاعليه، لانه احنا مهتمين جدا انه ما يكون المتعلم هو باسيف بس بيتلقى المعلومه وبيحفظها وبيحطها، لا، احنا بدنا نقيس كمان باستخدام الذكاء الاصطناعي القدرات اللي موجوده عند الطالب، سواء قدرات التفكير العليا او الدنيا. مش بس هيك كمان احنا بس تواصلنا مع الاهالي اكتشفنا انه في طلاب عندهم صعوبات تعلم صحيح. فبالتالي الذكاء الاصطناعي بيوفر خدمه لتسهيل عمليه التعليم لهدول الفئه من الناس. كمان بيحول الدروس من دروس جامده نصوص ومعادلات الى قصص مصوره ومقروءه وفيديوهات مشروحه، فبالتالي الطالب بيدخل برحله ممتعه في التعليم وبيحصل في نهاية رحلته التعليمية على بروفايل شخصي بيعطيه الذكاء الاصطناعي تحليل كامل من أول يوم دخل لحد ما خلصت رحلته التعليمية في كل مادة وفي كل درس، بيعطيه نقاط قوته، بيعطيه نقاط ضعفه، على إيش لازم يركز وكيف الأهل لازم يساعدوا أبنائهم حتى يوصل ابنهم للنتيجة والهدف المرجو من العملية التعليمية. فهيك إحنا بنساعد الأهل يساعدوا في العملية التعليمية، لأن العملية التعليمية مش واقفة على المدرسة نفسها ولا على الطالب نفسه وإنما الطالب والأهل.
1: نعم صحيح. أستاذ عمر، بين البيانات وصنع القرار واحدة من مهام رشيد جي بي تي إنها تساعد في صنع القرار، شو نوعية البيانات اللي راح تقدمها لمدير المدرسة ووزارة التربية والتعليم اللي تساعدهم على اتخاذ قرارات؟ شو نوعية هاي القرارات؟ شو البيانات كمان اللي ممكن تحللها وتعطيهم هذه الدفعة الكبيرة لأخذ قرار؟
4: أكبر شيء إن ممكن رشيد جي بي تي تعطي البيانات طبعا زي مثل ما تفضل دكتور يزيد إنها من بداية رحلته لنهاية الرحلة بتعطينا كثير بيانات. أول بيانات أول أهم البيانات بتعطينا مستوى الطالب بيسك أدفانس، بتعطينا مستوى الطالب، بتحدد مستوى الطالب بناء على إيش؟ بناء على المساعدات اللي طلبها من رشيد جي بي تي. اثنين بناء على الامتحانات والأوراق العمل والكويزز اللي اتاخذت خلال تطبيق منصة عفوا رشيد جي بي تي. فالبيانات هاي اللي موجودة بتطلع حسب كل طالب طبعا ايش بيستخدم في رشيد جي بي تي، وبتعطيهم مستويات حسب المستوى الطالب نفسه نقدر نطلع على مثلا الليفلز المعينة بيسك ادفانس ماستري. كل هاي الأمور بتوضح بناء على ايش الطالب بيقدم وبيستخدم في رشيد جي بي تي.
0: يعني جميل.
2: ممكن أضيف لكلام زميلي عمر، إحنا المنصة ما بتستهدف بس الطالب ولي الأمر، وكمان المدرس ومدير المدرسة ومدير التربية وكمان وكيل الوزارة والوزير، وكل واحد له مهام مختلفة وله خصائص ويعني وبيحصل على خدمات مختلفة بناء حسب الهيراركي تبعته. فمثلا مدير المدرسة بيتابع كل أساتذته طلابه وبيعرف مين الأستاذ النشط، مين الأستاذ اللي بحاجة لدعم، مين بيسلم امتحاناته، مين بيرفع الفيديوهات، مين بيسلم أوراق العمل أنسون، وكذلك الأمر بالنسبة لطلابه. مدير المديرية بيتابع كل المدارس التابعة لمديريته بالإضافة للمدرسين والطلاب، وكمان بيرتبهم حسب إحصائيات معينة، والوزير بيأخذ النظرة الشمولية الكاملة والتحليل الإحصائي عن المنظومة التعليمية كاملة في فلسطين.
0: جميل. يعني احنا بنحكي متخصص بكل العملية التعليمية من الطالب لأعلى فئة موجودة في وزارة التربية والتعليم. طب انا بدي احكي عن التحديات ويعني والواقعية بصراحة، يعني اي مشروع بخص الرقمنة في فلسطين دائما بيواجه تحديات، تحديات من بنية تحتية لإنترنت لإمكانيات، كيف تعاملتوا مع هذا الواقع؟
2: نعم صحيح، لا شك أنه استخدام تكنولوجيا حديثة هو بحد ذاته تحدي، لأنه ما زال الذكاء الاصطناعي قيد التطوير
0: صحيح.
2: وكل يوم بنكتشف في هذا المجال أنه كل يوم في تقنية حديثة في مجال الذكاء الاصطناعي، وبالتالي إحنا بحاجة أنه نضل على استمرارية ودومومة كاملة أول بأول حتى نتطلع على هاي التحديثات وما نتأخر شوية ونصير behind the world. النقطة الثانية زي ما أشرت لها البنية التحتية، البنية التحتية مهمة جدا، وإحنا اكتشفنا في المرحلة الأخيرة لما تحولنا على التعليم الإلكتروني أو عن بعد الأهالي للأسف فيش عندهم أول إشي أدوات تكنولوجية تساعدهم إنهم يعني ينجحوا في التعليم عن بعد، وكذلك الأمر الإنترنت كان عقبة كبيرة، أجهزة الكمبيوتر والإنفراستراكتشر بشكل عام بحاجة بتوقع لتطوير، الريسورسز والموارد البشرية كمان عامل مهم، لأنه مشروع زي رشيد بحاجة على الأقل مش لعمر ولا يزيد ولا لليث ولا للتيم اللي إحنا بنشتغل معه، بدنا لتيم أكبر وبدنا الاحتضان الأكبر بالإضافة للتكلفة المالية لهذا المشروع.
1: لما نحكي عن المرحلة الحالية للمنصة، هل هي قيد التجريب الإطلاق؟ كيف يمكن استخدامها؟ هل هم بحاجة لإنشاء حساب عبر بريد إلكتروني؟ يعني بقدر الطالب اللي بعمر أول وثاني وثالث هذا العمر الصغير بقدر يستخدمها لحاله ولا بحاجة لمساعدة الأهل أو المعلم؟
4: التطبيق المنصة رشيد جي بي تي طبعا كل طالب له حساب لحاله ينشأ حساب جديد، وبناء على هذا الحكي بعد ما ينشأ حساب بظبط انه يبلش البروفايل تبعته اللي هو على رشيد جي بي تي عشان بياناته تتخزن بطريقه معينه حسب كل حساب كل واحد لحتى يستخدمه بطريقه صحيحه. هلا ما في عندنا جيست يوزر، عندنا اللي هو كل واحد يكون عنده حساب كرييت اكاونت لحتى بياناته تكون محفوظه بمكان واحد.
0: طيب انا بدي احكي دائما بيكون في مخاوف من الاعتماد الزائد على التكنولوجيا وعلى يعني الذكاء الاصطناعي، دائما الاهالي دائما عندهم خوف انه هم ممكن ياخذ معلومات من هذا التليفون اللي تنزل عليه هذا الابلكيشن، ممكن يجمع، ممكن يعمل، ممكن يحلل. دائما الاهالي او خلينا نحكي اللي بيكونوا اكبر منا سنا عندهم مخاوف تجاه هذا الموضوع، يعني كيف ممكن نطمنهم تجاه هذا الموضوع؟ كيف يعني خليهم يدركوا قديش أهمية هاي المنصات اللي بتنطلق اللي هي كيف بتساعد الأهالي وكيف بتساعد الطلاب بطريقة آمنة؟
2: طيب احنا عشان نبسط الموضوع نبدأ بالشق الثاني بعدين ننتقل للشق الأول. كل واحد فينا بتمنى يكون في مدرس خصوصي لكل مادة يقعد قدام ابنه ويدرسه إياه.
0: صحيح.
2: رشيد جي بي تي هو بمصطلح بسيط مدرس خصوصي بإمكانه يكون متواجد 24 ساعة مع ابنك، يشرح له ويفهمه ويبسط له ويختبر ابنك في نهاية الشرح. هذا هو رشيد جي بي تي بأبسط يعني التعريف. المخاوف الثانية من حق الأهل، ولازم يكون في عندهم مخاوف لما أولادهم يستخدموا التكنولوجيا من ناحية البرايفسي زي ما تفضلتي. أكيد مش أي حدا بيطلب منا أي معلومة على الإنترنت تنزودوا فيها، لذلك إحنا فضلنا ننشئ الأكاونت للطالب بمساعدة الأهل وما نخلي الطالب نفسه ينشئ الأكاونت، لأنه في عنا ممكن الطلاب بين بعض ينشروا المعلومة وبالتالي يسمعوا عن رشيد ويبلشوا هم يسجلوا من تلقاء نفسهم بدون علم أهليهم، ولكن إحنا في سياستنا حتى نحفظ معلومات الطلاب، الطالب بيسجل على المنصة باستخدام ولي أمر الطالب.

0: واحنا بنبعت اليوزر نيم والباسورد. نعم. من ناحيه الذكاء الاصطناعي نفسه الى الان في مشكله حقيقيه في الذكاء الاصطناعي بنسميها الهلوسه او الهلوسينيشن، انه بيعطيك اجابات غير دقيقه في بعض الاحيان، وهذا الشيء موجود في رشيد جي بي تي، موجود في رشيد جي بي تي وفي كل منصات الذكاء الاصطناعي، ولكن احنا تركنا رساله واضحه في بداية المنصة أول تسجيل الدخول إنه هذا الذكاء بزودك بمعلومات قد تكون غير دقيقة، لذلك إحنا نطلب من الأهالي ومن الطلاب يتأكدوا من هاي المعلومة. نعم. إحنا هدفنا الأساسي نصنع طالب قادر إنه يتحقق من هاي المعلومة بذات نفسه، هاي من ضمن المهارات العليا اللي للأسف تعليمنا ممكن ما بركز عليها، وفي المرحلة الأخيرة وخاصة في أثناء الحرب إحنا شفنا قديش التضليل الإعلامي كان موجود في حياتنا، فالطالب لازم يتأكد مش بس في الإعلام وكذلك الأمر في المنهاج وفي الحياة الأكاديمية من كل معلومة بيحصل منها. صحيح. لأنه إحنا بدنا طالب مفكر مش طالب بس متلقي للمعلومة.
1: صحيح. نعم. طيب دكتور، يعني خطر على بالي هيك سؤال. صحيح. انه كل طالب بفهم بطريقة معينة، خاصة في مواد مثل الرياضيات، ممكن مجموعة من الطلاب تفهم المسألة بطريقة ومجموعة اخرى تفهم بطريقة. صحيح. اخرى، لكن المعلم في الصف بيكونش ملحق على يعطي كل اساليب التعليم، وممكن المعلم نفسه ما يكونش ملم في كل اساليب التعليم. هل المنصة بتراعي هذه الفروقات الفردية جميعها بحيث انه تكتشف انه هذا الطالب بفهم بطريقة معينة فيكيف حالة على طريقة فهم الطالب؟
0: exactly. سؤال جميل جدا ومركب من شقين. نبلش بالشق الأول اللي هو كيف بده يفهم كل طالب على حدة. إحنا زي ما تفضلتي التعلم التكيفي أو الأدابتيف ليرنينج، وفي عندنا كمان إشي بنسميه البيرسونالايزد ليرنينج اللي هو التعليم اللي موجه للشخص نفسه. هذا التعليم بيفهم الطالب وبيفهم قدرات الطالب من سلوكياته في المنصة، وبناء على هاي النتائج هو بغير حاله من حاله وبصير يعطي الطالب الأسلوب الشرح المناسب لإله والأسئلة المناسبة لإله. ولما يتأكد الذكاء الاصطناعي إنه هذا الطالب تمكن من الإجابة على هاي الأسئلة بينتقل من الليفل A لليفل B. بالنسبة للأستاذ زي ما احنا عارفين أقل صف ممكن يكون فيه 20 طالب ل 40 ل 45 طالب. هذا جهد ولود كبير على الأستاذ، مش راح يقدر يتابع كل طالب وطالب،
1: خاصة مع وقت الحروب. Exactly. والزوم وتقطع شهرين.
0: 100%. يعني هون أجا دور الذكاء الاصطناعي يجمع هاي المعلومات يحللها ويقدم للأستاذ ريبورت تفصيلي بإحصائيات معينة حتى الأستاذ يعرف مين الطالب اللي بده مساعدة، مين الطالب المتميز. جميل. بإيش هذا الطالب قوي. حتى الأستاذ نفسه لما يقرأ علامات الطلاب ويشوف إنه في سؤال معين كل الطلاب مجاوبين عليه غلط، شو معناته؟ هو ما شرح، ممكن هو ما شرح هذا الدرس بطريقة صحيح.
1: صحيح.
0: ممكن إحنا كمان في جزئية مهمة جدا لازم نحكيها.
1: هلا الذكاء الاصطناعي بيوجهه كيف يشرح بطريقة أخرى.
0: بالضبط. وبعدين في نقطة للأهالي مهمة جدا حتى يثقوا برشيد جي بي تي. أبنائكم راح يستخدموا الذكاء الاصطناعي وأنتوا راح تستخدموا الذكاء الاصطناعي في رشيد جي بي تي. إحنا الأستاذ بيشوف بدون ما يعرف أسماء أولادكم، يعني بخصوصية عالية، كيف ابنك بيستخدم الذكاء الاصطناعي؟ بيبحث عن الإجابة فقط ولا بيبحث عشان يفهم إشي معين ولا مشان يفسر له إياه ولا مشان يعطيه أمثلة؟ فطبيعة تفاعل ابنك مع أدوات الذكاء الاصطناعي مهمة لإلك كأهل ومهمة كمان للأستاذ، عشان إحنا نوجه الإنسان أو الطالب لاستخدام مسؤول لأدوات الذكاء الاصطناعي.
2: صحيح. وحتى كمان إنه إحنا نطلعه من أسلوب إنه أنت بدك بس تسأل السؤال وتأخذ الإجابة. أنت بدك تطور على شخصيتك، بدك تطور على معلوماتك وتطور منها. شكرا لوجودكم معنا ونتمنى لكم كل التوفيق، يعني من هاي المنصات المهمة وجودها لمساعدة الأهالي والطلاب وحتى جميع العملية التعليمية.
0: شكرا.
1: شكرا لكم تواجدكم معنا. المشاهدين من هنا نذهب إلى هذه النافذة المباشرة من محافظة طول كرم، حيث تعيش واقع اقتصادي ضاغط يؤثر على مختلف مناحي الحياة اليومية، خاصة مع تراجع الحركة التجارية لها.
2: نعم فرح، يعني أوضاع اقتصادية صعبة جدا في المحافظات الشمالية وخصوصا في طول كرم وجنين وغيرها التي تتعرض لعدوان مستمر من قوات الاحتلال ومستوطنيها. لتفاصيل أكثر نتابع وإياكم مع مراسلة من محافظة طول كرم بيان ذياب. يسعد صباحك بيان.
3: نعم يسعد صباحكم زميلاتي وصباح الخير لكل مشاهدينا في هذه النافذة التي نطل عليكم بها من وسط مدينة طول كرم من ميدان الشهيد ثابت. هذه المدينة التي تعاني واقعا صعبا ما بين استمرار عدوان الاحتلال للعام الثاني تواليا وظروف قاسية مرتبطة بانعكاسات هذا العدوان سواء على قطاع العمال التجار أو الموظفين أو المواطنين بشكل عام والنازحين بشكل خاص الذين يعانون ظروف نزوح قاسية وظروف معيشية ظروف اقتصادية آلت بهم إلى صور لم يكن يتخيلها العقل البشري هنا في طول كرم، مشاهد مأساوية غير مسبوقة لأوضاع إنسانية لم نكن نتخيل أن نصل إليها، نتاج عدوان احتلالي وضوائق مالية كبيرة تعصف بالمواطنين وتضيق الخناق عليهم أكثر وأكثر. للحديث أكثر عن هذا الموضوع ضيفي السيد سلام مرعي، أمين سر الغرفة التجارية في محافظة طول كرم والناطق الرسمي باسمها. أهلا وسهلا بك معنا. يعني سيد سلام، في هذا اليوم نخصص الحديث عن الأوضاع الاقتصادية ونحن نتحدث يوميا عن هذه الظروف الصعبة في مدينة طول كرم، نتاج عدوان الاحتلال، إجراءات الاحتلال، أزمة العمال، الموظفين، التجار والإغلاقات المتواصلة.
4: يعني أصبحنا الآن بدون تجميل أخت بيان، أصبحنا بانهيار اقتصادي موجود في داخل في المحافظة، محافظة طول كرم تحديدا. احنا على علم انه الأوضاع الاقتصادية تعم الوطن وتعم العالم بالأصل، لكن حصة الأسد كانت من نصيب محافظة طول كرم. محافظة طول كرم مغلقة من جميع مداخلها، محافظة طول كرم يعني أصبحت بالفعل بعجز كامل اقتصاديا وتجاريا لعدة أسباب، وهي ركائز الأسباب هذه. يعني النزوح اللي حصل كان كفيل في أنه يوزع ما يعادل تقريبا 22 ألف نسمة بالقرى، هذا كان كفيل في أنه بالفعل يكون في صعوبة بالاقتصاد والتجارة، لأنهم كانوا يحرقوا الاقتصاد. العامل الفلسطيني اللي هو عدده ما يقارب ويزيد عن 13 ألف عامل تقريبا، هذول فقدوا عمالتهم بالداخل الإسرائيلي، ناهيك عن الموظفين والمعاناة التي يعانوها الموظفين، زائد الزوار بغض النظر سواء كانوا من إخوتنا من 48 أو من باقي المحافظات، أصبحت لا نجمل كمان مرة محافظة طول كرم بها طارد للكثير من الأمور. لا نعلم هل محافظة طول كرم يعني نتمنى أن تكون من ضمن أولويات، يعني وجب الآن لننعش ما نستطيع إنعاشه، وجب أن تكون طول كرم على سلم أولويات الحكومة بشكل عام. طول كرم تعاني ما تعانيه، يعني احنا نرى اجتماعات هنا وهناك بخصوص مواضيع تخص الاستحقاقات، نتمنى من الجميع أن يكون طول كرم من ضمن الاستحقاقات هذه والنظر إليها بعين العطف للكثير من الأمور. محافظة طول كرم أصبحت الحقيقة الأعباء التي تقع على المواطن الكرمي، يعيش في ظل ظروف صعبة جدا، ولا الأمور التي تقع على عاتقه من كثير من الأمور، العجز المؤسساتي الموجود سواء كانت من الغرفة التجارية أو من البلدية بخصوص موضوع الاستحقاقات التي يلبيها المواطن من دفع لأمور كثيرة تترتب عليه، أصبح هو عاجز، فهذا العجز أعطى عجز كمان لهذه المؤسسات لتقوم بواجبها تجاه المواطن أو التاجر أو شتى الأمور.
3: نرى ارتفاع نسبة البطالة وفق دراسات وإحصاءات مخيفة تصل إلى 40% في محافظة طول كرم بنسبة تفوق المعتاد، أو لم نصل إلى هذه النسبة مسبقا مع تراجع القدرة الشرائية، ضوائق مالية، وأيضا اضطرت العديد من المنشآت التجارية إلى إغلاق أبوابها نتاج عدم القدرة على استيفاء الديون أو الأجرات.
4: أكيد أخت بيان، أنا كما أسلفت قبل أشهر من اليوم إنه في عنا ما يعادل تقريبا 30% من محافظة طول كرم من محلات أغلقت أبوابها أو نزحوا لمحافظات أخرى. اليوم الرقم هذا راح أزيده، لأنه حقيقة أصبح التاجر في محله هو عاجز لا يستطيع أن يسد التزاماته اليومية. أختي العزيزة، يعني بدون تجميل كمان مرة، في تجار بيشحن كرت الكهرباء لخمسين شيكل، يعني ما يترتب عليه من نفايات على الدفع المسبق والديون السابقة التي فرضت عليه، أصبح في الكرت تبعه تبع الكهرباء يعني لا يتجاوز العشرين شيكل، أصبح التاجر كبرياءه لا يسمح له أن يغلق محله.
3: شكرا لك يا سيد سلام مرعي، وبالتأكيد نتمنى انفراجة قريبة لهذه الضوائق المالية التي سببها الأول والأخير الاحتلال بعدوانه، بتضييقاته، بإجراءاته، بآلة بطشه التي تفاقم المعاناة، تفقد المواطنين منازلهم، تفقدهم أبنائهم وتفقدهم مصادر رزقهم، مع تصعيد متواصل لا يقتصر فقط على مخيمي طول كرم ونور شمس والمدينة، وإنما يطال الكرة والبلدات. ظروف صعبة تخيم على محافظة طول كرم، نتمنى انفراجة قريبة وأن تكون أن يكون رحيل الاحتلال عن هذه المحافظة ومرهون، وهو طبيعي أنه مرهون بحل جميع هذه الأزمات سواء الاقتصادية والاجتماعية والمعيشية أيضا على جميع المستويات.
1: الكرم. إذا مشاهدينا من هنا نذهب إلى مسار امشي تعرف على بلدك، وهذه المرة من قرية النقورة أو قريتي النقورة وصبستيا بمسافة تمتد نحو 7 كيلومترات وبدرجة صعوبة متوسطة. يبدأ المسار انطلاقا من دوار المنارة في مدينة رام الله في 6 صباحا وباتجاه القرى اللي ذكرناها، مرورا بخربة كفر فارات وعين كفر فارات، مرورا بمقام الشيخ إبراهيم الأدهم، ثم باتجاه عين هارون وسط بلدة النقورة إلهام.
2: نعم فرح، يعني نتابع وإياك بإمشي تعرف على بلدك في ربوع رأس النقورة، عفوا مش رأس النقورة وصبستيا.
1: إن شاء الله بنوصل رأس النقورة.
5: اليوم كنت سعيد جدا أني أرافق مجموعة إمشي في جولة سياحية في بلدة صبستية. طبعا بلدة صبستية البلد الصغيرة اللي عدد سكانها 4000 نسمة، هذه البلد شاهدة على حضارات من 5000 سنة، طبعا ابتداء من العصر البرونزي تتاليا الفترة فترة الملك عمري، ومن ثم الأشوريين الفارسيين، ومن ثم الفترة اليونانية اللي كانت موجودة هون بال 23 قبل الميلاد، ومن ثم الحضارة اللي تركت أثر كبير في صبستية والأثرها شاهدة للوقت الحالي اللي هي الحضارة الرومانية اللي كانت من سنة 25 قبل الميلاد واستمرت 325 قبل بعد الميلاد، ومن ثم جاءت الحضارة البيزنطية استمر هون لعند العهد الإسلامي المبكر، ومن ثم جاءت الحضارة الصليبية، وبعد الصليبية جاءت الفترة المملوكية صلاح الدين لما حرر البلاد من الصليبيين، ومن ثم الفترة العثمانية اللي استمروا عندنا هون لمدة ما يقارب 400 سنة لعند 1916 أثناء قدوم الانتداب البريطاني، وما بعد الاحتلال الصهيوني بما يسمى في النكبة سنة 48. وحاليا موجودين أهل صبستية رغم كل اللي مرينا فيه، ما زالت صبستية فلسطينية بامتياز.

0: احنا على مكان جميل عدنا ترميمه ومن خلاله وفرنا بيوت ضيافة للنزلاء أو للزوار اللي بيجي يزور سباستي يعيشوا تجربة إقامة يوم في سباستي. عملنا ترميم بيوت ضيافة زي الأوتيلات بنظام بسيط، عدنا ترميمها وإحيائها من أول وجديد طبعا. والشيء الجميل والملفت في الموضوع أنه بعد نهاية الجولة جزء من مجموعة امشي حب يبات الليلة في سباستي لما عرف أنه في موجود عندنا بيوت ضيافة، حب يعيش هاي التجربة، يوكل من أكل النساء الفلسطينيات.
1: أهلا بكم مشاهدينا من جديد، ووصلنا إلى محطتنا الأخيرة في هذا اليوم من هذا المشوار الصباحي، وإلى محافظة الخليل والحديث عن القهوة وأهمية القهوة، خصوصا إحنا في الصباح يعني فرح دائما القهوة شيء أساسي بالنسبة لنا لحتى نقدر نطلع على البرنامج الصباحي ونكون بطاقتنا ولكل هاي التفاصيل. بدنا نحكي عن ركن القهوة وكمان أنواع القهوة اللي موجودة والمكان ونجاح هذا المكان.
2: يعني بالفعل إلهام القهوة حتى قد ما غلي سعرها بنضل نشتريها، بنضل نحبها، مستحيل نستغنى عنها، مستحيل نقلل من استهلاكها، مع انه إلها مخاطر على الجسم، واذا شربناها على الريق ممكن توجع البطن، بس احنا بنحب القهوة وكمان راضيين بغلبها.
1: صحيح. وبوجع المعدة.
2: اذا ساري العوامة من الخليل معنا نتحدث عن ركن القهوة. صباح الخير ساري. يعني ساري دائما مواضيعك مميزة، اليوم ركن القهوة احنا متحمسين نشوف شو فيه.
3: أكيد يعني فنجان وكوب القهوة هو الذي يعدل المزاج، وبالتالي تحية صباحية لكم ولمشاهدينا الكرام، وتحية صباحية خاصة إلى عشاق القهوة الذين يبدأون يومهم بكوب القهوة أو فنجان القهوة، هذا المشروب الذي يعتمد على اللمة الصباحية التي تعدل المزاج. هنا حيث نتواجد في ركن القهوة في وسط مدينة الخليل، هذا المكان الذي حقق نجاح كبير في هذه المحافظة وبات يعني عنوان كبير في المدينة تحديدا إلى عشاق القهوة وعشاق هذا المزاج. في هذا المكان نتجول وإياكم لنتعرف على أنواع القهوة ومستلزماتها، وأيضا نتحدث عن أسعارها التي ارتفعت في الآونة الأخيرة. اسمحوا لي بداية أن أرحب بضيفي السيد أسامة النتشي وهو المدير لهذا المكان. سيد النتشي بداية صباح الخير، صباح ممزوج بالمزاج الطيب في هذا المكان وهذه الروائح.
4: أول شيء صباح لك ولجميع المستمعين وخاصة المتواجدين معنا في الاستوديو وجميع طبعا مستمعين فضائية فلسطين على مستوى العالم، حياكم الله.
3: صباحك. يعني ركن القهوة حقق نجاح كبير في الخليل، نتواجد الآن في المحمص منذ البداية الأولى لإعداد القهوة وطحن القهوة وأنواع القهوة. بداية سنتجول في كل أرجاء هذا المكان، ولكن أين نقف في هذا المكان وما طبيعة هذا المكان الذي تقدمون فيه هذه القهوة؟
4: الآن بداية بسم الله الرحمن الرحيم، طبعا من الحمد لله عز وجل أنه أصبحنا احنا من الشركات الرائدة في مجال القهوة على مستوى الوطن، مع احترام لجميع زملائنا في هذا العمل وهذه الشركات المنتجة وجميعها رائعة وجميعها منتجات راقية ونظيفة. طبعا احنا الان في منطقة التحميص، هذا الماكنة الجديدة الحديثة اللي دخلت حديثا على منطقتنا من انتاج اوروبي على اعلى مستوى، طبعا هو محمص عالي الجودة، طبعا فل توماتيك لاين كامل، يستخدمه لا في هناك لا استخدام لليد البشرية الا في النهايات والبدايات. يعني انت يمكن تلاحظ انه شخص واحد هو الذي يعمل على المحمص، والمحمص هو يعتمد على تقنية الكمبيوتر كاملة والذكاء الاصطناعي. والان الحمد لله رب العالمين، ربنا وفقنا بهيك ماكنة والإنتاجية عالية جدا. الآن نعتمد احنا في تحميصنا،
3: يعني نستطيع القول بأنها هي الآلة الوحيدة الموجودة على مستوى الوطن كما ذكرت، ام هناك يعني انتشار لهذه؟
4: هي من اخر ما وصل إليه علم التحميص.

0: في المحامص الأوروبية والعالمية، لأن هي أكثر جودة الإيطالي والألماني، جاءت هي من أجود الموجود الآن على حد علمنا، هي من آخر ما تم إصداره من الماكينات والمحامص الفولتوماتيك.
1: نحن في هذه أو في هذه الزاوية ننتقل إلى مكان آخر ونتدرج قليلا حتى نصل إلى المعرض.
0: الآن نتكلم على موضوع البن الأخضر، وهي الجودة المهمة فيما يتعلق في القهوة. القهوة أصبحت الآن هي من الأمر المهم جدا انتقاء النوعية، وأصبح في هناك شيء اسمه اللي هي سبيشالي كافيه، اللي هي القهوة المختصة. أصبح في هناك يعني الجودة مهمة جدا اليوم لمزاج من؟ لمزاج المستهلك. فأصبح المستهلك وخاصة المستهلك الفلسطيني أصبح يميز الجودة، ونحن امتزنا الحمد لله في آخر فترة في هذا من بداية عملنا لحتى اليوم.
1: هذه القهوة الخضراء كما ذكرت، هل هي ذاتها القهوة الحجازية التي معروفة لدى العرب؟
0: ليست هي، هناك الحجازية هي النوع ما يسمى باليمني، وهي أول منتج في العالم واكتشافها كان باليمن، ومن ثم انتقلت ويقال أنها في أثيوبيا. طبعا الكلام من مئات السنين. طبعا الآن جميع هذه البضائع هي استيرادنا، لأنه احنا نستورد مباشر لنأخذ الجودة المطلوبة في هذا الموضوع. الآن نتكلم على الجودة، نحن ننتقي الآن في هناك الكادر الفني ومدير المشتريات يذهب إلى المصادر والمزارع، يعني كانوا في البرازيل في المزارع، في كولومبيا في المزارع، طبعا وجهت لنا دعوة إلى أثيوبيا لهناك للمزارع. إخواننا في اليمن تحدثوا معنا بهذا الموضوع، انت فهمت علي؟ فلذلك إحنا نعمل جاهدين على أن تكون الجودة باستمرار. في عنا طبعا فريق بحث كامل فيما يتعلق إلى أي مدى وصلت اللي هي جاهزية ورقي الإنتاج واختصاص القهوة. حتى في الآونة الأخيرة احنا جئنا ببعض المنتجات من السبيشالي كافيه اللي هي المختصة، إذا ممكن. نعم
1: سنذهب إلى الزاوية الأخرى، ولكن هنا نستطيع الحديث والإكمال عن موضوع أنواع القهوة. نعم. وذكرنا هنا بعضا منها، وهناك يعني من يفضل أنواع القهوة عن غيرها. ونحن في هذا المكان أستذكر وأنا يعني خط هذه التجربة، وهي قهوة البندق. نعم. ولديكم أنواع أخرى، حدثنا عن هذه الأنواع.
0: نعم، بداية القهوة المشهورة لدينا تلت أسود نص أسود، الآن هي
1: هذا المتعارف.
0: نعم، هذه خلطة الركن.
1: نعم.
0: بداية هي مزيج من الأنواع من القهوة الكولومبي والكوستاريكي والبرازيلي ومن أجود الأنواع، وأيضا لدينا اللي هي القهوة الكولومبي فقط، وعندنا البرازيلي فقط، وعندنا الحجازي اللي هو يعتبر من أجود أنواع البن اللي هي يسموها لقبتي، اللي هي في هناك منها نوع يمني طبعا غير متوفر الأسواق لدينا، ولكن نستورد إحنا اللي هي القهوة الحبشية أو الأثيوبية التي تشابه في المعايير اللي هي قهوة القهوة اليمنية. وأيضا أصبح هناك تطور في موضوع القهوة اللي هي قضية الأطعمة زي ما ذكرت، اللي هي البندق والكراميل والشوكولاتة، تضاف طبعا مواد طبيعية على القهوة ليكون هناك فيها الطعم الجيد والرائع. وأيضا
1: كيف إقبال الناس على هاي الأطعمة؟
0: نعم، إقبال الناس على هذه الأطعمة طبعا هي أقل نسبة من القهوة اللي هي قهوة الغلي الموجودة عندنا. نعم. الآن أصبح جديدا منذ 5 أو 10 7 سنة.

0: جديد.
1: نعم.
0: الآن أيضا انتجنا نحن بعض الكبسولات، الآن هناك الكبسولة،
1: هذا أصبح عالم كبير، وبالتالي هي من أنواع القهوة ومستلزماتها نتحدث في هذه الزاوية. هناك مستلزمات باتت تدخل في الأسواق كثيرة، حدثنا عن هذه المستلزمات.
0: الآن أنتجنا لو نتكلم عن منتجات، الآن القهوة سريعة التحضير.
1: نعم.
0: اللي هي سريعة التحضير عندك، اللي هي بنسميها القهوة اللي هي للوجبات، ويأخذونها في السفر كثير من الإخوان المسافرين، فعندك اللي هي قهوة سريعة التحضير، وهي قهوة الغلي، وضع في ماء ساخن وتحرك وتأخذ على اعتبارها سريعة التحضير، وهي تسمى بالقهوة التركية. الآن أيضا بالنسبة تحدثنا عن موضوع اللي هي الماكينات،
1: الكبسولات، نعم، والأدوات ومستلزماتها.
0: الأدوات عندك الماكينات متعلقة فيما يتعلق بالكبسولات، نوع نوعين ثلاثة، وهناك معروض المزيد. وأيضا لدينا اللي هي بنسميها اللي هي ماكينة إسبريسو للطحن، اللي هي القهوة الإيطالية، وأيضا عندك اللي هي قهوة الفلتر. وأصبح حتى عندما نتحدث فيما يتعلق في كثير من الأدوات، يعني في الآونة الأخيرة هناك الكثير من الأدوات المتعلقة،
1: نعم، بعض المستلزمات والأدوات التي باتت لعشاق القهوة وعشاق هذا المزاج، يعني هذه أمور باتت فعلا عليها طلب كبير، حدثنا عن هذا.
0: نعم، الآن هاي وضع على النار على مصدر حرارة، وتوضع القهوة هناك فلتر وتخرج مثلها مثل الإسبريسو، ولكن تصنيع يدوي وليس تصنيعا كما هو في المشين هناك الماكينة. الآن أصبحت برضو بعض الناس تأخذ المطحنة، استوردنا لها مطاحن.
1: نعم.
0: على أساس
1: هذه مطاحن يدوية بيتية،
0: يدوية حتى مش بيتية، اليوم ممكن يصطحب هذه الغلاية ويذهب للبرية، وفي ناس الآن احنا استصدرنا برضو من منتجاتنا اليوم اللي هي الكبسولة. إذا ممكن كبسولات فاضية يا أستاذ حازم، هاي الكبسولات، هاي منتجاتنا برضو كوفي كورنر بجميع الأطعمة، إسبريسو جميعها.
1: بموضوع الماكينات الصغيرة التي باتت يعني مطلب للجميع في المنازل، هناك ماكينات تعمل على الطحن وماكينات تعتمد على الكبسولات، ما الفرق بين هذه الآلات الصغيرة التي باتت تنتشر بشكل كبير لدينا في المنازل؟
0: نعم، هي الموضوع أنه أصبح الناس تسافر إلى العالم وتعرفت على شيء جديد، ودائما الاستمرار الإنسان فضوله يجعله يقوم بالتجريب، ولكن يبقى رغم ذلك اللي قهوة الغلي اللي هي القهوة
1: هي الأساس.
0: اللي هي الأساس أيضا في هناك أصبحت منتشرة ماكينات إسبريسو اللي هي موجودة في كل بيت، مش في كل بيت، هي موجودة في المقاهي المنتشرة على طول الأرض وعرضها. الآن بدي أتكلم في السبيشالي كافيه اللي هي ما استحدث حديثا لدينا، ممكن أني أورجيك شيء.
1: ننتقل إلى الزاوية الأخرى للحديث عن هذا الموضوع.
0: الآن هاي الموضوع للفلتر برضو شيء مستحدث يوضع في
1: الفلتر. فلتر يعني فهمنا أكثر عن هذا.
0: نعم.
1: الفلتر يعني أنت تتحدث عن هذا الفلتر. نعم، حدثنا بشكل سريع عن هذا الفلتر، دعه يعني يستحضر هذا المكان هذا الفلتر، وحدثنا ما هو الفلتر وكيف يتم استخدامه.
2: عوض عن قهوة الفي 60 جي فلتر بيجي فوق الكاسة، بعوضك عن الكوز مع البقرج. هذا لا، في ناس بتستعمل الكوز مع البقرج مع ورقة فلتر مع قهوة مطحونة، هاي بتيجي قهوة مطحونة جاهزة بباكيت فلتر صغير، بتعوضك عن الماكينة هاي كاملة عن الكوز مع البقرج.
1: يعني هذه تساعد أيضا بطريقة تحضير سريعة،
2: يكون سريع وعملي.
1: نعم.
2: وأسرع من هاي، ونفس المبدأ يكون.
1: تعتمد على الغلي ايضا؟
2: لا، على المي السخنة بس،
1: فقط ماء ساخن، يعني سريعة التحضير
2: جدا. ورجيك كيف تنعمل.
1: يعني طبيعة الفلتر، يعني هو
2: عبارة اللي بحب القهوة انها تكون خفيفة. على الغلي للي بحب القهوة انها تكون مرة او تقيلة، الفي 60 او الفلتر بتكون عبارة عن قهوة تكون مخففة، اخف من القهوة العادية. ورجيك زي مثلا كيف طريقة عملانها.
1: يعني أنت أعمل هذه الفلتر، ونعود للسيد أسامة للحديث عن سبيشالي كافيه. كنت تتحدث في هذا الموضوع.

0: نكمل الحديث عن هذه القضية.
1: نعم، الآن سنأتي في الزاوية المتعلقة في الكافي اللي هو السبيشال كافي اللي تم استحداثه، لأنه أصبح توجه العالم، توجه الناس إلى هذا النوع من القهوة اللي هي القهوة المختصة. فأصبحنا إحنا الآن نستورد القهوة المختصة بكميات محترمة ونقوم بتوزيعها على المحامس ونقوم بتوزيعها على المستهلكين. فعلى سبيل المثال ممكن يا أستاذ حازم برضو، طيب. أنا بتكلم عن مدير
0: الإمكانية، دعنا أيضا يعني نتحدث عن
1: قهوة.
0: نعم،
1: هاي قهوة برازيلي، نتكلم عن المزرعة، نتكلم عن النكهة، نتكلم عن كل ما متعلقات، لأنها هاي بسموها كيف في هناك في الخيل هناك سلالات، والقهوة كذلك هناك سلالات. فعندنا هاي القهوة اللي تحدثت حديثا اللي هي موضوع سبيشالي كافيه اللي هي القهوة المختصة، والآن الحمد لله احنا نتميز فيها اليوم. قلت لك اللي قهوة بدون كافيين هذا أصبح مطلوب، وأيضا أنا باستمرار عند الكوادر الفنية والشباب باستمرار يخرجوا إلى دورات متعلقة في العمل. أيضا هناك كثير من اليوم شنطة للسفر جاهزة مجهزة
0: بالمستلزمات. دعنا سريعا نتحدث عن الأسعار، والعديد من المواطنين الذين اشتكوا عن ارتفاع أسعار القهوة. لماذا هذا الارتفاع؟ طبعا هو عالميا، لماذا هذا الارتفاع وأين وصلت يعني أسعار القهوة في هذه الأيام؟
1: الآن هذا الموضوع المؤلم حقيقة، لأنه أي ارتفاع لكل إنسان مخلص شعوريا مع الناس تجد أنه في هناك غصة في هذا الموضوع. ولكن مسألة الارتفاع هي مسألة بداية عالمية، كما يعلم الجميع أن القهوة تخضع إلى البورصة، والبورصة هي المتحكمة فيما يتعلق في هذا القهوة. هذا بداية. المسألة الثانية أن هناك ثقافة القهوة في العالم اختلف العمل فيها، يعني القهوة هي أصل لها ثقافة، فتجد أن استهلاك القهوة حتى على مستوى بلادنا هنا قبل 5-7 سنوات.
2: نعم ساري، كانت يعني جولة جميلة برفقتك لمدينة الخليل وهذا الركن الجميل، ركن القهوة. الوقت يداهمنا ساري.
0: نعم أعتذر، يعني إلى هنا نكون وصلنا لختام هذه الإطلالة من ركن القهوة الذي يقدم المزاج الطيب لمن يرغب يعني بأخذ كوب القهوة، وطبيا فرح يعني القهوة لمن يشربها باعتدال، هي لديها يعني أمور صحية جيدة للإنسان. إلى هنا نكون قد وصلنا لختام هذه الإطلالة، أعود الآن إليكم في الاستوديو. يسعد صباحكم من جديد.
2: يسعد صباحك، شكرا جزيلا لك ولضيفك الكريم. إذا إلى هنا مشاهدينا تكون انتهت جولتنا الصباحية في فلسطين هذا الصباح. كنا معكم على مدار ساعتين من الوقت في المواضيع الجميلة الخفيفة المفيدة اللي بتهمكم وبتهم حياتكم. يعطيك العافية إلهام.
3: يعطيك العافية فرح، شكرا لكم على حسن المتابعة، نلقاكم غدا في نفس الموعد، والشكر موصول لجميع طاقم العمل ولا رأسهم مخرج اليوم خضر الطيط. في أمان الله.
2: في أمان الله.

تفاجأنا في مستوطنين في حوالي 30 مستوطن أجوا حرقوا الخيمة هذا معهم يعني مادة حارقة حرقوا خيمة الجيت يعني مخلوش ولا إشي هان جناب حرمي عفش كلها حرقوا

اعتداء منظم من مستوطنين مقنعين مع كفات مع حروات مع مواد حارقة، فحرقوا بيتين لأحمد جبر، سيارة تستعمل كمسكن لخضر نواجه.

هنا صوت فلسطين. صباحكم جميل أعزائنا كزهرة الياسمين، أجمل صباح على أجمل قلوب، صباح الخير والسعادة، أمنياتنا لكم بيوم مفعم بالأمل والتفاؤل. نبدأ مشوارنا معكم أعزائنا لهذا اليوم الاثنين 11 من شهر أيار لعام 2026. أعزائنا، إرسال إذاعتنا يأتيكم على موجات الإف إم التالية: الموجتان الرئيسيتان 90.7 بالعشرة و 100.1 بالعشرة إف إم، محافظة القدس 100.1 بالعشرة، محافظات رام الله والبيرة وجنين 90.7 بالعشرة إف إم، محافظات طول الكرم وقلقيلية 98.8 بالعشرة، محافظات الخليل ونابلس وأريحة والأغوار 99.4 بالعشرة إف إم، محافظة بيت لحم ومحافظة طوباس 89.9 بالعشرة إف إم، جنوب الخليل والمحافظات الجنوبية في قطاع غزة 103.2 بالعشرة إف إم. أما تردد إذاعة صوت فلسطين المحلية في محافظة جنين 89.5 بالعشرة، وتردد الإذاعة المحلية في محافظة بيت لحم 104.9 بالعشرة إف إم. وخير ما نستهل به إرسالنا لهذا اليوم آيات عطرة من الذكر الحكيم. هنا صوت فلسطين.

0: بالتعاون مع اتحاد إذاعات الدول العربية، إذاعة صوت فلسطين وإذاعة القرآن الكريم من الدوحة، تقدمان من أقوال الرسول صلى الله عليه وسلم.
1: من نبع هديك تستقي الأنوار، وإلى ضيائك تنتمي الأقمار، لله درك مرشدا ومعلما شرفت بك.

هلم بنا ننهل وإياكم من نهر الحبيب على روضة من رياض الجنة وطائفة من أحاديث الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم.

0: عن جندب بن عبد الله رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى صلاة الصبح فهو في ذمة الله فلا يطلبنكم الله من ذمته بشيء فإنه من يطلبه من ذمته بشيء يدركه ثم يكبه على وجهه في نار جهنم رواه مسلم وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه من كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته ومن فرج عن مسلم كربة فرج الله عنه بها كربة من كرب يوم القيامة ومن ستر مسلما ستره الله يوم القيامة متفق عليه وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المسلم أخو المسلم لا يخونه ولا يكذبه ولا يخذله كل المسلم على المسلم حرام عرضه وماله ودمه التقوى هاهنا بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم رواه الترمذي وقال حديث حسن وعنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا ولا تدابروا ولا يبع بعضكم على بيع بعض وكونوا عباد الله إخوانا المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يحقره ولا يخذله التقوى هاهنا يشير إلى صدره ثلاث مرات بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه رواه مسلم والنجش أن يزيد في ثمن سلعة ينادى عليها في السوق ونحوه ولا رغبة له في شرائها بل يقصد أن يغر غيره وهذا حرام وأما التدابر فهو أن يعرض عن الإنسان ويهجره ويجعله كالشيء الذي وراء الظهر والدبر
1: عشنا وإياكم لحظات مع طائفة من أحاديث الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم

نحن أبناء كنعان، لنا حضارتنا، ماضينا وحاضرنا، تاريخ أمجادنا لا تغلق صفحاته إلا على النصر. صامدون في وجه الطغيان، هنا صوت فلسطين.

0: إشراقة شمس جديدة نقف فيها على خط الأحداث من الميدان من كل مكان نصقل الحقائق نجمعها من كل المصادر نصورها بالصوت والكلمة نناقش ونحلل نصنع الخبر ونبدأ النهار نهار جديد يوميا عاد الجمعة على صوت فلسطين
1: هنا فلسطين وصوتها أسعدتم صباحا سيداتي سادتي وأهلا بكم إلى هذه البانوراما الإخبارية من نهار جديد نهار جديد لهذا اليوم الاثنين 11 من أيار لعام 2026 وذلك عبر أثير صوت فلسطين وقناة فلسطين مباشر والتلفزيون التفاعلي عبر خدمة مدى وحضارة وشبكات التواصل الاجتماعي وفي أبرز ما لدينا 4 شهداء في المغازي وخان يونس خلال الساعات الماضية قرار عسكري للاحتلال بمصادرة أكثر من 7 دونمات من أراضي حي الجابريات في جنين نتابع أيضا استكمال الترتيبات لعقد المؤتمر الثامن لحركة فتح في ظروف استثنائية فريق العمل زياد صباح في الإعداد والتنسيق جيداء أبو سرور في المتابعة والتنفيذ سلام قرقطي في الهندسة الإذاعية جهاد سليمان في الإخراج سأكون معكم وصال أبو علي على الهواء مباشرة فأسعدتم صباحا وأهلا بكم بدايتنا مع نشرة إخبارية موجزة مع صقر دراغمة صباح الخير
2: صباح الخير لك وصال وصباح الخير لكم مستمعينا مشاهدينا الكرام أهلا بكم إلى النشرة الإخبارية الموجزة ونبدأها من التطورات الميدانية في قطاع غزة حيث استشهد مواطنان بقصف الاحتلال مركبة في خان يونس ومواطنان آخران جراء استهداف طائرة مسيرة مجموعة من الأهالي في مخيم المغازي وسط القطاع أمس وبذلك ترتفع حصيلة عدوان الاحتلال على قطاع غزة منذ أكثر من عامين إلى 72,738 والإصابات إلى 172,539 رحلت سلطات الاحتلال 2 من المشاركين في أسطول الصمود العالمي الداعم لغزة بعد انتهاء التحقيق معهم كانت البحرية الإسرائيلية اعتقلتهما خلال اعتراضها بعض سفن الأسطول في المياه الدولية قبالة سواحل اليونان نهاية الشهر الماضي في المحافظات الشمالية في بيت لحم أصيب مواطن بردود أمس جراء تعرضه لاعتداء من قبل مستوطنين في قرية المنيا وفي جنين أصدرت سلطات الاحتلال أمرا عسكريا يقضي بمصادرة أكثر من 7 دونمات من أراضي حي الجابريات في مدينة جنين والمصنفة ألف تحت مسمى أغراض عسكرية وفي رام الله سرق مستوطنون أمس نحو 80 رأس غنم خلال اقتحامهم أطراف قرية كفر ملك نجح المركز الكاثوليكي لحقوق الإنسان سانت إيف في استصدار قرار عاجل من المحكمة العليا الإسرائيلية يقضي بتجميد هدم نحو 50 محلا تجاريا على مدخل بلدة العزارية بشكل مؤقت وذلك بعد تحرك قانوني مكثف استمر على مدار يومي الجمعة والسبت الماضيين وجاء القرار بعد أن تقدم المحاميان ممثلين عن مركز سانت إيف بالتماس مستعجل إلى المحكمة العليا في محاولة لوقف عمليات الهدم التي كان من المقرر تنفيذها صباح أمس في ملف الأسرى حذر نادي الأسير من تداعيات تصعيد سلطات الاحتلال من جرائمها بحق الأسيرات في سجن الدامون الذي شهد تصاعدا غير مسبوق في عمليات القمع والتنكيل الممنهجة وقال النادي إن غالبية الأسيرات البالغ عددهن 88 أسيرة محتجزات في سجن الدامون بينهن طفلتان وثلاث أسيرات حوامل في أشهرهن الأولى اعتقلن مؤخرا بذريعة ما يسمى التحريض أكد المدير التنفيذي للمؤتمر الثامن لحركة فتح منير السلام أن المؤتمر سيعمل من خلال 15 لجنة متخصصة تشمل ملفات السياسة والتنظيم والقدس والمرأة والشبيبة وقطاع غزة. وبيّن السلام أن اليوم الأول سيخصص للمداولات العامة، فيما يشهد اليوم الثاني اجتماعات اللجان بالتزامن مع فتح باب الترشح لعضوية اللجنة والمركزية والمجلس الثوري للحركة. أعربت وزارة الخارجية والمغتربين عن رفض دولة فلسطين وإدانتها لأي مخططات أو أعمال تمس أمن مملكة البحرين الشقيقة أو تهدد استقرارها. كما أدانت الخارجية الاعتداء الذي تعرضت له دولة الكويت الشقيقة عبر عدد من الطائرات المسيرة باعتباره انتهاكا صارخا للقانون الدولي واعتداء على أمن واستقرار والسلامة أراضيها. للتطورات في لبنان، استشهد شخصان وأصيب 13 آخرون أمس في غارات للاحتلال على بلدتي بدياس وبرج قلاوي في الجنوب اللبناني. ودوليا، قالت وكالة إيرنا الإيرانية للأنباء أمس أن طهران سلمت ردها على مقترح واشنطن بشأن إنهاء الحرب إلى الوسيط الباكستاني. وضحت الوكالة أنه وفقا للخطط المقترحة ستركز المفاوضات في هذه المرحلة على مسألة إنهاء الحرب في المنطقة. قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن الصراع في أوكرانيا يقترب من نهايته، مشيرا إلى استعداده للتفاوض بشأن ترتيبات أمنية جديدة لأوروبا. ختاما، في حالة الطقس، يكون الجو اليوم صافيا بوجه عام، حارا نسبيا في المناطق الجبلية، حارا في باقي المناطق، حيث يطرا انخفاض طفيف على درجات الحرارة، والله تعالى أعلى وأعلم. هذا نصل إلى الختام. الآن نتحول مباشرة إلى الزميلة وصال أبو علي والبدء بملفات نهار الجديد، فإليك وصال.
1: شكرا لك صقر، وأهلا بكم من جديد سيداتي سادتي في هذه البانوراما الإخبارية من نهار جديد.

0: أولى الملفات بالطبع من قطاع غزة، وينضم إلينا من هناك مراسلنا شادي الباز. صباح الخير.
1: صباح الخير لك وصالوا للسادة المستمعين. نعم، يعني هدوء نسبي في قطاع غزة خلال الساعات الماضية، لا يقطع هذا الهدوء سوى يعني إطلاق النار وأيضا عمليات النسفة التي قام بها الاحتلال وإطلاق مدفعيته لعدد من القذائف في المناطق الشرقية. قبل قليل كانت هناك أصوات عدد من القذائف في المناطق الغربية أيضا ناتج عن قيام ربما زوارق الاحتلال باستهداف شواطئ مدينة غزة، وهذا يعني يأتي في إطار ما يقوم بهذا الاحتلال يوميا من محاولات لإبقاء الوضع الميداني مشتعلا في قطاع غزة، ومحاولات الاحتلال يعني لإبقاء صورته بأنه يعني ما زال يسيطر على قطاع غزة. التحريق المكثف لطيران الاستطلاع بشكل يعني بأشكال مختلفة وبأنواع مختلفة من هذا الطيران ما زال مسموعا في كافة أجواء القطاع، ولا يعني يعني هذا لا يعني الهدوء النسبي خلال الساعات الماضية، لأن الاحتلال يعني ربما قد هدأ من الأمور، ولكن هذا يعني يأتي في إطار ما يقوم بهذا الاحتلال في محاولات لعدم لفت الأنظار مرة أخرى إلى قطاع غزة. هناك حديث كثير ربما يدور في إعلام الاحتلال حول ما يعني يجري خلال الفترة القادمة في قطاع غزة. بدأت يعني مكنة الإعلام تتحدث عن أوضاع كثيرة في قطاع غزة، وربما زيادة الأوضاع حدة من الناحية العسكرية والعمل العسكري، وعادة ربما تفعيل يعني الوضع العسكري بشكل كامل على قطاع غزة. وهذا طبعا يأتي في إطار العديد من ما يراقبه المواطن هنا وأيضا المحللين في إطار الوضع في قطاع غزة، ما الذي سوف تكون عليه الأيام القادمة. ربما المشهد يتكرر مرة أخرى للأسف وصال في قطاع غزة، وهذا المشهد يعني ينبئ بخطر شديد على الوضع الميداني. اليوم أيضا عادت دفعة جديدة من أبناء شعبنا من خارج قطاع غزة بعد أن استكملوا إجراء طبعا عملياتهم وتلقي العلاج، عادوا إلى قطاع غزة. حتى هذه اللحظة لا أعداد لمن عادوا إلى قطاع غزة. أيضا الاحتلال يتحدث ربما عن الفترة القادمة لتقليص المساعدة في قطاع غزة، وهذا الأمر أيضا يعيد إلى الأذهان ما حدث في العام الماضي من تقليص للمساعدات وتم منع هذه المساعدات من الدخول والمجاعة التي فتكت بقطاع غزة، وبالتالي الاحتلال يحاول دائما أن يعيد نفس السيناريو، أوضاع ميدانية صعبة للغاية وأوضاع إنسانية تأخذ في الانحدار نحو الهاوية في ظل مشهد صعب، في ظل مشهد قاسي، في ظل انعدام قدرة المواطن أساسا على الصمود أكثر من هذه الفترة التي يعني عاش خلال فترة العدوان. نحن نتحدث عن يعني 30 شهر وأكثر من هذا العدوان المستمر وحرب الإبادة التي يعني خلفت أكثر من 72 ألف شهيد، وبالتالي المشهد اليوم الذي يرسم لقطاع غزة هو استمرار لهذا النهج الذي يعني تريد هذه الحكومة اليمينية المتطرفة التي تحاول الإبقاء على سلطتها على حساب دماء أبناء شعبنا في كافة أماكن تواجدهم ليس فقط في قطاع غزة. مشهد صعب، الأوضاع لا تنذر بالخير في القريب العاجل. راح نحاول أن نترقب كل يعني شاردة واردة هنا في قطاع غزة حول مستجدات الأوضاع خاصة الميدانية، وإن كانت الأوضاع الإنسانية لا تقل أهمية في ظل هذا المشهد الصعب الذي يعاني منه قطاع غزة.
0: نعم، شكرا لك مراسلنا من قطاع غزة شادي الباز على كل هذه التفاصيل. من المشهد الميداني إلى الأوضاع الصحية، ونتحدث بها مع الدكتور بسام زقوت مدير الإغاثة الطبية في قطاع غزة. صباح الخير.
2: صباح الخير،
0: أهلا بك معنا دكتور زقوت. كيف هو الوضع الصحي حاليا في قطاع غزة في ظل الانهيار المتواصل للمنظومة الصحية ونقص الأدوية والمستلزمات الطبية؟
2: أزمة القطاع الصحي هي بالأساس أنه لا يوجد تغيير على الأرض من ناحية الموارد، ما يدخل هو أقل بكثير من الاحتياجات، والتهديدات اليومية للقطاع الصحي هي التي تقوض قدرته على الصمود والاستمرار إذا ما ظل الوضع على ما هو عليه. لا تزال جميع الملفات التي كنا نتوقع أن يكون لها حلول مثل الأمراض المزمنة، مرضى السرطان، العمليات الجراحية المجدولة، وحدات الدم، غرف يعني غسيل الكلى، يعني كل الملفات المعقدة، حتى الأمراض الحادة التي أيضا هي تنتشر، الأمراض النظافة الشخصية والأمراض الجلدية اللي تنتشر حسب الموسم وحسب الجو، كله لا حلول حتى الآن. أكيد تحسن شوية قليلا الوضع الصحي بدخول بعض الأدوية في الفترات السابقة، يعني خلال الشهر السابق، ولكن أغلبها على هي أدوية تجارية يعني تتبع شركات وجدت في السوق المحلي لكن بأسعار المرتفعة على المواطن.
0: ما هي أكثر الأصناف الدوائية المفقودة حاليا في القطاع وانعكاس ذلك على المرضى؟
2: الأدوية المفقودة هي جزء كبير منها هي الأدوية المتخصصة، يعني أدوية مثلا الغدة، أدوية الغدة، أدوية لالتهاب البروستاتا، أدوية الصرع عند الأطفال، هناك يعني بعض هذه الأدوية المهمة في التشنجات لدى الأطفال أو كبار السن غير موجودة. هناك أدوية خاصة بعض المضادات الحيوية الخاصة مثلا بمرض السل على سبيل المثال، بعض أنواع المسكنات المركزية التي تعمل على الجهاز العصبي المركزي والتي هي مهمة لمرضى السرطان، وطبعا على الأكيد أدوية السرطان، أدوية السرطان بأكملها، جزء من الأمراض من أدوية الأمراض المزمنة يعني أمراض القلب، لكن أيضا يعني مثلا دعامات لإجراء عمليات قسطرة قلبية غير موجودة في قطاع غزة أو هي قليلة جدا إذا إن وجدت.
0: لا.
2: وهكذا بل الإشكالية أيضا يعني أحيانا في القدرة على تشغيل غرف العمليات، على سبيل المثال التخدير، يعني هناك دائما انقطاع لأدوية التخدير، أحيانا تدخل وأحيانا تنقطع، وهذا يقوض القدرة غرف العمليات. هناك تهديد لمحطة الأكسجين بالتوقف، هي وحيدة في قطاع غزة وهي مادة الأكسجين في الصحة باستخداماتها فقط منقذة للحياة، يعني مادة مهمة. وهكذا دائما يعني كل يوم يتغير الوضع في قطاع غزة، كل يوم تفقد أدوية جديدة على الأكيد، يعني بعض التي مثلا تدخل لمرة واحدة تنتهي، مثلا تنتشر الجرب والقمل اليوم في قطاع غزة، ويعني الأدوية غير موجودة مثلا للجرب، أبسط الأشياء يعني لهكذا. فيعني هي سجال كل يوم يتغير الوضع، لكن هناك نقص شديد يصل إلى 50% من الاحتياجات الدوائية نوعا وأكثر من 70% كما.
0: نعم. كيف تتعامل الطواقم الطبية مع الإصابات المعقدة والحروق والبتر في ظل غياب الأدوية والمعدات المتخصصة؟
2: التعامل مع الإصابات المعقدة يتم على عدة مراحل، هي مراحل جراحية، يعني بداية هو الفريق الطبي أو الجراحين يعملون على ضمان تدفق الأوعية إذا كان هناك مشكلة في تدفق الدم مثلا في القدم أو في اليد، يعني ضمان السريان، ثم محاولة إصلاح للعصب في نفس العملية، ثم ترميم العظام الذي يحتاج إلى عدة يعني يحتاج إلى وقت أكبر على هو ما هو نوع الكسر، إذا كان على مثبت خارجي ويحتاج أحيانا إلى عدة عمليات جراحية. الفكرة في الطواقم الجراحية هي تحاول توصيل المريض إلى الاستقرار كمرحلة أولى، ثم محاولة تحسين ظروف العلاج، جودة العلاج الذي يقدم له في محاولة منع البتر أو في محاولة إنقاذ الحياة أو محاولة منع حدوث التهابات أو تسمم في الدم، وهكذا من الناحية الجراحية. الجراحين هم أحيانا يكونوا على دراية أنه الإجراءات المريض يحتاج إلى إجراءات جراحية أكثر من قدرات قطاع غزة، ويجدول على العلاج بالخارج حتى وينتظر، أحيانا ينتظر طويلا وأحيانا يعني يكون أسرع. عملية الخروج هي غير مفهومة كيف يخرج، يعني كيف تحدث، لكن بالنهاية البعض يحصل على التنسيق ويخرج ويحصل على العلاج خارج غزة، لكن إذا تأخرت كثيرا حتى الذين يخرجون إلى مصر أو إلى تركيا النتائج ليست دائما يعني كأنها يعني 100% أو إيجابية 100%، لا، هناك إجراءات كانوا في قطاع غزة الأطباء امتنعوا عن أخذها مثل إجراء البتر، لكن عندما يسافر هذا المريض إلى الخارج الطاقم التركي لا يقرر البتر لأنه يعرف أنه لا حلول أخرى أو تأخرت الحالة كثيرا.
0: بالتأكيد. شكرا لك الدكتور بسام زقوت مدير الإغاثة الطبية في قطاع غزة. شكرا. إلى الأوضاع الإنسانية والمعيشية في ظل نقص المساعدات، ونناقشها مع السيد حسين مرتجى مدير مجموعة غزة للثقافة والتنمية. صباح الخير.
3: صباح الخير.
0: أهلا بك معنا. ما أكثر المشاهد أو التفاصيل اليومية التي تعكس حجم الأزمة الإنسانية التي يعيشها المواطنون في القطاع؟
3: يعني بداية المساء صباحكم، وكما يعني كنتم وتعودنا عليكم مشاركة قطاع غزة وكل أرجاء الوطن الحبيب فلسطين من خلال أخباركم المستمرة.
0: نعم، هذا واجب بالطبع.
3: لا، الموضوع في قطاع غزة ما زال على حاله كالعادة، يعني استمرار المعاناة وتجديد المعاناة بأكثر من مشهد على الأرض ما زال على حاله. للأسف دخول المساعدات الإغاثية لم يرتقي إلى المستوى المطلوب منذ بداية العدوان وحتى اللحظة، حتى منذ الإعلان عن بدء وقف إطلاق النار لم يكن هناك وقف إطلاق نار، وحتى الآن بالنسبة لنا في قطاع غزة كما تعلمون الحرب مستمرة، وبالأمس شهداء، وخلال الأسبوع الماضي الكثير من الشهداء والقصف هنا وهنا. للأسف نادى لقطاع غزة أكثر منه 70% تقريبا، يعني كنا نتحدث قبل أسبوعين عن 60%، الآن نتحدث عن 70% تقريبا دخل ضمن الخط الأصفر، ما يسمى بالخط الأصفر.
0: لا.
3: وأيضا هناك خط آخر يعني تم وضعه برتقالي، هذا يعني أننا 100% تقريبا تحت احتلال كامل للأسف، حتى في كل شيء دخول البضائع والمساعدات من المعابر لحتى لم يرتقي للمستوى المطلوب. جميع المساعدات التي تدخل إلى قطاع غزة اللحظة لا تؤدي، يعني لا، نحاول قدر الإمكان توزيعها بالطريقة المطلوبة بالتعاون مع الوزارات المختصة، وزارة التنمية الاجتماعية مشكورة في رمضان غرفة العمليات الحكومية، ولكن للأسف الشح وعدم يعني وجود ما يضغط على الاحتلال للسماح بدخول المساعدات بشكل كبير يجعلنا أمام معاناة كبيرة ومعاناة المواطنين التي تتفاقم يوما بعد يوم.
0: نعم.
3: ومن الملاحظات التي نلاحظها أنه حتى عندما تسمح بدخول المساعدات، يعني مثلا المساعدات التي كانت مخصصة الملابس الشتوية المخصصة لفصل الشتاء الآن يتم إدخالها، فهذا مشكلة أيضا لأنه يتحكم في يعرقل دخول المساعدات، فلاحقا عندما يأتي فصل الصيف نجد أن الملابس التي تدخل الآن على شكل المساعدات تكون هي التي خصصت سابقا مثلا لفصل الشتاء، عندما نريد الإيواء الصالح أو الشوادر لفصل الشتاء تدخل الآن لمرحلة مثلا في فصل الصيف، هذا يعمق المشكلة ويخلق مشكلات مجتمعية على الأرض ويجعل المؤسسات أيضا أمام عجز حقيقي في تلبية احتياجات المواطنين يوما بعد يوم.
0: بالتأكيد. كيف أثر نقص الغذاء والمياه والمواد الأساسية على شكل الحياة اليومية لا سيما داخل مراكز الإيواء؟
3: الأمر مرتبط بكل، يعني أختي العزيزة، ما يهمنا الآن هو الحديث أننا بحاجة إلى تضافر وتكامل جهود في مختلف القطاعات.
0: نعم.
3: يعني بقطاع المأوى للأسف حتى الآن بعض المخيمات أو المراكز الإيواء التي تم إنشاؤها استفادت مثلا من الخيام الفيبر التي قام بإدخالها برنامج الأمم المتحدة للإنمائي، وباقي المخيمات ما زالت بالانتظار، وهي عبارة عن خيمة أفضل من الخيمة لكنها جدرانها فيبر وتتحمل عوامل مثلا الهواء وعوامل يعني سواء الصيف أو الشتاء، ولكن هذه الخيمة دخلت فقط بأعداد قليلة، هذا يجعلنا أمام كبيرة بأن المواطنين الآن غير مرتاحين في أماكن الإيواء لعدم وجود الشروط الملائمة للإيواء، وارتباطها بالغذاء أننا غير قادرين أيضا على إيصال المساعدات للجميع، وتكلفة أيضا مثلا في السوق المحلي ليس من السهل على الأسر التي فقدت مصدر رزقها وفقدت بيوتها وفقدت جميع ما تملك والآن نازحة في مكان آخر أن تقوم بشراء بعض الحاجات لعدم توفر هذا يجعلنا أمام

0: معادلة صعبة، وهي كيف يمكننا الوصول إلى الفئات الهشة والمحتاجة بأسرع وقت ممكن. يعني فتضافر الجهود وتكاملها ربما يكون حل بين مؤسسات المجتمع المدني والمجتمع الدولي، ولكن الهدف يكون هناك ضغط حقيقي على الاحتلال والسماح بدخول المزيد من الشاحنات، السماح بدخول الأدوية، السماح بدخول الغذاء، السماح بدخول جميع احتياجات اللواء الصالح، والأهم أيضا السماح في هذه الفترة بدخول المواد اللازمة لمكافحة القوارض والحشرات الهادمة. هذا أيضا يهدد الحياة وطبيعتها داخل الخيام وداخل مراكز اللواء.
1: أيضا كيف أثر النزوح المتكرر على الهوية الاجتماعية والعلاقة بالمكان بين المواطنين؟
0: يعني لكي نكون صادقين، بداية نحن في قطاع غزة وفي فلسطين عامة نحن أهل وإخوة وجيران وأحبة وعائلاتنا واحدة. الحمد لله كان هناك بمظاهر تعاون اجتماعي كثيرا، يعني في دير البلح سابقا عندما نزحنا، وأيضا في رفح. يعني في هذه الأيام تعود بنا الذاكرة إلى الخروج من رفح للسنة الثانية تقريبا بعد للأسف اجتياح رفح، عملية اجتياح رفح، وحتى اللحظة لا يوجد أحد قادر على الوصول إلى رفح. لكن كان دائما هناك استيعاب من الأهل والأحباب، ولكن هنا تشكل الأخطر أن الاحتلال يتعمد في تضييقنا في مساحات صغيرة.
1: نعم.
0: أن هذا يشكل خطرا في موضوع الأمراض، يشكل خطرا في موضوع للأسف انتشار الأوبئة، يشكل خطرا في عدم وجود مساحات للتعليم، للصحة، للأطفال، لوجود بيئة سليمة للأطفال، وأيضا القضاء على الحياة التعليمية والبيئة الصحية. هذه الأمور الأخرى هي للأسف التي تؤثر بشكل كبير، لأننا اليوم نتحدث عن ما يقارب 70% من قطاع تحت الاحتلال المباشر، و100% يعني هذا ما نعانيه، يعني نحن تحت احتلال حقيقي. فهنا نجد للأسف أن المشاكل الاجتماعية التي ظهرت كانت بسبب ضيق المساحة، بسبب عدم وجود الأماكن الكافية للنزوح. للأسف ما زال النزوح المتكرر حتى اللحظة أختي العزيزة، يعني عندما نتحدث عن المناطق الشرقية يوميا هناك انفجارات وهناك إطلاق نار، مما للأسف يعني يجبر أهلنا وأحبتنا بالقرب من الخط صلاح الدين أو ما يسمى بالخط الأصفر من الدخول أكثر إلى قطاع غزة من الداخل إلى مدينة غزة أو المدن الرئيسية، وهذا أيضا يشكل اضطرابا خاصة في الشوارع الرئيسية ويمنع ويعرقل الحركة بشكلها الطبيعي.
1: نعم، شكرا لك مدير مجموعة غزة للثقافة والتنمية السيد حسين مرتجى. شكرا. من المحافظات الجنوبية إلى الشمالية وإلى أريحة والأغوار، حيث اعتداءات المستوطنين المتواصلة. نتحدث مع الناشط في هيئة مقاومة الجدار والاستيطان السيد عارف دراغمي. صباح الخير.
2: صباح الخير، أهلا وسهلا.
1: أهلا بك معنا. اعتداءات المستوطنين متواصلة لا سيما في منطقة عرب الكعابنة، كيف تتابعون ذلك في سياق الأطماع الاستيطانية المتصاعدة في الأغوار ككل؟
2: يعني صباح الخير للجميع. ما يجري طبعا في منطقة الأغوار هي سياسات يومية من الانتهاكات المتكررة يقودها المستوطنين بدعم من كل مؤسسات الاحتلال، ملاحقة طبعا المواطنين، ملاحقة مربي الثروة الحيوانية، وتهجيرهم من مناطق سكنهم ومنعهم حتى من الرعي في مراعي المراعي التي كانت مفتوحة لديهم، كما يجري في منطقة عرب الكعابني وفي مناطق عديدة من الأغوار. يحاول المستوطنين طبعا الوصول إلى كل بقعة فلسطينية في الأغوار. في خربة صمرة تم الاعتداء على العائلات، في عين الحلوي تم الاعتداء على العائلات بالضرب، وفي طبعا المناطق شمال أريحة في تلك المنطقة تم الاعتداء على مواطن بضربه ونقله إلى المستشفى. وبالتالي نحن نتكلم عن سياسة مبرمجة قديمة جديدة، عملية تهجير كفري يشنها المستوطنين بحرب صامتة ضد الوجود الفلسطيني في مناطق الأغوار المختلفة.
1: إلى أي مدى يرتبط تصاعد اعتداءات المستوطنين بمحاولات فرض واقع ديموغرافي جديد في الأغوار؟
2: يعني ما أجري، يعني هذا هي سياسة واضحة، هذا ما يريد الاحتلال منه، عملية تهجير الفلسطينيين وطبعا تقطيع أوصال الفلسطينيين والأغوار.

0: حاولت السيطرة على أكبر طبعا مساحة من أراضي الأغوار. هذا ما يجري، نحن نتكلم عن عشرات المستوطنات والبؤر الاستيطانية أو قيمة، نتكلم عن العديد من معسكرات لتدريب جيش الاحتلال، نتكلم عن مساحات واسعة كبيرة تم تسييجها تحت مسميات مختلفة، وبالتالي يحاول الاحتلال السيطرة على كل شيء في منطقة الأغوار بسياسات مختلفة. لكن طبعا الآن هو ما أن المستوطنين تلقوا الضوء الأخضر من حكومة الاحتلال الداعمة لهم من أجل السيطرة على كل شيء في مناطق الأغوار، وبالتالي المواطن الفلسطيني بات يعاني. عندما تتكلم عن مواطن فلسطيني يسكن في خيمة على أرضه منذ عشرات السنوات، الآن تزاح هذه الخيمة تحت مرأة من جيش الاحتلال وحكومة الاحتلال، ويقوم المستوطنين بالاعتداء على العائلات بالليل والنهار وتقبيض المواطنين الفلسطينيين.
1: المسارات التي يتم العمل عليها من قبل الاحتلال والمستوطنين بالتوازي والأدوات العسكرية الأكثر استخداما في الآونة الأخيرة في الأغوار،
0: يعني المستوطنين والاحتلال يحاول جلب العديد من المستوطنين إلى مناطق الأغوار المختلفة بتشكيل مسارات وبتشكيل زيارات ووضع اللافتات. يعني إذا ما أتيتم إلى منطقة الأغوار وتشاهد نشاهد عشرات اللافتات طبعا تحفز المستوطنين للقدوم إلى منطقة الأغوار بتوفير لهم ما يلزم من أرض وتوفير لهم مساكن وغير ذلك، وبالتالي سياسة لجلب المستوطنين إلى مناطق الأغوار المختلفة. هذا ما يدري، يعني نحن نشاهد الآن في منطقة خربة الدير هنالك أكثر من 10 نبعات تم الاستيلاء عليها قبل سنتين، يوميا هنالك طبعا مسارات لتلك الينابيع، عمليات زيارة، عمليات استجمام، ويوميا هنالك عشرات المستوطنين الجدد في مناطق الأغوار المختلفة.
1: شكرا لكم الناشط في هيئة مقاومة الجدار والاستيطان السيد عارف دراغمي، شكرا. نتابع في ذات السياق، وينضم إلينا عبر الخط الهاتفي المستشار القانوني لمحافظة أريحة والأغوار السيد هاني زبيدات. صباح الخير.
2: صباحك صباح جميع الأخوة المستمعين على صوت فلسطين،
1: أهلا بك معنا. في ظل كل هذه المخططات وما ينفذ على الأرض من قبل الاحتلال والمستوطنين في الأغوار، ما الأشكال القانونية والعملية للاعتداءات التي يتعرض لها المواطنون في أريحة والأغوار سواء على صعيد الأشخاص أو حتى الممتلكات والأراضي؟
2: يعني ما ينفذ على الأرض من قبل هؤلاء المستوطنين هو يأتي ضمن سياسة حكومة الاحتلال، هذه الحكومة اليمينية المتطرفة التي تتضمن في محتواها المستوطنين. وزراء في هذه الحكومة قاموا بوضع سياسة وبرنامج استيطاني بتوليهم، والمستوطنين الآن يقومون بتنفيذ تلك السياسة الاستيطانية بحماية من جيش الاحتلال وبحماية رسمية. هذه البؤر الاستيطانية التي يقوم المستوطنون ببنائها نتفاجأ بأنها بعد عدة أيام أصبحت مستوطنات وتتوسع شيئا فشيئا، وأصبحت يتوفر فيها كل مقومات الحياة من مياه وكهرباء وفتح شوارع. هذه المستوطنات التي تقام على الأراضي الفلسطينية هي مستوطنات لا وجود قانوني لها، وهي تتعارض مع قواعد القانون الدولي التي منعت على دولة الاحتلال بأن تقوم بنقل سكانها المدنيين من الأراضي التي تقوم باحتلالها، وقالت بأن تغيير الواقع الجغرافي في الأراضي المحتلة هو تغيير باطل وغير قانوني ولا يرتب أي أثر قانوني. بالتالي هذه المستوطنات هي مستوطنات غير قانونية، إلا أن شعبنا الفلسطيني في منطقة أريحة والأغوار يتعرضون لانتهاكات يومية جلسة من قبل هؤلاء المستوطنين الذين يقومون بالاستيلاء على أراضي المواطنين الفلسطينيين والاستيلاء أيضا على مصادر ومنابع المياه. هناك عين العوجة وهناك عين ساكوت شمالا في الأغوار، أيضا قام الاحتلال الإسرائيلي من خلال المستوطنين بالاستيلاء على تلك المناطق واستخدام المياه لصالح البؤر الاستيطانية الموجودة في تلك المنطقة، واستخدامها أيضا كمتنفس لهؤلاء المستوطنين في تلك المنطقة، ومنع المواطنين الفلسطينيين من الاضطراد إليها أو استخدامها في ري مزروعاتهم. الآن نجد أن معظم الأراضي في منطقة الأغوار قام المستوطنين بوضع سياج عليها، لم يعد هناك قطعة جغرافية فارغة إلا قام المستوطنين بالاستيلاء عليها ووضع سياج ومنع الفلسطينيين من الاضطراد إليها. أيضا بدأ المستوطنين مجددا بدخول مناطق مصنفة ألف وهي مناطق تحت السيادة الفلسطينية الخالصة، إلا أن هؤلاء المستوطنون يأتون إلى تلك المنطقة ويقومون بالتهجم على المزارعين ومصادرة جرارات الزراعية ومصادرة أيضا مركباتهم القانونية والاعتداء بالضرب عليهم وملاحقتهم في تلك المنطقة. هؤلاء المستوطنين الذين يقومون بتغطية وجوههم وحمل العصي والأسلحة وملاحقة المواطنين الفلسطينيين في مناطق مصنفة ألف يقومون بزراعة تلك المناطق.
1: نعم، هل توجد آليات قانونية متاحة حاليا ويمكن اللجوء إليها لمحاسبة المستوطنين وسلطات الاحتلال على كل هذه الانتهاكات؟
2: يعني هناك إجراءات قانونية وهناك متابعة، كل مواطن فلسطيني يتم الهدم له أو يتم الاعتداء عليه من قبل هؤلاء المستوطنين يأتون إلينا إلى المحافظة ونقوم بتوثيق تلك الانتهاكات. هناك ثلاث جوانب تعمل في متابعة هذا النوع من الانتهاكات. هناك لجنة مشكلة وتابعة لهيئة حقوق الإنسان في منظمة التحرير قامت بتشكيل لجان في كافة المحافظات لتوثيق تلك الانتهاكات وعمل ملفات قانونية، وحتى يكون أيضا لدينا مرصد حكومي يبين عدد تلك الانتهاكات وعدد المنازل تم هدمها وعدد اعتداءات المستوطنين. أيضا السيد الرئيس مؤخرا قام بإصدار قرار بتشكيل لجنة على مستوى الوطن مهمتها أيضا توثيق تلك الانتهاكات التي تعرض لها أبناء شعب الفلسطيني من قبل المستوطنين تحديدا، وأعطاها لمحامين سواء من محامين عرب من داخل أو محامين فلسطينيين، أو أيضا تلك الملفات تم التوجه إليها للمحافل الدولية. وهناك أيضا كما قلت هيئة الجدار الاستيطان التي تتبع كل تلك الانتهاكات، لكن هذا الأمر هو بحاجة إلى مزيد من الجهد لحماية أبناء شعبنا الفلسطيني. وأنا أقول وأعيد وأكرر بأن هؤلاء المستوطنين هم يعملون بحماية جيش الاحتلال وضمن سياسة حكومة الاحتلال بتهجير أبناء شعبنا الفلسطيني ومصادرة الأراضي وقتل الفلسطينيين بدم بارد. هؤلاء المستوطنين تصرفاتهم في الضفة الغربية تدلل تماما هذه العنجهية وهذا القتل والاعتداء دون وضع أي حساب لأي عقاب قد يتعرضون إليه، يدلل بأن هؤلاء المستوطنين هم يعملون بتعليمات حكومة الاحتلال وبحماية حكومة الاحتلال. أنا هنا أتساءل بأن هذا المواطن الفلسطيني الذي يعيش في مناطق مصنفة فيها هو حسب اتفاقية أوسلو يجب أن يكون تحت الحماية، وحماية هذا الجيش الاحتلال وحكومة الاحتلال هي مسؤولة عن توفير الحماية له، إلا أن المواطن الفلسطيني الذي يقوم بالدفاع عن نفسه من تلك الاعتداءات يتم اعتقاله والتنكيل به وضربه وتغريمه، وهذا المستوطن الذي يقوم بالاعتداء على منازل الفلسطينيين يقوم بالاعتداء على الفلسطينيين في منازلهم وبيوتهم يتم توفير كافة الحماية له ولا يخضع لأي ملاحقة قانونية أو أي شكل من أشكال العقاب.
1: نعم، شكرا لك السيد هاني زبيدات المستشار القانوني لمحافظة أريحة والأغوار. شكرا. إلى الخليل، والاعتداءات المتواصلة لا سيما عمليات الهدم في مسافر يطا. نتحدث مع منسق اللجان الشعبية في جنوب الخليل السيد راتب لجبور. صباح الخير. أهلا بك معنا سيد لجبور. إلى أي مدى تعكس كل هذه الانتهاكات والاعتداءات في جنوب الخليل هذا الاستهداف المنظم والممنهج بحق المواطنين هناك؟
3: نعم، هناك يعني هذه الاعتداءات وما تقوم به قوات الاحتلال من عمليات هدم في مناطق مسافر يطا، مناطق البادية، تهدف بالدرجة الأولى إلى عملية يعني تهجير قسري لهؤلاء المواطنين الذين يسكنون في تلك المناطق والتي ورثوا هذه الأراضي كابرا عن كابر، في حين يأتي الاحتلال في غمضة عين وبالتالي يقوم بعملية الاختار ومن ثم عملية الهدم. يوم أمس كان هناك هدم آخر في منطقة القرشية ببادية يطا حيث هذا

0: هدم جيش الاحتلال عدة منشآت ومساكن للمواطنين في تلك المنطقة، علما أن هذه المنطقة تم الهدم فيها للمرة الثالثة على التوالي. بالتالي قوات الاحتلال ومؤسسة رجافيم الاستيطانية التي تقوم بمتابعة كل ما يجري على الأرض ومن ثم تصوير وإرسال ذلك إلى جيش الاحتلال الذي يقوم على الفور بعملية الهدم والتدمير لمنشآت المواطنين. حتى يعني قبل حوالي أسبوع كان هناك هدم لمنزل لثلاث عائلات فلسطينية تسكن في منطقة الديرات، تم تسوية هذا المسكن لهذه العائلات عبارة عن ثلاثة شقق لطبعا أبناء راضي إبراهيم الجبارين. تم تسوية هذا المنزل وأيضا بركس للأغنام وبئر للمياه تسويتها بالأرض من قبل جرافات جيش الاحتلال. في نفس الوقت هناك اعتداءات دائمة مستمرة تقوم بها عصابات الاستيطان الرعوي ضد أهلنا في كل التجمعات السكانية الموجودة بمنطقة المسافر في منطقة البادية وملاحقة المزارعين وطردهم من الأراضي الزراعية التي افتلعوها من أجل حصادها، يقومون بملاحقتهم وطردهم ومصادرة يعني ما يقومون بحصاده. هذا بالإضافة إلى عمليات يعني السرقة التي تقوم بها قوات أو عصابات الاستيطان الرعوي من خلال يعني قيامها باقتحام العديد من الخرب والقرى وسرقة مواشي المواطنين كما حدث في منطقة هرجوم علي ومنطقة يعني الأملصفة وبئر أبو شبان. هذه المواشي تم سرقتها لفرد من أفراد عائلة العذرة. هناك أيضا يعني الإغلاقات الدائمة المستمرة التي تقوم بها عصابات الاستيطان الرعوي ضد المواطنين في تجمعات سكانية الموجودة في منطقة المسافر، علما بأن هذه المناطق تم منذ بداية السابع من أكتوبر إنشاء أكثر من 27 بؤرة استيطانية رعوية في تلك المناطق، وبالتالي سيطر هؤلاء المستوطنين على التلال الشرقية لمدينة شطة والمطلة على منطقة المسافر، وهم يقومون بملاحقة المواطنين وطرد رعاة الأغنام الفلسطينيين من تلك الأراضي ومنع هؤلاء الرعاة من إخراج المواشي التي يربونها حتى من الحظائر. بالتالي هذا يتطلب أن يكون هناك تحرك دولي لنجم هذه العصابات التي تقوم بهذا الإجرام ضد المواطنين الفلسطينيين، وأن يكون هناك أيضا دعم وإسناد لهؤلاء المواطنين الذين يتعرضون لحملة تطهير عرقي في تلك المناطق. بالتالي هذا يتطلب من الكل الفلسطيني من كل المؤسسات الفلسطينية المؤسسات الدولية أن تقف عند مسؤولياتها تجاه ما يجري حاليا في هذه المناطق.
1: نعم، شكرا لك السيد راتب الجبور منسق اللجان الشعبية في جنوب الخليل، شكرا. وإلى شمال الضفة سيداتي سادتي، وقرار الاحتلال بالاستيلاء على ما يزيد عن 7 دونمات في منطقة حي الجابريات في جنين. نتحدث في هذا الموضوع مع مدير عام التوثيق والنشر في هيئة مقاومة الجدار والاستيطان السيد أمير داود. صباح الخير.
2: صباح الخير لكافة المستمعات والمستمعين.
1: أهلا بك معنا. كيف تقرؤون اختار الاحتلال بالاستيلاء على أراض في حي الجابريات في جنين والأهداف الاستيطانية الكامنة خلف هذه الخطوة؟
2: يعني نحن ننظر يعني بخطورة شديدة أولا إلى تصاعد عمليات الاستيلاء على الأراضي الفلسطينية بالحجج الأمنية.
1: نعم.
2: يعني دولة الاحتلال تستهدف الأراضي الفلسطينية بنية مبيتة مغلفة بالاعتبارات الأمنية التي باتت تتذرع بها دولة الاحتلال في المرحلة الماضية، ولكن على صعيد محافظة جنين تحديدا وتحديدا في العام الماضي وحتى هذه اللحظة نحن يعني نشهد تصاعدا كبيرا في مسألة استهداف أراضي محافظة جنين، والآن يعني نحن نتحدث عن قطعة أرض داخل مدينة جنين في حي الجابريات المطلة على مخيم جنين. دولة الاحتلال كما نعلم هي قررت في العام 23 إعادة الاستيطان إلى منطقة شمال الضفة الغربية وتحديدا إلى أراضي محافظة جنين، وباتت الآن يعني تكثف من إصدار الأوامر العسكرية، وهي أوامر الهدف منها إنشاء بنى تحتية أمنية وعسكرية تمهيدا لإقامة

0: استيطان مدني في هذه المنطقة. القرارات الحكومية الأخيرة لم تكتفي بإعادة الاستيطان إلى المستوطنات الأربعة فقط، بل قررت إقامة 11 مستوطنة جديدة على أراضي محافظة جنين من خلال سلاسل المواقع الاستيطانية التي قررتها. الآن هذا التكثيف الكبير في إصدار الأوامر العسكرية هو ينبئ أن دولة الاحتلال تريد أن تستعد لإقامة المواقع العسكرية، المواقع الاستيطانية، بإقامة مواقع عسكرية تحمي هذه المواقع، وبالتالي تتبادل وظيفيا مع فكرة الوجود الاستيطاني في جغرافيا شمال البطة الغربية تحديدا.
1: نعم. إلى أي مدى أيضا يشكل شق الطرق الاستيطانية أداة لتغيير الواقع الجغرافي والديموغرافي في الضفة؟
0: بشكل كبير جدا. نحن نعلم أن شق الطرق سواء الأمنية أو المدنية أو ما تغلف بالطابع المدني هي بالأساس يعني ذات صفة استيطانية كبيرة وواضحة، بمعنى أن دولة الاحتلال تستخدم الطرق ومنظومة الطرق في الضفة الغربية أولا لإحداث عمليات تواصل جغرافي ممنهجة بين المواقع الاستيطانية، أي منظومة الربط، وثانيا إحداث عملية فصل ممنهج بين التجمعات والقرى والمدن الفلسطينية، وهي عملية الفصل الممنهج. إذن هي ذات وظيفة فصل ووصل في ذات اللحظة من أجل إخضاع الجغرافيا الفلسطينية. هذا ما تمعن في فعله دولة الاحتلال. ولكن هذه الحكومة، وبالنظر إلى حجم التخصيصات المالية الكبير الذي قررت هذه الحكومة فيما يتعلق بالطرق، نحن نتحدث عن أكثر من 7 مليار شيكل تم تخصيصها لصالح الطرق، لتكشف أيضا عن نية جديدة في مسألة الذهاب في إنشاء الطرق الالتفافية والطرق العسكرية إلى أبعد مدى ممكن من أجل السيطرة على المزيد من الأراضي الفلسطينية.
1: نعم. ما مساحة الأراضي التي تم اختارها أو الاستيلاء عليها مؤخرا في محافظات الضفة؟
0: يعني منذ مطلع العام، يعني منذ مطلع العام 2026، نحن نتحدث عن ما يقترب من 2000 دونم جرت عملية المصادرة وفق مسميات مختلفة.
1: نعم.
0: من ضمنها أراضي الدولة وأوامر العسكرية، تحديدا أوامر وضع اليد لأغراض عسكرية. والآن يجري الحديث عن توسعة مقاطع جديدة من شارع 60 وتحديدا في منطقة الخليل من خلال أوامر استملاك. وبالتالي دولة الاحتلال يعني تمضي بشكل ممنهج وبشكل يعني حثيث في مسألة الاستيلاء والمزيد من الاستيلاءات على الأراضي الفلسطينية من خلال منظومة الأوامر العسكرية. هي تطوع عدد كبير وعناوين كثيرة في مسألة الاستيلاء على الأراضي الفلسطينية وفق منظومة القوانين السارية التي تجيرها دولة الاحتلال لنزع ملكية الأراضي لصالح المشروع الاستيطاني.
1: نعم. سيد داود، ما المطلوب فلسطينيا على الصعيدين الرسمي والشعبي لمواجهة هذه السياسات ومنع تثبيت الوقائع الاستيطانية على الأرض؟
0: يعني فلسطينيا نحن نمتلك العديد من الأدوات. هذه الأدوات نستخدمها منذ وقت طويل. صحيح أنها اليوم تبدو هشة أمام يعني صلافة المشروع الاستيطاني وما تفعل دولة الاحتلال، ولكن علينا أن نبقى متمسكين في هذه الأدوات، وتحديدا الأداة القانونية والتصفيقية والدبلوماسية والإعلامية والشعبية بالتأكيد.
1: نعم.
0: كل هذه الأدوات هذه اللحظة تبدو يعني بلا أثر، ولكنها على المستوى الاستراتيجي تشكل مراكمة استراتيجية من أجل حفظ وصون الحقوق الوطنية الفلسطينية. علينا أن نبقى مستمرين بشكل يعني مستمر في مسألة يعني توثيق جرائم الاحتلال ومتابعتها قانونيا ومراكمة هذه الملفات قانونيا وتطوير المستويات الشعبية، لأن هذه الحكومة يعني تعتمد على فكرة جعل العالم ينسى أن هناك قضية فلسطينية. هذه الأدوات هي الكفيلة بمواصلة يعني ضغط جرس الخطر أمام العالم من أجل أن يتحرك. صحيح أن العالم لا يتحرك الآن، ولكن هذا التغير العميق والجوهري في مواقف شعوب العالم ستفضي إلى نتائج حقيقية من أجل أن تجبر مشروع الاحتلال الاستيطاني على التفكك والتحلل وإعادة الحقوق لأصحابها.
1: نعم. شكرا لك السيد أمير داود، مدير عام التوثيق والنشر في هيئة مقاومة الجدار والاستيطان. شكرا.

0: في هذا التوقيت وإن تم تجميدها مؤقتا؟
1: نعم بالفعل، وصال لا زالت سلطات الاحتلال الإسرائيلي تهدد بالاستمرار في سياسة الهدم، وحقيقة لا يوجد شعور بالأمان حتى بعد انتزاع قرار بتجميد الهدم حتى 15 أيار 2026. وإذا بدنا نرجع لسياق هذا الموضوع من جديد حتى يعني تكون الصورة كاملة وصال، في شهر آب 2025 سلطات الاحتلال اقتحمت منطقة المشتل في بلدة العزرية جنوب شرق القدس وأخطرت حوالي 50 محل بالهدم لمدة أسبوعين وقتها، واقتحمت منطقة وادي الجمل وجبل البابا ووادي سنيثل وغيرها من التجمعات البدوية ووادي حوض أيضا، وقامت بإخطار ما يزيد عن 150 منشأة بالهدم بذريعة وقوع هذه المحال والمنشآت سواء التجارية أو السكنية بالقرب من مسار أو في مسار حتى شارع نسيج الحياة المقرر إقامته شرق القدس المحتلة. في يناير 2026 محكمة الاحتلال أخطرت محامي العائلات وأصحاب هذه المنشآت بأنه خلال 45 يوم سيبدأ شق شارع نسيج الحياة، لكن عادت قوات الاحتلال الإسرائيلي يوم الأربعاء الماضي وأخطرت المواطنين شفهيا وصال بأنه سيتم صباح يوم أمس الأحد هدم كل المحال التجارية، نتحدث عن 50 محل. يوم الخميس التالي أيضا عادوا اقتحام المحال التجارية وأخطروه مرة أخرى بنيتهم تنفيذ عملية هدم، لكن بمتابعة محافظة القدس وهيئة مقاومة الجدار والاستيطان ووزارة شؤون القدس من خلال المؤسسات الشريكة مثل السانت إيف وبجهود أيضا محامين أكفاء في هذه المؤسسة تم انتزاع قرار بتجميد عملية الهدم حتى منتصف الشهر الجاري. لكن شوفي كيف الاحتلال وصال، الاحتلال قال تجميد الهدم للمباني للأبنية لكن ليس للمحلات أو المنشآت المبنية من الصفيح، ليس للبسطات، ليس للعرائش، ليس لكذا، وبالتالي ما زال التهديد قائم حتى على الأبنية. الاحتلال يتصرف بمنطق البلطجة والزعرنة وصال، ليس بمنطق القانون مثلا والالتزام بالقرارات، لأنه أصلا الأهالي كان معهم قرار بوقف عملية الهدم حتى 15/5 قبل جهود السانت إيف الحالية هاي، ولكن الاحتلال ما التزم فيها.
0: كل هذه القرارات يتم الحديث مؤخرا أيضا عن ما يسمى بين مزدوجين نظام الأبرتهايد المروري الذي يفرضه الاحتلال من خلال مشاريعه الاستيطانية لاسيما في القدس المحتلة، ما الذي يعنيه ذلك؟
1: الفصل بين العرب والإسرائيليين على الشوارع، وهذا بالضبط ما يحصل مثلا الآن على الشارع من منطقة الزعيم إلى عناتا، هذا الشارع حصرا للعرب مثلا وممنوع أن يستخدم اليهود من مبدأ الفصل. وما يخطط للمنطقة كلها أختي وصال، مثلا شارع نسيج الحياة هذا لكي يتم فصل حركة المستعمرين عن حركة المواطنين العرب، الأبرتهايد بفصل يعني عملية فصل ما بين المواطنين الفلسطينيين أصحاب الأرض وما بين المستعمرين والاحتلال الإسرائيلي، لكن على حساب الحقوق الفلسطينية، ليس فقط منع الفلسطينيين من استخدام شوارع بل وحتى التضييق عليهم وحشرهم في بلداتهم من خلال البوابات يلي كمان احنا عمالنا بنشوفها على أبواب القرى والبلدات. في شرق أو في منطقة ضواحي القدس لوحدها نتحدث عن أكثر من 17 بوابة حديدية أختي وصال على مداخل هذه البلدات، تغلق البلدات على سكانها لأجل إتاحة الحركة بسهولة

0: قوات جيش الاحتلال في منطقة شرق القدس وفي منطقة شمالي القدس أيضا وصال هنالك حملة استعمارية مسعورة حقيقة لأجل السيطرة على كل هذه الأراضي وصولا إلى السفوح الشمالية لمدينة القدس وكذلك وصولا إلى الأراضي الممتدة حتى غور الأردن وبالتالي إكمال الحلقة الاستعمارية الأوسع عند الاحتلال فيما يسمى مشروع القدس الكبرى في المنطقة الشرقية بضمن الكتل الاستعمارية المحيطة بمعالي أدوميم ونتحدث عن أكثر من 8 مستعمرات وأيضا في شمال مدينة القدس كتلة جذعات زئيف وفيها أكثر من 4 مستعمرات أيضا هي الأخرى وبالتالي إحكام القبضة من الجهة الشرقية ومن الجهة الشمالية ومن الجهة الغربية ضم كتلة روش عتسيون ونحن نتحدث عن أكثر من 14 مستعمرة وبالتالي الحصول على 10% أو يعني الحصول على القدس بمساحة أكثر من 600 كيلومتر وصال بعدما كانت مساحة القدس لا تتجاوز 250 كيلومتر على حساب الأراضي والبلدات المحيطة وعلى حساب الحقوق لأبناء شعبنا لأنه كلها من أراضيهم وهاي الزيادات وهاي المساحات كلها سوف يتم مصادرتها والاستيلاء عليها لأجل إقامة مشاريع استعمارية تخدم الأهداف التوسعية والإحلالية للاحتلال.
1: بالتأكيد مدير العلاقات العامة والإعلام في محافظة القدس عمر رجوب شكرا لك. إلى ملف الأسرى سيداتي سادتي في نهار جديد لهذا الصباح ونناقشه مع مدير نادي الأسير في نابلس السيد مظفر ذوقان. صباح الخير.
2: الله صباحك ولجميع أبناء شعبنا الفلسطيني.
1: أهلا بك معنا سيد ذوقان. واقع الأسرى يزداد صعوبة وتعقيدا يوما بعد آخر جراء انتهاكات الاحتلال المتواصلة والمكثفة مؤخرا بحقهم، ما الجديد لديكم بالخصوص؟
2: يعني واقع الأسرى لا زال واقعا مريرا وصعبا نتاج سياسة إدارة مصلحة السجون التنكيلية التي فرضتها منظومة الاحتلال الإسرائيلي والتي تتمثل بسياسة تجويع الأسرى. يعني لا زال الأسرى يتعرضون للتجويع منذ أكثر من 2.5 عامين منذ حرب الإبادة على شعبنا في قطاع غزة ولا زالت الأعداد الكبيرة يعني تؤثر على واقع الأسرى من ناحية الاكتظاظ الكبير وبالتالي هذا الاكتظاظ أودى أن يكون هناك تفشي للأمراض في صفوف الأسرى وعملية القمع متواصلة والأعداد كبيرة واليوم نتحدث عن 9400 أسير فلسطيني خلف قضبان الاحتلال الإسرائيلي منهم 88 من النساء أكثر من 360 طفل المعتقلين إداريا قرابة 3400 معتقل إداري ومن معتقلي غزة الذين تعتبرهم منظومة الاحتلال بالمقاتلين الغير شرعيين أكثر من 1283 معتقل ولا زال يعني لم يتغير من واقع الأسرى يعني للأحسن بل للأسوأ نتاج يعني قرار حاقد من قبل حكومة اليمين المتطرف والتي هي تسعى جاهدة ليل نهار أن تنقض على كل مقومات حياة الأسرى في السجون يعني حتى الطفل الفلسطيني يعني يستهدف بالقمع يستهدف بالتنكيل وبدل من أن يكون هذا الطفل يعني كأي طفل في هذا العالم على مقاعد الدراسة يرى الاحتلال الإسرائيلي بأن الطفل الفلسطيني ملاذه الوحيد أن يكون في السجن. الأسيرات أيضا وضعهن صعب للغاية وكما قلت بشكل عام لا زالت يعني سياسة التنكيل والقمع وحرمان الأسرى من زيارة ذويهم منذ أكثر من 2.5 لغاية هذه اللحظة ممنوعين من الزيارة.
1: انعكاسات سياسة التجويع والإهمال الطبي والعزل على الأسرى حيث أصبحت جزءا من أدوات العقاب الممنهج بحقهم.
2: يعني سياسة التجويع هي سياسة قاتلة وممنهجة يعني تستهدف أجساد الأسرى تستهدف كسر إرادة الأسير الفلسطيني وهي سياسة يعني تهدف لقتل روح الإرادة عند الأسرى وهي أيضا من خلال يعني يريد أن يوجه رسالة للشعب الفلسطيني من خلال ما نشاهده من أسرى محررين من الأجساد النحيلة التي نراها على الأسرى المحررين هي أيضا يريد أن يعمد أن يوجه هذه الصورة لعموم الشعب.

0: الشارع الفلسطيني حتى يكون هناك تخوف من النضال ضد الاحتلال الإسرائيلي، إيجاد حالة إحباط في صفوف أبناء شعبنا الفلسطيني، وأن كل من يفكر في النضال ضد الاحتلال سيكون مصيره كما الأسرى. يعني رأينا مؤخرا الصحفي علي السمودي كيف بدأ يعني جد منحيل نتاج سياسة التجويع القتل، وكيف دخل بشكل وخرج بشكل، وهذا ينسحب على كافة أسرى شعبنا الفلسطيني الذين يعني دخلوا وأفرج عنهم. ولا يعني بطبيعة الحال نحن أمام يعني احتلال عنصري فاشي لا يعير اهتمام لأي مؤسسة دولية تعنى بحقوق أسرى الشعب الفلسطيني بما فيها اتفاقيات جنيف الثالثة والرابعة. ودائما الاحتلال عودنا بأنه دائما يضرب بعرض الحائط كافة المواثيق الدولية، لذلك هذا الاحتلال احتلال مارق لا يلتزم بالقانون الدولي الإنساني، ينقض على حقوق الأسرى، وبالتالي يسن قانون إعدام أسرى الشعب الفلسطيني، وهو الذي يمارس الإعدام ويمارس القتل صباح مساء بحق شعبنا وبحق أسرنا.
1: نعم، شكرا لك مدير نادي الأسير في نابلس السيد مظفر ذوقان. سيدتي سادتي، بدء انطلاق أول قافلة للحجاج هذا اليوم. ينضم إلينا عبر الخط الهاتفي مدير شرطة معبر الكرامة العقيد وليد غنام. صباح الخير.
2: صباح الخير لك يا أختي العزيزة، طبعا الخير لجميع الأخوة والأخوات المستمعين.
1: أهلا بك معنا. كيف استعدت شرطة معبر الكرامة لانطلاق أولى قوافل الحجاج هذا العام؟
2: نعم صحيح أختي العزيزة، الآن جار العمل على تفويج الدفعة الأولى من حجاج بيت الله الحرام من مدينة فخامة الرئيس محمود عباس للحجاج والمعتمرين، والبالغ عددهم في الدفعة الأولى 2230 حاج وحاجة تقريبا. ويوم غدا سيكون الغدا الثلاثاء 12 من الشهر الحالي 1730 حاج وحاجة. فلذلك قامت الاستعدادات، قامت الهيئة العامة للمعابر والحدود بعمل خطة من أجل طبعا تسريع العمل في معبر الكرامة لكسب الوقت والجهد وتقديم كافة الخدمات. فقمنا بزيادة الطواقم الشرطية والأمنية والمدنية من أجل سرعة الإجراءات وكسب الوقت والجهد، وكذلك الترتيب مع كافة الشركاء من الأخوة في وزارة الأوقاف الفلسطينية وغيرها، وكذلك الهلال الأحمر الفلسطيني حيث يوجد عيادة متنقلة بالأدوية المزمنة لأي حاج بحاجة إليها، وكذلك سيارة إسعاف يتم استعمالها في حالة طبعا الضرورة لا قدر الله. وهناك كثير من الشركات الخدماتية التي تقدم الخدمة لجميع أهلنا الحجاج.
1: ساعتنا الآن تشير إلى تمام الثامنة، ابقى معنا عبر الخط الهاتفي. نتحول إلى موجز بآخر وأهم الأخبار مرة أخرى مع صقر دراغمة، ومن ثم نتابع في هذه هي البانوراما الإخبارية. صباح الخير مرة أخرى صقر.
3: صباح الخير لك وصال، وشكرا لك ومستمعين الكرام. هذا موجز الأنباء. استشهاد 4 مواطنين بقصف الاحتلال مركبة وتجمعا للأهالي في جنوب ووسط القطاع خلال الساعات الماضية الأخيرة. سلطات الاحتلال ترحل 2 من المشاركين في أسطول الصمود العالمي الدعم لغزة بعد انتهاء التحقيق معهم، وإصابة مواطن بردود أمس جراء تعرضه لاعتداء من قبل مستوطنين في قرية المنيا ببيت الحرم. الاحتلال يصدر أمرا عسكريا يقضي بمصادرة أكثر من 7 دونمات من أراضي حي الجابريات في مدينة جنين والمصنفة ألف تحت مسمى أغراض عسكرية. مستوطنون سرقوا أمس نحو 80 رأس غنم خلال اقتحامهم أطراف قرية كفر مالك برام الله، والمركز الكاثوليكي لحقوق الإنسان ينجح في استصدار قرار عاجل من المحكمة العليا الإسرائيلية يقضي بتجميد هدم نحو 50 محلا تجاريا على مدخل بلدة العزرية بشكل مؤقت. ونادي الأسير يحذر من تداعيات تصعيد سلطات الاحتلال من جرائمها بحق الأسيرات في سجن الدامون الذي يشكل تصاعدا غير مسبوق في عمليات القمع والتنكيل الممنهجة. المدير التنفيذي للمؤتمر الثامن لحركة فتح منير سلامة يؤكد أن المؤتمر سيعمل من خلال 15 لجنة متخصصة تشمل ملفات السياسة والتنظيم والقدس والمرأة والشبيبة وقطاع غزة. وزارة الخارجية والمغتربين تعرب عن رفض دولة فلسطين وإدانتها لأي مخططات أو أعمال تمس أمن مملكة البحرين الشقيقة أو تهدد

0: استقرارها. وكالة إيرنا الإيرانية للأنباء تقول أمس أن طهران سلمت ردها على مقترح واشنطن بشأن إنهاء الحرب إلى الوسط الباكستاني. وختاما، في حالة الطقس، أجواء صافية بوجه عام وحارة نسبيا في المناطق الجبلية، حارة في باقي المناطق، والله تعالى أعلى وأعلم. بهذا نصل إلى الختام، عودة إليك وصل.
1: شكرا لك صقر، وأهلا بكم من جديد سيداتي سادتي في هذه البانوراما الإخبارية من نهار جديد. عودة مرة أخرى لمدير شرطة معبر الكرامة العقيد وليد غنام، أهلا بك مجددا.
2: أهلا بك أختي.
1: نعم، كنا نتحدث عن كيف تتعامل الشرطة أيضا مع حالات الازدحام والضغط الكبير المتوقع خلال أيام سفر الحجاج.
2: يعني كما قلت لك يا أختي العزيزة، بوضع خطة التي قمنا بوضعها في الهيئة العامة للمعابر والحدود، وفي هذه الأيام طبعا الأولوية تكون لحجاج بيت الله الحرام، ومن ثم يتم تسهيل سفر الأخوة المواطنين. يعني التركيز يكون على اليوم الاثنين 11 من الشهر، وغدا الثلاثاء 12 من الشهر الحالي يكون هناك الضغط بما يعادل 4000 حاج وحاجة يتوجهون لأداء مناسك الحج. وباقي الأيام يمتد تفويج الأخوة الحجاج الأخوة والأخوات إلى 20 من الشهر الجاري، بما لا يتجاوز كل يوم الحد الأقصى 500 حاج وحاجة بالحد الأقصى. يعني التركيز كما قلت لك هو اليومين، وستعود الأمور يعني إلى طبيعتها في الأيام القادمة إن شاء الله تعالى.
1: ما الإرشادات التي تحرص الشرطة على إيصالها للحجاج؟
2: يعني دائما ننصح الأخوة المسافرين والحجاج بترتيب مواعيد الأخوة المسافرين بترتيب مواعيد سفرهم بما يتناسب ومواعيد عمل الهيئة العامة للمعابر والحدود. وكذلك دائما ننصحهم المسافرين بعدم الحضور في ساعات الفجر الأولى لتجنب الانتظار على مدخل الاستراحة. أما بالنسبة للحجاج، أتمنى لهم بإذن الله سفرا ميمونة وعودة سالمة إلى فلسطين الحبيبة بإذن الله تعالى.
1: نعم، هل هناك إجراءات خاصة للتعامل مع الحالات الطارئة أو الصحية داخل معبر الكرامة؟
2: نعم صحيح أختي العزيزة، كما قلت في الخطة هناك عيادة متنقلة موجودة مع أطباء وممرضين في حال الحاجة، وكذلك يوجد كما قلت لك في الخطة سيارة تسعات موجودة يتم استعمالها في وقت الحاجة لا قدر الله.
1: نعم، شكرا لكم العقيد وليد غنام مدير شرطة معبر الكرامة. وفي إطار الحديث سيداتي سادتي عن استكمال التحضيرات لانعقاد المؤتمر العام الثامن لحركة فتح في 14 من الشهر الجاري، ينضم إلينا عبر الخط الهاتفي عضو المجلس المركزي الدكتور عمر الغول. صباح الخير.
3: صباح الخير ورسالة المستمعين.
1: أهلا بك معنا. في البداية، انعقاد هذا المؤتمر في ظل أخطر مرحلة تمر بها القضية الفلسطينية منذ سنوات، ما الذي يعنيه؟
3: ليس منذ سنوات، بل منذ بداية النخبة.
1: نعم،
3: أطلع سنة بمشي رياضة. القضية تمر بأخطر مرحلة في تاريخ الصراع الفلسطيني العربي الإسرائيلي الصهيوني، وهي المرحلة تملي على المؤتمرين أن يتوقفوا جيدا. ماذا تعني؟ ما هي دلالاتها؟ ما هو المطلوب لمواجهة هذا التحدي؟ وأيضا ما هو البرنامج الواجب استخراجه من أعمال المؤتمر لمراجعة تجربة النضال الفلسطيني والثورة الفلسطينية والكيانية الفلسطينية منذ أوسلو على الأقل حتى هذه اللحظة، أي خلال 3 عقود على المؤتمرين أن يناقشوا هذا الملف على المستوى السياسي.
1: نعم.
3: على المستوى التنظيمي هناك تحدي آخر. هل النظام الداخلي يستجيب للتطور التنظيمي الذي وصلت إليه الحركة؟ هل الآليات التنظيمية وأدوات العمل تستجيب أيضا للتحديات الداخلية وتصليب عود الحركة، هذه الحركة التي ليست هي حزبا عاديا، بل هي كما نؤكد دائما هي عمود الخيمة، وهي قائدة الحركة الوطنية الفلسطينية، وهي مطلق شرارة الثورة الفلسطينية المعاصرة. وبالتالي هل الآليات التسلسل التنظيمي، المؤتمرات، العلاقات البينية بين الهيئات القيادية والحزبية المختلفة، هل تستجيب للتحديات؟ أنا أعتقد أن الضرورة تملي على حركة فتح إعادة النظر، وأعتقد وأجزم أن هناك تعديلات تم صياغتها من قبل اللجنة اللجان المختصة، لجنة النظام الداخلي. وآمل أن يجري تطوير ما تم اقتراحه أو ما سيتم اقتراحه على المؤتمرين ليعمقوا الأداة، دور ومكانة الأداة التنظيمية أي حركة فتح، لأنه الحركة كما تعلمين وكما تشاهدين فيها حالة فضاضة زائدة عن اللزوم. أوكي، الله يرحم السيد الرئيس الشهيد الرمز أبو عمار لما قال من ليس له حزب فحركة فتح هي تنظيمه، وهي تمثل صورة مصغرة عن الشعب الفلسطيني. أوكي، بدي تمثل كل الأطياف، كل الصيف وألوان العمل السياسي الفكري أقصد، يعني السياسي، ولكن أريد أداة تنظيمية قادرة ومؤهلة أن تواجه التحدي وأن تتغلب على الصعاب وأن تكون روح المنافسة التنظيمية الوطنية هي الأساس، وليس أين أكون في هذا الموقع أو ذاك. أوكي، مهم الموقع، من قال أنه لا يوجد لدى الإنسان امرأة أم رجل بعد ذاتي؟ جميعنا في الأنا لدينا، ولكن في النحن لا قيمة للأنا دون النحن، لأنه بمقدار ما تكون النحن أي الحركة، حركة تحرير الوطن الفلسطيني فتح، ذات عمود صلب وإرادة وقوة، ولديها كل الميكانيزمات والآليات والبرامج التي تؤهلها لاستمرارية دورها القيادي الريادي، فعلى الحركة السلام. وأنا آمل أن يكون أعضاء المؤتمر على قدر المسؤولية والتحدي المطروح عليهم، ولكن أنا بصراحة من خلال ما أنا شايف البازار، بازار الانتخابي الكبير، أرى أن هناك في انشداد بالذات على حساب النحن، فياريت وحبذا لو أعضاء المؤتمر يكونوا أكثر انشدادا للنحن وللتحديات الموجودة والمطروحة عليهم، حتى يتمكنوا من الارتقاء واستعادة الدور والحيوية واستعادة الروح. بالمناسبة دائما أقول لإخواني في حركة فتح، تذكروا أهمية ومكانة

0: الفكرة التي انطلق فيها القادة الرواد، فكرة حركة فتح، تمثلوها إذا قدر هؤلاء الأعضاء أن يتمثلوا الفكرة، فكرة حركة فتح، الروح الوطنية الجامعة.
1: نعم، تفاصيل كثيرة في هذا الموضوع. شكرا لك عضو المجلس المركزي الدكتور عمر الغول على هذه الإيضاحات. شكرا. نتابع في ذات الملف، وينضم إلينا عبر الخط الهاتفي رئيس المركز الفلسطيني للبحوث والدراسات الاستراتيجية السيد محمد المصري. صباح الخير
2: دكتور محمد المصري. صباح النور في التوصال.
1: نعم، أهلا دكتور محمد المصري،
2: وأنا قصت الذكر إخواننا في حركة فتح اليوم.
1: نعم، أهلا بك مرة أخرى. في سياق الحديث عن اقتراب موعد المؤتمر العام الثامن لحركة فتح، ما الذي يميز هذا المؤتمر عن المؤتمرات السابقة على المستوى السياسي والتنظيمي والوطني؟
2: شفت الوصال، بدي أتحدث يعني من القلب للقلب لحتى أبناء شعبنا اللي يسمعون أولا قبل من أتحدث مع أعضاء حركة فتح.
1: نعم،
2: خاصة وسمعت كثير من الأخوة والزملاء والأصدقاء ورفاقهم بتحدثوا عن موضوع حركة فتح، وبتحدثوا بالجانب السياسي والتنظيمي وبعلوا الأصوات وبقولوا فتح وضعها صعب ولازم تتوحد ولازم ولازم. احنا بصراحة لا نستطيع بهذه الظروف انه يعني نولي رسائل للمشاركين. انا اول امس كتبت رسالة للمشاركين في حركة فتح، بس حابب اقول انه هذه فتح الكبير العظيم الذي مر عليه اكثر من 60 عام، يعني دخلنا 62 عام انطلاقتها، اسمها انطلاقة الثورة الفلسطينية وليس انطلاقة حركة فتح. وكما تحدث الكثير من الزملاء ودائما بيقولوا انه اللي ملوش تنظيم بيكون بيت الكبير اسمه حركة فتح.
1: نعم،
2: هذا التنظيم العملاق الذي استمر 60 عام وما زال، رجاء شعبنا في هذا التنظيم لانه رهان على التنظيمات الاخرى يعني ثبت يعني فشلها او عدم قدرتها على اخذ شعبنا الى بر الامان. الاهم من ذلك انه ما زال شعبنا في فلسطين حتى في المناطق التي تعرضت لاضرار كبيره ان كان في غزه او حتى في شمال الضفه الغربيه، لو سالتيهم حيقولوا احنا يعني مشروع انقاذ الوطني يقع على حركة فتح وقيادتها. فتح اليوم يعني بتمر بظروف استثنائية زي كل شعبنا الفلسطيني.
1: نعم،
2: ما مرينا فيه رجع لورا بالخلف بشكل بسيط حتى من كورونا، من أيام كورونا، وبعد ذلك الحروب في المنطقة التي حصلت. طبعا سبق ذلك كمان إنه احنا كان متسجل إنه ربيع العربي من 2011 دمر الدول الوطنية، يعني احنا حسينا دخلنا في هزات كبيرة جدا، والتغيرات حصلت في المنطقة الجيوسياسية أثرت علينا وعلى شعبنا إن كان بالحصار الاقتصادي والسياسي والاجتماعي. نحن نعرف أن هذه الحرب التي تشن الآن شنت على إيران من قبل دولة الاحتلال والولايات المتحدة الأمريكية، وهذه الحرب اللي دخلت فيها كل المنطقة حتى أثرت على كل على نحن تأثر فيها. إحنا بزيادة شوي اللي إحنا صار علينا ضغوطات من دولة الاحتلال، حصار اقتصادي، حركة أموال المقاصة، العبث اللي صاير في المنطقة كله، إسرائيل تقول بدنا نغير شكل الأوساط، بينهبوا أراضينا، بيعتقلوا أبنائنا من الشوارع، بيتدعوا مقدساتنا، كل هذه الظروف. طبعا ما بعد 7 أكتوبر 2023 حتى الآن يعني تعرضنا نقول نكبة كبيرة جدا على صعيد ما خسائر البشرية والخسائر الاقتصادية، وأيضا كمان وضعنا القائم الآن نحن لا نعرف ما هو القادم. لكن هذا المؤتمر بيجي بظروف استثنائية، صحيح الفتح بدأت ترتب البيت الداخلي، بدأت تعيد تحدد مستقبل القيادة الجديدة، لأن قيادة فتح هي قيادة الشعب الفلسطيني بصراحة، شئنا ما بين هي التي يعني تكون الميزان الأساسي، هو المقياس الأساسي لوجود القيادة. وطبعا أكيد فتح بعد هذه التجربة بدأت تعيد السيارة يعني نوعيتها السياسية، وهذا يعني ما هو مدرج من ضمن اللجان، ومن قربنا مع بعض الأخوة واستمعنا لهم يعني هذه الأمور أصبحت جاهزة، وجاهزة على صعيد التطوير المالي والإداري والتنظيمي والسياسي. صحيح الجانب الانتخابي صاغي، وهذه زي كل الانتخابات في كل الأحزاب في كل دول العالم. على فكرة فتح تتميز بانتخاباتها، صحيح صراعات سياسية لكنها لا تلجأ للجانب الدموي، هناك تنظيمات كثيرة تصبح تبدأ مقر المؤتمرات داخليا حتى، لكن هذه الحركة التي يطمع الشعب الفلسطيني بأنه تستعيد دورها بشكل كامل كما كانت تاريخية، وتقوم بجلب الحاضنة الشعبية التي ما زالت مصطفى خلفه وطرأ عليها، استعادة الثقة الشعبية. هذا الشيء مهم جدا جدا في المرحلة القادمة. الحركة يعني بتتم الإصلاحات، بتجدد نفسها، بتدخل دم جديد. هذا لا يعني طبعا القيادة السابقة إنه هي ليست موجودة، هي موجودة وستبقى موجودة عدد كبير جدا منها. نراهن بأنه هذا الدم الجديد يضخه حركة فتح بالمؤتمرات انطلاقة جديدة للحركة. تأخذ بعين الاعتبار بأنه أمامها مهمات صعبة كبيرة جدا. أهم هذه المهمات شعبنا يبقى في الأرض متوحد ومتجذر ولا يخرج، وأيضا نحاول نغيث ونقوي شعبنا الفلسطيني في قطاع غزة، والأهم من ذلك حقوقنا السياسية لا يفرط فيها، ووجود قيادة يعني حكيمة في الحركة. أعتقد أنه احنا بننتقل إلى بر الأمام.
1: ما الرسائل السياسية التي تسعى حركة فتح لإيصالها من خلال هذا المؤتمر داخليا وخارجيا؟
2: هو الرسالة الأساسية لفتح نفسه، فتح نفسه التي يعني يراهن عليها، مطالبة يعني من كل شعبنا ومن كل المنطقة والإقليم. يعني لو سألت أي دولة عربية بقول لك فتح، إذا فتح بخير فالشعب الفلسطيني بخير، وشعبنا بيقول إذا فتح بخير شعبنا بخير. لذلك هذا الرهان على فتح مطلوب منا، مش تبعث رسائل، لا، بدنا نشوف واقع وتحولات، وحتى مش بدنا برنامج سياسي، بدنا كمان فعل ما بعد البرنامج السياسي، لأنه البرنامج السياسي لا يمكن أن يتم تنفيذه في الميدان بدون أدوات يعني حقيقية قادرة على تطبيق هذا البرنامج. وفي حركة فتح ناس خيرين جدا جدا جدا وقادرين على قيادة الدول، مش حركة حزبية، ولذلك لديهم من الطاقات والإمكانيات والكفاءات السياسية والأمنية والعسكرية وكل المجالات. أينما ذهبت ستجد فتح أمامك في كل المحافظات الفلسطينية، 16 محافظة ممكن يجد قيادة، والقيادة موجودة، لكن نحن بنقول الظروف صعبة. يعني حتى كمان لا نحمل هذه الحركة يعني مصايب العالم كله
1: وحروب العالم المصري كله. نعم، في هذا السياق هل يعكس الاهتمام الشعبي والإعلامي بالمؤتمر حالة ترقب لدور أكثر فعالية للحركة في المرحلة المقبلة؟
2: نعم طلع. أنا بدي أقول لك أن الشعب الفلسطيني الغاضب من فتح والراضي عن فتح، أصدقاء فتح وخصوم فتح، وحتى دول المنطقة تنتظر مخرجات هذا المؤتمر. الرهان على الحركة وعلى مؤتمر كبير جدا. نسمع بعض الأصوات النشاز الذي تقول أنه لم تغير شيئا، وكأنه الأمور توقفت على هذا المؤتمر. فتح زي أي فصيل آخر تتعرض لانتكاسات وأيضا لنجاحات، ولكن فتح ما زالت باقية برة من كل السنين المرت عليها، إن لسه ما زالت هي أمل شعبنا الفلسطيني أن تقود هذه المرحلة الصعبة ونخرج إلى بر الأمان. رهان عليهم كبير، وأنا أعتقد أنهم قد المسؤولية.
1: نعم، شكرا لك الدكتور محمد المصري، رئيس المركز الفلسطيني للبحوث والدراسات الاستراتيجية. شكرا. في ملفنا التالي، فعاليات أحياء ذكرى النكبة غدا. نتحدث في هذا الموضوع مع منسق الحملة الوطنية لإحياء ذكرى النكبة السيد محمد عليان. صباح الخير.
3: صباح الخير لك ولكل المستمعين والمشاهدين الكرام.
1: أهلا بك معنا. لنبدأ الحديث بالفعاليات غدا، أين وكيف ستكون هذه الفعاليات؟
3: يعني الفعاليات بالنسبة لهذه الأيام، ونحن يعني نعيش إحياء ذكرى النكبة 78 في ظل هذا الوضع الصعب وتطورات الخطيرة، وأيضا العدوان والإجرام المستمر والممنهج من قبل هذا الاحتلال ضد أبناء شعبنا وضد قضيتنا وضد حقوقنا وضد أيضا مخيماتنا، نحن انطلقنا في سلسلة من الفعاليات الممتدة في الوطن وأيضا في الشتات. وهناك يعني ابتدأت الفعاليات منذ يعني الأول من أيار، أولا على صعيد الطلاب والفئة العمرية المستهدفة، والتي نحن نحاول أن نعزز مواصلة يعني عملنا معهم لترسيخ مفاهيم وثقافة حق العودة والحقوق الوطنية خاصة عند الجيل الجديد. ونحن نتحدث عن 1,400,000 طالب من خلال وزارة التربية التي تعاملنا معها بشكل كبير وكثيف وموسع. هناك العديد من الفعاليات في المدارس والحديث

0: الإذاعة الصباحية منذ أسبوع عن النكبة وتداعياتها وهمومها وألامها وما جلبت إلينا منذ عام 48، وأيضا التحديات الكثيرة في داخل المدارس. وأنا تحدثت عن هذه النقطة بالذات لأنها مهمة بالنسبة لنا ومهمة بالنسبة لهذا الجيل الجديد، أن يترسخ مفهوم التثبت بالحقوق الوطنية والتمترس خلفها. وأيضا يعني هناك العديد من الفعاليات، اليوم ستكون فعالية في غزة، فعالية مركزية من خلال مؤتمر شعبي. وغدا الثلاثاء سيكون هناك، ستكون مسيرة العودة المركزية التي ستنطلق، أو خلينا نقول سيكون التجمع في أمام ضريح الشهيد ياسر عرفات في البيرة الساعة 11:30، ثم يعني ستوضع الأكاليل من قبل سيادة الرئيس وباسم سيادة الرئيس، وأيضا دولة رئيس الوزراء ومجلس الوزراء والمجلس الوطني ورئيسها واللجنة المركزية واللجنة التنفيذية والدائرة واللجنة الوطنية العليا لإحياء ذكرى النكبة. ثم ستنطلق المسيرة بتشكيلاتها إلى وصولا إلى ساحة المنارة، حيث هناك سيكون المهرجان المركزي. وستكون يعني أنا بتخلل، بتوقع أنه يكون كمان يوم غد في نوع من يعني الحرارة العالية، ولن نكون يعني طويلين، إلا أنه ستكون كلمتان، كلمة باسم سيادة الرئيس والقيادة الفلسطينية واللجنة الوطنية واللجنة التنفيذية والقوى الوطنية أيضا. وهناك سيكون أيضا أبوريط صنع يعني ونظم وأعد خصيصا لإحياء هذه الذكرى، تحدث كلمته عن العودة. ومن ثم سيكون هناك إطلاق لصافرة الحداد لمدة 78 ثانية بعدد سنوات النكبة الساعة الواحدة، حيث ستنطلق طبعا من الإذاعة الرسمية والتلفزيون والمحطات المختلفة، وأيضا سماعات المآذن وستطق أجراس الكنائس في ذلك الوقت. ويعني نهيب من خلال صوت فلسطين بالكل الفلسطيني المشاركة في الفعاليات، وخاصة الفعالية المركزية غدا الثلاثاء، لأنها يعني ضرورة ملحة بأن يكون هناك مشاركة في ظل يعني الهجم المستعرة من الاحتلال الذي يريد أن يطمس بينا مسألة يعني المشاركة في الفعاليات والمطالبة بالحقوق والتأكيد على أن النكبة ليس حدثا يعني تاريخيا انتهى، بل هو واقع مستمر من التهجير والمعاناة، وكل اليوم نعيش نكبة جديدة ونكبة في كل ما، حتى ليس كل يوم، كل ساعة هناك نكبة جديدة من هذا الاحتلال. لذلك يجب يعني هناك رسائل الحفاظ على الحكاية والرواية الفلسطينية في مواجهة محاولات التزييف والتشويه وإنهاء الذاكرة. مخزون الذاكرة يجب أن يبقى قويا ومشحونا لكل يعني الأعمار، إن كان رجالا ونساء وأطفالا. ونحن نعلم أن يعني هؤلاء الأطفال وهؤلاء الجيل الجديد الذي هو متمسك معنا في حقنا بعودتنا ومتمسك بكل حقوقنا، أسقط المقولة الإسرائيلية الأولى الذي قالت أن الكبار يموتون والصغار ينسون. نحن نرى أنهم بالعكس. ونعم يعني لابد من تعزيز الوعي الوطني لدى الأجيال الشابة وربطهم بحقوقهم أيضا الوطنية، والتأكيد طبعا يعني من خلال الرسائل أن حق العودة حق فردي وجماعي. وبالمقدمة طبعا يعني نحن انطلقنا من خلال الشعار لن نرحل جذورنا أحمق من دماركم، يعني مهما علت التضحيات وكبرة الخسائر والدمار لن يثنينا عن مطالبتنا بحقوقنا الوطنية. وهذه رسالة لهذا الاحتلال، أنه لم ولن يستطيع لم يستطيع طمس هذه يعني الإرادة الفلسطينية. ونحن عندما نتحدث عن النكبة لا نتحدث عن يعني إضراب للدموع، بل هو يعني كل الألم والمعاناة تتحول إلى إرادة صلبة قوية مدوية بأننا فلسطينيين صامدون على هذه الأرض. ونحن يعني سلاحنا الآن هو الصمود على هذه الأرض التي جبلت بدماء الشهداء.
1: بالتأكيد. شكرا لك السيد محمد عليان، منسق الحملة الوطنية لإحياء ذكرى النكبة. إلى الملف الإسرائيلي ونناقشه مع المختص بالشأن الإسرائيلي السيد سامي أبو شحادة. صباح الخير.
2: صباح الخير، تحياتي لك ولجميع المستمعين والمستمعات.
1: أهلا بك معنا. في البداية، الكنيسة يفتتح دورته الأخيرة وائتلاف نتنياهو يسابق الوقت تشريعيا قبل الانتخابات، ما الذي يجري داخل الكواليس؟
2: واضح مجتمع كامل تدهور نحو اليمين واليمين الفاشي، والآن نحن نقترب من الانتخابات، ومن أجل إرضاء هذا اليمين الفاشي ويعني هذه العقلية المريضة سيكون هناك سباق على التطرف، من هو المتطرف أكثر ليكسب هذا الجمهور المتطرف أكثر مع اقترابنا من الانتخابات، والتي قد يعني تتقدم شهر أو يعني بضعة أسابيع، لأنه الموعد الرسمي للانتخابات هو في نهاية أكتوبر. والحديث الآن يعني سمعنا من بعض الوزراء وبعض المسؤولين بأن نتنياهو يريد أن تكون الانتخابات في سبتمبر وليس في أكتوبر، ويعني نحن يعني على أبواب الانتخابات. وللأسف هذا المجتمع المريض، هذا المجتمع العنصري، أصبح يدعم القيادة الأكثر عنصرية، أصبح يدعم القيادة الأكثر عنفا، أصبح يعني يدعم كل من يكره كل ما هو عربي وفلسطيني ويريد العنف والمزيد من الحروبات. ولذلك نتوقع أن تكون هناك فترة صعبة.
1: نعم، إذا وفقا للمعطيات سيتم الذهاب نحو الانتخابات، ولكن ما التوقعات والمؤشرات فيما ستفرزه هذه الانتخابات؟
2: حتى الآن في استطلاعات الرأي الأمر متعلق بشكل كبير جدا بدور الفلسطينيين في الداخل. يعني العامل الأهم في منع هذا الائتلاف الدموي الفاشي من العودة إلى الحكم مرة أخرى متعلق بنسبة التصويت في المجتمع العربي الفلسطيني. ونحن في التجمع الوطني الديمقراطي وفي باقي الأحزاب العربية نعمل على بناء قائمة مشتركة موحدة لكافة الطيارات والأحزاب العربية في الداخل، من أجل أن نعمل سويا على رفع نسبة التصويت ورفع التمثيل العربي الفلسطيني ومنع هذا الائتلاف الحاكم من العودة مرة أخرى إلى الحكم. حسب استطلاعات الرأي، الخارطة في إسرائيل مقسومة تقريبا إلى نصفين، بين من هم مع نتنياهو ومن هم ضد نتنياهو. وهناك العامل الثالث، وباعتقادي سيكون له دور كبير ومؤثر في هذه الانتخابات، وهو العامل الفلسطيني الذي ينتمي إلى الشعب الفلسطيني والقضية الفلسطينية والهم الفلسطيني، ولا ينتمي لا إلى بنت ولا إلى نتنياهو. في حال رفعنا نسبة التصويت في المجتمع العربي نستطيع أن نبعد نتنياهو من إمكانية تشكيل، على الأقل نمنعه من أن يشكل نفس هذا الائتلاف الدموي اليميني الفاشي.
1: نعم، هل ستكون القائمة المشتركة موحدة من قبل الجميع ويمكن أن تشكل فعلا تكتل هام داخل الكنيسة وبالتالي جبهة ردع؟
2: طبعا يعني التحدي ليس بسيطا، يعني لنكن يعني نتحدث بصراحة مع الجميع، التحدي ليس بسيطا، لأننا نتحدث عن يعني أربعة أحزاب مختلفة وهناك إيديولوجيات مختلفة دينية وشيوعية وقومية. يعني طبعا هناك نقاش وهناك يعني تباين في الآراء، ولكن المصلحة الوطنية أهم من كل شيء. نحن وقعنا في بداية العام في سخنين على ورقة تفاهم مبدئية لإقامة القائمة المشتركة. الآن الحديث هو على الآليات وعلى كيف ستتشكل القائمة وكيف ستكون المواقع لكل حزب. الآن هي في الأمور التقنية وأيضا على البرنامج الذي ستحمله هذه القائمة. نحن في التجمع الوطني الديمقراطي القرار لدينا في المكتب السياسي وفي اللجنة المركزية هو أن نفعل كل شيء وأن نذلل كافة العقبات من أجل أن تكون هناك قائمة مشتركة نعم لكل المركبات، وأن تكون هناك وحدة شاملة للجميع. هذا هو الهدف، وسنفعل كل ما نستطيع من أجل يعني إنجاز هذا الهدف.
1: وضمن برنامجكم الانتخابي سيكون الوضع الفلسطيني ككل بما فيها الضفة وقطاع غزة على هذه الأجندة.
2: شوف، نحن الآن نحيي الذكرى 78 لنكبة شعبنا الفلسطيني.
1: نعم،
2: نتذكر جميعا بأننا شعب واحد وقضية واحدة ووطن واحد.

0: لا شك أن نحن جزء لا يتجزأ من هذا الشعب، وأن ما نعاني لأننا جزء لا يتجزأ من هذا الشعب، وأن يعني القضية الفلسطينية هي قضيتنا جميعا، نحن يعني جزء من يعني من هذه القضية، وطبعا على رأس برنامجنا السياسي، وهي النقطة الأكثر اتفاقا هو إقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشريف والتمسك بحق العودة. طبعا الثوابت الفلسطينية يعني يجب أن تكون على رأس سلم كافة الفصائل والحركات السياسية في فلسطين، يعني في فلسطين وخارج فلسطين، لكل من يعني هو جزء من هذا الشعب علي أن يتمسك بالثوابت، خاصة ونحن الآن يعني نحيي هذه الذكرى ونرى ما يجري الآن من إبادة تجاه أهلنا في قطاع غزة، وتهجير يومي لأهلنا في الضفة، وهدم بيوت وملاحقة سياسية في القدس وفي الداخل الفلسطيني، وهناك يعني الأزمة الخانقة للفلسطينيين في الداخل، قضية العنف والجري، التحديات أمامنا وأمام كافة أبناء شعبنا كبيرة جدا، ومنع هذا الائتلاف الحكومي ومصلحة وطنية لنا جميعا.
1: نعم، شكرا لك المختص بالشأن الإسرائيلي السيد سامي أبو شحادة، شكرا. إلى موضوع آخر في نهار جديد لهذا اليوم، ما يعرف بالإبادة الأكاديمية، نناقشه مع الدكتور رمزي عودة الأمين العام للحملة الأكاديمية الدولية لمناهضة الاحتلال والأبرتهايد. صباح الخير.
2: صباح النور،
1: أهلا بك معنا. في البداية، ما هو مفهوم الإبادة الأكاديمية؟
2: يعني هو اليوم مفهوم الإبادة الأكاديمية مفهوم أصبح واسع بعد سيما بعد مسلسل الإبادة الجماعية التي تعرض لها قطاع غزة. إحنا أول تقرير كتبناه في هذه الحرب كان أيضا عن الإبادة الأكاديمية، وقلنا إنه إسرائيل تستهدف الأكاديميين، يعني الأكاديميين يتم اغتيالهم هم وأبنائهم، سواء الأكاديميين في مجال المعرفة العلمية التطبيقية أو المعرفة النظرية. وبالفعل أكثر من 150 شهيد استشهدوا من الحركة الأكاديمية في قطاع غزة، إضافة إلى مئات من الباحثين في مجال الـIT وغيرهم تم استهدافهم هم وعائلاتهم في قطاع غزة. فلذلك ظهر هذا المفهوم، اعتمدت عليه جنوب أفريقيا في دعواها المرفوعة ضد الاحتلال في محكمة العدل الدولية، وقالت إنه في لهماهية الاحتلال، وقالت إنه إسرائيل أيضا إلى جانب إبادة الشعب الفلسطيني هناك إبادة متخصصة تتعلق بالإبادة الأكاديمية. الإبادة الأكاديمية هنا تعني إنه الحركة الأكاديمية سواء من خلال الأكاديميين أو من خلال الجامعات أو مراكز الأبحاث يتم استهدافها والقضاء عليها، بمعنى استهداف مصادر إنتاج المعرفة في المجتمع الفلسطيني. هذا بالضبط مفهوم الإبادة الأكاديمية.
1: نعم، إلى أي مدى يرتبط استهداف التعليم بمحاولة ضرب الهوية الوطنية والوعي الجمعي الفلسطينية؟
2: يعني لما بنحكي إحنا إبادة أكاديمية ومصادر إنتاج المعرفة بنحكي عن مصادر حماية السردية الوطنية الفلسطينية، سواء من ناحية تاريخية أو من ناحية الحاضرة، يعني من التغيرات التي تحدث. الأكاديميين هم الذين يعني يتولوا بشكل أساسي ورئيسي حماية هذه السردية ونقلها للأجيال ونقلها أيضا للمجتمعات الغربية، لأنه جزء من أو جزء مهم حتى من حربنا مع الاحتلال الصهيوني هو حرب رواية أساسا، هو حرب سرديات في شتى المجالات. فبالتالي عندما نقول إنه ما تأثير الإبادة الأكاديمية، نقول إنه أولا وهو مهم جدا حماية السردية الوطنية، وثانيا إنه التنمية الحقيقية التي تحدث في المجتمع، دائما هذه التنمية ينقلها الأكاديميين ويديرها الأكاديميين، هم أصحاب المعرفة في شتى تخصصات، في الهندسة، في الطب، في الكمبيوتر، في السياسة. فبالتالي المجتمع عندما يعني عندما تقوم إسرائيل بهذه البناية، هذا لا يؤثر كثيرا، الذي يؤثر عندما تقتل أكاديمي، تقتل عالم، تقتل باحث، لأنه هذا الباحث هو الذي يعيد إنتاج البناية ويعيد إنتاج المعرفة ويعلم الأجيال، تماما كما حدث كما تذكرينه في ألمانيا. يعني تم تدمير ألمانيا، ولكن علماء ألمانيا نجحوا خلال 15 عام في إعادة إحياء ألمانيا وكذلك اليابان. فبالتالي عندما تم استهداف الحركة الأكاديمية في الضفة وفي قطاع غزة، يعني هذا منع

0: يمنع بشكل كبير جدا عملية إعادة الإعمار والتنمية في هذه المناطق المذكورة.
1: بالتأكيد. كيف يمكن توظيف المقاطعة الأكاديمية كأداة ضغط حقيقية على المؤسسات المتواطئة مع الاحتلال؟
0: هذا مهم في هذه الفترة بالذات، لأنه للأسف جامعات إسرائيلية كثيرة موجودة في مناطق حتى الضفة الغربية.
1: نعم.
0: مثل جامعة أريئيل، هي جامعة استيطان وهي تغذي الاستيطان وتقوم بتدريب أيضا عناصر الجيش الإسرائيلي وعناصر الميليشيا الإسرائيلية. ولما تحدثنا حتى الجامعات داخل إسرائيل مثل جامعة تل أبيب وغيرها
1: من الجامعات، هي جزء من البنية الاستيطانية للاحتلال.
0: أيوة، من البنية الاستيطانية وأيضا من البنى التي تشجع المشروع الصهيوني، سواء خلال عمليات التدريب إلى آخرها أو عمليات المخاطر الطبية. فبالتالي عملية مقاطعتها، إحنا من كل الجامعات الغربية بنقولهم إنه التحالف مع هذه الجامعات أو مدها بأموال، وهي بالمناسبة العام الماضي حصلت هذه الجامعات الإسرائيلية على أكثر من 1.25 مليار من المساعدات الأوروبية، مساعدات منح بسموها.
1: نعم.
0: يعني للتشجيع 1.25 مليار مبلغ ليس قليل.
1: بالتأكيد.
0: فبالتالي هذا يدخل في تعزيز بنية الاحتلال، بنية الاستعمارية والاستيطانية. لذلك يجب مقاطعة هذه الجامعات حتى على الأقل نحد من تنامي القوة الإسرائيلية ضد الشعب.
1: نعم. الدور الذي تقومون به دكتور رمزي عودة في الحملة الأكاديمية لمناهضة الاحتلال والأبرتهايد في فضح انتهاكات الاحتلال على المستوى الدولي،
0: يعني هذه النقطة نعمل أساسا عليها كحملة أكاديمية، لأننا مصدر تقارير شهرية في هذا الموضوع، ونتحالف مع العديد من المنظمات الدولية ذات العلاقة، مثلا منظمة أولا في أمريكا اللاتينية ومنظمات شريكة في أوروبا وبلجيكا وإسبانيا.
1: نعم.
0: لكي توصل صوت الحملة الأكاديمية المناهضة للاحتلال والفصل العنصري إلى الجامعات الغربية، إلى الناشطين، وهذا جزء من سياقنا السياسي. إحنا مثلا في الحراك الطلابي في الولايات المتحدة ساهم أعضاء الحملة بشكل كبير جدا، واعتمدوا على أيضا تقاريرنا حول المقاطعة الإسرائيلية، المقاطعة للجامعات الإسرائيلية، وبالفعل نجحت هذه المسيرات والمظاهرات بشكل كبير في سحب استثمارات بعض الجامعات من الجامعات الإسرائيلية. يعني وهذا مهم، إنه حتى رمزيا مهم.
1: نعم.
0: إنه نقول إنه مثلا جامعة هارفرد حدث فيها حراك، أو جامعة كولومبيا حدث فيها حراك طلابي من الطلبة المراسلين القضية الفلسطينية لسحب الاستثمارات. فإحنا نصدر تقارير شهرية ومنزود المنظمات الدولية والأوروبية بتقاريرنا اللي هي ذات العلاقة حتى إنها توصلها للجامعات، إضافة لمشاركتنا في المؤتمرات الدولية في الصين، في روسيا، في أوروبا، في العديد من الدول، حتى نقول للعالم إنه إحنا شعب محتل، وإنه الأكاديميين بيقودوا مسيرة محترمة من النضال الفلسطيني، ولكن يتم استهدافهم بشكل منهجي ومنحهم من الوصول للجامعات. لحظة، في آخر تقرير إحنا قبل عدة، يعني قبل أسبوع تقريبا،
1: نعم،
0: قلنا إنه حتى الحركة الأكاديمية مستهدفة في الضفة الغربية ليس فقط في قطاع غزة. يعني أكثر من 30 أكاديمي تم أسره، إضافة إلى مئات الأكاديميين الذين يتم تهديدهم من قبل ضباط الشباك الإسرائيلي بأن لا يتحدثوا عن القضية الفلسطينية، لا يخرجوا في، لا يقوموا بالتحريض. يعني مجرد إنه الأكاديمي يضع صورة على الفيسبوك تبعه على تويتر يقول إنه يتحدث عن شهيد أو يتحدث عن قضية فلسطينية،
1: نعم،
0: أو
1: تتم ملاحقته،
0: هذا يتم ملاحقته أحد الأكاديميين. طبعا للأسف الأكاديميين يتم عليهم حكم تنفيذي، يعني لا نريد أن نعطي أسماءهم، سجن 18 شهر في رام الله في جامعة بيرز، سجن 18 شهر لأنه أصدر 10 أو 11 منشور قالوا أنه تحريضي للشعب الفلسطيني.
1: نعم. حتى من يتواجدون في الداخل من الفلسطينيين ويدرسون في جامعات هنا في محافظات الضفة، كان مؤخرا هناك قرار بعدم الاعتراف بشهاداتهم أو تصديقها والعمل في المؤسسات. شكرا لك الدكتور رمزي عودة، الأمين العام للحملة الأكاديمية لمناهضة الاحتلال والأبرتهايد. شكرا. في ملفنا الأخير، اتحاد الفنانين التشكيليين ينظم معرض الأرض في دمشق. التفاصيل في تقرير نديم عبده.
2: في دمشق القديمة تحديدا في خان أسعد باشا يقام حاليا معرض

0: بعنوان الأرض بتنظيم من الاتحاد العام للفنانين الفلسطينيين. يشارك في المعرض أكثر من 50 عملا تشكيليا، معظمها بقياسات متوسطة باستخدام الأكريليك والزيت، في طرح بصري يستحضر الهوية الفلسطينية ويركز على الذاكرة المرتبطة بأرضنا وتراثنا. رئيس اتحاد الفنانين التشكيليين الفلسطينيين فرع سوريا محمد ركوعي أكد أن الأعمال المشاركة في هذا المعرض تعبر عن الهم الفلسطيني.
1: هذا معرض سنوي، كل سنة بنحتفل فيه مثل هذه الأيام. كل الفنانين بسوريا بيشاركونا من المحافظات السورية ومن دمشق بهذا المعرض. الموجودين حوالي 29 فنان مشاركين بالمعرض، حوالي 50 لوحة معروضة، تقنيات مختلفة.
0: من جانبه مديرية الإعلام في محافظة دمشق إبراهيم كوكي قال إن المعرض يحمل عدة رسائل إنسانية.
2: وصلنا بزيارة هذا المعرض الفلسطيني، المعرض الفني اللي يقام في داخل مدينة دمشق في خان أسعد باشا. طبعا لوحات جميلة، لوحات ترمز التغريبة الفلسطينية، ترمز للقضية الفلسطينية، فيها شيء جميل جدا، في عذاب وفي دم لكن في أمل، كل اللوحات فيها أمل.
0: معرض الأرض بدمشق يقدم خلال أعماله قراءة فنية للقضية الفلسطينية، ويؤكد دور الفن في نقل الرسائل الإنسانية والتعبير عن معاناة الشعوب وتمسكها بحقوقها.
3: بهذا نصل وإياكم سيدتي سادتي إلى ختام هذه هي البانوراما الإخبارية من نهار جديد. هذه تحيات فريق العمل، زياد صباح في الإعداد والتنسيق، جيداء أبو سرور في المتابعة والتنفيذ، سلام كركطي في الهندسة الإذاعية، جهاد سليمان في الإخراج. كنت معكم وصال أبو علي على الهواء مباشرة. هذه تحية وإلى موعد مع الحرية.

وأنا عايم عايم من أسعبي وشوقي وحبي وعشقي وقلبي وسري وجهري شتائي وصيفي حنيني وخوفي وقوة روحي وضعفي وعالم عالم.

0: هنا صوت فلسطين. مستمعينا الكرام السلام عليكم، إلى حضراتكم نشرة الأخبار نبدأها بأبرز العناوين. استشهاد 4 مواطنين بقصف الاحتلال مركبة وتجمعا للأهالي في جنوب ووسط القطاع. إصابة خطيرة لطفل برصاص الاحتلال في مخيم عايدة شمال بيت لحم. تحذيرات من تصاعد جرائم الاحتلال بحق الأسيرات في سجن الدمون. وتواصل التحضيرات لعقد المؤتمر 8 العام لحركة فتح الخميس المقبل. أهلا بحضراتكم إلى التفاصيل، معكم صقر الدراغمي، ونبدأ من التطورات الميدانية في قطاع غزة، حيث استشهد مواطنان بقصف الاحتلال مركبة في خان يونس، ومواطنان آخران جرى استهداف طائرة مسيرة مجموعة من الأهالي في مخيم المغازي وسط القطاع أمس. وبذلك ترتفع حصيلة عدوان الاحتلال على قطاع غزة منذ أكثر من عامين إلى 72,738، والإصابات إلى 172,539. أكد مدير الإغاثة الطبية في قطاع غزة بسام زقوت أن الملفات الطبية المعقدة ومن ضمنها الأمراض الوبائية المنتشرة لا تزال بلا حلول نتيجة نقص الأدوية اللازمة ومنع الاحتلال دخول المساعدات الطبية. أضاف زقوت في حديث لإذاعتنا أن مستشفيات القطاع تعاني من نقص كبير في الأدوية المهمة، إضافة إلى عدم وجود القدرة على تشغيل غرف العمليات نتيجة شح أدوية التخدير، ما يؤدي إلى مزيد من المعاناة للمرضى.
1: الأدوية المفقودة هي جزء كبير منها هي الأدوية المتخصصة، يعني أدوية مثلا الغدة، أدوية لالتهاب البروستاتا، أدوية الصرع عند الأطفال، هناك يعني بعض هذه الأدوية المهمة في التشنجات لدى الأطفال أو كبار السن غير موجودة. هناك أدوية خاصة بعض المضادات الحيوية الخاصة مثلا بمرض السل، بعض أنواع المسكنات المركزية التي تعمل على الجهاز العصبي المركزي والتي هي مهمة لمرضى السرطان، وطبعا على الأكيد أدوية السرطان بأكملها. جزء من الأمراض من أدوية الأمراض المزمنة يعني أمراض القلب، لكن أيضا يعني مثلا دعامات لإجراء عمليات قسطرة قلبية غير موجودة في قطاع غزة أو هي قليلة جدا. إشكالية أيضا يعني أحيانا في القدرة على تشغيل غرف العمليات على سبيل

0: مثال التخدير، يعني هناك دائما انقطاع لأدوية التخدير، أحيانا تدخل وأحيانا تنقطع، وهذا يقوض القدرة غرف العمليات. هناك تهديد لمحطة الأكسجين بالتوقف.
1: بدوره نشد مدير مجموعة غزة للثقافة والتنمية حسن مرتجى المجتمع الدولي ومؤسسة الإغاثة بالضغط على الاحتلال للسماح بدخول مراكز إيواء مناسبة بشكل عاجل، خاصة مع دخول فصل الصيف وارتفاع درجات الحرارة وما له من انعكاسات خطيرة على الحالة الصحية والاجتماعية للنازحين.
2: ماذا لقطاع غزة أكثر منهم 70% تقريبا، يعني كنا نتحدث قبل أسبوعين عن 60%، الآن نتحدث عن 70% تقريبا دخل ضمن الخط الأصفر، ما يسمى بالخط الأصفر. وأيضا هناك خط آخر يعني تم وضعه برتقالي، هذا يعني أننا 100% تقريبا تحت احتلال كامل للأسف، حتى في كل شيء دخول البضائع والمساعدات من المعابر لحتى لم يرتقي للمستوى المطلوب. جميع المساعدات التي تدخل إلى قطاع غزة اللحظة نحاول قدر الإمكان توزيعها بالطريقة المطلوبة بالتعاون مع الوزارات المختصة، وزارة التنمية الاجتماعية، العمليات الحكومية، ولكن للأسف الشح وعدم يعني وجود ما يضغط على الاحتلال للسماح بدخول المساعدات بشكل كبير يجعلنا أمام معاناة كبيرة ومعاناة المواطنين التي تتفاقم يوما بعد يوم.
1: في المحافظات الشمالية أصيب الطفل محمد نضال زبون برصاص الاحتلال الحي في الصدر فجر اليوم في مخيم عايدة شمال بيت لحم، ووصفت حالته بالخطيرة. وفي جنين أصدرت سلطات الاحتلال أمرا عسكريا يقضي بمصادرة أكثر من 7 دنومات من أراضي حي الجابريات في المدينة والمصنفة ألف تحت مسمى أغراض عسكرية. نجح المركز الكاثوليكي لحقوق الإنسان سانت إيف في استصدار قرار عاجل من المحكمة العليا الإسرائيلية يقضي بتجميد هدم نحو 50 محلا تجاريا على مدخل بلدة العزارية بشكل مؤقت، وذلك بعد تحرك قانوني مكثف استمر على مدار يومين الجمعة والسبت الماضيين. وجاء القرار بعد أن تقدم المحاميان نصرات دكور وهيثم خطيب ممثلين عن مركز سانت إيف بالتماس مستعجل إلى المحكمة العليا في محاولة لوقف عمليات الهدم التي كان من المقرر تنفيذها صباح أمس. في ملف الأسرى، قال مدير نادي الأسير في نابلس مظفر الذوقان إن سلطات الاحتلال تواصل نهج التجويع بحق الأسرى في ظل الاكتظاظ بأقسام السجون وتفشي الأمراض، إلى جانب الإهمال الطبي وعمليات القمع والتعذيب المتواصلة.
3: زالت الأعداد الكبيرة يعني تؤثر على واقع الأسرى من ناحية الاكتظاظ الكبير، وبالتالي هذا الاكتظاظ أودى أن يكون هناك تفشي للأمراض في صفوف الأسرى، وعمليات القمع متواصلة والأعداد كبيرة. واليوم نتحدث عن 9400 أسير فلسطيني خلف قضبان الاحتلال الإسرائيلي، منهم 88 من النساء، أكثر من 360 طفل، المعتقلين إداريا قرابة 3400 معتقل إداري، ومن معتقلي غزة الذين تعتبرهم منظومة الاحتلال بالمقاتلين الغير شرعيين 283 معتقل. لم يتغير من واقع الأسرى يعني للأحسن بل للأسوأ، نتاج يعني قرار حاقد من قبل حكومة اليمين المتطرف، والتي هي تسعى جاهدة ليل نهار أن تنقض على كل مقاومات حياة الأسرى في السجون.
1: وكان نادي الأسير قد حذر من تداعيات تصعيد سلطات الاحتلال من جرائمها بحق الأسيرات في سجن الدامون الذي شهد تصاعدا غير مسبوق في عمليات القمع والتنكيل الممنهجة. أكد المدير التنفيذي للمؤتمر الثامن لحركة فتح منير السلام أن المؤتمر سيعمل من خلال 15 لجنة متخصصة تشمل ملفات السياسة والتنظيم والقدس والمرأة والشبيبة وقطاع غزة. بيّن السلام أن اليوم الأول سيخصص للمداولات العامة، فيما يشهد اليوم الثاني اجتماعات اللجان بالتزامن مع فتح باب ترشح لعضوية اللجنة المركزية والمجلس الثوري للحركة. أعربت وزارة الخارجية والمغتربين عن رفض دولة فلسطين وإدانتها لأي مخططات أو عمل تمس مخططات أو عمل تمس أمن مملكة البحرين الشقيقة أو تهدد استقرارها. كما أدانت الخارجية الاعتداء الذي تعرضت له دولة الكويت الشقيقة عبر عدد من الطائرات المسيرة باعتباره انتهاكا صارخا للقانون الدولي واعتداء على أمن واستقرار وسلامة أراضيها. في لبنان استشهد شخصان وأصيب 13 آخرون أمس في غارات للاحتلال على بلدتي بدياس وبرج قلاوي في الجنوب اللبناني. دوليا قالت وكالة إيرنا الإيرانية للأنباء أمس إن طهران سلمت ردها على مقترح واشنطن بشأن إنهاء الحرب إلى الوسيط الباكستاني. وضحت الوكالة أنه وفقا للخطط المقترحة ستركز المفاوضات في هذه المرحلة على مسألة إنهاء الحرب في المنطقة. قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن الصراع في أوكرانيا يقترب من نهايته مشيرا إلى استعداده للتفاوض بشأن ترتيبات أمنية جديدة لأوروبا. ختاما، في حالة الطقس يكون الجو اليوم صافيا بوجه عام، حارا نسبيا في المناطق الجبلية، حارا في باقي المناطق حيث يطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة. وفي ساعة المساء والليل يكون الجو غائما جزئيا إلى صاف باردا نسبيا في المناطق الجبلية، لطيفا في بقية المناطق، والله تعالى أعلى وأعلم. بهذا سيدتي سادتي نصل وإياكم إلى الختام. لحضراتكم تذكيرا بأبرز العناوين. استشهاد 4 مواطنين بقصف الاحتلال مركبة وتجمعا للأهالي في جنوب ووسط القطاع. إصابة خطيرة لطفل برصاص الاحتلال في مخيم عايدة شمال بيت لحم. تحذيرات من تصاعد جرائم الاحتلال بحق الأسيرات في سجن الدمون. وتواصل التحضيرات لعقد المؤتمر العام 8 لحركة فتح الخميس المقبل. تحية الختام، تحية صقر دراغم، دمتم دائما في رعاية الله، إلى اللقاء.

آمالنا بالحرية ليست أوهاما، سنكسر السلاسل، سننزع القيود، سننتزع حريتنا رغم أنف السجان، صامدون في وجه الطغيان. هنا صوت فلسطين.

هنا صوت فلسطين. أسعد الله صباحكم مستمعينا بكل الخير والبركة، وهذه حلقة جديدة من الفترة الصباحية من صوت فلسطين. تسمعون على 90.7 FM موجاتنا الرئيسية للإذاعة، بالإضافة إلى رابط الاستماع المباشر على www.bbc.ps. أيضا مستمعينا بتابعونا على صفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي على إذاعة صوت فلسطين VOP حتى توصلكم كل الأخبار العاجلة أولا بأول. اليوم مستمعينا اليوم الاثنين الموافق 11 من أيار من العام 2026. هذا التاريخ وقبل 4 سنوات زي هذا الصباح بالضبط استيقظت فلسطين على خبر حزين ومؤلم، خبر استشهاد الزميلة الصحفية شيرين أبو عاقلة اللي فعليا يعني قوات الاحتلال يعني صوبتها وقتلتها في جنين برصاص الاحتلال الغادر الذي يعني اخترق جسدها ليريدها شهيدة. وطبعا مستمعينا من 4 سنين لليوم وجرائم الاحتلال بحق الصحفيين في تصاعد سواء في الضفة الغربية وفي قطاع غزة، قديش شفنا وسمعنا قصص عن صحفيين تم اغتيالهم من قبل قوات الاحتلال في قطاع غزة خلال فترة العدوان، وأيضا يعني تعطيل العمل الصحفي ومصادرة الكاميرات وضرب الصحفيين أيضا في الميدان في الضفة الغربية أثناء تغطياتهم وأداء رسالتهم الصحفية. الرحمة لجميع الشهداء الصحفيين ولروح الزميلة شيرين أبو عقلة. بطبيعة الحال مستمعينا سنتحدث عن الذكرى السنوية 4 لاستشهاد الزميلة الصحفية شيرين أبو عقلة، وأيضا استمرار الجرائم بحق الصحفيين ضمن هذه الفترة الصباحية. سيكون معنا منتصر حمدان من نقابة الصحفيين الفلسطينيين للحديث عن هذا الموضوع. وفقراتنا اليومية، وفي فقرة الصحة النفسية كيف تعيش حياة طبيعية في ظل الظروف الغير طبيعية. طبعا مستمعينا في هاي الأوقات والظروف العصيبة والظروف الاقتصادية اللي عم نمر فيها، يعني كيف ممكن نحاول نعيش حياة طبيعية في ظل كل هاي الظروف. طالبة كيدك استشاري تطوير الأداء سيكون حاضر الحديث عن هذا الموضوع. وفي الصحة الجسدية، وزارة الصحة تحذر من منتج جنسن كيام بيبل، ومنشوف يعني مخالفة هذا المنتج.

المنتج المتواجد بالأسواق وكل المنتجات اللي عم نشوفها عم تنباع أونلاين اليوم وعلى يعني صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، قديش هاي المنتجات آمنة للاستخدام وقديش هي مطابقة للمواصفات والمقاييس. اليوم رح تكون معنا عن هذا الموضوع دكتورة سمر عدس، رئيس قسم اليقظة الدوائية في وزارة الصحة. من جنين سنتابع مصادرة الاحتلال لثمانية دونمات من أراضي حي الجابريات في جنين. عن هذا الموضوع سيحدثنا رئيس بلدية جنين محمد جرار. أيضا مبعدو كنيسة المهد بالذكرى 25 للإبعاد مطالبات لإنهاء معاناتهم. وأيضا سنتحدث في فقرتنا مع المؤسسة الأمنية كيف تعاملت الشرطة مع حالات العنف الأسري خلال الربع الأول من العام الجاري. العقيد لؤي رزقات الناطق الإعلامي باسم الشرطة سيحدثنا عن هذا الموضوع. ومع اقتراب ذكرى النكبة بين نكبة عام 48 وغزة اليوم، نكبة تتجدد على الوجع الفلسطيني. سمير خليفة مراسلنا من القطاع سيكون حاضر الحديث عن هذا الموضوع. في البداية مستمعينا اسمحوا لي أن أرفق لكم تحيات فريق العمل، سلام قرقطي في الهندسة الإذاعية، هي مقاسم في إعداد البرنامج، جهاد سليمان في الإخراج المرئي والإعلام الإلكتروني، ومعكم على الهواء مباشرة بكل المحبة وليد خروفة، وأسعدتم صباحاً.

نجدد تحية صباحية مستمعينا لكم أينما كنتم ومتواصلين وإياكم في الفترة الصباحية من صوت فلسطين. في أحوال الطقس يكون الجو اليوم صافيا بوجه عام، حارا نسبيا في المناطق الجبلية وحارا في باقي المناطق، ويطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة. أما الرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية معتدلة السرعة، تنشط أحيانا والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج. في ساعات المساء والليل مستمعينا لهذا اليوم يكون الجو غائما جزئيا إلى صاف باردا نسبيا في المناطق الجبلية ولطيفا في بقية المناطق. تواصل درجات الحرارة بالارتفاع حتى يوم الخميس المقبل. درجات الحرارة المتوقعة في مختلف المحافظات لهذا اليوم: العظمى في القدس نهارا تسجل 26 درجة والصغرى ليلا 16، في رام الله 25-15، في نابلس 27-17، في جنين وطوباس في جنين 31-18، في طوباس 32-18، وفي الخليل 25-15، في أريحة 36-23، العظمى نهارا في بيت لحم 26-16، وفي الأغوار الشمالية 34-21، طول كرم وقلقيلية 28 العظمى نهارا والصغرى ليلا 17، في سلفيت 26-16، غزة وخان يونس 27-18، وأخيرا في رفح العظمى نهارا 28 والصغرى ليلا 18. هذا والله تعالى أعلى وأعلم. في أسعار صرف العملات لهذا الصباح، يصرف الدولار باثنين شيكل واحد وتسعين أجورة، والدينار الأردني بأربع شيكل واحد عشر أجورة، أما اليورو الأوروبي فيصرف بثلاث شيكل واثنين وأربعين أجورة. أسعار الذهب عالميا وبحسب الأسعار الأخيرة، أونصة الذهب ب 4664.5 دولار، وجرام الذهب ب 100

بنجدد تحية لكل مستمعينا اللي عم بسمعونا هلأ في سياراتهم. خلينا نشوف كيف أحوال الطرق في تحديثنا الأول، والبداية بمنطقة الوسط، المدخل الشمالي لمدينة البيرة أزمة، بوابة عطارة القديمة كثافة سير، عين سينيا البلد أزمة خانقة باتجاه رام الله، والجلزون أيضا أزمة خانقة بالاتجاهين، وقلنديا أزمة للخارج، جبع تفتيش وأزمة للخارج، حزمة البلد تفتيش باتجاه الجنوب، بوابة الطيبة أو ما يسمى بكراميلو تفتيش للخارج. في محافظات الجنوب راس الجورة مغلقة ودورة مغلقة، الفوار مغلقة، سعير مغلقة، والعروب العجوري أيضا مغلقة. أخيرا في محافظات شمال بروقين مغلقة، وكفر ديك مغلقة، جمعين مغلقة، عنبتة مغلق للخارج، وسالك للداخل. كان هذا آخر تحديث على أحوال الطرق مستمعينا من صوت فلسطين، نتمنى لكم طريق السلامة، مع العلم أن حالة الطرق قد تتغير في أي لحظة.

0: مجدد تحية صباحية مستمعينا الكرام لكم أينما كنتم بتشاهدونا بصوت وصورة على تلفزيون مدى وحضارة تفاعلي على إذاعة صوت فلسطين Voice of Palestine. وفي هذا الصباح كل التحية لجميع الزملاء الصحفيين سواء كانوا في الاستوديو أو حتى في الميدان. اليوم 11 أيار بذكرنا في الذكرى الرابعة على استشهاد زميلة الصحفية شيرين أبو عاقلة. وأيضا يعني في هذا اليوم نستذكر أيضا جميع الزملاء الصحفيين الذين تصاوبوا واستشهدوا خلال تغطياتهم الميدانية. ينضم إلينا مباشرة من رئيس لجنة التدريب وسلامة الصحفيين في نقابة الصحفيين الفلسطينيين الأستاذ منتصر حمدان. منتصر صباح الخير وأهلا وسهلا فيك على صوت فلسطين.
1: يسعد صباحك زميلي.
0: يسعد صباحك بكل الخير. يعني اليوم هذا اليوم الصعب يذكرنا قبل سنوات برحيل الزميلة الصحفية شيرين أبو عقلة، ولا تزال الانتهاكات انتهاكات الاحتلال متواصلة بحق الزملاء الصحفيين.
1: يعني زميلي أول شيء احنا نستغل هذه الذكرى لرحيل زميلتنا شيرين أبو عقلة وارتيالها على مرأة ومسمع كل العالم للحديث عن موضوع أن طبيعة الاعتداءات والجرائم اللي تمارس بحق كل مكونات قطاع الإعلام ما زال هذا الجرح ينزف ويعني بحاجة إلى تضميد واتخاذ إجراءات من أجل أولا وقف جرائم الاستهداف بحق كل مكونات القطاع الإعلامي في فلسطين. هذا جانب. الجانب الآخر أهمية العمل من أجل ملاحقة مرتكبي هذه الجرائم وعدم إفلاتهم من العقاب. هذا تحدي آخر. الاتحاد الدولي للصحفيين بالتعاون والشراكة مع النقابات الصحفيين على مستوى العالم اليوم بيدعموا وبيسندوا قطاع الإعلام في فلسطين لمواصلة العمل وأداء المهني الاحترافي اللي أظهروه رغم كل المآسي والجراح اللي ألمت كل الزملاء الصحفيين والصحفيات اللي طالتهم أولا على المستوى الشخصي ولاحقتهم لمنازلهم طالت عائلاتهم. كل هذا الألم يعني بشكل وحقيقة يجب أن يشكل حافز إضافي للتعلم من زملائنا وزميلاتنا اللي يعني أبقوا على التغطية وواصلوا عملية التغطية رغم كل الجراح اللي ألمت فينا. هذه الذكرى بتعيد التأكيد على أهمية الالتفات والانتباه إلى ضرورة توثيق وجمع البيانات والأدلة اللي تدين وتكشف طبيعة الجرائم اللي مورست بحق الصحفيين والصحفيات من أجل بناء ملفات قانونية تكون صالحة لعرضها أمام المحاكم الدولية في إطار ملاحقة مرتكبي لهذه الجرائم والانتهاكات.
0: نعم، يعني أيضا من المطالبات حتى اليوم يعني نشهد أن عائلة الزميلة الصحفية شيرين أبو عقلة لا تزال تطالب في التحقيق في ظروف استشهادها، ولكن هناك مماطلة وهناك تأجيل وتسويف في هذه التفاصيل.
1: يعني المطالبات هو من قبل العائلة ومن قبل نقابة الصحفيين ومن قبل الاتحاد الدولي اللي ساندنا في تقديم ملف جريمة اغتيال زميلة شيرين أبو عقلة أمام محكمة الجنايات الدولية. هي المطالبة مش فقط في التحقيق، المطالبة في موضوع المحاكمة لأن عمليا أنجز تحقيق داخلي فلسطيني بمشاركة النيابة وكان بمستوى عالي جدا من جمع الأدلة والبيانات اللي أثبتت بشكل قاطع أن جريمة القتل تمت بسلاح ورصاص إسرائيلي، وهذا ساعدنا في أن نحول هذا الملف لمحكمة الجنايات الدولية. المطلوب الآن من محكمة الجنايات الدولية أن تواصل عملها في موضوع متابعة هذا الملف وفتحه للبدء بإجراءات المحاكمة وجلب المرتكبي هذه الجرائم إلى محكمة الجنايات الدولية من أجل إنصاف شيرين أبو عقلة وإنصاف كل الحركة الصحفية في فلسطين اللي عمليا في أن العشرات من الصحفيين تم قتلهم ولكن لم يحظوا بالاهتمام والتغطية المطلوبة بسبب يعني نتيجة عوامل عديدة، ولكن الآن نعتقد أن في هناك استخلاص للعبر والدروس. المطلوب منا أن أي صحفي أو صحفية بيمارس بحق الانتهاك أو الاعتداءات أو الاعتداء على حقه في الحياة أن يكون لدينا آلية ومنهجية واضحة لجمع الأدلة والبيانات وبناء ملفات من أجل مساعدة ذوي ضحايا هذه الجرائم من الصحفيين والصحفيات، لأن نضمن حقوقهم في التعويض وحقوقهم في محاكمة مرتكبي هذه الجرائم.
0: نعم، أشكرك جزيل الشكر رئيس لجنة التدريب وسلامة الصحفيين في نقابة الصحفيين الفلسطينيين الأستاذ منتصر حمدان، شكرا جزيلا لك. إذن مستمعينا فاصل قصير، وبعد هذا الفاصل سنكمل محطتنا الصباحية ضمن الفترة الصباحية من صوت فلسطين.

0: نجدد التحية الصباحية مستمعينا ومتواصلين وإياكم عبر صوت فلسطين وإلى ثاني محطاتنا لهذا الصباح. وفي الصحة النفسية، كيف نعيش حياة طبيعية في ظل الظروف الغير طبيعية الراهنة؟ يعني في أن أوضاع اقتصادية سيئة، وأيضا في ظل يعني الأخبار المتسارعة وكل يعني الأخبار التي نعيش ونشهدها في كل يوم، يعني كيف ممكن أن نعيش حياة أقرب إلى الطبيعة أو أقرب إلى الطبيعية رغم كل هذه الظروف؟ عن هذا الموضوع ينضم إلينا مباشرة عبر الخط الهاتفي الأستاذ طالب دكيدك، استشاري وتطوير أداء. يسعد صباحك أستاذ طالب، وأهلا وسهلا فيك على صوت فلسطين.
1: يا صباح الورد، أهلا
0: وسهلا فيكم. يسعد صباحك بكل الخير. يعني أستاذ طالب، اليوم عم نواجه تحديات كتير كبيرة يعني في حياتنا، سواء على الظروف السياسية الاقتصادية وكل الظروف وكل النواحي. كيف ممكن بعد كل هاي الظروف الصعبة اللي عم نمر فيها انه نحاول نخفف عن حالنا ونعيش حياة نوعا ما طبيعية؟
1: تمام، مرة ثانية صباحكم. الفكرة ممكن ناخدها من جزئين او ثلاثة. الجزء الاول والاهم انه دائما احاول ما افقد حالي خلال هاي الضغوط، لانه لما بنتعرض لضغوط عادة احنا بنتغير من جوا.
0: نعم.
1: فلما بكون هذا الاشي بيصير معنا كبشر كبني ادمين، بتصفي انه ممكن انا مرة على الثانية على الثالثة افقد جزء من هويتي، جزء من شخصيتي، اني اتحول واصير بني ادم تاني. فجدا جدا مهم هاي ضلها البوصلة اللي انا انتبه على حالي. نعم. هذا من جهة. من جهة ثانية مهم كمان انه عارف يعني حياة طبيعية. احنا بنقول حياة طبيعية نوعا ما، فممكن الحياة الطبيعية مش انه الضغوط تختفي، ممكن الحياة الطبيعية انه اقدر استمر برغم وجود الضغوط، لانه عبر التاريخ ما ولا مرة كان انه دائما الظروف زي ما احنا بدنا او زي ما بنحب. صح.
0: نعم، بس في اشي يعني في شغلات الواحد ممكن انه يتحملها او بقدر يتحملها، وفي شغلات أكيد. لا يعني
1: اكيد اكيد. فهون واحدة من الشغلات انه ابدا افكر انه عادي، يعني احنا بطبيعتنا كبشر بنصير ننكر، تعرف انه لا هذا الاشي بس مؤقت، هذا الاشي مؤقت. وهي واحدة من اكثر الشغلات المزعجة والسيئة بنفس الوقت، اللي هي انه اعمل الاشي مجرد شغلة مؤقت. فهذا القلق اللي احنا فيه مؤقت، هذا التعب مؤقت، هذه العصبية اللي عمالها بتتشكل عندي وبتصير كمان مؤقت، فانه هاي مشكلة. فانه انا بدي انتبه من موضوع الموقف، لانه الموقف ممكن يطول وممكن ياخذ سنه وسنتين وعشرة، فبدنا ننتبه منه واخبر حالي واحكي لحالي وللي حوالي انه بتعرف شغله، طبيعي انك تقلق، طبيعي انك تتوتر، طبيعي نتعب، طبيعي نفقد تركيزنا، اقول لك طبيعي نصير عصبيين في الظروف اللي احنا موجودين. والمشكله مش انه نصير هاي الاشياء، المشكله انه هاي الاشياء تصير هي اللي تسيرنا وتصير هي المركز. هلا انا شعرت بواحد من هالمشاعر لفتره، حلو او عادي، ما بدي اقول حلو، ولكن اذا هذا صار هو الطبيعه العاديه تبعت كل يوم في حياتي، هون بتصير المشكله. فببدا لازم ابدا اشوف شو عم بيصير معي، ابدا انتبه للدلالات انه انا صاير بصبرش، صاير عندي ارق، وعرفش انام، او بنام بزياده،
0: بفكر كثير،
1: بفكر كثير، عندي سرعه انفعال مش طبيعيه على القريب وعلى البعيد. ما احنا قلنا بالبدايه انا ما بدي او بحاول ما افقد انسانيتي، فمرات هاي الظروف انه هي اللي اجبرتني اتصرف بهاي الطريقه الفلانيه. بس لما تكتر هاي التصرفات مع الناس اللي بيعزوا علي، انا ممكن كمان افقدهم. فهنا بصير الضرر ضررين، اذا انا موعيدي شو ما صحيت على حالي وين رايح، هنا بصير في عندي مشكله.
0: يعني بتخيل كمان يعني هاي الضغوط يعني كثرتها وتراكمها يعني بتؤدي لمشاكل نفسية كبيرة. يعني إذا بدنا نحكي على عن أهلنا في قطاع غزة، يعني من نحكي بدنا حلقة كاملة. يعني وإحنا في البرنامج دائما كنا نتابع دائما كل الأخصائيين النفسيين يحكوا لنا ارتفاع نسب الاكتئاب، ارتفاع نسب الاكتئاب. وحتى منشوف كمان بالضفة اليوم مع هالحواجز ومع هالبوابات، يعني الحياة اللي احنا عايشينها نوعا ما مش سهلة. فيعني منا شوية نفس حتى نقدر نعاود نعيد ترتيب نفسياتنا عشان نقدر نستوعب فعليا هاي الظروف الراهنة. وكمان الأخبار الغير عادية اللي عم نسمعها، يعني أخبار الجرائم وكل هاي الأمور، يعني كمان بتأثر أو بتتخزن بنفسياتنا وإحنا مش عارفين.
1: صح صح. وهون بيجي شغلتين، إنه شو ممكن أنت تيجي تعمل. فممكن مرات نكون أبعد ما نكون نقعد ننظر على ناس هم عايشين الوجع وإحنا عم نتفرج ونجي نقول لهم شو يسعوا. يعني الختيارية زمان علمونا مثلا كان يقول اللي بيأكل الأصلي مش مثل اللي بيعدها. فأنا بفكر أنه مرات لما بيكون في ضغوط اللي أهم كتير من قصة النصائح العلاقات العلاقات بين الناس اللي موجوعين بنفس الوجع. إنه في الأزمات تعرف جلسة مع اللي ضايل من أحبابك ومن أهلك، مع اللي بتقدر تقعد معهم، يعني اللي بيشترك معك بوجعك تقعد معه تحكي معه شوي، تعرف بين القرايب وبين الأصحاب وين في متاح حضن، تحضنوا بعض، تبكوا مع بعض، تضحكوا مع بعض، تتذكروا شغلات حلوة مع بعض. هاي العلاقات أحسن من أحسن دكتور نفسي.
0: نعم
1: بظروف من هذا الشكل
0: طبعا. الدعم الاجتماعي يعني كتير مهم وفي كل الحالات يعني
1: 100%.
0: نعم.
1: فهي شغلة جدا مهمة، زائد انه راح نشوف انه الناس بهيك حالات بالاسم نوعا ما لشخصيتين او لثلاثة. ناس بقول لك خلاص يعني حط راسك بين هالروس وقولي قطع الروس، هذا اللي موجود يلا اكتئاب في اكتئاب مش فارقة معنا نكمل. وفي ناس بتلاقيهم بفرزوا واقفين بيستنوا الدنيا تتغير والظروف تتغير، وهدول الناس اللي بيقول لك هذا ما هو الاشي مؤقت. بتعرف بالمؤقت هذا ممكن بدل ما يكون شهر يصير سنة وعشر سنين ومئة سنة. فأنت راح تكتشف بعد فوات الأوان أنك خسرت حياتك وانت تستنى الدنيا تتغير.
0: نعم يعني ولسه نعم ولسه عم نشوف يعني جرائم القتل يعني صارت بكثرة يعني صراحة. يعني امبارح لسه في كمان قصة تم تداولها من بيت لحم، وأيضا يعني في ظل هاي الظروف الاقتصادية يعني كمان الجانب الاقتصادي كتير مؤثر وإله علاقة مباشرة على النفسية وعدم من عدم انتظام الرواتب وكل هذا الموضوع والظروف الاقتصادية الصعبة اللي عم نمر فيها بالتأكيد إلها هي تأثير مباشر وربما من الأسباب الرئيسية للضغط اللي ممكن نحس فيه.
1: كمان صحيح، بس هون مرة تانية بنرجع لنفس النقطة انه بأي زاوية يكون اكون بالزاوية الاولى اللي انا خلص انا عيشت على الاخر وزي ما بدأ زي ما بده يصير يصير ومحدش يسألني محدش يحكي معي واصير عصبي وانا ارفز على اي اشي بيصير حوالي، وهون انا ماشي في اتجاه اني افقد كمان جزء من مين انا خلال الطريق، او انه استنى الدنيا لا تتغير وهيني قاعد على جنب لما تتغير صحوني، او انه بدي انا اعمل اشي. اول على اخر احنا بتلاقي حالك صحيت على حالك ولقيت في جبل احمال فوق راسك فعليا جبل، وانت ما عندك خيارات كتير، يا بدك تنح وتندفن تحت هذا الجبل، يا بدك تضلك تستنى لما حدا يجي يشيل هالجبل عن اكتافك، او بدك تجرب انت تزحف من تحته او تطلع فيه وتقوم فيه. ويا ما شفنا في حياتنا ناس تعرضت لضغوط قررت انها تحمل هذا الحمل وتطلع فيه. هل الدنيا سهلة؟ اكيد لا، راح تكون صعبة جدا، ولكن اذا روح حمل وطلع فهي بالاخر قرار ذاتي انه انا وين بدي اكون. هلا ما في مشكلة في ولا واحدة من الثلاثة، انا ممكن زي ما انت تفضلت من شوي انا بدي اخذ نفس، ممكن بدي اوقف على محلي شهر شهرين ممكن حتى ثلاثة
0: اخذ بريك يعني افصل
1: اخذ بريك واحاول اطلع الامور بطريقة شوي مختلفة. واحدة من الامور اللي تعلمناها من الكبار انه النجاح مش دائما بيكون انك تروح على محل جديد او تكتشف اشي جديد، النجاح احيانا بيكون انك تطلع اللي بين ايديك بطريقه جديده فتشوف انه انا ممكن من قلب كل هذا الوجع يطلع معي امل. ممكن من كل هالدمار هذا اطلع شغله منيحه. واي ما شوفها ربنا عز وجل في الطبيعه ورجعنا اياها بتموت شجره بتنحرق بتمرق شهرين ثلاثه بتطلع بتلاقي عين اخضر صغير طالع من قلب هالشجره اللي بين قوسين ماتت، طب هون حياة جديدة عم تطلع.
0: نعم.
1: لا الحكي مش من باب التنظير، من باب انه ما انا ما عنديش شيء ثاني.
0: نعم استاذ طالب، نعم استاذ طالب، يعني عشان ضيق الوقت يعني حابين هيك نختم مع حضرتك بمجموعة من النصائح اللي ممكن تساعد الناس انه تقدر تكمل على القليلة، تساعدها تكمل في حياة مناش نقول طبيعية 100%، لأنه فيش إشي كامل، فيش إشي 100%، يعني الإشي اللي بده يخلينا أريح نوعا ما نفسيا.
1: حلو، بدي أجيب لك هم ثلاث أربع نصائح صغار، بس بدي أجيبهم أولها بالمثال. لما أنا بعمر صار معك جيت تسوق سيارة وأنت رافع الهاند بريك
0: طبعا تمشي
1: فهيكون مشكلة
0: يا دوب،
1: وكل ما بذلت جهد أكثر مش عمالها تمشي بتصير تشك في حالك وقدراتك. فأول خطوة أحيانا عشان تقدر تطلع بالسيارة نزل الهاند بريك. نفس الشيء بيصير معنا بالحياة، قبل ما تجرب تطلع للأمام نزل الهاند بريك اللي انت حطه لحالك أو الظروف حطت لك إياه. كيف؟ الخطوة الأولى أنك حاول ترجع جهازك العصبي اللي صار له فترة عايش بنظام الطوارئ، رجع للروتين اليومي العادي بشغلات بسيطة. نبدأ بشغلات بسيطة، نام بوقت واصحى بوقت. بس مرات نفكر انه هاي الشغله كثير صعبه او كثير
0: تغيير الروتين مهم،
1: ولكن الفكره انه مجرد ما شفت تنام بشيء معينه وتصحى بشيء معينه بتبدا جهازك العصبي يتعود على انه رجعنا نوعا ما لحياه شبه روتينيه. هذه نقطة، التزم بعلاقاتك مع الأشخاص اللي حولك، هاي نقطة إنك تعيد الإشي شوي شوي. نقطة ثانية، تخفف في الغرق الأخبار، خليني أحكي، إحنا بنغرق حالنا بأخبار وبنكون من محطة لمحطة ومن فيديو لفيديو، بتلاقي الواحد قاعد 8 ساعات على نشرة الأخبار، هو عمليا الأخبار كلها 5 إلى 10 دقائق، بعيد فيهم 8 ساعات، هاي تعمل تراكم مشاعر محبط للسمع. خلينا نخفف من موضوع الأخبار، أحدد لحالي نص ساعة الصبح نص ساعة بالليل، وعدنا عن ذلك لأجبر حالي ما أحضر أخبار، دور على إشي تاني، هاي كتير بتخفف. ونعيد اللي حكيناه من شوي إنه العلاقات، حاول تبني علاقات، تشبك مع علاقات. وكمان شغلة مهمة للأطفال، الأطفال ما بيفهموا منطق الكبار، ولكن بيقدر تعرف زي الاسفنج للمشاعر، فإذا أنت شعورك كان سيء جدا راح يمتصوه وراح يتربوا عليه، لأنه هم جهازهم العصبي عندي يتشكل. مهمهم نعرف نحتويهم ونعلمهم أن المشاعر المختلفة مهما كانت عادية نعبر عنها، عادي هقول أنه أنا خائف والآن قدامي أولادي ما فيها إشي، وأعلمهم لما بعد القلق والخوف طب أنا شو ممكن أعمل درجة تانية، فيتعودوا أن الخوف والقلق والعصبية جزء من الطريق مش هي الطريق نفسه.
0: نعم، بدي أشكرك جزيل الشكر استشاري تطوير الأداء الأستاذة طالب تكيدك على كل هاي المعلومات والفقرة الغنية اللي كنا معك فيها، شكرا جزيلا لك.
2: أيامنا رح تتحلى وتفرح.

0: متواصلين وإياكم مستمعينا الكرام عبر صوت فلسطين في فقرتنا في الصحة الجسدية. اليوم عم نشوف كتير منتجات عم بتنبيعها أونلاين. هاي المنتجات ما بنعرف يعني غالبا ما بنعرف إنه من وين مصدر هاي المنتجات، تأثيراتها فعليا على صحتنا، وهل هي فعلا مطابقة للمواصفات والمقاييس اللي موجودة عندنا واللي وضعتها وزارة الصحة الفلسطينية. أكيد مش كل هاي الجوانب بتكون مبينة، وكمان أيضا مرات بيكون في غش في السلعة نفسها ممكن إنها تترك أثار سلبية على صحتنا. اليوم وزارة الصحة عم بتحذر من منتج جديد في الأسواق، الجينسينج كيابي بيل. بدنا نشوف شو هو هذا المنتج وليش كمان تم التحذير منه. عن هذا الموضوع مباشرة تنضم لنا الدكتورة سماح عدس رئيس قسم اليقظة الدوائية في وزارة الصحة. دكتورة سمر صباح الخير وأهلا وسهلا فيك على صوت فلسطين.
1: يسعد صباحك وصباح جميع المستمعين.
0: يسعد صباحك بكل الخير. دكتورة، يعني بالبداية يعطيكم ألف عافية، وبالنسبة لهذا المنتج أو كل المنتجات اللي عم بتنبعها أونلاين وبتكون مجهولة المصدر أو ما عليها بطاقات تعريفية فعليا في هذا المنتج، وأيام كمان تكون غير مطابقة للمواصفات والمقاييس، المنتج الجديد اللي حكيته عنه هذا واللي حذرته منه احكي لنا عنه أكثر، تفضلي.
1: طبعا المنتج اللي هو اسمه زي ما حكيت جينسينج كيان بيدل، هو منتج صيني، يعني تم رصده على مواقع التواصل الاجتماعي بناء على يعني شكوى اصلا اجت من فتاة دخلت المستشفى كان عندها ارتفاع في انزيمات الكبد، وهي طبعا صرحت انه استخدمت هذا المنتج بناء على شرائها على موقع انستغرام او الفيسبوك. فتم البحث عن هذا

0: طبعا لزيادة الوزن لتحفيز الشهية.
1: نعم.
0: هيك هو طبعا يسوق له وانه هو مكمل غذائي وعشبي. وطبعا منظره يمكن الصورة شفتوها كمان انه هو يعني يجذب الجمهور انه شكله اخضر والاشجار خضراء يعني هو مستخلص من الطبيعة ومن الاعشاب وانه هو طبيعي ما بيعمل اعراض جانبية. ولكن في الحقيقة بعد فحصه هو بيحتوى على اكثر من دواء على 3 أدوية.
1: نعم.
0: لها اعراض جانبية خطيرة. فهذه اللي سببت أثر عندها ارتفاع انزيمات الكبد. هي بتحتوي على دواء الهستامين مضاد الهستامين. هذا دواء أصلا ملزم بوصفة طبية وممكن يتفاعل مع أدوية كتير.
1: نعم.
0: ودواء تاني اللي هو كورتيزون. الكورتيزون هذا دواء معروف طبعا له أعراض جانبية خطيرة على المدى البعيد. هشاشة بيعمل تساقط الشعر فشل في الكلى. وملزم بوصفة طبية أيضا يعني لازم ينشره وين وصف بناء على الطبيب نفسه.
1: طبعا.
0: والمادة الثالثة أصلاً كمان اللي هي مادة مش معروفة مادة مخرطنة أصلاً تستخدم في التصنيع مثل الأدوية.
1: نعم.
0: أثارون هذه أصلاً ممنوعة ممنوع تداولها في السوق الأمريكية وهذا موجودة يعني بهذا الثالث التصنيع. فهذا الثلاث أدوية أصلاً كمان يعني أو الثلاث مواد مش معروف تركيز أصلاً بتكون بهذا المنتج. ما نعرف كم التركيز يعني ممكن تحتوي على تركيز عالي كتير كتير يسبب تسمم أو تركيز كتير قليل ما يعمل أي فعالية. فهذا الخطورة في هذا المستحضرات تتسوق على المواقع.
1: نعم دكتورة سمر يعني بيع الأدوية ومستحضرات التنحيف وغيرها يعني بدون شهادات موثقة من وزارة الصحة. يعني كمان منشوف أنواع مستحضرات تجميل منشوف يعني أدوية فيتامينات حتى مكملات غذائية وفيتامينات. يعني كل هاي المنتجات يعني أول إشي مش دائما بتكون معروفة من وين مصدرها. مرات بتكون بيستعملوا علب معينة تابعة لشركات معروفة وبيكون الحبة اللي جواها فعليا صنع محلي ممكن أو من مصادر تانية.
0: هذا اللي بنحذر عليه دائما إحنا في وزارة الصحة إنه ممنوع شراء أي منتجات سواء كانت أدوية مكملات أصلا هي خطورة. هم بيستخدموا كلمة مكملات غذائية حتى يجدوا الناس إنه هذا مكمل غذائي هذا مكمل طبيعي إنه مش دواء. طب هو الخطورة هو أكثر أصلاً بهذه الخدعة اللغوية أو البصرية بشكل الدواء إنه هو عشبي. فهذا الخوف إنه بيحكوا مكمل غذاء هذا مش دواء فما رح يعمل أعراض جانبية.
1: نعم.
0: تجميل أو هذا وكمان بيستخدموا كمان أساليب إنه هو يعني كاذب إنه هذا الدواء مرخص من وزارة الصحة. ومعظم الأدوية التي يتم التسويق لها على المواقع مش مرخصة من وزارة الصحة.
1: نعم.
0: وإذا كانت مرخصة بتكون يعني هي مسجلة كاسم ولكن تسوق على المواقع هي بتكون مزيفة أو مزورة. هذا اللي لازم يعرفوه الناس.
1: دكتورة سمر طب كيف اليوم احنا ممكن نحمي حالنا ونحمي بيوتنا من هاي المنتجات وكمان يعني الجهود المبذولة من قبلكم لمحاولة السيطرة على مصادر هاي المنتجات؟
0: احنا يعني كدورنا كوزارة الصحة وتحديدا الإدارة العامة للصدر احنا بنراقب هاي المواقع كلها اللي بتروج. نعمل إصدار تحذيرات دوائية زي اللي انتو شفتوها على المواقع. مش بس كيكي احنا بنحول هاي الصفحات كلها حوالي يمكن حوالنا خلال السنين الماضية أكثر من 200 صفحة إلكترونية بتروج لها الأدوية أو المكملات أو المستحضرات التجميل. حولناها للدائرة القانونية بالوزارة اللي بدورها حولتها للشرطة الإلكترونية حتى يتخذوا الإجراءات. في صفحات تسكرت في صفحات عملناهم جلسات وإجراءات قانونية خاصة. احنا مش ساكتين. احنا كمان نعمل تعاميم دوائية نتأكد من السوق الفلسطيني إنه خالي من هاي المنتجات. والخطورة في الموضوع إن هاي المنتجات مش موجودة بالصيدليات ولا في المراكز المرخصة. هي بتم بيعها من تجار جملة من تهريب من المنطقة للدول اللي حوالينا. بتتصنع في أماكن أصلا مش مخصصة للتصنيع مش في مطاعم أو شركات في بيوت في مخازن في ظروف تخزين مش معروفة. فإحنا كمان دور المواطن إن إحنا بنوعيه طبعا بس هو كمان دور هو كمان كمان ينتبه ويعني يمتنع عن شراء هذه المنتجات ويرجع إحنا كإلنا وكوزارة الصحة يعرف هذا المنتج مرخص أو لا.
1: نعم.
0: إيش يعني مرخص؟ يمكن الناس بيحكوا شو يعني هو مش مرخص؟ أنا جربت الدواء وما في مشكلة ما صار معي أعراض جانبية. مشكلة هذا الدواء مش مباشرة بعطس أو بسبب الأعراض الجانبية على المدى البعيد ممكن أحيانا يصير معه المشاكل. فالترخيص وزارة الصحة يعني إنه الدواء صنع في دولة معينة من مصنع معين مرخص في الدولة اللي تصنع فيها بطرق تصنيع وتخزين جيدة وصلني أنا أنت أنا كمواطن بطريقة صح حتى أنا أضمن إنه فعال وآمن إلك. لازم الناس يعرف هاي المعلومة. الترخيص والمرخص مش معناته أنا بس هي ورقة هي لا هي تضمن إنه أنت

0: تاخده سليم وفعال، ولازم يخافوا الناس من هالمواقع، لأنه هي يعني هي بالنهاية دور المواطن نفسه يكون واعي كمان. إحنا بنعمل اللي علينا، بس بالنهاية كمان المواطن لازم إنه
1: صحيح، لأنه كمان اليوم سوق الأونلاين صار كتير واسع، وكتير كمان غير هاي المستحضرات دكتورة سمر، في كمان كتير أدوات منزلية، وفي ألعاب، وفي أشياء كهرباء، يعني أجهزة كهربائية بالعادة بتكون
0: الأدوية لها خصوصية غير
1: طبعا أكيد، لأنه هي بتأثر على الصحة مباشرة،
0: هو بيكون عندك فعال في نفس الوقت نعمل أعراض جانبية، ففي خصوصية يعني هذا المميز عن يمكن ما في خطر في إني أشتري ألعاب ولا مجوهرات ولا ملابس، لأنه بالنهاية أنا خلص بتلفع، بس أنا دوب أستخدمه على المدى البعيد بجرعات كبيرة، كميات أنا مش عارفة شو التركيز اللي فيها، شو بيأثر عليه على الكبد على القلب. يعني في أدوية تنحيف، يعني هذا الدواء اللي حكينا عنه مثال لفاتح شهية وزيادة الوزن، في مئات حوالي 200 أو أكثر من أدوية للتنحيف بيروجولها، وإنه تحت مسمى إنه دواء طبيعي وعشبي ودواء مرخص حتى يطمن الناس إن هذا مرخص. بيخدعوه بشكل التغليف العلبي، وطبعا في هالايام كمان صارت الاشي الخطر اكثر انه يستخدموا تقنيه الاي اي في خداع الناس،
1: مظبوط يعني
0: السوشيال ميديا بيمسكوا علبه الدواء وبيكونوا هم فعليا ماسكين الدواء، وحتى لو ماسكين انتم لازم تصدقوا هذا الدواء مرخص.
1: هاي مشكله الاي اي، يعني انت سلطتي الضوء على شيء مهم جدا.
0: انا تحضير جديد اي اي بعمل انه واحد هي صيدلانيه لابسه لابتوب او طبيبه وبتعمل دعاية لدواء وراها رفوف صيدلية، وإن هي صيدلانية وهي بتعمل دعاية. طبعا ما نصدق الناس كمان هذا الحكي، هذا كله خداع وتزييف، وحتى لو كان حتى فعلا صيدلاني هو ممنوع أصلا عندنا يحاكم أو يحاسب ويعاقب أي صيدلاني يعمل دعاية أصلا لدواء.
1: طبعا أكيد، يعني
0: علامة الدواء اللي عندنا ممنوع أصلا الصيادلة يعمل دعاية، فقط شركات تقدم لنا معاملة لدواء يصرف بدون وقفة طبية، وإحنا بنوافق عليها أو لا، فقط هذا المسموح.
1: يعني دكتورة بدي أشكرك كتير على المقابلة وعلى التحذيرات يعني اللي قدمت لنا إياها خلال هاي الفقرة. دكتورة سمر عدس، رئيس قسم اليقظة الدوائية في وزارة الصحة، شكرا جزيلا لك.

0: إذن مستمعينا سنتواصل وإياكم في الفترة الصباحية وبعد الساعة العاشرة سنتابع موضوعاتنا المختلفة وسنكون مع موضوعنا بعد الفاصل مباشرة. والاحتلال يصادر 8 دونمات من أراضي حي الجابريات في جنين. عن هذا الموضوع سيحدثنا أكثر رئيس بلدية جنين محمد جرار. أما الآن ننتقل وإياكم إلى استوديو الأخبار وموجز العاشرة من صوت فلسطين مع الزميل صقر دراغمي. إليك صقر.
1: شكرا لك وليد وأهلا بكم مستمعينا الكرام إلى موجز الأنباء. إصابة طفل وشاب برصاص قوات الاحتلال صباح اليوم في مدينة غزة وبلدة بيت لاهيا شمال القطاع. إصابة خطيرة لطفل برصاص الاحتلال في مخيم عايدة شمال بيت لحم. الاحتلال يصدر أمرا عسكريا يقضي بمصادرة أكثر من 7 دونمات من أراضي حي الجابريات في مدينة جنين والمصنف ألف تحت مسمى أغراض عسكرية. قوات الاحتلال تهدم منزل المواطن عز نخلة ومنشأة صناعية في مخيم الجلزون شمال رمالله بذريعة البناء دون ترخيص. المركز الكاثوليكي لحقوق الإنسان ينجح في استصدار قرار عاجل من المحكمة العليا الإسرائيلية يقضي بتجميد هدم نحو 50 محلا تجاريا على مدخل بلدة العزارية بشكل مؤقت. هادي الأسير يحذر من تداعيات تصعيد سلطات الاحتلال من جرائمها بحق الأسيرات في سجن الدامون الذي شهد تصاعدا غير مسبوق في عمليات القمع والتنكيل الممنهجة. المدير التنفيذي للمؤتمر الثامن لحركة فتح منير سلمة يؤكد أن المؤتمر سيعمل من خلال 15 لجنة متخصصة تشمل ملفات السياسة والتنظيم والقدس والمرأة والشبيبة وقطاع غزة. وزارة الخارجية والمغتربين تعرب عن رفض دولة فلسطين وإدانتها لأي مخططات أو أعمال تمس أمن مملكة البحرين الشقيقة أو تهدد استقرارها. استشهاد شخصين وإصابة 13 آخرين أمس في غارات للاحتلال على بلدتي بدياس وبرج قلاوي في الجنوب اللبناني. وكالة إرنا الإيرانية للأنباء تقول أمس أن طهران سلمت ردها على المقترح واشنطن على مقترح واشنطن بشأن إنهاء الحرب إلى الوسيط الباكستاني. الرئيس الروسي يقول أن الصراع في أوكرانيا يقترب من نهايته مشيرا إلى استعداده للتفاوض بشأن ترتيبات أمنية جديدة لأوروبا. ختاما في حالة الطقس أجواء صافية بوجه عام حارة نسبيا في المناطق الجبلية حارة في باقي المناطق والله تعالى أعلى وأعلم. ختام الموجز الإخباري والآن نتحول مباشرة إلى الزميل وليد خروفة واستكمال باقي الفترة الصباحية. عودة إليك وليد.
0: شكرا صقر ومستمعينا الكرام مستمرين وإياكم في الفترة الصباحية بتسمعون على 90.7 FM موجاتنا الرئيسية العاملة لإذاعة صوت فلسطين بالإضافة إلى رابط الاستماع المباشر bbc.bs والتلفزيون التفاعلي مدى وحضارة على إذاعة صوت فلسطين Voice of Palestine. نرحب بانضمام الزميلة سماح العرجة إلى الهندسة الإذاعية. صباح الخير سماح.

ونذكركم مستمعينا في أحوال الطرق وفي التحديث حسب التحديثات الأخيرة والبداية بمنطقة الوسط المدخل الشمالي لمدينة البيرة أزمة وتفتيش للخارج وللداخل سالك الجلزون كثافة سير وحاجز قلنديا كثافة سير للخارج جبع أزمة اندماج خانقة للخارج بوابة الطيبة أو ما يسمى بكرمل تفتيش للخارج. في محافظات الجنوب راس الجرة مغلقة والفوار مغلقة سعير مغلقة والعروب العجوري أيضا مغلقة. في محافظات الشمال الأخيرة نبرقين مغلقة وكفر الديك مغلقة جمعين مغلقة عنبتة مغلق للخارج وللداخل سالك وأخيرا عين شبلي مغلق. كان هذا آخر تحديث على أحوال الطرق من صوت فلسطين. دائما نتمنى لكم طريق السلامة مع العلم أن حالة الطرق قد تتغير في أي لحظة.

0: نجدد تحية صباحية لكم مستمعينا أينما كنتم ومتواصلين وإياكم عبر صوتي فلسطين وإلى محطتنا التالية. سنتحدث اليوم مستمعينا عن مصادرة الاحتلال لثمانية دونمات من أراضي حي الجابريات في جنين في تصعيد جديد وخطوة جديدة في محاولة الاستيلاء على أراضي مدينة جنين. عن هذا الموضوع سيحدثنا أكثر السيد محمد جرار رئيس بلدية جنين. أستاذ محمد صباح الخير وأهلا وسهلا فيك على صوت فلسطين.
1: صباح الخير لك
0: وجميع المستمعين. يسعد صباحك بكل خير. يعني قرار الاحتلال بمصادرة ثمانية دونمات من أراضي حي الجابريات في جنين.
1: حقيقة فوجئنا يعني بالأمس صدور قرار الجهات العسكرية التابعة للاحتلال الإسرائيلي بمصادرة حوالي 7 دونمات وربع تقريبا من أراضي مدينة جنين، وهي بالمناسبة تقع ضمن مخطط الهيكلي للمدينة، وهي منطقة ألف تصنيف المتبع أحسن تصنيف المقرر باتفاقيات مع الإسرائيليين. هذه المصادرة هي لأغراض عسكرية بحتة. هذا تقع هذه القطعة هي بالمنطقة الجنوبية الغربية لمخيم جنين، تبعد حوالي يمكن 200 متر عن مخيم جنين، وهي منطقة يعني حاكمة ومنطقة مشرفة على المخيم وعلى الأحياء الغربية لمدينة جنين. واضح حسب المخطط والخريطة اللي تم إرساقها إنه هناك القصد من هذا المصادر.

0: هي إقامة سكن عسكري دائم في هذه المنطقة، وهذا مؤشر خطير جدا. هذا يعني يعتبر بالنسبة لنا وتعدي على كل الاتفاقيات الموجودة، بل وإلغاء حتى كامل الاتفاقيات. نحن نتحدث عن منطقة ألف، منطقة يعني منطقة ألف حسب التصنيف، وهذه المنطقة منذ بداية يعني اتفاقية من تاريخ توقيع اتفاقية أوسلو وهي منطقة ألف، وبالتالي الوجود العسكري الإسرائيلي الدائم في هذه المنطقة هو مؤشر خطير جدا، مؤشر سياسي خطير، مؤشر يعني على كل الصعد مؤشر خطير جدا.
1: نعم، يعني محاولات تفريغ جنين من سكانها، يعني احنا شفنا يعني اقتحام المخيم والسيطرة على مخيم جنين وافراغ سكانه منه، واليوم اصبحوا نازحين في مناطق اخرى من المحافظة. يعني محاولات تفريغ جنين من سكانها، يعني هذا المخطط الاحتلالي ووضع ايضا يعني بؤر استيطانية جديدة حول المحافظة.
0: يعني واضح تماما ان هناك يعني سياسي بدات بها يعني قوات الاحتلال الاسرائيلي في مدينه ومخيم جنين وحتى محافظه جنين باكملها منذ 21 يناير من العام الماضي. بدات عمليه اجتياح ولا زال مستمره حتى اللحظه، استهدفت يعني مدينه جنين باكملها ومخيم جنين باكمله. لكن الحقيقه انه تم تهجير كامل سكان المخيم منذ اكثر من منذ بدء العمليه العسكريه الموصوفه. تم تهجير كامل سكان المخيم بالاضافه الى 4 احياء ايضا محيطه وملاصقه للمخيم. تم تهجير حوالي 780 عائله من هذه الاحياء، وهذا واقع اصبح يعني واقع دائم. انا بتقديرنا يعني هذه الاجراءات بتكون فيها قوات الاحتلال الاسرائيليه ومحاوله تكريس هذا الواقع على الارض، ومحاوله يعني البناء عليه او استمرار هذا الواقع لامد طويل جدا. هذا من جهه. من جهه اخرى واضح انه هناك خطه استيطانيه تم الاعلان عن جزء منها، وهي بناء مجموعه من المستوطنات الجديده والعوده للمستوطنات القديمه التي افرغت او تم اخلاءها في العام 2005 بقانون فك الارتباط. تم الانسحاب منها، ايضا كان هناك 4 مستوطنات حول مدينه جنين تم الانسحاب منها مع مستوطنات قطاع غزه بالعام 2005 بموجب قانون فك الارتباط. ايضا عوده هذه المستوطنات وعوده ايضا مستوطنات اخرى، يعني نتحدث على حوالي 4 مستوطنات جديده ومنها مستوطنات زراعيه يعني في المنطقه المحيطه في غرب قريه عرابي. هناك تم اقرار منطقه استيطان زراعي، وبالتالي وايضا يعني بتحدث على منطقه اخرى اللي هي المنطقه الممتده يعني ما بين قريه اليمون وقريه سيد الحارثيه وقريه العرقه. يعني تم استهداف حوالي 800 دلم في تلك المنطقه، وتعمل يعني قوات الاحتلال منذ اكثر من شهر على تجريف المنطقه كامله، وتم اقتلاع اكثر من 1200 شجره زيتون من هذه المنطقه، بالاضافه لعوده الاستيطان شرق مدينه جنين وهي الملاصقه لحدود المدينه مباشره لمنطقه كانت تسمى قديما جنيم وكديم. كان هناك مستوطنتين قبل العام 2005، وبالتالي عوده الاستيطان لتلك المنطقتين. ايضا تم اقرار منطقه استيطان جديده في المنطقه الشرقيه الشماليه لمدينه جنين. هذا مؤشر خطير جدا، بالاضافه لاقرار مجموعه من الشوارع الاستيطانيه لربط هذه المستوطنات بشبكات الطرق المستوطنات وربطها ايضا بالداخل المحتل. فواضح ان هناك خطه استيطانيه كبيره جدا تهدف لتقسيم محافظه جنين، تقطيع اوصالها بشكل كبير. لانه من ينظر الى الخريطه اللي موجوده يعني يكتشف انه بالفعل ما يحصل الان هو محاوله تقطيع اوصال هذه المحافظه. وكلنا يعلم ان محافظه جنين هي من المحافظات الفلسطينيه الاكثر اتساعا والاكثر يعني ومحافظه تنعم يعني كانت سنوات طويله جدا وهي تنعم بعدم وجود الاستيطان. وبالتالي هذه العوده هي ستقسم محافظه جنين الى بالحد الادنى لست اقسام، ستقطع اوصالها ما بين الريف والمدينه يعني بشكل كبير جدا. هناك مشروع لوضع بوابات حديديه على الكثير من الطرق الرئيسيه، وتحديدا نحن نتحدث عن منطقه شارع نابلس اللي هو الشارع الممتد من جنين لمدينه جنين مدينه نابلس، وهو شارع رئيسي وحيوي جدا يربط مدينه جنين بكل المدن الفلسطينيه سواء طول كرم او نابلس او رام الله وكل حتى الجنوب الفلسطيني. هناك توجه لوضع عده بوابات على هذا الشارع، وبالفعل ايضا وضعت بوابه سابقا في منطقه ما تسمى منطقه سيف الظهر. تم عوده الاستيطان لمستوطنه اسمها حومش في المنطقه، وتم وضع بوابه على هذا الشارع الرئيسي. هناك ايضا اقرار بوابه جديده في منطقه ترسلي اللي هي تسمى حسب تصنيفه تسمى صانور، اللي هي تقع ما بين على الشارع الرئيسي ما بين جبع وعجلة. نعم.
1: نعم تحدثنا عنها في حلقات سابقة. يعني كل هذا التضييق على مدينة جنين، الهدف الرئيسي من هذه التضييقات إفراغ جنين من سكانها، ولكن يبقى صمود المواطنين في المدينة ويعني مواجهة كل هذه الصعوبات، يعني هو الصمود يعني

0: مثل الصمود لأبناء شعبنا مهما كانت الظروف. يعني اليوم أيضا سيد محمد تشهد مدينة جنين أيضا نوع من الركود الاقتصادي في ظل أيضا هذه التضييقات والبوابات والحواجز وأيضا انعدام فرص العمل في مدينة جنين.
1: الحقيقة المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية مكلفة جدا في مدينة ومحافظة جنين بأكملها، لكن مدينة جنين هي يمكن أكثر تضررا من هذه الإجراءات. احنا في على فكرة في بلدية جنين خلال المرحلة الماضية تم مواجهة هذا المشروع بكل الإمكانات التي تملكها البلدية فيما يتعلق في موضوع التهجير على وجه التحديد، ويعني كان هناك يعني عمل مضني على الأرض في محاولة منع امتداد التهجير لأحياء أخرى في المدينة من محاولة توصيل المياه، وتعرضت طواقمنا في الكثير من المرات للاعتقال والضرب والتهديد في الكثير من المرات، لكن نجحنا الحمد لله بوقف الزحف هذا في الأكثر في كثير من الأحياء. هذا من جهة. من جهة أخرى مدينة جنين بالمناسبة من بداية العام 2020، يعني من بداية العام 2020 حتى نهاية العام الماضي، خسائر جنين الاقتصادية قدرت حسب المؤشرات اللي عملتها بلدية جنين بالتعاون مع الغرف التجارية والعديد من المؤسسات، هناك خسائر تقدر ب 40 مليار شيكل تعرضت لها جنين خلال المرحلة الممتدة من سنة 2020 لغاية العام لغاية نهاية العام الماضي. فبالتالي نحن نتحدث عن أرقام فلكية.
0: طبعا
1: حقيقة جنين تعرضت لضرر كبير جدا، دفعت ثمن باهظ جدا، ولا زالت المؤشرات مقلقة حتى اللحظة، لا زالت التضييق قائم. مؤشرات البطالة من أخطر المدن بالضفة الغربية، جنين على نسبة بطالة في كل الضفة الغربية، وتجاوز نسبة بطالة تجاوزت في مرحلة ما 66%. أيضا هناك مؤشر آخر وهو مؤشر الفقر الذي تفشى بشكل كبير جدا في مدينة جنين ومخيم جنين وكل محافظة جنين. أيضا معدلات الفقر وصلت إلى حوالي 50% من سكان هذه المحافظة يلامس وسط الفقر. هذه مؤشرات مقلقة جدا. يعني احنا كل مؤسسات المحافظة تعمل بكل طاقتها في محاولة التخفيف من حدة وآثار هذه الإجراءات. يعني احنا يعني نجحنا خلال المرحلة الماضية ببعض المشاريع اللي لها علاقة في التشغيل ولها علاقة أيضا في المشاريع الإنسانية. اضطرت محافظة بلدية جنين خلال المرحلة الماضية لتبني ذراع إنساني لأول مرة في تاريخ البلديات في الوطن، بتم تبني ذراع إنساني، تبنت بلدية جنين هذا الذراع وتعمل على تنميته في محاولة سد قوت الناس وسد حاجتهم اليومية. لكن أنا بأكد لك الأمور يعني صعبة جدا، ولا زال الوضع يتدهور أكثر فأكثر. يعني احنا اليوم أفضل من الغد. أنا من هون يمكن من خلال منبركم بوجه رسالة لكل المؤسسات في الوطن وخارج الوطن بضرورة الالتفات إلى مدينة جنين. ما يحصل في جنين وإبادة اقتصادية واضحة تماما، الهدف منها بالفعل تهجير الناس وطردهم من أماكن تواجدهم، خصوصا أن معدلات الهجرة بين الشباب في محافظة جنين بلغت خلال العام ونصف الماضي حوالي 4000 شاب غادروا محافظة جنين، والأغلب منهم هو من سكان المدينة والمخيم. وبالتالي لا، هناك في مؤشرات مقلقة مقلقة جدا، ناهيك عن هجرة رأس المال اللي شهدناها بكل تفاصيلها سواء للمحافظات الأخرى أو أيضا خارج الوطن. لا، هناك مؤشرات مقلقة ومقلقة جدا. حوالي 1200 تاجر تعرض لصعوبات وإعصار مالي خلال الفترة الممتدة من بداية العام الماضي من يناير 2025 حتى يمكن يعني بداية العام الحالي. المؤشرات الاقتصادية مقلقة، أيضا المؤشرات الاجتماعية والإنسانية مقلقة.
0: نعم.
1: إحنا الحقيقة جنين اليوم بحاجة ماسة للوقوف إلى جانبها، بحاجة ماسة لإعادة إعمارها أيضا، لأن إحنا نتحدث عن مدينة تعرضت لتدمير شامل في كل مرافقها في كل البنى التحتية. صحيح قدرنا أن نجند بعض المشاريع بالتعاون مع الحكومة ومع جهات كثيرة وعلى رأسها صندوق البلديات اللي أنا بوجه له كل التحية، لكن الحقيقة إنه إحنا بحاجة ماسة لمشاريع أكبر، بحاجة ماسة لعودة الحياة لطبيعتها لجنين، لأنه ما عادش مقبول إنه اليوم إحنا في عندنا أحياء في جنين لها أكثر من 4 سنوات تعاني من انعدام الخدمات ولا يوجد إمكانيات لدى السلطات المحلية لعودة الخدمات هذه. جنين احنا من يعني احنا يعني هذا المجلس تسلم حديثا، احنا بالامس تم انتخاب رئيس بلديه جديد، وانا يعني تشرفت اني اكون رئيس بلديه وكنت بالسابق رئيس بلديه، لكن انا من اللحظه الاولى جنين تطلق يعني ناقوس خطر انه جنين بحاجه بالفعل لجهود كل المخلصين كل الوطنيين في هذا الوطن، وايضا لكل الاشقاء ولكل المتعاونين او كل المتضامنين عفوا مع الشعب الفلسطيني. احنا بحاجه بالفعل لاطلاق صخه استغاثه في هذا الموضوع.
0: بدي أشكرك جزيل الشكر الأستاذ محمد جرار رئيس بلدية جنين على كل هذه المعلومات والإضافات. يعني فعلا مستمعينا، جنين وكافة محافظات الوطن تعاني من الحصار الاقتصادي. الذي يعني خلفته البوابات وحواجز الاحتلال المحاطة في كل محافظة من المحافظات.

0: نجدد تحية صباحية لكم مستمعينا أينما كنتم ومتواصلين وإياكم عبر صوت فلسطين وعلى موجاتنا الرئيسية 90.7 FM. ومن محافظة جنين ومن بلدية جنين ننتقل إلى محافظة طول كرم، والخناق الاقتصادي يضيق على الحركة التجارية في طول كرم وشلل كامل في المدينة وركود اقتصادي في محافظة طول كرم. عن هذا الموضوع سيحدثنا أكثر سلام مرعي، أمين سر الغرفة التجارية في طول كرم. أستاذ سلام صباح الخير وأهلا وسهلا فيك على إذاعة صوت فلسطين.
1: صباح الخير أستاذ إبراهيم.
0: يسعد صباحك، يسعد صباحك في كل الخير. يعني أستاذ سلام، يعني الخناق الاقتصادي الذي يضيق على محافظة جنين وأيضا تفاقم الحالة مع يعني مع وجود النازحين من مخيمي طول كرم ونور شمس ويعني انتشار الفقر في المحافظة.
1: يعني يا أخي العزيز، أصبح موضوع النازحين أصبح يعم حتى كفيل بأنه يطال تجار من المحافظة، لأنه أصبحوا بنفس الكفة. من الوضع الاقتصادي الصراحة اللي نعتبره بانهيار اقتصادي تجاري في محافظة طول كرم، الإغلاق الغير مبرر حقيقة، يعني التواجد العسكري اللي موجود داخل المحافظة هي أشياء سياسية أكيد إحنا لا علاقة لنا بها، بس إحنا كمجتمع محلي وكتجار وكاختصاص بالاقتصاد ومسؤولين بالغرفة التجارية، أصبحت الغرفة التجارية بصراحة على مدار 3 سنين والسنة ونص تقريبا الأخرانيات كانت كثير فينا بالفعل يعمل الانهيار حتى في هاي المؤسسة لعدم قدرة التجار حتى على أنهم تسديد اشتراكاتهم. إحنا عندنا تغذية راجعة بخصوص هذا الموضوع لأنه خطير جدا، يعني من تسجيل التجار الانتساب تبعهم كغرفة تجارية انه يكون ينزل من تقريبا 4000 او ما يزيد الى نسبة 600 مشترك او اقل. هذا مؤشر خطير بصراحة لعدم قدرة التاجر انه يسد الاشتراك طلع البسيط، يعني هاي معادلة بسيطة. الاغلاق المستمر على المحافظة كفيل بالفعل انه شكل انهيار اقتصادي. المحلات اللي تراكمات اللي انهكت كاهل التاجر من ايجارات، من كهرباء، من ماء، من امور اساسية، اصبح التاجر غير قادر على انه سدادها. للأسف اخوي وليد، انا ما بدي اجاوب على اسئلة لا راح تسألني اياها، راح اعطيك تصور بالمحافظة ما تعاني محافظة.
0: نعم، يعني هي مخنوقة اقتصاديا على الآخر، يعني وحسب التقارير
1: طبعا تقارير للأسف يعني كفيلة
0: أكيد الواقع
1: عن المحافظة. نعم.
0: مش الواقع، الواقع أسوأ،
1: أليم جدا، مؤلم. احنا حقيقة احنا طلعنا بالشعارات انه وجب علينا ان نحكي عن المحافظة انها امورها تمام وفي استقرار ونصدر الاخبار الوردية، بس هذا الموضوع بحقيقة كان كفيل في أنه ذو الاختصاص أو أنهم يضعوا مطالب المؤسسات هاي بالأدراجهم. يعني للأسف كانت النتيجة عكسية بخصوص محافظة طول كرم. لا يعني أنه إحنا تغنينا بموضوع أنه إحنا سنقوم بموضوع كثير من الأشياء ليست من ضمن اختصاصنا كغرفة تجارية. إحنا تدخلنا بالنظافة يا أخي وليد، إحنا تدخلنا بالشوارع، إحنا تدخلنا بالنازحين، إحنا تدخلنا كمؤسسة. أنا بحكي للأسف إحنا لم نمارس دورنا كغرفة تجارية تجاه تجارنا، بالعكس إحنا كنا

0: في كثير أمور أخذناها على عاتقنا لأن من ضمن هالمجتمع يعني، وإحنا أصلنا تجار، ما نعاني يعاني تاجر.
1: نعم.
0: بحقيقة أخ وليد نحكي بـ بـ بـ بكل حرقة تجاه محافظة الكرم، إحنا نتمنى يا أخ وليد أن نكون من ضمن صوتنا، أن صوتنا عن جد يصل للمسؤولين في هذه المحافظة. الاجتماعات التي تحدث حاليا باستحقاقات موجودة في الوطن، إحنا نعلم أن الوطن كله وضع صعب جدا. حتى إحنا نحكي عن أمور كثيرة، ياريتنا نكون طول كرم من ضمن اجتماعات، ياريتنا طول كرم تكون على على على سلم أولويات داخل، سواء هي أو جنين. أنا أحكي في
1: نعم، تحدثنا قبل قليل مع جنين مع رئيس البلدية الأستاذ محمد، وتحدثنا عن الخناق الاقتصادي لجنين. يعني من الواضح أنه يعني البوابات والحواجز هي سبب كبير من هذا الخناق الاقتصادي على المحافظات. يعني لما يكون في بوابة تتسكر لساعات طويلة، لما يكون في حواجز، يعني كل هذا كمان يعني حتى الزوار من برا المحافظة بيصيروا يترددوا أنهم يروحوا بسبب هاي الحواجز ومعوقات الاحتلال،
0: يعني
1: حركة البضائع
0: وغيره. احنا اولاد، احنا ابناء هذه المحافظة.
1: نعم.
0: عفوا منك، انا ما يعني انا عندي اولاد، عندي الساعة الخامسة انا ببدأ اني انا ادعيهم انهم يروحوا على البيت. بحكم التواجد اللي موجود، يعني التواجد العسكري وكفيل بانه يكون في عندك ارباك.
1: نعم.
0: بغض النظر هم حقيقة أنهم ما بتعرضوا للناس اللي موجودين بالشارع، بس حقيقة وجودهم يعمل إرباك، مش حال الضيف اللي بيجي على
1: طبعا.
0: المحافظة
1: طبعا.
0: ناهيك أخي وليد، يعني إحنا ندخل على موضوع كمان، إحنا غرفة تجارية صناعية زراعية. إحنا في هجمة من طرف المزارعين على الأعباء اللي قاعدين بتهكل، يعني الأعباء اللي عن جد قتلتهم. الأمور اللي قاعدة بتصير بخصوص المزارعين والإجراءات التعسفية اللي قاعدة بتصير، لأنه إحنا كمجتمع في المحافظة، خلينا نحكي على محافظة الكرم، إحنا المزارعين اللي هنا كفيل إنتاجهم 10 أو 15% ويكفي المحافظة كلياتها. القرار الأخير بأنه عدم توريد بضاعتهم للداخل، هي كانت كفيلة في إنها بالفعل إنها قسمت كهل المزارع. كمان المزارع الآن مهدد بأنه عن جد يخسر أرضه. تخيل اللي هو كان يعني بالفعل الديون، يعني لقوا كثير أزمة على أزمة، وهي التراكمات كانت كثير بالفعل بأنها إنهاء كمان المزارع. للأسف يعني إحنا أشياء كثيرة موجودة بحوزتنا وتقارير، بس أنا كمان مرة بحكيها إنه إحنا كمؤسسات موجودة لعدم سداد قدرة سداد، سواء كان التاجر أو المواطن بكل المؤسسات، أصبحت المؤسسة عاجزة عن أنها تقدم الخدمات لهاي المواطن. بحقيقة إحنا عشان هيك إحنا دائما من ناشد ومن نادي، بس أصبحنا ناشد والنادي باستحياء، ثم نخجل نحكي عن الواقع، لأن الواقع أصبح العالم كله بعرف.
1: نعم، يعني بتمنى انه يعني هذا النداء عبر منصتنا وعبر صوتنا صوت فلسطين انه يصل، والرساله اليوم من طول كرم تصل للمسؤولين واصحاب القرار. وانا كمان يعني متاكد بانه هناك حاجه الى تضافر القطاع الخاص، جهود القطاع الخاص والقطاع العام من اجل احياء الحركه الاقتصاديه ومحاوله انعاشها فعليا.
0: يعني هذا ما نتمناه، يا ريت انه القرارات تكون حتى بخصوص مؤسساتنا. احنا بنطالب من الطرف الاخر بكثير امور، يا ريت انه احنا نكون احنا نفس مؤسساتنا، يعني يا ريت انها تنظر بعين العطف تجاه المواطن والتاجر والمزارع بخصوص كثير مواضيع. يا ريت البنوك تنظر بعين العطف تجاه هذول الناس، يا ريت الضرائب تنظر بعين العطف تجاه هذول الناس. ما تحطني بنفس الكفه اللي اكم انقطاع موجودات في المحافظه، إن انتعشن بلو أصلا هن كان يعني انتعاش عالي جدا بخصوص موضوعية الظروف اللي عاشتها المحافظة، إنك تحطه بنفس الكفة، إنك تقول كسلطة نقد، أنا كمان بدي أدخل عليها، لأنه إنك تقول إنه نسبة رجوع الشيكات في المحافظة وصلت لنسبة 92%، يعني متعافي. لا يا عمي مش متعافي، أنت أصلا لم تصدر شيكات لهذول الناس إنهم على الأقل يرحلوا ديونهم بطريقة ما.
1: نعم.
0: بطريقة الشيكات للأسف.
1: نعم، بدي أشكرك يعني على كل هذه التفاصيل سيد سلام مرعي، أمين سر الغرفة التجارية في محافظة طول كرم، شكرا جزيلا لك. يعني أوضاع اقتصادية وخانقة اقتصادية واضح أنه تلقي بظلالها على مختلف محافظات الوطن، ربما النصيب الأكبر لمحافظتي جنين وطول كرم. يعني بتمنى أنه الرسالة وصلت للجهات المختصة في الالتفات ومساعدة أهلنا وأحبتنا في محافظة طول كرم وجنين أيضا بمحاولة إنعاش الحياة الاقتصادية وتعزيز صمود المواطنين هناك.

0: إذن مستمعينا متواصلين وإياكم عبر صوت فلسطين وفي الفترة الصباحية بمناسبة الذكرى 25 لإبعادهم مبعدو كنيسة المهد يطالبون بإنهاء معاناتهم. عن هذا الموضوع سيحدثنا أكثر السيد جهاد جعارة الناطق الإعلامي باسم مبعدي كنيسة المهد. أستاذ جهاد صباح الخير وأهلا ومرحبا بك عبر صوت فلسطين.
1: صباح الخير أخ وليد لك ولكل أبناء شعبنا الفلسطيني.
0: ألو أستاذ جهاد؟ أستاذ جهاد يبدو أنه فقدنا الاتصال بالأستاذ جهاد جعارة، سنعود له بعد قليل. إذن مستمعينا، في تأكيد من مبعدي كنيسة المهد أكدوا في بيان صادر بمناسبة الذكرى 25 للإبعاد مطالباتهم بزيادة الضغط على الاحتلال من أجل إعادة المبعدين. عن هذا الموضوع ينضم إلينا مباشرة مجددا السيد جهاد جعارة الناطق الإعلامي باسم مبعدي كنيسة المهد. أستاذ جهاد صباح الخير مجددا.
1: صباح الخير أخ وليد لك ولكل أبناء شعبنا الفلسطيني في كل أماكن تواجده.
0: يسعد صباحك بكل الخير. يعني رسالة المبعدين مبعدي كنيسة المهد بعد 25 عام على إبعادهم، التجديد بمطالبة إعادتهم إلى أرض الوطن.
1: يعني اسمح لي أخ وليد بتاعي سنة أن نترحم على شهدائنا الأبرار والشفاء العاجل لجرحانا والفرج القريب والعاجل لكل أسرانا وأسراتنا الماجدات إن شاء الله. يعني حقيقة أخي وليد، نحن بعد 25 عام ما زلنا نحن أجساد خارج فلسطين، ولم نقبل بأي صورة من الصور أن ننتزع أو أي شخص ينزع أو أي هذا الاحتلال الغاشم أن ينزع يعني التنازل عن عودتنا إلى أرض فلسطين. نحن نعيش بعد 25 عاما من الحرمان من أرض الوطن، والكثير من إخواننا المبعدين الذين يعني ليست موجودين مع عائلاتهم ولم يلتقوا مع عائلاتهم، والكثير منا فتر يعني الأهل والأحباء والأصدقاء في هذه الفترة أو السنوات الطويلة جدا، ولكن نحن ما زلنا متمسكين بالعودة إلى أرض فلسطين. نحن أولا وأخيرا نحمل الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الأولى والأخيرة بإبعادنا قصرا عن أرض فلسطين، لأنه نحن مقاتلين من أجل الحرية، من أجل تحرير الأرض، من أجل تحرير الإنسان، وليست من أجل الإبعاد عن أرض فلسطين. ولذلك نحن نطالب المجتمع الدولي وكل من شارك في اتفاقية الإبعاد في كنيسة المهد بأن يبقى هذا الملف مفتوح ويبقى له أهمية كبيرة جدا لحين عودتنا إلى أرض فلسطين إن شاء الله.
0: نعم، يعني يعني هل المطالب يعني موحدة يعني فقط باتجاه يعني العودة إلى أرض الوطن، أم هناك في مطالبات أخرى فعليا كإثارة القضية في كافة المحافل الدولية؟
1: نعم نعم أخي وليد، نحن مطلبنا الأول والأخير ولا يكون بديل عنه بأي صورة من الصور العودة إلى أرض الوطن. لن نقبل بأي خيار آخر، حتى لو ملكونا أوروبا وأموال أوروبا كلها، لن نقبل بذلك ولن يكون بديل عن عودتنا إلى أرض فلسطين. نحن هاي الأرض الذي عشقناها منذ طفولتنا، هاي الأرض التي قاتلنا وحاربنا من أجلها، نحن لا يمكن أن نبدلها بأي أرض في العالم. هذه أرض فلسطين المباركة، نحن لا يمكن لا أن نساوم أو نتفاوض على أن يكون هناك بدائل عن عدم العودة إلى أرض فلسطين. نحن على مدار الساعة نحن نطالب دائما بالعودة إلى أرض فلسطين، سواء عبر المؤسسات الدولية أو سواء عبر الاتحاد الأوروبي أو سواء عبر الدول اللي احنا متواجدين فيها. نحن لن نتنازل ولن نقبل أن نتنازل عن العودة على أرض فلسطين، حتى في اتصالاتنا مع القيادة الفلسطينية وعلى رأسهم سيادة الرئيس أبو مازن حفظه الله، دائما نقول بأنه لا خيار غير خيار العودة. نعم صحيح، نحن ندرك بأن الظروف الحالية صعبة جدا، والقضية الفلسطينية تعيش في ظروف صعبة جدا، ولكن هذا لا يعني بأن أن أن ينسى مبعدين كنيسة المهد أو ينسى قضية كنيسة المهد، ويجب أن يكون هذا الملف مفتوح ولا يغلق نهائيا ولا نقبل أن يغلق.
0: نعم سيد جهاد، يعني ما أوضاع ال 26 اللي تم فعليا إبعادهم إلى قطاع غزة؟
1: يعني 26 في قطاع غزة الآن في هنالك عدد موجود، يعني خاصة بعد الحرب على 7 أكتوبر هنالك أغلب مبعدين كنيسة المهد موجودين على أرض مصر الشقيقة. عندنا هنالك استشهد أخونا الشهيد البطل من مبعدين كنيسة المهد الشهيد ناجع بيات على أرض قطاع غزة، تبقى يعني موجودين 2 على أرض قطاع غزة موجودين، ما زالوا موجودين، ولكن عائلاتهم استطاعت القيادة الفلسطينية وعلى رأسهم أخونا القائد والحبيب سيادة اللواء ماجد فرج بإخراجهم إلى أرض قطاع غزة، أخرج عائلاتهم يعني مع أطفالهم. تبقى على هم 2 يعني على أرض قطاع غزة، ولكن جميعهم موجودين الآن على أرض مصر الشقيقة.
0: نعم أشكرك جزيل الشكر سيد جهاد جعار الناطق الإعلامي باسم مبعدي كنيسة المهد على كل هذه التفاصيل.

0: نجدد تحية صباحية لكم إنما كنتم مستمعين الكرام، وما زلنا متواصلين وإياكم عبر صوت فلسطين على 90.701 FM. وإلى محطتنا التالية، كيف تعاملت الشرطة مع حالات العنف الأسري خلال الربع الأول من العام الجاري؟ عن هذا الموضوع سيحدثنا أكثر العقيد لؤي رزقاط، الناطق الإعلامي باسم الشرطة. سيادة العقيد صباح الخير وأهلا وسهلا فيك على صوت فلسطين.
1: صباح الخير، أهلا وسهلا.
0: يسعد صباحك بكل الخير. يعني سيادة العقيد، يعني الشرطة بطبيعة الحال تعاملت مع العديد من حالات العنف الأسري خلال الربع الأول من العام الحالي، احكي لنا أكثر عن أبرز هذه التدخلات اللي قمتوا بتنفيذها خلال الفترة الماضية، وأيضا تصاعد وتيرة العنف الأسري ومحاولة السيطرة على مرتكبي الجرائم. تفضل.
1: يعني قضايا العنف الأسري هي من القضايا الحساسة التي تتعامل معها الشرطة من خلال إدارة مهمة وإدارة لها أفرع متعددة في كافة المحافظات، وهي إدارة حماية الأسرة والأحداث، والتي تعنى بشؤون الأحداث وهم طبعا أطفال على خلاف مع القانون، وكذلك ما يحدث من عنف في داخل الأسر بكل أشكال العنف سواء اللفظي أو الجسدي وغيره، بسرية تامة وبدعم وإرشاد نفسي وتقديم الحماية والدعم للمعنفين والمعنفات. وهناك كان إشكالية واضحة في عدم قدرة بعض المعنفين من الوصول إلى مراكز الشرطة وإدارة حماية الأسرة وإحداث، لذلك منذ عدة سنوات قمنا بتخصيص رقم مجاني، رقم 106 لحماية الأسرة والأحداث، وبإمكان من يتعرضوا للعنف في الأسرة ولا يستطيعون التحرك التواصل مع إدارة حماية الأسرة والأحداث من خلال هذا الرقم، وبالتالي يتم تقديم الإرشاد النفسي والدعم النفسي أيضا لهم من خلال الرقم الهاتف وعبر المكالمة الهاتفية، وإذا كان هناك ضرورة للتدخل الشرطي فورا يتم التدخل والوصول إلى الضحايا وحمايتها وتقديم الحماية لها. وكان هناك كثير من الحالات التي تدخلت بها الشرطة في خط متوازي. أيضا كان هناك عملية التوعية، وهي التوعية في كيفية التصرف، التوعية في إيجاد نوع من الحوار الدافئ في داخل الأسرة، وتعزيز هذه الثقافة في الأسر الفلسطينية بهدف الوصول إلى ثقافة أسرية مانعة للعنف الأسري ومحاربة لها، وأن يستطيع من يتعرض لأي إشكالية سواء في داخل الأسرة أو الشارع أو المدرسة أو الجامعة أن يطرح هذه الإشكالية بحرية في داخل الأسرة لمناقشتها قبل أن تتطور إلى إشكاليات أكبر من ذلك. وهذه يعني ثقافة نأمل أن تنمو وتكبر في المجتمع الفلسطيني، وهي تعزيز ثقافة الحوار الدافئ في داخل الأسرة للتغلب على كل الإشكاليات الأسرية.
0: نعم سيادة العقيد، يعني لو تحدثنا لو في حال توفرها يعني بالأرقام، يعني عدد الجرائم الأسرية اللي تم التعامل معها خلال الفترة الماضية، وأيضا شفنا يعني تطور في ساحات الجريمة، يعني كان هناك يعني أساليب قتل وإيذاء منوعة من قبل مرتكبي هذه الجرائم.
1: الإحصائيات نحن نتحدث بها سنويا حتى يتم أو نصف سنوي حتى يتم يعني المقارنة ما بين العام والعام والأشهر، حتى يتم معالجة الأمور والتركيز في بعض النواحي. لكن للأسف نحن نرى أنه البعض يعني دائما يتحدث بزيادة أو ارتفاع أو تكاثر عملية الجرائم، وهذا يعني

0: حسب الإحصائيات السنوية التي نطلع عليها يعني هذا غير صحيح. يعني كان في العام الماضي في هناك تراجع في الكثير من الجرائم، وكان في هناك إنجازات. فعملية أنه يعني ترسيخ الصورة في أذهان المواطنين بأن هناك ارتفاع في وتيرة العنف أو ارتفاع في جرائم القتل أو جرائم القتلى الكبرى في المجتمع الفلسطيني، هذا يعني نتمنى تحري الدقة في نقلها وفي الحديث فيها. وهذه رسالة لكل رواد مواقع التواصل الاجتماعي وسائل الإعلام، أخذ هذه المعلومات والإحصائيات من مصادرها الرسمية. نحن قمنا بنشر التقرير السنوي عبر الموقع الإلكتروني للشرطة، وبالتالي بإمكان أي معني وأي مهتم بهذه الأرقام وهذه الإحصائيات جميعها، سواء في جرائم القتل، في الانتحار، في العنف الأسري وغيره، أن يطلع على هذا التقرير المفصل بشكل كامل. نعم. واللي موجود عبر مواقع
1: الشرطة. هو يمكن المواطنين صاروا يحسوا أنه ارتفعت وتيرة هاي الجرائم، لأنه صرنا نسمع يمكن عنها أكثر، وكمان زي ما أنا حكيت لك أنه صرنا نشاهد مسرح الجريمة في يعني في جرائم مركبة. يعني أصبحنا أن نرى اليوم جرائم مركبة من تعاطي مخدرات وقتل، ويعني هناك أكثر من جريمة في نفس الجريمة الواحدة أو في نفس المسرح.
0: أخي وليد، يعني هذه الجرائم موجودة في مجتمعنا، يعني من من من منذ أن وجد المجتمع الفلسطيني وكل المجتمعات. نعم. هناك الجريمة، سواء جريمة القتل، جريمة تعاطي المخدرات وترويجها، السرقات وغيرها، والعنف الأسري، كل هذه الجرائم موجودة، ونحن نطلع المواطن على كل جريمة تقع، ونوجه الرسائل للمواطنين في كيفية التصرف في هذه الجريمة. لكن مرة أخرى أنه البعض يعتقد أنه في هناك زيادة في العنف في المجتمع الفلسطيني، وأنا أقول لك أنه هذا الكلام غير صحيح. في السنوات الماضية ورغم الظروف الصعبة التي يعيشها مجتمعنا من حصار مالي واقتصادي وحصار في كل نواحي وصعوبة في الحياة، إلا أنه مجتمعنا يرفض الجريمة، يرفض المجرمين. وحتى في الشجرات والإشكاليات الكبيرة، الإجراءات العشائرية تساند الإجراءات القانونية وترفض أن تستمر هذه الإجراءات قبل أن يتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بحق مرتكبي الجريمة. لذلك نحن نؤكد أنه الجرائم في مستواها الطبيعي، وترتفع في سنوات وتنخفض في سنوات أخرى بمعدل يعني بسيط. إذا ارتفعت بيكون ارتفاعها بسيط، وإذا نقصت أيضا يكون نقص بسيط. وهذا يعني الموضوع أقول لك على مدار ما يزيد عن 10 سنوات هذه الارتفاعات والزيادات في هذه الجريمة. لكن مع ذلك نحن نذوق ننقص الخطر، أنه يجب أن نتوقف عن العنف، يجب أن نرسخ ثقافة تقبل الآخر، يجب أن نرسخ ثقافة الحوار. الإشكاليات أو جرائم القتل أخي وليد، كل أسبابها بسيطة، ولو حكم العقل في لحظة من اللحظات لكنا تجاوزنا جريمة قتل. لكن للأسف بعض التربية وبعض أساليب التربية الخاطئة اللي بظن بعض أولياء الأمور أنه هيك ممكن يعني يحمي ابنه من خلال التربية اللي بيقوله إياها، مثلا أنه لا تعود إلى المنزل مضروبا عد ضاربا وأنا يعني بساندك. هذا هذه الثقافة العنيفة التي يتم غرسها في أذهان الأطفال منذ نعومة أظافرهم، وعندما يصبح شابا يافعا لا يتحمل كلمة من صديق له، أو لا يتحمل من كلمة من مار في الشارع. لذلك قد يلجأ إلى الاعتداء وإلى الضرب وإلى القتل، وبالتالي تكون النتيجة كارثية. لذلك نحن بحاجة إلى نوع جديد من التربية يعتمد على ثقافة لا عنف، ثقافة الحوار، ثقافة تقبل الآخر، والاستماع أيضا للآخر، ونبذ العنف في المجتمع الفلسطيني. أشكر. وأيضا أخي وليد اسمح لي بس في نقطة، أنه نأخذ العبرة والعظة من الإشكاليات التي وقعت سواء خلال الأشهر الماضية أو السنوات، وما نتج عنها. سواء من إجراءات قانونية وتتمثل بإلقاء القبض على مرتكبي الجرائم وإيداعهم في مراكز الإصلاح والتأهيل لسنوات طويلة، أو الإجراءات على الأرض وما يجري في هذا الجانب من عملية حرق منازل ومركبات وممتلكات وترحيل لعائلات وترويع لأطفال. كل هذا الكلام يجب على كل شاب وكل مواطن وكل رجل يفكر بارتكاب جريمة أنه
1: يأخذ هاي المواطن بعين
0: الاعتبار لعائلته. بالضبط. يعني يحدث لعائلته في
1: مصير العائلة. صحيح. نعم. مصير العائلة.

0: صباحك بكل الخير. يعني احنا على مقربة من احياء ذكرى النكبة لهذا العام، والنكبة تتجدد ولا تزال متجددة في قطاع غزة من معاناة وألم وفقد وترحيل أيضا. ضعنا في الصورة سمير.
1: نعم وليد، ما أشبه اليوم بالبارحة، وإن كانت اليوم المأساة أكبر، لكن تتشابه الصور وتتشابه الأحداث والقاتل المشترك.
0: نعم.
1: الاحتلال الإسرائيلي الذي نفذ نكبة عام 48 عندما هجر أصحاب الأرض عنوة من أراضيهم ومنازلهم ودمر هذه المنازل في وشتت الفلسطينيين في أقطاع الأرض. اليوم يعيد نفس الكرة في قطاع غزة، التهجير، حولات التهجير، النزوح، العيش في الخيام، والمساعدات الإنسانية التي يعتمد عليها أكثر من 2 مليون فلسطيني هنا في قطاع غزة. هذا التشابه ليس غريبا على الاحتلال الإسرائيلي الذي نفذ هذه المجزرة في المجازر في عام 48، يعيد هذه المجازر وتكرار هذه المجازر في قطاع غزة، ولكن بشكل أشد، لأن عام 48 لم يكن عدد الشهداء مثل هذا العدد، لم يكن عمليات التدمير كما هذه الأعوام الثلاثة في عام 2023، ونحن لازلنا في هذه النكبة، نكبة عام 2023 التي عطفت السكان هنا في قطاع غزة وأفقرت المواطنين ودمرت منازلهم. دمر الاحتلال الإسرائيلي أكثر من 80% من منازل قطاع غزة، وبات أكثر من حوالي 2 مليون فلسطيني يعيشون في خيام ومراكز إيواء. وبذلك تتجلى هذه الصورة أمام العالم كله، ما بين نكبة عام 48 ونكبة غزة في عام 2023 والتي وتستمر حتى هذه اللحظة، ولا أحد يعلم إلا الله متى ستنتهي هذه النكبة. ربما حاول الفلسطينيون لملمت في عام 48 لملمت جراحهم، إلا أن جراحهم ما زالت
0: متواصلة،
1: جراحهم ما زالت مفتوحة.
0: نعم.
1: هذا كانوا يؤمنون بالعودة إلى منازلهم في عام 48، وحتى الذين هاجروا عام 48 هو هاجروا في الدنيا الهجرة الداخلية وحتى الهجرة الخارجية، كانوا يأملون أن يعودوا إلى منازلهم التي تركوها عام 48 قسرا في داخل الخط الأخضر، ولكن ما زال الحلم. هذا الجيل توفي إلى رحمة الله دون أن يعود، ومن بقي على قيد الحياة هجر مرة أخرى ونزح مرة أخرى من منازل أو من أماكن سكنها في قطاع غزة، ودمرت هذه المنازل. أعاد الحياة الشعب الفلسطيني الذين هاجر من منزله عام 48، أعاد الحياة، أعاد حياته وحياة أسرته في قطاع غزة، لكن قوات الاحتلال الإسرائيلية لاحقته إلى هنا إلى قطاع غزة ودمرت ما بناه منذ عام 48 إلى حتى هذا اليوم، حيث لم يبقى أي شيء لهذا المواطن إلا التمسك بأرضه التمسك بالأرض التي حاول الاحتلال الإسرائيلي في بداية الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، تهجير الفلسطينيين عبر الحدود الفلسطينية المصرية أو معبر رفح، ولكن فشلت هذه الخطة، فشلت خطة عمليات التهجير تحت وطأة الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة. حاول الإسرائيليون تهجير الفلسطينيين، لكن التمسك بالأرض وعدم الانصياع للمخطط الإسرائيلي جعل من هؤلاء يتمسكون بأرضهم، يثبتون على هذه الأرض بالرغم من أن المخاطر كثيرة، برغم من القصف، برغم من الموت، برغم من أن عائلات كثيرة استشهدت تحت أنقاض منازلها، المنازل التي رفض أصحابها إخلاؤها وتشبثوا بها، لأن قوات الاحتلال الإسرائيلية قصفت هذه المنازل فوق رؤوس ساكنيها. آلاف العائلات التي فقدت منازلها، آلاف العائلات التي دفنت كانت منازلها قبورا لهؤلاء الذين تشبثوا بهذه الأرض. مع هذا كله لم يهاجر الفلسطيني من قطاع غزة، لم يخرج من قطاع غزة، لم يترك أرضه، بنى
0: دائما الصمود.
1: نعم وليد.

الصمود هو فعليا عنوان المرحلة الحالية في وجه هذه التحديات، سواء في قطاع غزة أو في الضفة الغربية والتضييقات التي تشهدها كل المدن الفلسطينية. يعني بدي أشكرك جزيل الشكر على كل هذه التفاصيل، مراسلنا من قطاع غزة سمير خليفة. ومستمعينا، إلى هنا نصل وإياكم إلى ختام هذه الفترة، قدمناها لحضراتكم من صوت فلسطين. هذه تحيات سلام قرقطي وصباح العرجة من الهندسة الإذاعية، وهي مقاسم من إعداد البرنامج، وأيضا جهاد سليمان من الإخراج المرئي والإعلام الإلكتروني. وكنت معكم على الهواء مباشرة في التقديم بكل المحبة وليد خروفة. استنونا بكرة بحلقة جديدة ومتجددة من الفترة الصباحية مع زميلة نسرين عواد. دمتم بخير وإلى اللقاء.

0: الساعة الآن 11 صباحا في القدس العاصمة، إلى استوديو الأخبار من صوت فلسطين.
1: هنا صوت فلسطين، أحييكم مستمعينا الكرام وأقدم لحضراتكم نشرة موجزة بأهم الأنباء. أصيب طفل برصاص قوات الاحتلال صباح اليوم في منطقة العطاطرة غرب بلدة بيت لاهيا شمال القطاع، كما أصيب شاب برصاص الاحتلال قرب مفترق السامر في مدينة غزة. هذا ويواصل الاحتلال انتهاكاته لوقف إطلاق النار الذي دخل حيز التنفيذ في 11 من تشرين الأول الماضي، حيث بلغ عدد الشهداء منذ ذلك الحين 851 والإصابات إلى 2437. أكد مدير الإغاثة الطبية في قطاع غزة بسام زقوت أن الملفات الطبية المعقدة ومن ضمنها الأمراض الوبائية المنتشرة لا تزال بلا حلول نتيجة نقص الأدوية اللازمة ومنع الاحتلال دخول المساعدات الطبية. بدوره ناشد مدير مجموعة غزة للثقافة والتنمية حسين المرتجي المجتمع الدولي ومؤسسات الإغاثة بالضغط على الاحتلال للسماح بدخول مراكز إيواء مناسبة بشكل عاجل، خاصة مع دخول فصل الصيف وارتفاع درجات الحرارة وما له من انعكاسات خطيرة على الحالة الصحية والاجتماعية للنازحين. في المحافظات الشمالية، أصيب الطفل محمد نضال زبون برصاص الاحتلال الحي في الصدر فجر اليوم في مخيم عايدة شمال بيت لحم، ووصفت حالته بالخطيرة. كما أصيب شاب برصاص قوات الاحتلال بالرأس اليوم خلال اقتحام مخيم قلنديا شمال القدس المحتلة، ووصفت حالته بالخطيرة. وفي رام الله، شرعت قوات الاحتلال اليوم بهدم منزل المواطن عز شريف نخلة ومنشأة صناعية في مخيم الجلزون شمال المدينة بذريعة البناء دون ترخيص. كما اقتحم مستوطنون صباح اليوم محيط منزل يعود لعائلة أبو فزاع الكعابنة شرق بلدة الطيبة شرق المدينة. إلى ذلك، شنت قوات الاحتلال منذ فجر اليوم حملة اعتقالات واسعة طالت أكثر من 15 مواطنا عقب مداهمة مختلف محافظات الضفة. في ملف الأسرى، قال مدير نادي الأسير في نابلس مظفر ذقان إن سلطات الاحتلال تواصل نهج التجويع بحق الأسرى في ظل الاكتظاظ بأقسام السجون وتفشي الأمراض، إلى جانب الإهمال الطبي وعمليات القمع والتعذيب المتواصلة. أكد مدير العلاقات العامة والإعلام في محافظة القدس عمر رجوب إن تهديد الاحتلال بهدم 50 محلا تجاريا في بلدة العزرية ما زال قائما رغم نجاح المركز الكاثوليكي لحقوق الإنسان بتجميد هذا القرار. أكد عضو المجلس المركزي عمر الغول أن حركة فتح كانت وما تزال رائدة العمل الوطني وصاحبة الدور المحوري في قيادة المشروع الوطني والدفاع عن حقوق شعبنا في مختلف المحطات التاريخية. من جانبه، أكد رئيس المركز الفلسطيني للبحوث والدراسات محمد المصري أن انعقاد مؤتمر حركة فتح يأتي في ظل ظروف صعبة ومعقدة يمر بها شعبنا في وقت تتزايد فيه التحديات السياسية والوطنية. تنطلق غدا الثلاثاء في العاصمة المغربية الرباط فعاليات الدورة السادسة لمحاكاة القمة الدولية للطفولة من أجل القدس بمشاركة أطفال يمثلون 24 جنسية من مختلف أنحاء العالم، بينهم 6 طلبة من مدارس مديرية التربية والتعليم في القدس. وفي لبنان، استشهد شخصان وأصيب 13 آخرون أمس في غارات للاحتلال على بلدتي بدياس وبرج قلاوي في الجنوب اللبناني. دوليا، قالت وكالة أرنا الإيرانية للأنباء أمس أن طهران سلمت ردها على مقترح واشنطن بشأن إنهاء الحرب على إلى الوسيط الباكستاني. وأوضحت الوكالة أنه وفقا للخطة المقترحة ستركز المفاوضات في هذه المرحلة على مسألة إنهاء الحرب في المنطقة. أعلنت وزيرة الصحة الفرنسية اليوم تسجيل أول إصابة بفيروس هانتا في فرنسا. وسعى المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم السبت الماضي إلى طمأنة سكان جزيرة تينجر الإسبانية بأن الخطر المرتبط بوصول سفينة تم رصد بؤرة لفيروس هانتا على متنها ضئيل. وأخيرا إلى حالة الطقس، يكون الجو اليوم صافيا بوجه عام، حارا نسبيا في المناطق الجبلية، حارا في باقي المناطق، حيث يطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة. وفي ساعات المساء والليل يكون الجو غائما جزئيا إلى صاف باردا نسبيا في المناطق الجبلية، لطيفا في بقية المناطق. هذا والله تعالى أعلى وأعلم. إلى هنا مستمعينا الكرام وصلنا لختام هذه النشرة الموجزة. هذه تحية وإلى اللقاء.

مهما طال الزمن يبقى الأسرى في القلب، ونبقى إلى جانبهم حتى كسر القيود. الأسرى عقد لا ينكسر.

0: هنا صوت فلسطين. أسعد الله أوقاتكم مستمعينا ومشاهدينا الكرام، نأتيكم في حلقة وتغطية خاصة لإنعقاد المؤتمر العام الثامن لحركة فتح. سنتحدث في هذه التغطية مستمعينا ومشاهدينا عن التحضيرات الجارية لإنعقاد المؤتمر العام الثامن لحركة فتح الذي سيعقد بالرابع عشر من هذا الشهر. أهم ما سيتم نقاشه داخل المؤتمر، الأهمية والرمزية فعليا لهذا المؤتمر على مستوى القضية الفلسطينية وتحت نهج ديموغرافيا فعليا مستدامة، حقوق وطنية وفعليا مصانة، يجب أن تكون كل ذلك سنناقشه معكم مع الكاتب والمحلل السياسي الأستاذ باسم برهم. تحياتي لك أستاذ باسم.
1: أهلا وسهلا بك وتحياتي لجميع الأخوات والإخوة المستمعين.
0: تحياتي لك. أريد أن أبدأ معك أستاذ باسم حول التحضيرات الجارية الآن على انعقاد المؤتمر العام الثامن لحركة فتح، والذي يأتينا بعد 10 سنوات على انعقاد المؤتمر السابع الذي فعليا 10 سنوات ليس بالبسيطة، في ظل نحن اليوم بمتغيرات الإقليمية والدولية و حرب الإبادة والعدوان، يعني ما بعد وقبل، يعني أهمية فعليا انعقاده اليوم في المرحلة الأصعب تعتبر على قضيتنا وشعبنا.
1: يعني بالتأكيد أنا أشاركك الرأي بما قلت بأن المؤتمر يعقد في ظروف غاية في الخطورة، غاية في الصعوبة بالنسبة للشعب الفلسطيني، بالنسبة للقضية الفلسطينية. كما تعلمين أن قطاع غزة اليوم قد أخرج عمليا من مظلة القرار الوطني الفلسطيني المستقل، وسلم القطاع لما يسمى بمجلس السلام العالمي. إذن هناك خطورة على مستقبل قطاع غزة الذي طالما أكدنا وتؤكد فتح ويؤكد السيد الرئيس أن لا دولة بدون قطاع غزة. إذن اليوم هناك مشكلة كبيرة، قضية مستعصية، وأيضا يجب أن ننظر إلى ما يدور في الضفة الغربية. الضفة الغربية ما تقوم به إسرائيل وبشكل منهجي وتدريجي هو قضم المناطق الواحدة بعد الأخرى، وبالتالي حصر الوجود الفلسطيني في جزر معزولة عن بعضها البعض. إذن المؤتمر يعقد في لحظة مصيرية للشعب الفلسطيني، لحظة بالضرورة أن تضع على كاهل هذا المؤتمر مسؤوليات كبيرة، أولها الإجابة على أسئلة المستقبل الفلسطيني، سواء المستقبل السياسي، المستقبل المعيشي، المستقبل الاقتصادي، ووجودنا وصمودنا على أرض فلسطين الذي هو الأساس في مشروعنا الوطني الفلسطيني. المؤتمر هو مهم، ونحن نتوقع كشعب فلسطيني من هذا المؤتمر أن يعطي أهمية وأولوية للإجابة على سؤال المستقبل.
0: طبعا كما تحدثت أستاذ باسم، نريد أن تعطينا فعليا في ظل ما ينتظروا لنقول المواطن الفلسطيني في البداية رسالة المؤتمر لشعبنا والعالم.
1: يعني في البداية أريد أن أتحدث عن رسالة إلى أعضاء وكوادر الحركة، حركة فتح. الرسالة لأنه أختي العزيزة، قوة وتماسك فتح ووحدتها في هذه اللحظة المصيرية هي مسألة في غاية الأهمية. يجب أن تكون الرسالة أولا لأعضاء وكوادر حركة فتح أن يحافظوا على قوة الحركة في هذه اللحظة المصيرية، وأن يتم التركيز أولا وقبل شيء على قوة فتح، لأن قوة فتح ستقود تلقائيا إلى قوة الحركة الوطنية الفلسطينية. وبدون ذلك لا مشروع وطني، بدون وجود فتح قوية وبدون وجود حركة وطنية قوية لا وجود لمشروع وطني. فالأداة أداة الحرية والاستقلال هي فتح والحركة الوطنية. إذا الرسالة أولا يجب أن نتوجه بها إلى أعضاء وكوادر فتح، نرجوهم أن ينظروا إلى أهمية هذه الحركة، إلى تاريخها العظيم، إلى وحدتها، وكيف قادت الشعب الفلسطيني من الرصاصة الأولى إلى الثورة إلى قيادة منظمة التحرير ثم إلى بناء السلطة نحو الدولة الفلسطينية. حركة فتح صنعت تاريخا مجيدا في طوال مراحلها السابقة، واليوم ينتظر الشعب الفلسطيني منها أن تصنع مستقبل أفضل للشعب الفلسطيني رغم كل المصاعب والمخاطر المصيرية التي نتعرض لها. فالرسالة أولا لفتح، والرسالة ثانيا الجماهير الفلسطينية أن تدرك أهمية فتح وأهمية مؤتمرها الثامن في هذه المرحلة العصيبة. فيجب أن يتوحد الشعب الفلسطيني كما تتوحد فتح خلف هذا المؤتمر كي يعطي نتائج تليق بمستقبل الشعب الفلسطيني.
0: طب رؤية حركة فتح للمرحلة القادمة كيف سيتم تفعيلها، لنقول في ظل هذه المتغيرات الإقليمية أيضا والدولية، تفعيلها في كافة المجالات، خصوصا أن الكثير من المسائل قد تراكمت منذ المؤتمر السابع؟
1: هذا صحيح، يعني نتحدث عن واقع فلسطيني قد تبدل كثيرا، وخصوصا منذ 7 أكتوبر 2023 والمنطقة جرى عليها تغييرات كبيرة منذ ذلك التاريخ، وكذلك على الشكل أو على ميزان القوى الدولي. اليوم هناك تجري متغيرات حقيقية وجذرية قد نرى نتائجها بعد سنوات قليلة. إنما ما يهمنا نحن وما نريد أن نسمع صوتنا إلى حركة فتح هي أن نكون أيضا واقعيين، وأن لا نحن نعلم مدى صعوبة الظروف. نحن ندرك أن ليس هناك حلول سحرية، ولكن ما يريد الشعب الفلسطيني أن ننظر وتنظر فتح بواقعية إلى ما هو يدور من حولها وحولنا في الساحة الفلسطينية والإقليمية والدولية، وأن تكون تارعة في ابتكار حلول واقعية أيضا، وليست مجرد شعارات ومجرد أحاديث تقال ثم نمضي. نريد ابتكار برامج واقعية أولا تبدأ من مسألة تعزيز صمود الشعب الفلسطيني على أرضه. لا يمكن أن ننجح في تعزيز هذا الصمود بدون أن نجري تقييما لواقعنا الاقتصادي والمعيشي. هناك حاجة أن تبتكر أو تقدم فتح رؤية لبناء اقتصاد من نعتقد أنه يدار من الصفر، لبناء اقتصاد يعزز صمود الإنسان الفلسطيني على أرضه. أعتقد هذه المسألة مهمة وفي غاية الأهمية أولا. ثانيا نريد يعني ما يريد الشعب الفلسطيني من المؤتمر الثامن أن تطرح فتح أيضا رؤية سياسية واقعية. نحن ندرك أن الإمكانيات المتاحة بين يدي الشعب الفلسطيني هي قليلة جدا، ولكن أيضا الشعب الفلسطيني ما دام صامدا على أرضه أنه يمتلك الإرادة ويمتلك القوة كي ينطلق من هذا الصمود لتغيير واقعه الصعب اليوم إلى واقع أفضل. هذا ما نريد من فتح، أن تقول

0: الشعب، نحن نريد أن نقوم بخطوات عملية وضمن برامج عملية سياسية واقتصادية ومعيشية كي نعزز الصمود. ومن محور الصمود، صمود الشعب الفلسطيني، يمكن تغيير المعادلات في المستقبل.
1: طبعا أريد أن أتحدث حول حركة فتح وعلاقاتها على الصعيد الإقليمي الدولي في إطار الاشتراكية الدولية والأحزاب حركات التحرر الوطني. ما الذي يجب أن تقوم به اليوم حركة فتح في إطار ذلك؟
0: يعني أعتقد إذا نظرنا لتاريخ فتح منذ انطلاقتها ومنذ تأسيسها في نهاية الخمسينات، ثم مع انطلاقة الثورة عام 1965 وقيادتها لمنظمة التحرير، فتح كانت تمتلك علاقات راسخة وقوية في العالم العربي بين الأحزاب التقدمية العربية، وكانت تمتلك أيضا علاقات متينة مع اليسار الأوروبي، الأحزاب الاشتراكية والشيوعية وحتى القوى الديمقراطية بشكل واسع في أوروبا والعالم، وكان لها أنصار أقوياء ومتضامنين أقوياء طوال الوقت في مرحلة السبعينيات والثمانينيات. اليوم نريد أن، وخصوصا بعد هذا البدء المتعاطف من الرأي العام العالمي مع القضية الفلسطينية ومع ضد الإبادة الجماعية التي مارستها إسرائيل في قطاع غزة، نريد أن نستثمر هذا التعاطف في بناء علاقات مع أوسع قطاعات في العالم، في أوروبا، في الولايات المتحدة. هناك قطاعات واسعة اليوم في الحزب الديمقراطي الأمريكي على سبيل المثال تتعاطف كليا مع القضية الفلسطينية ومع قضية الشعب الفلسطيني. إذن هناك أبواب مفتوحة أمام فتح لتعزز هذه العلاقات، وخصوصا مع الأصدقاء التاريخيين التقليديين لفتح في الاشتراكية الدولية والأحزاب اليسارية في أوروبا وحتى أحزاب الوسط المتنورة نحو ما تقوم به إسرائيل من جرائم ضد الشعب الفلسطيني.
1: أشكرك جزيل شكرا الأستاذ باسم برهم الكاتب والمحلل السياسي، كنت معنا في هذه التغطية الخاصة لاستعدادات والتحضيرات لانعقاد مؤتمر حركة فتح الثامن العام. شكرا جزيلا لك. فهي التي شقت طريق العزة، ولنستمع إلى رسالة حركة فتح في هذا المؤتمر العام الثامن لهذه الحركة العظيمة. من الناطق لحركة فتح الأخ الأسير المحرر عبد الفتاح دولي، تحياتي لك.
2: تحية لك فلسطين ولشعبنا الفلسطيني الأبي العظيم الذي يواجه بإصرار وعناد آلة البطش والعدوان المتواصل، وتحية إجلال وإقبال لأرواح شهدائنا العظام ولأسيراتنا وأسرانا في سجون الاحتلال، وتحية إلى أبناء الحركة العظيمة فتح التي تعد العدة لإطلاق مؤتمرها الثامن في مرحلة صعبة ومفصلية في تاريخ قضيتنا، لتؤكد أن هذا الشعب الفلسطيني شعب حي وقادر على مواصلة نضاله بقيادة حركة فتح ومنظمة التحرير حتى الوصول إلى الحرية والدولة والاستقلال
1: إن شاء الله. سأبدأ معك بداية أخي عبد، في ظل المرحلة الأصعب، في ظل حرب إبادة ما زالت مستمرة حتى اللحظة، في ظل عدوان مستمر وسياسات ممنهجة تهجير وما إلى ذلك، وفي ظل هذه المتغيرات الإقليمية الدولية التي نشهدها مؤخرا، في ظل ما يعيشه أسرانا اليوم وما يحاول ضمن قراراته بفعليا قتل أسرانا في إبادة أيضا صامتة، وقراراته الأخيرة في الكنيسة الإسرائيلي وقانون الإعدام وما إلى ذلك، مؤتمر حركة فتح الثامن فعليا لطالما كانت حركة فتح لأسرانا الجزء الكبير لها والأساسي دائما رغم كل التحديات التي تواجهها حركة فتح في كل ذلك. هل لك أن تحدثنا عن أهمية فعليا

0: هذه المشاركة العظيمة؟
1: شوفي فلسطين يعني هذا المؤتمر يأتي في ظل كل هذه التحديات الجسام وهذه المحطة المصيرية، وجزء مهم من هذه التحديات هو ما تعرض ويتعرض له أسرانا وأسيراتنا في سجون الاحتلال، ما تتعرض له قيادة الحركة الأسيرة، ما يتعرض له القائد مروان البرغوثي عضو اللجنة المركزية في حركة فتح. وبالتالي عندما نقول أن هذا المؤتمر يأتي في ظل مرحلة مصيرية نحتاج فيها إلى رؤية وطنية قادرة على مواجهة التحديات، أساسها ما يتعلق بقضية الأسرى ونضال الحركة الأسيرة وما يتعرضون له من عدوان وتنكيل وإعدام وتعذيب داخل السجون. وبالتالي هذا المؤتمر الثامن هو صوت لكل الفلسطينيين، هو صوت الأسرى والأسيرات في زنازين التعذيب في سجون الاحتلال، وصوت شعبنا الفلسطيني الصامد المكلوم في قطاع غزة، وصوت المخيم، وصوت الشتات، وصوت المدينة، وصوت القرية، صوت كل فلسطيني مؤمن بمشروعنا الوطني التحرر الذي قادته فتح والذي أثبت أنه الأكثر قدرة على إدارة الشأن الفلسطيني. ولأن الأسرى هم عنوان نضالنا وكرامتنا، ولأنهم أساس الاهتمام لحركة فتح، كانوا حاضرين أولا بقضيتهم وبما يجب القيام به من أجل الدفاع عنهم وإسنادهم، وأيضا بحضورهم الوطني الأصيل الذي يليق بحركة فتح. يعني عظمة حركة فتح أنها حركة الشهداء وحركة الأسرى وحركة المناضلين، وميزة هذا المؤتمر أن شريحة مهمة من أبناء شعبنا ومن أبناء حركة فتح على وجه التحديد هم من الأسرى المحررين، ودخلوا تحت هذا المسمى لتكون الرسالة واضحة أن هذه الحركة لا تزال امتداد للطلقة الأولى التي أطلقت في 65، وامتداد للحجر الأول الذي ألقي على هذا الاحتلال في انتفاضة الحجر الكبرى، وأنها امتداد لكل المواجهات التي كانت مفتوحة مع الاحتلال، وأن هذا الاشتباك مع الاحتلال مستمر، كان في السابق في الكفاح المسلح واليوم على شكل مقاومة شعبية وسياسية ودبلوماسية. وجود الأسرى في هذا المؤتمر يشكلون عنوان يحافظ على هذا النهج الوطني والكفاحي التي خاضته حركة فتح من 65 لليوم وما تخلت عنه، وأيضا هذا سيرفع صوت الأسرى داخل المؤتمر، وستؤكد الحركة في هذا المؤتمر أن قضية الأسرى هي قضية الحركة. نعم تعرضنا لضغوط كبيرة وتعرضت السلطة الوطنية الفلسطينية لضغوطات كبيرة فيما يتعلق بقانون الأسرى، لكن علينا أن نفرق بين الدور المؤسسات التي تقوم به السلطة الوطنية الفلسطينية وبين الدور الوطني والتحرري والثوري والكفاحي الذي تسير عليه حركة التحرير الوطني الفلسطيني فتح، والتي ستحمي الأسرى وحقوق الأسرى وكرامة الأسرى ومكانة الأسرى، وهم اليوم جزء أصيل ومتأصل من المؤتمر الثامن بما يليق بهم ويليق بتضحياتهم.
0: طب كما تحدثت فعليا ولطالما حركة فتح وعلى مدار 6 عقود ما زالت مستمرة تتأقلم مع كل المتغيرات وحامية المشروع الوطني والدولة الفلسطينية، لنتحدث عن خطة عمل سياسية للوصول لإنهاء الاحتلال، عودة اللاجئين، إقامة الدولة الفلسطينية والقضايا النضالية في ظل تحديات الانتقال كما قلنا فعليا في حركة فتح من الثورة إلى بناء الدولة.
1: فلسطين ثبات حركة فتح على الموقف ووضوح الرؤية وواقعية البرنامج وارتباطه بمصالح شعبنا الفلسطيني وارتباطه بإمكانياتنا وأدواتنا الفلسطينية المتاحة، جعل من هذا المشروع المشروع الأقدر على الاستمرار وعلى مواجهة الاحتلال. جربنا كل أصحاب المشاريع الأخرى، لم نجد أي إنجاز وطني يسجل، لم يسجل أحد أي إنجاز وطني على الأرض استثمر تضحيات ودماء شهدائنا ومناضلين وأبناء شعبنا إلا حركة فتح ومنظمة التحرير الفلسطينية. وما كل هذه الإنجازات الوطنية المتعلقة بالعودة الجزئية، بإقامة السلطة الوطنية الفلسطينية، بالاعترافات التي وضعتنا على العتبة الأخيرة من تجسيد دولتنا الفلسطينية، بناء مؤسساتنا السيادية الفلسطينية، كل هذه الإنجازات حققتها حركة فتح وهي تقود منظمة التحرير الفلسطينية. ولولا هذه العقلية القادرة على إدارة الشأن الفلسطيني لما استمرت فتح. أين الآخرين يا فلسطين؟ أين صحيح. الذين تآمروا على فتح؟ أين الذين شكوا على فتح؟ كلهم انتصروا يا فلسطين.
0: عذرا لمقاطعتك سأتوقف أخي عبد عند هذه

0: هذه النقطة. لو نتحدث عن العلاقة بين حركة فتح وبين فصائل العمل الوطني التي تقوم على الشراكة الحقيقية التي لطالما أكدت عليها منذ البدايات حركة فتح.
1: شوفي فلسطين اللي خرجوا عن هذا الإطار الفلسطيني الجامع عن حالة الإجماع الوطني الفلسطيني لم يقدموا أي إنجاز للشعب الفلسطيني، وإنما يعني شهدنا ارتدادات 7 أكتوبر أين ذهبت القضية الفلسطينية، شهدنا ممن خرجوا عن فتح وانشقوا عن فتح ما الذي فعلوه، لم يقدموا أي شيء بل على العكس يعني اندثروا تماما. أما الذين التزموا بالبرنامج الوطني التحرري ببرنامج منظمة التحرير الذي تقود حركة فتح هذا البرنامج الوطني والواقعي، نعم كلهم شكلوا إضافة وطنية نوعية للحالة الوطنية ولمشروعنا التحرري، وكانوا معنا يدا بيد للحفاظ على التمثيل الشرعي والوحيد لمنظمة التحرير الفلسطينية. واليوم لأننا ندرك حجم التحديات وحجم المصاعب التي تواجه مشروعنا الوطني وقضيتنا الفلسطينية، تأتي حركة فتح في مؤتمرها 8 لتجدد رؤيتها الوطنية السياسية وتطورها وتطور برنامجها السياسي بما ينسجم مع مصالح وطموحات شعبنا وبما ينسجم مع قدراتنا وإمكانياتنا النضالية والسياسية والدبلوماسية التي يجب أن توظف كلها في برنامج وحالة وطنية جامعة أساسها مقاومة شعبية شاملة يجتمع فيها الكل الفلسطيني كما كان نموذج انتفاضة الحجر الكبرى، تعزيز صمود هذا الشعب الفلسطيني الذي وقف ويقف ثابتا الصخرة في وجه هذا الاحتلال ومشروع الاقتلاع الذي يتعرض له شعبنا الفلسطيني اليوم، ويؤكد شعبنا أننا هنا باقون وأن قوة في الدنيا لن تقوى على اقتلاعنا من أرضنا، لكن هذا الشعب العظيم يستحق أن يتم تعزيز صموده بما نمتلك من أدوات ورؤى وبرامج سياسية، إلى جانب يعني برنامج البناء الوطني الذي سيكون ورقة مهمة من أوراق هذا المؤتمر والتي تتعلق برؤية حركة فتح في إدارة المؤسسات الفلسطينية، حتى نفرق ما بين دور الحركة الكفاحي الذي هو امتداد لنهج الثورة ونهج النضال الفلسطيني وما بين الدور المؤسساتي التي تقوم به السلطة الوطنية الفلسطينية. ولأننا حريصين على كل هذه المنجزات يقدم هذا المؤتمر كل رؤية صالحة لأن نعبر المستقبل وأن نعبر هذه المرحلة الصعبة إلى الحرية وإلى الدولة، لأننا ندرك يعني حجم المخاطر ولأننا نتحمل مسؤولياتنا تجاه شعبنا وتجاه مشروعنا وتجاه منظمة التحرير، سنظل نتحمل هذه المسؤولية وسنظل مؤتمنين وأمناء على هذا المشروع الوطني وعلى نضال شعبنا الذي يستحق منا الكثير. وهنا تأتي فتح في كل مرة لتجدد الإرادة وتجدد العزيمة وترفع صوتها عاليا وهو صوت الشعب الفلسطيني في وجه هذا الاحتلال، ونقول له مهما تماديت ومهما مارست من عدوان وحرب شاملة على شعبنا نحن هنا باقون وأنت إلى زوال، وما هذه المرحلة الصعبة إلا بوابة العبور إلى الحرية الشاملة فلسطين
0: إن شاء الله. أكيد. وكيف ترى أخي عبد التركيبة للمؤتمر بمشاركة المرأة الشباب وأعضاء جدد، تشكيلة جديدة يعقد فيها هذا المؤتمر اليوم؟
1: يعني هي تشكيلة متطورة ومتجددة، يعني حركة فتح تتجدد يعني لتبقى وتمارس هذا الفعل النضالي حتى تنتصر. لطالما كانت كل مكونات هذه الحركة جزء من هذا المؤتمر، لكن لأن هذا المؤتمر اليوم يعني عدده كبير نسبيا بما يمثل كل قطاعات شعبنا، كان هناك اهتمام زائد بالمرأة الفتحاوية حتى يكون حضورها أكبر تمثيلا على الصعيد الترشح وعلى الصعيد الانتخاب وعلى الصعيد صنع القرار. كان هناك حضور لافت للشبيبة الفتحاوية بعد أن أجرت مؤتمرها الهام يعني قبل أشهر، وكان مؤتمر ناجح ومهم، وبالتالي هذه الحركة تقدر جسم الشبيبة الفتحاوية لأنه القلب النابض والدم الذي يضخ عروق الحركة لتظل قادرة على العطاء والاستمرار. هذا المؤتمر يجمع الكل الفتحاوي من الشبيبة والمرأة والأسرى والأطر التنظيمية والمفوضيات والاتحادات والكادر الحقيقي والكادر الأمني والعسكري، كل هذه الطاقات التي تمثل كل أبناء هذه الحركة هم متواجدون في هذا المؤتمر. وبالمناسبة فلسطين رسالتنا لمن هم خارج المؤتمر، هم لا يقلوا أهمية وقيمة عمن هم في داخل هذه القاعات، كلنا مكملون. هذا المؤتمر تمثيلي، لكن الدور الكبير هم لأبناء هذه الحركة في أطرها ممن لم يكونوا جزء من هذا المؤتمر، وبالتالي كلنا معا وسويا لرفعة هذه الحركة ولحماية مشروعنا ولحماية شعبنا الفلسطيني من مخاطر هذا المشروع التطفوي لقضيتنا الفلسطيني.
0: أشكرك جزيلا، شكرا ناطق باسم حركة فتح الأخ عبد الفتاح دولي، شكرا جزيلا لك. إذن مستمعينا ومشاهدينا الكرام، مستمرون في هذه التغطية الخاصة لانعقاد حركة الانعقاد المؤتمر العام الثامن لحركة فتح، انعقاد المؤتمر الثامن الذي يشكل فرصة تاريخية للنهوض بالحركة، تعزيز حضورها التنظيمي والسياسي، ترسيخ دورها أيضا كحركة تحرر وطني قد قامت وقادت المشروع الوطني لعقود طويلة. فالمؤتمر ليس مجرد اجتماع تنظيمي، بل هو منصة لتقييم الأداء وتصويب المسار ووضع رؤية استراتيجية تواكب المتغيرات المتسارعة على الساحة الفلسطينية. للحديث أكثر ينضم لنا الأمين العام للحملة الأكاديمية الدولية لمناهضة الاحتلال والأبارتايد دكتور رمزي عودي، تحياتي لك دكتور.
2: أهلا وسهلا
0: دكتور. أريد أن أبدأ معك بالحديث حول أهمية التوضيح اليوم للمواطن الفلسطيني في ظل التحضيرات لانعقاد المؤتمر العام الثامن لحركة فتح، وسط ما نشاهده في التداول على السوشيال ميديا وصفحات السوشيال ميديا، حتى يفهم المواطن أهمية ما يجري في هذه المرحلة.
2: يعني هو المؤتمر في هذا المرحلة هو مؤتمر هام جدا، يعتبر من المؤتمرات التاريخية والمفصلية ليس فقط في تاريخ حركة فتح، إنما أيضا في القضية الفلسطينية، باعتبار أنه حركة فتح هي صاحبة المشروع الوطني، هي العمود الفقري لمنظمة التحرير. هناك تحديات كبيرة هذه الفترة نواجه كفلسطينيين وكقضية فلسطينية، محاولة واضحة لتصفيه القضية الفلسطينية، لتصفيه منظمة التحرير، لإنهاء عمل السلطة الوطنية الفلسطينية في الضفة الغربية، لاقتسام قطاع غزة وإعادة احتلاله مرة أخرى. اليوم في احتلال، وأيضا هذا الكلام موجود في جنوب لبنان وفي سوريا وفي غيرها من المناطق. فإذن نحن أمام تحدي كبير، هل ستبقى القضية الفلسطينية قضية أساسية في الإقليم وفي الشأن الدولي، أم ستنجح إسرائيل في تصفية هذه القضية؟ هذا دورنا، دورنا كفلسطينيين وطنيين، وأيضا دور حركة فتح كما قلت لك باعتبارها العمود الفقري لمنظمة التحرير، إنها ترشح عن مؤتمرها الثامن هذا برامج سياسية تستطيع من خلالها إقناع الشعب الفلسطيني وإدماجه إدخاله يعني في عملية مواجهة التحديات والضغوط الأمريكية والإسرائيلية والغربية أيضا التي يعني تعصب بالقضية الفلسطينية. اليوم عملية الاستيطان والاستيلاء على الأراضي الفلسطينيين وحماية الفلاحين الفلسطينيين واحتلال قطاع غزة، هذه أولوية، قصرة أموال المخاص إلى آخره من القضايا. إذن يجب أن نقف أمام مسؤوليتنا، ويجب على فتح أيضا أن تقف أمام مسؤوليتها التاريخية في الصمود والتصدي وتعزيز صمود المواطن وتعزيز أيضا إدماج المواطن في عملية مقاومة هذا المشروع الصهيوني، لأنه إذا نجح المشروع الصهيوني سوف نعود 100 إلى 200 سنة لورا، يعني لن نستطيع أن نعزز هويتنا النضالية الفلسطينية. إحنا إلى حد الآن كفلسطينيين كشعب محتل لأكثر من 100 عام، النقطة الأساسية الموجودة لدينا واللي نجحنا في الصمود لها أنه منظمة التحرير هي الممثل الشرعي الوحيد للشعب الفلسطيني، وأننا كشعب فلسطيني نريد الدولة الفلسطينية. إذن هذا نجاح مهم جدا يجب أن نحافظ عليه ويجب أن نعززه لتحويل الاعتراف الدولي بالدولة الفلسطينية إلى برامج واقعية.
0: يعني أيضا أريد أن أسألك بمتابعة على صعيد دولي إقليمي لانعقاد المؤتمر العام الثامن لحركة فتح، دكتور إعلاميون أكاديميون مصريون ودول أخرى يتابعون ويتحدثون عنه بأنه بمثابة رسالة وطنية تؤكد أن ما زالت الحركة

0: كقائدة للشعب الفلسطيني؟
1: طبعا هي ما زالت قائدة. الدليل على ذلك حجم العضوية في المؤتمر الكبير، حجم أيضا الخارجين يعني الذين لم يدعوا المؤتمر كبير جدا، هذا يشير أنه فتح ما زال فيه ورقة جامعة للشعب الفلسطيني، ويشير إلى أنه الفتحويين هم يقودوا المسيرة النضالية والمسيرة الهوياتية إلى حد الآن، وأنه برغم التحديات ما زالت فتح موجودة وحاضرة في الشارع الوطني الفلسطيني وقادرة على خلينا نقول تسوير وتجيش جماهير نحو تحقيق المصالح الوطنية الفلسطينية. هذا مهم. اليوم هم يراهنوا، الإسرائيليين أقصد، يراهنوا على تصفية القضية الفلسطينية وأنه لا نريد فتح ولا نريد أي شيء. لا، فتح موجودة حاضرة سواء أردتم أو لم تريدوا. فتح قادرة على قيادة العمل الجماهيري، فتح قادرة على استنساخ برامج نضالية من أجل مواجهة هذا المشروع الصهيوني. هذا اليوم مهم جدا، وأنا أقول إنه هذا المؤتمر التاريخي، المؤتمر الثامن، سوف يكون محطة تاريخية يعني حتى للأجيال المقبلة، لأنه ما سيرشح عنه من قرارات مهمة جدا سوف تحدد مصير القضية الفلسطينية وصيرورتها على الأقل خلال 10 سنوات القادمة. لذلك اليوم كلنا كفلسطينيين، سواء فتحويين أو غير فتحويين، سواء مدعوين للمؤتمر أو مش مدعوين للمؤتمر، كلنا كفلسطينيين يجب أن ندعم هذا المؤتمر ولا نشكك فيه، بالعكس يجب أن ندعم قراراته ويجب أن نصطف حول قراراته، حتى ليس فقط اصطفاف يعني لحركة فتح، هو اصطفاف للمشروع الوطني الفلسطيني. فتح حتى الآن هي الفصيل الوحيد الذي يقدم رؤية نضالية للمشروع الوطني الفلسطيني حق دولة، رؤية منطقية، رؤية واقعية، وبالتالي هي قادرة بهذه الرؤية الواقعية أن تجمع أكبر شريحة من المجتمع الفلسطيني، وقادرة إن شاء الله أن ترشح عنها برامج نضالية هوياتية واجتماعية. وأنا قلتها في إحدى مقالاتي قبل فترة، قلت إنه الشارع الوطني الفلسطيني لا ينتظر أيضا، لا ينتظر فقط برامج سياسية من حركة فتح، من مؤتمر حركة فتح، أيضا برامج اقتصادية واجتماعية. مدام حركة فتح قالت للجماهير أنها عمود فقري لمنظمة التحرير وأنها ممثل عن الجزء الأكبر للشعب الفلسطيني، بالتالي الشعب الفلسطيني أيضا إضافة إلى البرامج السياسية ويحتاج إلى برامج دعم وصمود، برامج اجتماعية، برامج اقتصادية، حتى ليس فقط أن تلتف الجماهير حول برامج حركة فتح، لكن أيضا حتى نعزز صمود المواطن الفلسطيني لمواجهة المشروع الصهيوني. فبالتالي المطلوب من حركة فتح كثير. السؤال المهم
0: وأيضا عذرا للمقاطعة دكتور، أريد أن بعد أن تتحدث ماذا نريد، ما الأشياء التي يجب أن لا نعيد تكرارها؟
1: هذا السؤال الأخطر. إحنا نخشى دائما إنه لأنه حركة فتح هي حركة جماهيرية كبيرة، إنه الانتخابات تقسم، وأن الانتخابات يخرج منها ناس بين قوسين حردانين، وأن الانتخابات يخرج منها تجنحات إلى آخره، وتدخلات أيضا إقليمية وأجنبية هنا وهنا. لا، هذا اللي إحنا خايفين منه. إحنا نريد فتح تخرج من هذا المؤتمر متماسكة وقوية وقادرة على تحقيق الوحدة الوطنية، أولا الوحدة الذاتية داخل الحركة وعطرها، وثانيا الوحدة الوطنية بكافة قصائد منظمة التحرير. هذا مهم اليوم، هذا مهم، وهذا الذي لا نريد أن تحدث انشقاقات وانقسامات داخل الحركة، خاصة إن هناك تيارات كثيرة داخل الحركة، هناك تناقضات في المصالح، هناك ربما اختلاف في البرامج، هناك أشياء كثيرة صحيح تجمع الفتحويين وتجمع فئات الشعب الفلسطيني، ولكنها أيضا قد تفرق جزء كبير من الفتحويين. فبالتالي اليوم القيادة الفلسطينية لما أصر السيد الرئيس على عقد هذا المؤتمر في هذا الظرف الحالي اللي احنا نمر فيه، وكانه يريد أن يقول للشعب الفلسطيني أولا وأخيرا أنتم الفتحويين يجب أن تقودوا المسيرة موحدين، هذا مهم، موحدين، لأنه إذا فقدنا عملية الوحدة الذاتية ولن نستطيع أن نحقق الوحدة الوطنية، ولا بالتالي لن نستطيع أن نواجه المشروع الصهيوني. هذا مهم. اثنين، صحيح أنه هذا المؤتمر هو مؤتمر انتخابي أيضا يعني، وهذا لا يعيب المؤتمر، يعني لا يعني

0: الانتخابات يعني وبنتخبوا قيادات، لكن ليس فقط انتخابات أعضاء اللجنة المركزية أو المجلس الثوري، هذا ليس هو الغاية من هذا المؤتمر. الغاية وجود برامج سياسية لا تجمع فقط الفتحويين، تجمع أيضا الشعب الفلسطيني وراء حركة فتح حتى تستطيع أن تقود هذه المرحلة الصعبة. اليوم إحنا نعيش في مرحلة تصفية القضية الفلسطينية،
1: صحيح.
0: ليس مسألة رواتب فقط، المسألة سياسية أيضا. يعني عندما نسمع مجلس السلام عالمي يقول أو مجلس السلام في غزة يقول أنه يمكن أن ينقل التجربة إلى الضفة الغربية، ما الذي يعني ذلك؟ إلغاء منظمة التحرير وإلغاء السلطة الوطنية باختصار. عندما نقرأ الإسرائيليين اليوم مشروع قانون أو قانون كنيست بإلغاء اتفاق أوسلو وفرض السيادة على مناطق سي،
1: صحيح.
0: يعني ما هذا يعني؟ فما لا توجد دولة، لا توجد ممثل
1: يعني عن الشعب. هذا ما فعليا يجب أن أتوقف عنده قبل أن ننهي هذا اللقاء، بما أنك تحدثت به فعليا دكتور. ما فرص تمرير هذا القانون في الحكومة والكنيسة الذي تتحدث فيه واتفاق أوسلو، وما المطلوب من المجتمع الدولي والأمم المتحدة في ظل ما تخطط له دولة الاحتلال؟
0: يعني للأسف إسرائيل دولة ذكية جدا، هي تستغل تطرد دائما انشغال المجتمع الدولي في قضايا رئيسية. اليوم قضية إيران وقضية هرمز ودول الخليج هي القضية المسيطرة على كل الأجندات الدولية، سواء اللي معك واللي مش معك، يعني الأجندات اللي معك والأجندات اللي مش معك. فبالتالي في ظل هذا الظرف حتى يعني قبله، حتى منذ 7 أكتوبر استغلوا روايتهم وإنه الفلسطينيين إرهابيين إلى آخره، أخذوا أراضي الضفة الغربية خاصة مناطق جيم وبدأوا قوانين وإصدار قرارات وسياسات، قتلوا الأسرى في مهاجعهم، ما خلوا إشي فلسطيني إلا عرضوا للتهديد والخطر إلى آخره من القضايا. وإسرائيل تستغل انشغال المجتمع الدولي في قضايا كثيرة، وأهمها اليوم قضية الطاقة وقضية إيران والمفاعلات النووية، وبدأت في فعل على أرض الواقع، ليس فعل واحد، أفعال كثيرة، بحيث أنه خلال 2-3 سنين الموضوع سوف يصبح استحالة وجود حل الدولتين. للأسف العديد من المراقبين اليوم بعد هذه الشوارع الالتفافية يقولوا أين حل الدولتين؟ لا يمكن تطبيقه على أرض الواقع، الفرص ضعيفة. للأسف إجابة على سؤالك، اليوم المجتمع الدولي وبالذات الأوروبيين علي هذا امتحان إلهم،
1: صحيح.
0: هذا امتحان إلهم، هم بقولوا إحنا مع شعب، يا عمي على عنا ولا قصنا، أنتم مع الشعب الفلسطيني ومع عدالة القضية، لكن هل هذا يكفينا كشعب فلسطيني؟
1: يجب أن يكونوا عند مسؤولياتهم، نحن بحاجة لشيء على الأرض حقيقي.
0: حتى الآن لم تفرض عقوبة واحد على إسرائيل،
1: وهذا ما يعطيها الضوء الأخضر في كل هذه القرارات طبعاً. وهذه طبعاً. السياسات طبعاً. أشكرك جزيل الشكر الدكتور رمزي عودة، الأمين العام للحملة الأكاديمية الدولية لمناهضة الاحتلال والأبرتايد، شكرا جزيلا لك. إذن مستمعينا ومشاهدينا، يأتي انعقاد المؤتمر 8 لحركة فتح في هذه المرحلة السياسية والوطنية الدقيقة التي فعليا تتسم بتسارع التحولات الإقليمية والدولية وتنامي التحديات التي تواجه المشروع الوطني الفلسطيني في ظل استمرار الاحتلال الإسرائيلي ومحاولاته فرض وقائع جديدة على الأرض، إلى جانب تعقيدات المشهد الداخلي الفلسطيني وما شاهده من انقسامات أثرت على وحدة القرار الوطني وقوة الفعل التنظيمي في خضم هذه الظروف. يكتسب هذا المؤتمر أهمية استثنائية ليس بوصفه حدثا تنظيميا فقط، ولكن هو استعادة لحركة فتح لدورها الريادي في قيادة المشروع الوطني الفلسطيني بما يتناسب مع متطلبات هذه المرحلة والتحديات. كنت معكم أنا فلسطين حجة، أشكركم جزيل أشكر لكل من استمع وشاهد لنا، أشكر الزملاء سماح العجرة، هيام قاسم، وجهاد سليمان، دمتم بكل خير.
2: مع الأسرى موقف ثابت وصوت مستمر حتى الحرية. الأسرى عهد لا ينكسر.

0: تصفى النهار في صوت فلسطين، أحييكم مستمعين الكرام وأقدم لحضراتكم نشرة مفصلة بأهم الأنباء وأبدأها بأهم العناوين. في خرق متواصل لاتفاق وقف إطلاق النار، إصابتان برصاص الاحتلال في مدينة غزة وبيت لحيا، إصابتان خطيرتان إحداهما لطفل في بيت اللحم والقدس. تواصل التحضيرات لعقد المؤتمر العام الثامن لحركة فتح الخميس المقبل. من العناوين إلى التفاصيل، أصيب طفل وشاب برصاص قوات الاحتلال صباح اليوم غرب بلدة بيت لاهيا شمال القطاع وفي مدينة غزة. هذا ويواصل الاحتلال انتهاكاته لوقف إطلاق النار الذي دخل حيز التنفيذ في 11 من تشرين الأول الماضي، حيث بلغ عدد الشهداء منذ ذلك الحين 851 والإصابات إلى 2437. أكد مدير الإغاثة الطبية في قطاع غزة بسام زقوت أن الملفات الطبية المعقدة ومن ضمنها الأمراض الوبائية المنتشرة لا تزال بلا حلول نتيجة نقص الأدوية اللازمة ومنع الاحتلال دخول المساعدات الطبية. وأضاف زقوت في حديث لإذاعتنا أن مستشفيات القطاع تعاني من نقص كبير في الأدوية المهمة، إضافة إلى عدم وجود القدرة على تشغيل غرف العمليات نتيجة شح أدوية التخدير، ما يؤدي إلى مزيد من المعاناة للمرضى.
1: الأدوية المفقودة هي جزء كبير منها هي الأدوية المتخصصة، يعني أدوية مثلا الغدة، أدوية لالتهاب البروستاتا، أدوية الصرع عند الأطفال. هناك يعني بعض هذه الأدوية المهمة في التشنجات لدى الأطفال أو كبار السن غير موجودة. هناك أدوية خاصة بعض المضادات الحيوية الخاصة مثلا بمرض السل، بعض أنواع المسكنات المركزية التي تعمل على الجهاز العصبي المركزي والتي هي مهمة لمرضى السرطان، وطبعا على الأكيد أدوية السرطان بأكملها. جزء من الأمراض من أدوية الأمراض المزمنة يعني أمراض القلب، لكن أيضا يعني مثلا دعامات لإجراء عمليات قسطرة قلبية غير موجودة في قطاع غزة أو هي قليلة جدا. إشكالية أيضا يعني أحيانا في القدرة على تشغيل غرف العمليات، على سبيل المثال التخدير، يعني هناك دائما انقطاع لأدوية التخدير، أحيانا تدخل وأحيانا تنقطع، وهذا يقوض القدرة غرف العمليات. هناك تهديد لمحطة الأكسجين بالتوقف.
0: بدوره ناشد مدير مجموعة غزة للثقافة والتنمية حسين مرتجى المجتمع الدولي ومؤسسات الإغاثة بالضغط على الاحتلال للسماح بدخول مراكز إيواء مناسبة بشكل عاجل، خاصة مع دخول فصل الصيف وارتفاع درجات الحرارة وما له من انعكاسات خطيرة على الحالة الصحية والاجتماعية للنازحين.
2: ماذا لقطاع غزة أكثر منه 70% تقريبا، يعني كنا نتحدث قبل أسبوعين عن 60%، الآن نتحدث عن 70% تقريبا دخل ضمن الخط الأصفر، ما يسمى بالخط الأصفر. وأيضا هناك خط آخر يعني تم وضعه برتقالي، هذا يعني أننا 100% تقريبا تحت احتلال كامل للأسف، حتى في كل شيء دخول البضائع والمساعدات من المعابر لحتى لم يرتقي للمستوى المطلوب. جميع المساعدات التي تدخل إلى قطاع غزة في اللحظة نحاول قدر الإمكان توزيعها بالطريقة المطلوبة بالتعاون مع الوزارات المختصة، وزارة التنمية الاجتماعية والعمليات الحكومية، ولكن للأسف الشح وعدم يعني وجود ما يضغط على الاحتلال للسماح بدخول المساعدات بشكل كبير يجعلنا أمام معاناة كبيرة ومعاناة المواطنين التي تتفاقم يوما بعد يوم.
0: في المحافظات الشمالية، أصيب الطفل محمد نضال زبون برصاص الاحتلال الحي في الصدر فجر اليوم في مخيم عيدة شمال بيت اللحم، ووصفت حالته بالخطيرة. كما أصيب شاب برصاص قوات الاحتلال بالرأس اليوم خلال اقتحام مخيم قلنديا شمال القدس المحتلة، ووصفت حالته بالخطيرة. وفي رام الله، شرعت قوات الاحتلال اليوم بهدم منزل المواطن عز شريف نخلة ومنشأة صناعية في مخيم الجلزون شمال المدينة بذريعة البناء دون ترخيص. كما اقتحم مستوطنون صباح اليوم محيط منزل يعود لعائلة أبو فزاع الكعابنة شرق بلدة الطيبة شرق المدينة. إلى ذلك شنت قوات الاحتلال منذ فجر اليوم حملة اعتقالات واسعة طالت أكثر من 15 مواطنا عقب مداهمة مختلف محافظات الضفة. في ملف الأسرى قال مدير نادي الأسير في نابلس مظفر ذوقان إن سلطات الاحتلال تواصل نهج التجويع بحق الأسرى في ظل الاكتظاظ بأقسام السجون وتفشي الأمراض إلى جانب الإهمال الطبي وعمليات القمع والتعذيب المتواصلة.
3: زالت الأعداد الكبيرة يعني تؤثر على واقع الأسرى من ناحية الاكتظاظ الكبير، وبالتالي هذا الاكتظاظ أودى أن يكون هناك تفشي للأمراض في صفوف الأسرى، وعملية القمع متواصلة والأعداد كبيرة. واليوم نتحدث عن 9400 أسير فلسطيني خلف قضبان الاحتلال الإسرائيلي، منهم 88 من النساء، أكثر من 360 طفل، المعتقلين إداريا قرابة 3400 معتقل إداري، ومن معتقلي غزة الذين تعتبرهم منظومة الاحتلال بالمقاتلين الغير شرعيين 283 معتقل. لم يتغير من واقع الأسرى يعني للأحسن بل للأسوأ، نتاج يعني قرار حاقد من قبل حكومة اليمين المتطرف، والتي هي تسعى جاهدة ليل نهار أن تنقض على كل مقومات حياة الأسرى في السجون.
0: وكان نادي الأسير قد حذر من تداعيات تصعيد سلطات الاحتلال من جرائمها بحق الأسيرات في سجن الدامون الذي شهد تصاعدا غير مسبوق في عمليات القمع والتنكيل الممنهجة. أكد مدير العلاقات العامة والإعلام في محافظة القدس عمر رجوب أن تهديد الاحتلال بهدم 50 محلا تجاريا في بلدة العزرية ما زال قائما رغم نجاح المركز الكاثوليكي لحقوق الإنسان بتجميد هذا القرار. وشدد رجوب في حديث لإذاعتنا على أن إقامة الاحتلال نحو 17 بوابة حديدية، وذلك ضمن الحملة المسعورة للسيطرة على الأراضي كافة وصولا إلى السفوح الشرقية لمدينة القدس، يأتي استكمالا لما يسمى بمشروع القدس الكبرى. أكد عضو المجلس المركزي عمر الغول أن حركة فتح كانت وما تزال رائدة العمل الوطني وصاحبة الدور المحوري في قيادة المشروع الوطني والدفاع عن حقوق شعبنا في مختلف المحطات التاريخية. وأوضح الغول في حديث لإذاعتنا أن انعقاد المؤتمر الثامن لحركة فتح يأتي في مرحلة حساسة ودقيقة يمر بها شعبنا في ظل التحديات السياسية والميدانية المتصاعدة. من جانبه أكد رئيس المركز الفلسطيني للبحوث والدراسات محمد المصري أن انعقاد مؤتمر حركة فتح يأتي في ظل ظروف صعبة ومعقدة يمر بها شعبنا في وقت تتزايد فيه التحديات السياسية والوطنية. وأشار المصري لإذاعتنا إلى أن شعبنا يراهن على حركة فتح لقيادة هذه الظروف الصعبة انطلاقا من دورها التاريخي باعتبارها قائدة المشروع الوطني وصاحبة الحضور الأبرز في مسيرة النضال الوطني. قالت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي قبل اجتماع وزراء خارجية دول التكتل كايا كلاس اليوم أنهم ربما يتوصلون إلى اتفاق بشأن فرض عقوبات على المستوطنين الذين يمارسون العنف في الضفة. تنطلق غدا الثلاثاء في العاصمة المغربية الرباط فعاليات الدورة السادسة لمحاكاة القمة الدولية للطفولة من أجل القدس بمشاركة أطفال يمثلون 24 جنسية من مختلف أنحاء العالم، بينهم 6 طلبة من مدارس مديرية التربية والتعليم في القدس. وتنظم هذه الدورة بدعوة من وكالة بيت المال القدس الشريف التابعة للجنة القدس برئاسة الملك محمد السادس تحت شعار من أجل إعلام ينصف الطفولة الفلسطينية. وفي لبنان استشهد شخصان وأصيب 13 آخرون أمس في غارات للاحتلال على بلدتي بدياس وبرج قلاوي في الجنوب اللبناني. دوليا قالت وكالة أرنا الإيرانية للأنباء أمس إن طهران سلمت ردها على مقترح واشنطن بشأن إنهاء الحرب إلى الوسيط الباكستاني. وأوضحت الوكالة أنه وفقا للخطة المقترحة ستركز المفاوضات في هذه المرحلة على مسألة إنهاء الحرب في المنطقة. أعلنت وزيرة الصحة الفرنسية اليوم تسجيل أول إصابة بفيروس هانتا في فرنسا. وسعى المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم السبت الماضي إلى طمأنة سكان جزيرة تينيريفي الإسبانية بأن الخطر المرتبط بوصول سفينة تم رصد بؤرة لفيروس هانتا على متنها ضئيل. واخيرا الى حالة الطقس، في ساعات المساء والليل يكون الجو غائما جزئيا الى صاف باردا نسبيا في المناطق الجبلية، لطيفا في بقية المناطق. وغدا الخميس يكون الجو غائما جزئيا الى صاف حارا وجافا في معظم المناطق، ويطرأ ارتفاع ملموس على درجات الحرارة. هذا والله تعالى اعلى واعلم. في ختام النشرة مستمعينا الكرام، اليكم تذكيرا بما جاء فيها من عناوين. في خرق متواصل لاتفاق وقف إطلاق النار، إصابتان برصاص الاحتلال في مدينة غزة وبيت لحيا. إصابتان خطيرتان إحداهما لطفل في بيت لحم والقدس. تواصل التحضيرات لعقد المؤتمر العام الثامن لحركة فتح الخميس المقبل. هكذا مستمعينا الكرام نقول قد وصلنا لختام هذه النشرة المفصلة. أشكر لكم حسن الاستماع وإلى اللقاء.

سلبت كروم أجدادي وأرضا كنت أفلحها أنا وجميع أولادي، ولم تترك لنا ولكل أحفادي سوى هذه الصخور، فهل ستأخذها حكومتكم كما قيل؟ إذن سجل برأس الصفحة الأولى، أنا لا أكره الناس ولا أسطو على أحد، ولكني إذا ما جعت آكل لحم مغتصبي، حذاري حذاري من جوعي ومن غضبي. أنا اسم بلا لقبي، صبور في بلاد كل ما فيها يعيش بفورة الغضب. جذوري قبل ميلاد الزمان رست، وقبل تفتح الحقب، وقبل الثرو والزيتون، قبل ترعرع العشب. أبي من أسرة المحراث لا من سادة النجب، يعلمني شموخ النفس قبل قراءة الكتب. ولكني إذا ما جعت آكل لحم مغتصبي،

سنبقى هنا مهما كان الثمن، صامدين ثابتين بأرضنا المتجذرة فينا.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: على هذه الأرض ما يستحق الحياة.
2: مهد الديانات المتوج بالقدس، أم البدايات وأم النهايات، وعلى ما نشأ عليه الأجيال ستبقى. عاشت فلسطين حرة عربية،
1: كانت تسمى فلسطين، صارت تسمى فلسطين.

يلا عيش الزمان والأيام الهنية عالبساطة كل شي كان وعيشي عالسبحانية.

هنا صوت فلسطين، أحييكم مستمعينا الكرام وقدموا لحضراتكم موجزا بأهم الأنباء. إصابة الطفل محمد نضال زبون برصاص الاحتلال الحي في الصدر فجر اليوم في مخيم عيدة شمال بيت لحم، ووصفت حالته بالخطيرة. كما أصيب شاب برصاص قوات الاحتلال بالرأس اليوم خلال اقتحام مخيم قلنديا شمال القدس المحتلة، ووصفت حالته بالخطيرة. أصيب طفل وشاب برصاص قوات الاحتلال صباح اليوم غرب بلدة بيت لاهية شمال القطاع وفي مدينة غزة. وفي رام الله قوات الاحتلال تهدم منزل المواطن عز نخلة ومنشأة صناعية في مخيم الجلزون شمال المدينة. إلى ذلك قوات الاحتلال تشن منذ فجر اليوم حملة اعتقالات واسعة طالت أكثر من 15 مواطنا عقب مداهمة مختلف محافظات الضفة. وفي الخليل قوات الاحتلال تهدم اليوم مسكنين في بلدة رمادين جنوب المحافظة. مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي يرجح تواصل وزراء خارجية الاتحاد لاتفاق لفرض عقوبات على المستوطنين. استشهاد شخصين وإصابة 13 آخرين أمس في غارات للاحتلال على بلدتي بدياس وبرج قلاوي في الجنوب اللبناني. رئيس الوزراء محمد مصطفى يتفقد أوضاع الحجاج المتوجهين لأداء فريضة الحج هذا العام. إلى ذلك رئيس الوزراء يطلع على الخطط التطويرية لهيئة المعابر والحدود وخدماتها، وعلى رأسها بدء العمل على توسعة قاعة القادمين. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يرفض المقترحات الإيرانية المضادة للخطة الأمريكية الخاصة بمحاذاة سلام محتملة، واصفا إياها بأنها غير مقبولة إطلاقا. وإيران تقترح فصل المفاوضات المتعلقة بإنهاء الأعمال القتالية في مضيق هرمز عن الملفات الأعقد وفي مقدمتها البرنامج النووي الإيراني. إلى ذلك المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي يصف مقترح بلاده لإنهاء الحرب وفتح مضيق هرمز بالمشروع السخي، مضيفا أن واشنطن تواصل التمسك بمطالب غير معقولة وأحادية الجانب. رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يعتبر أن الحرب في إيران لم تنتهي بعد بسبب احتفاظ طهران باليوناريوم المخصب، وطالب بنقله إلى الخارج. ونتنياهو يرفض الخوض في أي تفاصيل بشأن سبل عسكرية للتعامل مع هذه المسألة. وأخيرا إلى حالة الطقس، في ساعات المساء والليل يكون الجو غائما جزئيا إلى صاف وباردا نسبيا في المناطق الجبلية، لطيفا في بقية المناطق. وغدا الخميس يكون الجو غائما جزئيا إلى صاف حارا وجافا في معظم المناطق، ويطرأ ارتفاع ملموس على درجات الحرارة. انتهى الموجز، إلى اللقاء.

من هنا نؤكد لن يترك الأسرى وحدهم، فخلفهم شعب لا ينسى، الأسرى عهد لا ينكسر.

0: الأسرى ليسوا وحدهم، خلف كل أسير شعب يقف، وقضية لا تنسى، وحق لا يسقط بالتقادم. الأسرى عهد لا ينكسر.
1: آخر الأخبار الرياضية، النتائج والتحليلات الرياضية المحلية والعربية والدولية في نبض الملاعب. نبض الملاعب كل اثنين عبر صوت فلسطين مع جمال عمران.
2: أهلا بكم إلى حلقة جديدة من نبض الملاعب، حيث نتابع الأخبار الرياضية على مدار الأسبوع. صبنا من التنفيذ مايا حميدة، من الهندسة الإذاعية سماح العرجة، ومن الإخراج جهاد سليمان. سيكون معكم جمال عمران، فأهلا بكم. إلى العناوين: قرعة كأس آسيا الفدائي في المجموعة الأولى مع السعودية وعمان والكويت. غزة الرياضي بطل بطولة الأمل لمواليد 2009 فرع غزة والشمال. برشلونة يحسم كلاسيكو التتويج ويستعيد عرش الليغا. في التفاصيل، أسفرت قرعة نهائيات كأس آسيا 2027 التي تستضيفها المملكة العربية السعودية عن حلول منتخبنا الوطني في المجموعة الأولى، إلى جانب منتخبات السعودية المستضيف والكويت وعمان، وذلك خلال مراسم سحب القرعة التي أقيمت في العربية السعودية. قراءة في مجموعة منتخبنا، نتحدث إلى الدكتور جمال أبو بشارة، المحاضر في الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم. أهلا بك معنا دكتور، مساء الخير.
3: مساء الخير لك أخ جمال والجميع المستمعين.

0: قراءتك لمجموعة منتخبنا التي تضم السعودية المستضيف عمان والكويت.
1: يعني أستطيع القول بأنه القرعة متوازية نسبيا وصعبة فنيا، لكن هاي القرعة ما بنسميها قرعة مغلقة أو مجموعة مغلقة، لأن الفوارق تقريبا ليست كبيرة بين الفرق الأربعة. أكيد وجود منتخب السعودية بيجعل المنافسة على خاصة على الصدارة معقدة، لكن طبعا لأنه السعودية هي صاحبة الأرض والجمهور، وحتى الترتيب السعودية في الفيفا ترتيب متقدم، السعودية تقريبا 58 على مستوى الدولي أو الفيفا، لكن بما أنه المنتخبات كلها منتخبات عربية وبنحكي عن ثلاث منتخبات خليجية، هذا بيجعل القرعة أو ممكن نوصف القرعة بأنها قرعة مش سهلة، لكنها بالنسبة لفلسطين ليست الأسوأ، لأنه في مجموعات أخرى لو اطلعنا على باقي المجموعات راح نلاحظ ونشوف كثير هاي المجموعات بتضم منتخبات أسيوية أقوى وأكثر استقرارا. فبعتقد أنه كفلسطين نملك فرصة حقيقية واقعية، ونستطيع إن شاء الله أنه نكتب حضور قوي، وهذا الرهان بيكون طبعا على الإعداد الجيد لمنتخبنا والاستعداد القوي اللي بوصلنا لبداية المنافسة الآسيوية بشكل جيد. وأعتقد أنه الفوارق الفنية متسعة بين المنتخبات الثلاث الخليجية ومنتخب فلسطين، خاصة حتى لو أحيانا نطلع على أنه الكويت تقريبا هي تصنيفة في الفيفا 134، لكن احنا بنعرف أنه الكويت مرت في فترة صعبة وخروجها من الاتحاد الآسيوي والعقوبات اللي فرضت عليها. عمان آسيويا ترتيبها 77، مركزها جيد، لكن هذا الترتيب أحيانا قد يكون ترتيب يعني اللي بتطلع له في الترتيب وأرقام بيكون أحيانا غير حقيقي، لأنه إحنا سابقا تقابلنا مع هاي الفرق وكان في ندية قوية، مع أنه في تفوق نسبيا للمنتخب الفلسطيني على منتخب الكويت ومنتخب عمان، لكن السعودية في ندية قوية بيننا وبينهم، ودائما القرعة بصراحة من السعودية بوجهنا. وإن شاء الله نكون هالمرة كمان وإحنا بنلعب عرض السعودية نسجل حضور قوي ونقدم صورة مكملة للمسارات السابقة، سواء كانت في بطولة كأس العرب أو في بطولة
0: ربما. دكتور، كذلك المباراة الأولى هي مفتاح تكون للتأهل للدور القادم، فما بالك عندما تكون مباراة افتتاحية ومنتخبنا سيلعب المباراة الافتتاحية أمام المستضيف السعودية؟ الضغط سيكون علينا أكبر أم على السعودية، خاصة أن المنتخبات التي تتكلم على عرضها يكون لديها ضغط أكبر من الجماهير؟
1: لا، أعتقد أن المنتخب السعودي الضغط عليه أكبر، أولا لأنه بيلعب على أرضه، ثانيا لأنه المرشح أو أحد المرشحين للبطولة، والجماهير كمان أكيد إلها دور كبير، راح توقع ضغط كبير على المنتخب السعودي لأنه هو المطالب بالفوز. منتخبنا دائما عودنا وخاصة في السنوات الأخيرة أنه يقدم صورة طيبة جدا وقوية، خاصة في المباراة الافتتاحية، وإحنا شفنا سواء كان في البطولات السابقة كأس العرب وتحقيق لنا نتائج جيدة، فوزنا على قطر، هذا كله نستطيع أن نبني عليه، وإحنا اكتسبنا خبرة مباريات الافتتاح. وأعتقد أنه البداية الجيدة أكيد ستقود إلى نهايات جيدة، فدائما المقدمات الجيدة تقود إلى نهايات جيدة. وفعلا هي مباراة ممكن أن تعطينا مؤشر قوي عن ماذا سيحدث في المجموعة وماذا سيحدث لمنتخب فلسطين في هذه المجموعة، لكن ما ننسى أنه فرصتنا للتأهل فرصة قوية جدا، خاصة أنه في أفضل ثوالث كمان ممكن نتأهل، فبالتالي مجرد أنك تفوز بمباراة واحدة هذا بيعطيك فرصة كبيرة جدا للتأهل، وأعتقد أنه إحنا قادرين على أنه نتأهل إن شاء الله للأدوار التالية.

0: نعم، يعني ذكرت خلال حديثك بأنه المنتخبات المتواجدة معنا في نفس المجموعة كنا قابلناها سابقا وليس بفترة بعيدة في تصفيات كأس العالم، لعبنا مع عمان والكويت، وكذلك في كأس العرب لعبنا مع السعودية. ما هي الدروس التي يمكن أن يستفيد منها الإطار الفني للمنتخب فيما يتعلق بوضع استراتيجية خلال مشاركته في البطولة القادمة، بطولة آسيا؟
1: يعني نحن كنا بصراحة محظوظين بالكرة انه نيجي على او تيجي معنا مجموعتنا فرق نافسناها سابقا ومتابعين لها بشكل جيد ونعرف كل فريق كيف بيلعب. هذا بضعنا من اليوم انه نضع الاستراتيجية لكل مباراة، واعتقد انه الجهاز الفني والاداري قادر على انه يرسم السياسة العامة لمبارياتنا الثلاث في مرحلة الاولى او في الدور الاول. فالشيء المطمئن دائما لمنتخبنا اننا في صعود وفي تطور مستمر، حتى في ظل الوضع الراهن الصعب اللي بمر في الشعب الفلسطيني والرياضة الفلسطينية وتوقف النشاط الرياضي، لكن نمتلك من اللاعبين المحترفين بصراحة اللي أثبتوا وجودهم في كل الدوريات اللي بيشاركوا فيها، وهذا كنز كبير لمنتخب فلسطين، لأنه تقريبا معظم لاعبينا في الدوريات اللي موجودين فيها قدموا أداء طيب وأسماء رناني، سواء عدي الدباغ وإحنا بنحكي عن إتم، والآن الزمالك بينافس على لقب الكونفدرالية وعلى لقب الدوري مباراة واحدة، وعدي النجم وقدم مباريات قوية جدا مع الزمالك، وكان من أحد اللاعبين اللي له بصمته وله دور كبير إن شاء الله في حتم اللقب الدوري، ونعرف الدوري المصري دوري قوي. أيضا لاعبين المتواجدين في الخليج وخاصة في قطر قدموا مواسم جيدة أو موسم جيد وقدموا أداء جيد على مدار الدوري القطري، وحتى اللاعبين اللي سواء كان في الدوري الماليزي أو حتى في الدوريات الأخرى لهم بصمتهم وقدموا أداء طيب. هذا يجب استثماره وبشكل جيد من قبل الجهاز الفني، خاصة أنه إحنا ما في عندنا تغيير كبير في تشكيلة المنتخب، وخيارات المدرب تقريبا 90% هي خيارات تكاد تكون واضحة وضوح الشمس. فبالتالي الفريق أو المنتخب الفلسطيني هو كان في مرحلة البناء، والآن في أعتبره في مرحلة النضج اللي ممكن أنه نبني عليها، وأعتقد أنه ممكن يكون لنا دور كبير في بطولة آسيا.
0: أشكرك جزيل الشكر على هذه المشاركة وهذه القراءة، الدكتور جمال أبو بشارة المحاضر في الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم، شكرا جزيلا لك. هذا فيما يتعلق بقرعة كأس آسيا ووقوع منتخبنا الفلسطيني في المجموعة الأولى إلى جانب السعودية المستضيف والكويت وعمان. أذهب إلى ملف آخر، حيث توج فريق غزة الرياضي بطلا لبطولة الأمل لمواليد 2009 فرع غزة والشمال بعد فوزه على المجمع الإسلامي بركلات الترجيح 5-4 في المباراة التي أقيمت أمس الأحد على ملعب نادي فلسطين. نتحدث إلى مسؤول الدائرة الإعلامية في اتحاد كرة القدم في المحافظات الجنوبية زميل مصطفى صيام. أهلا بك معنا زميل مصطفى، مساء الخير.
2: مساء الخير جمال، تحياتي لك وجميع السادة المتابعين.
0: يعني المباراة انتهت بركلات الترجيح 5-4 بعد تعادل مثير، صف لنا الأجواء الفنية داخل ملعب نادي فلسطين.
2: يعني أكيد جمال، بالأمس اختتم الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم في المحافظات الجنوبية بطولة الأمل لمواليد 2009 فرع غزة والشمال، حيث كانت المباراة النهائية التي تجمع نادي غزة الرياضي ونادي المجمع الإسلامي. هذه المباراة التي انتهت وقتها الأصلي بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق، ولكن ابتسمت ركلات الترجيح لصالح نادي غزة الرياضي بعدما نجح بتسجيل 5 ركلات ترجيح، في المقابل نادي المجمع الإسلامي سجل 4 ركلات ترجيح، وبالتالي تم الإعلان عن فوز فريق غزة الرياضي بطلا لبطولة الأمل لمواليد 2009 فرع غزة والشمال. وتعلم جمال أنه قبل أسبوعين اختتمنا نفس البطولة في فرع الوسطى والجنوب الخاصة بأندية المحافظات الوسطى والمحافظات الجنوبية، ونجح نادي الرباط في الفوز على اتحاد سان يونس في المباراة النهائية التي قيمت على صالة نادي خدمات النصيرات. وقد حدد الاتحاد إن شاء الله يوم الاثنين المقبل الموافق 18/5/2026 موعدا لإقامة المباراة النهائية التي تجمع بين بطل فرع غزة والشمال نادي غزة الرياضي وبطل فرع الوسطى والجنوب عفوا نادي الرباط من مدينة المصيرات لتحديد بطل البطولة على مستوى محافظات قطاع غزة. الأجواء كانت مميزة بالأمس من خلال الحضور الجماهيري، من خلال حضور عدد كبير من أولياء أمور اللاعبين، من خلال المستوى الفني المميز الذي قدمه اللاعبين. وأنت تعلم أن هذه البطولة جاءت بعد توقف للنشاط الرياضي لأكثر من موسمين ونصف في فلسطين بسبب الحرب الإسرائيلية، ولكن في النهاية التتويج كان مميز بالأمس. كان هناك مستوى فني على أعلى مستوى من اللاعبين، يعني الذين يحتاجون الآن ممارسة كل كرة القدم بعد توقف استمر طويلا، وبالتالي الاهتمام الكبير على المستوى الجماهيري على المستوى الإعلامي لهذه البطولة كان فوق المتوقع، وبالتالي ننتظر.
0: ولكن زميل مصطفى، يعني من خلال متابعتك لهذه البطولة وأنت من المنظمين والمشاركين فيها على مستوى التنظيم، البطولة عكست امتلاك الأندية لمواهب يمكن البناء عليها مستقبلا، ولما لا كذلك أن تحترف خارج فلسطين؟
2: بالفعل جمال، يعني نحن تفاجأنا، كنا نتوقع أن يكون المستوى فقير فنيا خاصة بعد التوقف الطويل لممارسة كرة القدم، ولكن جمال خلال مشاهدتنا ومتابعتنا لمباريات بطولة الأمل لمواليد 2009 سواء على مستوى فرع غزة والشمال وحتى على مستوى فرع الوسطى والجنوب، تفاجأنا بوجود عدد كبير من اللاعبين أصحاب المواهب الكبيرة التي تحتاج للرعاية والاهتمام والدعم خلال الفترة المقبلة. نتحدث عن على مستوى مركز حراسة المرمى، هناك أكثر من 4 أو 5 يعني من حراس المرمى ظهروا بمستوى طيب جدا. على مستوى اللاعبين في الملعب كان هناك يعني اكتشاف لعدد مميز من اللاعبين، الأمر لا يقتصر على لاعب أو اثنين وإنما في كل فريق هناك أكثر من لاعب يقدم مستويات عالية جدا، وبالتالي أعتقد أن هذه البطولة فتحت الأفاق نحو اختيار عدد من هؤلاء اللاعبين في حال إن شاء الله إذا تحسن الوضع وعادت الرياضة كما كانت في السابق، من خلال أن يكون هؤلاء اللاعبين هم نواة المنتخبات الوطنية على مستوى فئة تحت 17 عاما. وأيضا الاتحاد الآن يعمل على إقامة المزيد من البطولات التي تهتم بالفئات العمرية خاصة، وأن هناك تحقيقات كثيرة على مستوى المنتخبات الوطنية. أعتقد إذا ما كان هناك يعني اهتمام بهذا الموضوع أتصور أن هناك سيكون عدد لا بأس به من المحافظات الجنوبية سيتم اختيارهم للتجمعات أو التجمعات المنتخبات الوطنية. وبالتالي جمال نتحدث عن عدد لا كبير من المواهب التي شاهدناها خلال هذه البطولة من خلال الأهداف الجميلة التي تم تسجيلها، ومن خلال المستوى الفني الرائع والمميز الذي يعكس إصرار وروح وتحدي هؤلاء اللاعبين للعودة من جديد ممارسة كرة القدم وتحقيق أمنياتهم وطموحاتهم سواء على صعيد الانضمام للمنتخبات الوطنية أو حتى على صعيد اكتشاف يعني أو السفر لخارج الوطن واللعب في الدوريات المختلفة. وبالتالي يعني هذه البطولة رغم كل التحديات رغم كل الصعوبات التي والمخاطر التي نواجهها في المحافظات الجنوبية، إلا أن هذه البطولة تمثل المزيد من الأمل لهؤلاء اللاعبين لممارسة واستمرار النشاط الرياضي في المحافظات الجنوبية. صحيح. وأن يكون هناك قاعدة لاعبين وقاعدة بيانات من اللاعبين الموهوبين الذي إن شاء الله سيكون لهم دور كبير في المنتخبات الوطنية في المستقبل.
0: أشكرك جزيل الشكر مسؤول الدائرة الإعلامية في اتحاد كرة القدم المحافظات الجنوبية مصطفى صيام على كل هذه الإيضاحات والمشاركة، وبالتأكيد سنكون على متابعة أول بأول حتى أيضا يتم تغطية النهائي المرتقب في 18 من هذا الشهر. إذا نحن من بطولة غزة بطولة الأمل لمواليد 2009 نذهب أيضا إلى نابلس التي شهدت اختيار منتخب فلسطين لكرة القدم لمواليد 2020 بعد أن نظم الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم تجمعا لاختيار المواهب الواعدة والتي أقيمت على ملعب نابلس بمشاركة لاعبين من محافظات نابلس وجنين وطوباس. شهدت الاختبارات حضور نحو 120

0: لاعبا إلى جانب الطواقم الفنية والإدارية المشرفة على عملية الاختيار، وذلك في أجواء رياضية اتسمت بالحماس والانضباط وروح المنافسة الإيجابية بين اللاعبين. عن ذلك نتحدث إلى الدكتور سليمان العمد رئيس الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم فرع الشمال. أهلا بك معنا دكتور، مساء الخير.
1: مساء الخير لك وجميع المستمعين الكرام.
0: بداية، كيف كانت أجواء الاختبارات؟
1: طبعا قبل كل شيء نشكركم كل الشكر على تسليطكم الضوء على الرياضة المحلية كما عهدناكم في إذاعة صوت فلسطين، شكرا لكم. هاي الاختبارات كما أسلفت صديقي هي عبارة عن اختبارات لاختيار منتخب فلسطين لكرة القدم لمواليد 2010، وتم تقسيم المناطق للاختبار حسب مناطق الإدارية في الضفة الغربية، وسط وشمال وجنوب. في الشمال كان هناك عندنا تجمعين، التجمع الأول كان في طول كرم، وهذا التجمع كان يضم محافظات قلقيلية وسلفيت وطول كرم مع قراهم طبعا، والتجمع الثاني كان في ملعب نابلس وكان يضم محافظة نابلس وجنين وطوباس. ويعني حاولنا بكل ما نستطيع انه ما يعني نعطي فرصه لجميع اللاعبين جميعا ولكل الانديه ولكل الاكاديميات في هذه المنطقه، حتى نستطيع انه يعني كل اللاعبين يكون لهم فرص في هذا الموضوع. الاختبارات اجى عليها تقريبا 120 لاعب، ال 120 لاعب هذول طبعا موزعين حسب فئاتهم، حسب مناطق لعبهم، مراكز لعبهم، وكان هناك طاقم ولجنه من الاتحاد الفلسطيني المركزي لكره القدم مسؤولين عن هذا الملف، وهم الدكتور محمد الشوربجي والكابتن محمد شريم والكابتن محمد هاشم، بالاضافه الى الاخ كابتن بهاء والكابتن درويش، وجميعهم طبعا بتعليمات واضحة من الاتحاد الفلسطيني القدم والدائرة الفنية فيها والكابتن عبد الناصر بركات. وبفضل الله خلينا نحكي انه هناك شيء لازم الناس يعرفوا اللي بيسمعونا، انه احنا في هذه التجمعات كان الهدف هو الاسمى هو فلسطين لاختيار الانسب منهم. وحتى يعني نقطة اخي مهم نعرفها، انه في نفس الوقت اللي كان هناك في تجمع لمنتخب فلسطين في هذا الاختيار، كان هناك يعني جبهات الاحتلال الإسرائيلي متواجدة في مدينة نابلس سبيل المثال وفي طول كرم أيضا، ولكن احنا استمرينا في هذا الاختبارات لأننا احنا بدنا يعني نضل في أرضنا بهاي الرسالة الوطنية الخالدة.
0: صحيح، يعني ذكرت ربما اعتداءات الاحتلال والمعيقات، نحن نتحدث عن نابلس المحاصرة أصلا، ولكن دكتور إذا ما تحدثنا عن توقف النشاط الرياضي منذ بدء حرب الإبادة على أبناء شعبنا في قطاع غزة وما قبل ذلك نتيجة الاحتلال وحصاره للمدن وأيضا تدميره للبنية التحتية، هذا الفراغ نحن نتحدث عن أكثر من 3 سنوات، وأنت تعلم أن عمر اللاعب الرياضي افتراضيا في كرة القدم قصير جدا، هذا الفراغ كيف يحاول الاتحاد ملؤه في الفئة السنية؟
1: يعني تعرف يعني هذا الموضوع اللي هو يعتبر الأزمة الأكبر الآن في فلسطين، وهو موضوع توقف النشاط الرياضي بشكل كامل وخاصة اللي هو النشاط الرسمي. لكن يعني السعي في اتحاد كرة القدم وبالقيادة الرشيدة الموجودة من خلال مؤسسة هذه الرياضة، اليوم احنا عمالنا بنحاول نفكر بطريقة انه نحل هاي الأزمة، نرجع الدوري الفلسطيني بشكل بسيط. كان هناك مبادرات، وهاي المبادرات يعني يمكن أنتم تعرفوها الإخوان الإعلاميين والقريبين من الرياضة الفلسطينية، كان هناك في مبادرات إنه إحنا نحاول نعيد عجلة الدوري الفلسطيني من خلال بطولات لها علاقة في المناطق أو حتى الاجتماع اللي كان منوي عقده في اليوم الأول، بحاجة إلى ترميم، بحاجة إلى إلى إعادة تأهيل. والنقطة الثالثة المهمة أيضا، الأندية الرياضية اللي تعاني ما تعاني من بسبب متعبين، لكن يعني ما بنقدر احنا نحكي لهم تعالوا العبوا دوري فلسطيني والأندية الرياضية خالية من هاي اللاعبين. فهناك اذا خطة عمل، انا متأكد تماما وانا لست مخول اني ارسم استراتيجيات في اتحاد القدم، لكن الفريق جبريل الرجوب والطاقم التنفيذي والتدريب والاعضاء المجلس التنفيذي في اتحاد كرة القدم راح يكون هناك في صورة واضحة لحتى احنا نحاول نعيد هذه الكرة. وكلنا شفنا في الآونة الأخيرة منتخبنا الفلسطيني رغم هذا التوقف اللي موجود في فلسطين، إلا أنه اليوم أصبح من أقوى الأندية، من أقوى أفضل 16 منتخب في فلسطين في الوطن العربي. فإحنا إن شاء الله يعني أنا ما بدي أحكي لك

0: انه بكره وبعده، لكن ان شاء الله سنعيد الكره. واحنا تعودنا شعبنا الفلسطيني انه احنا ننهض، يعني نهضنا بعد الانتفاضه الاولى ونهضنا بعد الانتفاضه الثانيه ونهضنا ايضا في 2008 لما تاسس لما اعيد تشكيل الاتحاد الفلسطيني بهاي الصوره واصبح لنا الهويه والمؤسسه الوطنيه. فان شاء الله انه راح يتم اعاده هذا الكلام، لكن مش سريع، راح يكون بشكل متدرج بشكل اكيد.
1: صحيح. اشكرك جزيل الشكر على هذه المشاركه دكتور سليمان العمد رئيس الاتحاد الفلسطيني الصيني لكرة القدم فرع الشمال، كنت معنا من نابلس. نحن لازلنا وإياكم في نبض الملاعب ونذهب إلى ملف آخر. اختتم الجمعة ماراثون فلسطين الدولي العاشر بمشاركة واسعة وبالتزامن ما بين المحافظات الجنوبية والشمالية. عن أجواء الماراثون تحدث بعض المشاركون.
2: يعني احنا كنا محضرين للنسخة العاشرة احتفالات واشياء كتير حلوة، بس للأسف صارت حرب الإبادة ومنعتنا من تنظيم ماراثون فلسطيني الدولي بوقته اللي كان المفروض يكون ب24. لكن احنا بعد غياب قصري بسبب الحرب الإبادة والحرب اللي استمرت لأكثر من سنتين وللآن مستمرة، ماراثون فلسطين عاد بقوة أكثر من الأول. كمان كان في عنا ماراثون افتراضي بالعالم من 17 ل 21 نيسان، كان عنا أكثر من 5000 مشارك وأكثر من 88 دولة. برغم الحواجز والقيود الناس وصلت وبدها تشارك بالماراثون، بدها توصل لرسالة، وأظن بالماراثون رسالتنا بتوصل. وأسرع وسيلة بالعالم لتوصيل الرسالة بأي رسالة بدك إياها من خلال الرياضة.
3: يعني السباق الحمد لله اليوم كان قوي، في منافسة، في أبطال، كانت الأجواء ممتازة الحمد لله، نشكر الله. ويعني تنظيم أحسن من رائع، بما أنه يعني لنا سنتين بسبب الظروف والحرب ما نعمل ماراثون فلسطين وتأجل. اليوم رجعنا وركضنا من أجل فلسطين ومن أجل الحرية، والحمد لله إن شاء الله تستمر الأمور والظروف للأحسن ونعمل أحسن من هيك إن شاء الله.
2: كتير مبسوطة إني أركض في 10 كيلو وأشارك في الماراثون فلسطين، أشوف الأجواء، الناس مبسوطين، حركة، يعني كأنه رجعت الفرحة لفلسطين. فبتمنى إنه دائما فلسطين شعبها يكون مبسوط وفي الحرية بصحة كويسة.
4: طبعا بعد غياب سنتين من انقطاع اليوم رجعنا شاركنا هذا الحدث الرياضي الضخم في فلسطين، وإن الفخر نكون في هذا الماراثون النسخة العاشرة. طبعا اركض الحرية هو رسالة واضحة لجميع العالم إن إحنا كفلسطينية رغم الحصار ورغم القيود نقدر نشارك ونقدر نوصل رسالتنا ونشارك في هذه الماراثونات ويوجد عدائين من جميع دول العالم.
5: حبيت أشارك في الماراثون اليوم لأن هاي أول تجربة لي في الماراثون، إن شاء الله راح تكون تجربة حلوة كثير، وفي السنين الجاية أكيد راح أشارك كل ما تيجي الفرصة تتاح لي إني أشارك. طبعا هذا الماراثون أجا عشان يثبت لكل فلسطيني وفلسطينية إلى حرية في التنقل في فلسطين. طبعا إحنا سنضيم في كل بسبب كل الصعاب، وإن شاء الله إحنا سنضيم في وطننا وما رح نزحزح إن شاء الله.
6: اليوم هي أول مرة بشارك في الماراثون، طبعا المشاركة كانت كثير حلوة، ويعني كان هذا الماراثون هو يعني فرصة اجتماعية مناسبة لكل الفلسطينيين أن يجتمعوا في مكان واحد ونوصل أصواتنا للعالم كلها. رسالتي هي إنه رغم الصعاب والمواجهات اللي إحنا كفلسطينيين بنواجهها إحنا مستمرين.
1: إذن هذا أبرز ما تحدث به المشاركون في ماراثون فلسطين الدولي. أذهب إلى اعتداءات الاحتلال المتواصلة على البنية التحتية الرياضية الفلسطينية، حيث اقتحم مستوطنون ملعب قرية أم الخير بمسافر يطا المهدد بالهدم أصلا ومنعوا الأطفال من مواصلة اللعب، علما أن الاقتحامات لهذا الملعب متواصلة من قبل جيش الاحتلال ومستوطنيه بهدف تهجير المواطنين هناك. عن ذلك نتحدث إلى السيد فؤاد العمور الناشط ضد الاستيطان من مسافر يطا. أهلا بك معنا سيد فؤاد، مساء الخير.
7: مساء الخير.
1: بداية ضعنا في تفاصيل ما جرى من اقتحام المستوطنين لهذا الملعب ومنع الأطفال من مواصلة اللعب فيه.
7: يعني هذا الملعب الذي بني على أراضي أمي الخير وعلى دماء شهدائنا والشهيد الراحل عودي هذلين

0: عندما استشهد قبل أشهر على ثرى هذا الملعب عندما قاموا بإنشاؤه. يعني هذا الملعب له خصوصية تحمل يعني دعنا نقولها سيف ذو حدين، أولا تعزيز صمود المواطن الفلسطيني على أرضه، والثاني هو أيضا أن الأطفال وأن الرياضة هي جزء لا يتجزأ من الحياة اليومية الفلسطينية، لذلك كان إنشاؤه. لكن على ما يبدو أن الاحتلال يعني لاحظنا في الآونة الأخيرة هو يعني يتعامل مع كل شيء له علاقة بتعزيز صمود المواطن أو مقومات حياة المواطن حياة كريمة، بحيث يعني ضرب المراعي كما طلعنا، ضرب المباني، ضرب جميع المقومات، وكان آخرها يوم أمس عندما استهدفوا المستوطنين هذا الملعب الذي لم يستطيعوا بقرار إزالي من قبل الحكومة. إذا نرى أن المستوطن ذاته هو من يتعامل ذو السيادة وصاحب السيادة، بحيث أنه دخول المستوطنين إلى الملعب والعربدة ومنع الأطفال الفلسطينيين من اللعب، لكن جميع هذه المقومات الاستيطانية التي يعمل عليها ضد مواطنينا تبقى راية الفلسطيني الثبات والوجود، كما لاحظنا في فيديوهات أمس عندما كان الأطفال في الملعب مع وجود المستوطنين. يعني رسالة الصغار قبل الكبار، نحن باقون على هذه الأرض.
1: يعني من خلال متابعتك سيد فؤاد واضح بأنه ما يقوم به المستوطنون في المنطقة هو تفريغ الملعب كخطوة تمهيدية لتفريغ المنطقة من مواطنيها.
0: هي المرحلة بدأت قبل أعوام وليس من اليوم لاستراتيجية أم الخير بالتحديد، بحيث موقعها الاستراتيجي والجغرافي التي أقيم على مشارف الثمانينات المستوطنة المعروفة بكرم إيل على أراضي أم الخير، وأيضا بعد استشهاد الشهيد الراحل سليمان العذلين قبل 4 أعوام 3 أعوام قاموا بتوسعة هذه المنطقة بمخططات وهي لها علاقة بتوسيع هذه المستوطنة. قبل أشهر أيضا يعني كانوا يقومون بمنع المشاة من الشارع المؤدي إلى أم الخير، لكن بعد استشهاد عود هذلين أقدم المستطيع وضع كرفانات بالقرب من منازل المواطنين. إذا هي سياسة تفريغ درجة درجة. بات الملعب بالأمس غصة في حلقهم، وسيبقى مواطننا الفلسطيني شوكة في حلق كل استيطاني. الملعب الذين على مدار شهر كامل كانوا يعبرون الشارع الذي أصر الاحتلال على إغلاقه، ولكن إصرار الطفل الفلسطيني على العبور والدراسة والحضور في نفس الطريق، وكانت إحدى الحصص المدرسية على هذا الطريق. إذا نرى هنا أن الأطفال، نعم هناك تخوف وهناك خوف، لكن يجب أن يكون مزدوجا حليب الذي نشربه للأطفال ممزوجا بالمقاومة، ممزوجا بالصبر والثبات. الخوف موجود، لكن العنوان الأساسي الحفاظ على الأرض هو أقوى وأسمى من جميع كلمة الخوف أو ما يهد عزيمة المواطن الفلسطيني.
1: أشكرك جزيل الشكر سيد فؤاد العمور الناشط ضد الاستيطان، كنت معنا من مسافرية الطاعة. إذن لازلنا وإياكم في نبض الملاعب، وأذهب هذه المرة إلى الأخبار الرياضية العربية وموجز بأخبار البطولات العربية، ونبدأ من الدوري التونسي حيث عاشت العاصمة تونس ليلة استثنائية بالأمس، حيث نجح النادي الإفريقي في حسم لقب الدوري التونسي رسميا بعد تفوقه على منافسه التقليدي الترجي الرياضي. المباراة شهدت انضباطا تكتيكيا عاليا من الإفريقي الذي استغل الفرص المتاحة ليهدي جماهيره اللقب الغائب. إلى مصر، وكأس مصر في الليلة الماضية أيضا نجح فريق بيراميدز في الحفاظ على بريقه المحلي بتتويجه بلقب كأس مصر بعد فوزه المثير على نادي زد بنتيجة 2-2. أثبت بيراميدز بهذا التتويج أنه أصبح قوة ثابتة في كرة القدم المصرية، محققا لقبه الثاني في تاريخ البطولة. الدوري السعودي، استمرت الإثارة في الملاعب السعودية يوم السبت، حيث حقق الاتحاد فوزا ثمينا وصعبا على فريق دمق ليواصل مطاردة مراكز المقدمة في جدول الترتيب وسط حضور جماهيري كبير كالعادة. إلى المشاركة العربية في البطولة الإفريقية وتحديدا نهائي كأس الكونفدرالية وموقعة الذهاب في أجواء جماهيرية مرعبة بالجزائر يوم السبت، وضع اتحاد العاصمة قدما أولى على منصة التتويج بعد فوزه على الزمالك المصري بنتيجة هدف دون مقابل. المباراة اتسمت بالندية الدفاعية العالية، وسيكون على الزمالك تدارك الموقف في مباراة الإياب بالقاهرة اليوم لخطف اللقب القاري. وأذهب

المباراه الابرز بالامس الكلاسيكو من اخبار البطولات الاوروبيه تحديدا الدوري الاسباني، حسم الليغا كان يوم الاحد يوما تاريخيا في كاتالونيا، حيث فاز برشلونه على ريال مدريد بهدفين دون مقابل في كلاسيكو الارض. هذا الفوز لم يكن مجرد انتصار معنوي، بل اعلن رسميا تتويج البلوغرانا بلقب الليغا للمره 29 وسط احتفالات صاخبه. إذن نحن بهذا نأتي إلى ختام نبض الملاعب لهذا الأسبوع، نلقاكم بحوله تعالى في الأسبوع المقبل. كل الشكر للزملاء مايا حميدة من التنفيذ، من الهندسة الإذاعية سماح العرجة، ومن الإخراج جهاد سليمان. كنت معكم جمال عمران، إلى اللقاء.

الأسرى عنوان الكرامة وقضيتهم في وجداننا حتى الحرية. الأسرى عهد لا ينتهي.

0: صوت فلسطين، الحياة تسمع، نغطي الحدث ونحمي الرواية.
1: في ذروة الحدث وتدفق الأخبار نجلس على طاولة الحوار، نتناول جملة من الملفات وأبرز الأحداث. خط إنتاج متكامل ومصنع للأخبار. أحداث اليوم يوميا عدا الجمعة على صوت فلسطين.
2: هنا فلسطين وصوتها. أسعدتم مساء سيداتي سادتي، وأهلا بكم في هذه البانوراما الإخبارية من أحداث اليوم عبر أثير صوت فلسطين والتلفزيون التفاعلي عبر خدمة مدى وحضارة وشبكات التواصل الاجتماعي. وفي أبرز ما لدينا، انتشال جثماني شهيدين وسط قطاع غزة.

0: استشهاد الشاب أيمن رفيق الهشلمون برصاص الاحتلال شمال القدس المحتلة واحتجاز جثمانه. نتابع أيضا استكمال التحضيرات لانعقاد المؤتمر العام 8 لحركة فتح. فريق العمل أديم رمضان في الإعداد والتنفيذ، عبد الرحمن جاد الله في الهندسة الإذاعية، جهاد سليمان في الإخراج. سأكون معكم وصال أبو علي على الهواء مباشرة، فأسعدتم مساء وأهلا بكم. البداية مع نشرة إخبارية موجزة مع محمد أبو الرب. مساء الخير.
1: مساء الخير وصال. مساء الخير مستمعينا الكرام. استشهد الشاب أيمن الهشلمون برصاص قوات الاحتلال خلال اقتحام بلدة كفر عقب وقلنديا شمال القدس المحتلة، ومنعت قوات الاحتلال طواقم الإسعاف من الوصول إليه بعد إطلاق النار عليه قرب معهد التدريب المهني التابع للأنوروا. إلى ذلك أصيب الطفل محمد زبون برصاص الاحتلال الحي في الصدر فجر اليوم في مخيم عايدة شمال بيت لحم، ووصفت حالته بالخطيرة. هذا وأصيب طفل وشاب برصاص قوات الاحتلال صباح اليوم غرب بلدة بيت لاهيا شمال القطاع وفي مدينة غزة. هاجم مستوطنون المواطنين في منطقة بيت عينون شرق الخليل وأصابوا مواطنين اثنين بجروح، كما رعوا ماشيتهم في أراضي المواطنين المزروعة بأشجار العنب والبرقوق ما ألحق أضرارا كبيرة بها. في الخليل هدمت قوات الاحتلال مسكنين في بلدة الرمادين جنوب المحافظة. ورجحت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي توصل وزراء خارجية الاتحاد لاتفاق لفرض عقوبات على المستوطنين. استشهد شخصان وأصيب 13 آخرون أمس في غارات للاحتلال على بلدتي بدياس وبرج قلاوي في الجنوب اللبناني. تفقد رئيس الوزراء محمد مصطفى أوضاع الحجاج المتوجهين لأداء فريضة الحج هذا العام. إلى ذلك أطلع رئيس الوزراء اطلع على الخطط التطويرية لهيئة المعابر والحدود وخدماتها، وعلى رأسها بدء العمل على توسعة قاعة المغادرين. رفض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المقترحات الإيرانية المضادة للخطة الأمريكية الخاصة بمحادثات السلام المحتملة، وصفا إياها بأنها غير مقبولة إطلاقا. واقترحت إيران فصل المفاوضات المتعلقة بإنهاء الأعمال القتالية في مضيق هرمز عن الملفات الأكثر تعقيدا، وفي مقدمتها البرنامج النووي الإيراني. إلى ذلك وصف المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي مقترح بلاده لإنهاء الحرب وفتح مضيق هرمز بالمشروع والسخي، مضيفا أن واشنطن تواصل التمسك بمطالب غير معقولة وأحادية الجانب. بدوره اعتبر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن الحرب في إيران لم تنتهي بعد بسبب احتفاظ طهران باليورانيوم المخصب، وطالب بنقله إلى الخارج. ورفض نتنياهو الخوض في أي تفاصيل بشأن السبل العسكرية للتعامل مع هذه المسألة. يبدأ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب زيارة إلى الصين يوم الأربعاء القادم، من المتوقع أن يبحث خلالها مع نظيره الصيني الحرب الإيرانية وشؤونا تجارية. إلى حالة الطقس، في ساعات المساء والليل يكون الجو غاية منجزيا إلى صاف باردا نسبيا في المناطق الجبلية، لطيفا في بقية المناطق. غدا الخميس يكون الجو غاية منجزيا إلى صاف حارا وجافا في معظم المناطق، ويطرأ ارتفاع ملموس على درجات الحرارة. عود الآن إلى زميلة وصال أبو عليا وملفات أحداث اليوم.
0: شكرا لك محمد وأهلا بكم من جديد سيداتي سادتي في هذه البانوراما الإخبارية من أحداث اليوم. نذكر بملفاتنا الأبرز. استشهاد الشاب أيمن الهشلمون برصاص الاحتلال شمال القدس المحتلة واحتجاز جثمانه. انتشال جثماني شهيدين وسط قطاع غزة. ونتابع في هذه البانوراما الإخبارية استكمال التحضيرات لانعقاد المؤتمر العام 8 لحركة فتح.

0: وفي الأخبار الواردة إلينا فيما يتعلق باستشهاد شاب برصاص الاحتلال شمال القدس المحتلة، أفادت وزارة الصحة في بيان لها بأنها تبلغت من الهيئة العامة للشؤون المدنية باستشهاد الشاب أيمن رفيق محمد الهشلمون 30 عاما برصاص الاحتلال في مخيم قلنطية. وكان الشاب الهشلمون قد أصيب برصاص قوات الاحتلال خلال اقتحامها مخيم قلنطية شمال القدس المحتلة. إلى قطاع غزة والتطورات الميدانية هناك، يجملها لنا مراسلنا شادي الباز. أهلا بك معنا. نعم، إذن معنا مراسلنا سمير خليفة من قطاع غزة. أهلا بك سمير.
1: مساء الخير وصال، مساء الخير لجميع المستمعين.
0: مساء الخير، الجديد لديك من تطورات ميدانية في القطاع؟
1: يعني نعم وصال، التطورات متلاحقة في قطاع غزة واستمرار الحرب، وليس الخروقات، استمرار الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، بما أن يعني عمليات القتل ما زالت متواصلة، عملية الاستهداف أيضا ما زالت متواصلة، استمرار يعني وجود تواجد قوات الاحتلال الإسرائيلية في وسيطاتها على أكثر من نصف مساحة قطاع غزة. إذن نتحدث عن يعني استمرار الحرب الإسرائيلية على القطاع. هذا اليوم شهيدين وعدد من الإصابة جراء قيام قوات الاحتلال الإسرائيلية باستهداف مجموعة من المواطنين بالقرب من يعني مفترق الشهداء المعروف أو ما يعرف بمنطقة نتسارين، يعني ما بين مدينة غزة ووسط القطاع. نقل الشهيدين إلى مستشفى شهداء الأقصى في مدينة دير البلح. أيضا هناك في شمال قطاع غزة إصابات جراء قيام قوات الاحتلال الإسرائيلية بإطلاق النار بشكل مباشر على المواطنين النازحين في الخيام في بلدة بيت لاهيا شمال قطاع غزة، وصفت إحدى هذه الإصابات بالخطيرة. أيضا في مدينة غزة أصيب مواطن وسط المدينة يعني بعد أن أطلقت الرشاشات المقامة على الرافعات، رافعات ما كما نسميها رافعات الموت، يعني في المناطق الشرقية لقطاع غزة، يعني أطلقت النار باتجاه المواطنين في وسط المدينة مما أدى إلى إصابة أحد المواطنين بجروح مختلفة. هذا عن عمليات إطلاق النار. أيضا 6 صيادين تم اعتقالهم هذا اليوم، 3 من خلال قيامهم بمهنة الصيد، ممارسة مهنة الصيد في مدينة أو في قرب على سواحل منطقة الزوايدة وسط قطاع غزة، و3 آخرين في على شاطئ بحر مدينة غزة تم اعتقال صيادين 6 واقتيادهم إلى جهة غير معلومة. أيضا قوات الاحتلال الإسرائيلية تستمر في تقديم المكعبات الإسمنتية والتواجد قوات الاحتلال الإسرائيلية يعني فيما بعد الخط الأصفر والذي يسمى الخط البرتقالي، حيث تستمر قوات الاحتلال الإسرائيلية في قدم المزيد من يعني المساحة الجغرافية لقطاع غزة، حيث بلغت يعني مساحة ما تسيطر عليه قوات الاحتلال الإسرائيلية حوالي 65% من مساحة قطاع غزة، وتحشر مئات الآلاف من المواطنين في المناطق الغربية لقطاع غزة، مع استمرار الآليات العسكرية الإسرائيلية بحفر الخندق الذي يمتد من شمال القطاع حتى وصل إلى أكثر من إلى تقريبا إلى جنوبي قطاع غزة بطول أكثر من 17 كيلومترا. قوات الاحتلال تقيم هذا أو تعمل على تنفيذ هذا الخندق يعني، وتخوفات لدى المواطنين بأن تصبح هذه المناطق هي مناطق سيطرة كاملة لجنود الاحتلال الإسرائيلية، وإن كانت تسيطر عليها فعليا، وأن تصبح هذه المناطق هي الحدود الدائمة لقطاع غزة، وخاصة أن هذه المناطق الشرقية التي سيطرت عليها قوات الاحتلال الإسرائيلية هدمت كافة منازل المواطنين في هذه المناطق من أقصى الجنوب مدينة رفح وحتى شمال القطاع في بلدة بيت لاهيا شمال القطاع، فيما تستمر الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة لأكثر من 2 مليون فلسطيني تستمر في التفاقم نتيجة قوات الاحتلال أو تلقوا قوات الاحتلال الإسرائيلية في إدخال المساعدات الإنسانية إلى القطاع، وعدم يعني سماح قوات الاحتلال الإسرائيلية بإدخال المزيد أو الكثير من السلع الأساسية الخاصة بالأمن الغذائي، خاصة قوات الاحتلال الإسرائيلية تمنع السلع الخاصة بانتظام الأمن الغذائي في قطاع غزة، مما يعني يؤدي وينذر بمجاعة أخرى، وانعدام الأمن الغذائي أيضا يخيم على قطاع غزة بحيث تستمر عمليات أو مرسوم التغذية للأطفال خاصة الأطفال منهم.
0: نعم شكرا لك سمير خليفة، كنت معنا من قطاع غزة. في السياق أكد مدير الإغاثة الطبية في قطاع غزة

0: سام زقوط أن الملفات الطبية المعقدة ومن ضمنها الأمراض الوبائية المنتشرة لا تزال بلا حلول نتيجة نقص الأدوية اللازمة ومنع الاحتلال دخول المساعدات الطبية.
1: أزمة القطاع الصحي هي بالأساس أنه لا يوجد تغيير على الأرض من ناحية الموارد، ما يدخل هو أقل بكثير من الاحتياجات، والتهديدات اليومية للقطاع الصحي هي التي تقوض قدرته على الصمود والاستمرار إذا ما ظل الوضع على ما هو عليه. لا تزال جميع الملفات التي كنا نتوقع أن يكون لها حلول مثل الأمراض المزمنة، مرضى السرطان، العمليات الجراحية المجدولة، وحدات الدم، غرف يعني غسيل الكلى، يعني كل الملفات المعقدة، حتى الأمراض الحادة التي أيضا هي تنتشر، الأمراض النظافة الشخصية والأمراض الجلدية اللي تنتشر حسب الموسم وحسب الجو، كله لا حلول حتى الآن. أكيد تحسن شوية قليلا الوضع الصحي بدخول بعض الأدوية في الفترات السابقة، يعني خلال الشهر السابق، ولكن أغلبها على هي أدوية تجارية، يعني تطبع شركات وجدت في السوق المحلي لكن بأسعار المرتفعة على المواطن.
0: ما هي أكثر الأصناف الدوائية المفقودة حاليا في القطاع وانعكاس ذلك على المرضى؟
1: الأدوية المفقودة هي جزء كبير منها، هي الأدوية المتخصصة، يعني أدوية مثلا الغدة، أدوية الغدة، أدوية لالتهاب البروستاتا، أدوية الصرع عند الأطفال، هناك يعني بعض هذه الأدوية المهمة في التشنجات لدى الأطفال أو كبار السن غير موجودة. هناك أدوية خاصة، بعض المضادات الحيوية الخاصة مثلا بمرض السل على سبيل المثال، بعض أنواع المسكنات المركزية التي تعمل على الجهاز العصبي المركزي والتي هي مهمة لمرضى السرطان، وطبعا على الأكيد أدوية السرطان بأكملها، جزء من الأمراض، من أدوية الأمراض المزمنة، يعني أمراض القلب، لكن أيضا يعني مثلا دعامات لإجراء عمليات قسطرة قلبية غير موجودة في قطاع غزة أو هي قليلة جدا إذا إن وجدت. وهكذا الإشكالية أيضا يعني أحيانا في القدرة على تشغيل غرف العمليات، على سبيل المثال التخدير، يعني هناك دائما انقطاع لأدوية التخدير، أحيانا تدخل وأحيانا تنقطع، وهذا يقوض القدرة غرف العمليات. هناك تهديد لمحطة الأكسجين بالتوقف، هي وحيدة في قطاع غزة وهي مادة الأكسجين في الصحة باستخداماتها فقط منقذة للحياة، يعني مادة مهمة، وهكذا دائما يعني كل يوم يتغير الوضع في قطاع غزة، كل يوم تفقد أدوية جديدة على الأكيد، يعني بعض الأدوية التي مثلا تدخل لمرة واحدة تنتهي، مثلا تنتشر الجرب والقمل اليوم في قطاع غزة، ويعني الأدوية غير موجودة مثلا للجرب، أبسط الأشياء يعني لهكذا. فيعني هي سجال، كل يوم يتغير الوضع، لكن هناك نقص شديد يصل إلى 50% من الاحتياجات الدوائية نوعا، وأكثر من 70% كما.
0: نعم، كيف تتعامل الطواقم الطبية مع الإصابات المعقدة والحروق والبتر في ظل غياب الأدوية والمعدات المتخصصة؟
1: التعامل مع الإصابات المعقدة يتم على عدة مراحل، هي مراحل جراحية، يعني بداية هو الفريق الطبي أو الجراحين يعملون على ضمان تدفق الأوعية إذا كان هناك مشكلة في تدفق الدم مثلا في القدم أو في اليد، يعني ضمان السريان، ثم محاولة إصلاح للعصب في نفس العملية، ثم ترميم العظام الذي يحتاج إلى عدة يعني يحتاج إلى وقت أكبر على ما هو نوع الكسر، إذا كان على مثبت خارجي ويحتاج أحيانا إلى عدة عمليات جراحية. الفكرة في الطواقم الجراحية هي تحاول توصيل المريض إلى الاستقرار كمرحلة أولى، ثم محاولة تحسين ظروف العلاج، جودة العلاج الذي يقدم له، في محاولة منع البتر أو في محاولة إنقاذ الحياة أو محاولة منع حدوث التهابات أو تسمم في الدم، وهكذا من الناحية الجراحية. الجراحين هم أحيانا يكونوا على دراية أنه الإجراءات المريض يحتاج إلى إجراءات جراحية اكثر من قدرات قطاع غزه ويجدول على العلاج بالخارج حتى وينتظر، احيانا ينتظر طويلا واحيانا يعني يكون اسرع. عمليه الخروج هي غير مفهومه كيف يخرج، يعني كيف تحدث، لكن بالنهايه البعض يحصل على التنسيق ويخرج ويحصل على العلاج خارج غزة. لكن إذا تأخرت كثيرا حتى الذين يخرجون إلى مصر أو إلى تركيا النتائج ليست دائما يعني كأنها يعني 100% أو إيجابية 100%. لا، هناك إجراءات كانوا في قطاع غزة، الأطباء امتنعوا عن أخذها مثل إجراء البتر، لكن عندما يسافر هذا المريض إلى الخارج الطاقم التركي لا يقرر البتر لأنه يعرف أنه لا حلول أخرى أو تأخرت الحالة كثيرا.
0: بالتأكيد. شكرا لك الدكتور بسام زقوت مدير الإغاثة الطبية في قطاع غزة، شكرا. إذن إلى المحافظات الشمالية، حيث استشهد الشاب أيمن الهشلمون برصاص الاحتلال في مخيم قلنديا. نتحدث في هذا الموضوع مع الناطق باسم اللجنة الشعبية لخدمات مخيم قلنديا الدكتور راضي عيسى. مساء الخير.
2: الله يسعد مساك يا رب ومساء الجميع.
0: أهلا بك معنا. أثناء اقتحام الاحتلال للمخيم تم إطلاق النار على الشاب الهشلمون ما أدى إلى استشهاده، ما التفاصيل والمعلومات المتوفرة لديكم؟
2: يعني بداية يعني الرحمة للشهداء جميعا والفرج العاجل لأسران البواسل. اللي حصل يعني اللي حصل اليوم صباحا يعني اقتحام قوة كبيرة لمحيط مخيم قلنديا وبالأخص لمعهد التدريب المهني معهد قلنديا التابع لوكالة الغوث بقوة كبيرة. طبعا في هاي الأثناء في غضون ثواني معدودة يعني كان في هناك إطلاق نار باتجاه الشاب اللي الله يرحمه أيمن الهشلمون على الشارع الرئيسي يعني باتجاه المخيم.
0: نعم.
2: يعني تفاجأنا برواية الاحتلال إنه هو يعني بده ينفذ عملية، وطبعا تزامنت القصة في يعني في شيء غير مفهوم وغير واضح. تداولت يعني بعض الصحف يعني او مواقع التواصل بعض الفيديوهات، ما في هناك يعني اشتباك، ما في هناك كذا، سوى انه حدا يعني تم اطلاق النار على الرأس مباشرة يعني عليه. الاقتحام كان لمحيط مخيم قلنديا وللمعهد بشكل خاص، ادى طبعا بعديها لاقتحام مخيم قلنديا، اغلاق المحلات، اغلاق الطرق بشكل كامل، ومنطقة عسكرية يعني مغلقة من كل الاتجاهات.
0: حتى هذه اللحظة
2: يعني في هاي الآونة اللي احنا بنحكي فيها او اللحظات اللي بنحكي فيها في هناك عملية انسحاب باتجاه حاجز قلنديا، وطبعا القوة عم بتتجه حاليا يعني الى الرام، يعني منطقة الرام.
0: نعم.
2: بيت الشهيد ايمن الهشلمون او المحيط تبعها. في هاي الأثناء طبعا ما في إشي واضح يعني أو إشي دقيق بشكل كامل.
0: نعم. تم احتجاز جثمان الشاب.
2: طبعا وسيارته.
0: نعم. إذا ما تحدثنا أيضا عن عدوان الاحتلال الذي تكرر خلال الفترة الماضية على مخيم قلنديا، ما الذي يسعى الاحتلال له من وراء ذلك؟
2: البداية يعني هي فرض السيطرة الكاملة على منطقة مخيم قلنديا وكفر عقاب وإنها تحت السيادة الأمنية الإسرائيلية بشكلها الكامل. مداهمة طبعا اليوم يعني الحدث اللي حصل الكبير إنه هم دخلوا على أرض المعهد، وهي طبعا هاي مؤسسة يعني مؤسسة دولية تتبع لوكالة الغوث. تم التعميم عليهم في موضوعين يعني بيتعلقوا بعدم فتح العام الدراسي الجديد او عدم استقبال الطلاب للعام الدراسي الجديد، والنقطه الثانيه انه في هناك نشاط حيكون لبلديه القدس داخل المعهد. طبعا هذا الاجراء يعني سابقه خطيره، وهذا الاجراء يعني شيء يعني في انتهاك لكل العرف ولكل القوانين الدوليه اللي من شانها الحفاظ على المؤسسات الدوليه اللي من ضمنها وكاله الغوث الأونروا.
0: نعم. شكرا لكم الدكتور راضي عيسى الناطق باسم اللجنة الشعبية لخدمات مخيم قلنديا، شكرا.

0: في ملفنا التالي وما يتعلق بالاستيطان، قال مدير عام التوثيق والنشر في هيئة مقاومة الجدار والاستيطان أمير داود إن سلطات الاحتلال تكثف من عمليات الاستيلاء على الأراضي تحت ذرائع أمنية، مشيرا إلى أن محافظة جنين تشهد منذ العام الماضي تصاعدا غير مسبوق في استهداف أراضيها، خاصة في منطقة الجابريات المطلة على مخيم جنين. التفاصيل في الحوار التالي.
1: يعني نحن ننظر يعني بخطورة شديدة أولا إلى تصاعد عمليات الاستيلاء على الأراضي الفلسطينية بالحجج الأمنية.
0: نعم.
1: يعني دولة الاحتلال تستهدف الأراضي الفلسطينية بنية مبيتة مغلفة بالاعتبارات الأمنية التي باتت تتذرع بها دولة الاحتلال في المرحلة الماضية، ولكن على صعيد محافظة جنين تحديدا وتحديدا في العام الماضي وحتى هذه اللحظة نحن يعني نشهد تصاعدا كبيرا في مسألة استهداف أراضي محافظة جنين، والآن يعني نحن نتحدث عن قطعة أرض داخل مدينة جنين في حي الجابريات المطلة على مخيم جنين. دولة الاحتلال كما نعلم هي قررت في العام 23 إعادة الاستيطان إلى منطقة شمال الضفة الغربية وتحديدا إلى أراضي محافظة جنين، وباتت الآن يعني تكثف من إصدار الأوامر العسكرية، وهي أوامر الهدف منها إنشاء بنى تحتية أمنية وعسكرية تمهيدا لإقامة استيطان مدني في هذه المنطقة. القرارات الحكومية الأخيرة لم تكتفي بإعادة الاستيطان إلى المستوطنات الأربعة فقط، بل قررت إقامة 11 مستوطنة جديدة على أراضي محافظة جنين من خلال سلاسل المواقع الاستيطانية التي قررتها. الآن هذا التكثيف الكبير في إصدار الأوامر العسكرية هو ينبئ أن دولة الاحتلال تريد أن تستعد لإقامة المواقع العسكرية، المواقع الاستيطانية، بإقامة مواقع عسكرية تحمي هذه المواقع، وبالتالي تتبادل وظيفيا مع فكرة الوجود الاستيطاني في جغرافيا شمال الضفة الغربية تحديدا.
0: نعم. إلى أي مدى أيضا يشكل شق الطرق الاستيطانية أداة لتغيير الواقع الجغرافي والديموغرافي في الضفة؟
1: بشكل كبير جدا. نعلم أن شق الطرق سواء الأمنية أو المدنية أو ما تغلف بالطابع المدني هي بالأساس يعني ذات صفة استيطانية كبيرة وواضحة، بمعنى أن دولة الاحتلال تستخدم الطرق ومنظومة الطرق في الضفة الغربية أولا لإحداث عمليات تواصل جغرافي ممنهجة بين المواقع الاستيطانية، أي منظومة الربط، وثانيا إحداث عملية فصل ممنهج بين التجمعات والقرى والمدن الفلسطينية، وهي عملية الفصل الممنهج. إذن هي ذات وظيفة فصل ووصل في ذات اللحظة من أجل إخضاع الجغرافيا الفلسطينية. هذا ما تمعن في فعله دولة الاحتلال، ولكن هذه الحكومة وبالنظر إلى حجم التخصيصات المالية الكبير الذي قررت هذه الحكومة فيما يتعلق بالطرق، نحن نتحدث عن أكثر من 7 مليار شيكل تم تخصيصها لصالح الطرق، هي تكشف أيضا عن نية جديدة في مسألة الذهاب في إنشاء الطرق الالتفافية والطرق العسكرية إلى أبعد مدى ممكن من أجل السيطرة على المزيد من الأراضي الفلسطينية.
0: نعم. ما مساحة الأراضي التي تم اختارها أو الاستيلاء عليها مؤخرا في محافظات الضفة؟
1: يعني منذ مطلع العام 2026 نحن نتحدث عن ما يقترب من 2000 دنم جرت عملية مصادرتها وفق مسميات مختلفة.
0: نعم.
1: من ضمنها أراضي الدولة وأوامر العسكرية، تحديدا أوامر وضع يد الأغراض العسكرية، والآن يجري الحديث عن توسعة مقاطع جديدة من شارع 60 وتحديدا في منطقة الخليل من خلال أوامر استملاك. وبالتالي دولة الاحتلال يعني تمضي بشكل ممنهج وبشكل حثيث في مسألة الاستيلاء والمزيد من الاستيلاءات على الأراضي الفلسطينية من خلال منظومة الأوامر العسكرية. هي تطوع عدد كبير وعناوين كثيرة في مسألة الاستيلاء على الأراضي الفلسطينية وفق منظومة القوانين السارية التي تجيرها دولة الاحتلال لنزع ملكية الأراضي لصالح المشروع الاستيطاني.
0: نعم. سيد داود، ما المطلوب فلسطينيا على الصعيدين الرسمي والشعبي لمواجهة هذه السياسات ومنع تثبيت الوقائع الاستيطانية على الأرض؟
1: يعني فلسطينيا نحن نمتلك العديد من الأدوات، هذه الأدوات نستخدمها منذ وقت طويل. صحيح. نعم. أنها اليوم تبدو هشة أمام يعني صلاصة المشروع الاستيطاني وما تفعل دولة الاحتلال، ولكن علينا أن نبقى متمسكين في هذه الأدوات وتحديدا

0: القانونية والتفريطية والدبلوماسية والإعلامية والشعبية بالتأكيد.
1: نعم.
0: كل هذه الأدوات هذه اللحظة تبدو يعني بلا أثر، ولكنها على المستوى الاستراتيجي تشكل مراكمة استراتيجية من أجل حفظ وصون الحقوق الوطنية الفلسطينية. علينا أن نبقى مستمرين بشكل يعني مستمر في مسألة يعني توثيق جرائم الاحتلال ومتابعتها قانونيا ومراكمة هذه الملفات قانونيا وتطوير المستويات الشعبية، لأن هذه الحكومة يعني تعتمد على فكرة جعل العالم ينسى أن هناك قضية فلسطينية. هذه الأدوات هي الكفيلة بمواصلة يعني ضغط جرس الخطر أمام العالم من أجل أن يتحرك. صحيح أن العالم لا يتحرك الآن، ولكن هذا التغير العميق والجوهري في مواقف شعوب العالم ستفضي إلى نتائج حقيقية من أجل أن تجبر مشروع الاحتلال الاستيطاني على التفكك والتحلل وإعادة الحقوق لأصحابها.
1: نعم، شكرا لك سيد أمير داود، مدير عام التوثيق والنشر في هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، شكرا. إلى بيت لحم سيداتي سادتي، حيث أصيب الطفل بجروح خطيرة برصاص الاحتلال في مخيم عايدة. معنا من هناك الزميل الصحفي محمد أبو هنية، أهلا بك معنا.
2: أتفضل الله مساءكم جميعا جميع المستمعين.
1: مساء الخير، انقل لنا المشهد من ناحيتك محمد، ما الذي حدث؟
2: يعني أصيب الطفل من مخيم عايدة فجر اليوم الاثنين برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال مداهمته لمخيم عايدة شمال مدينة بيت لحم، وسط حالة من التوتر والاستنفار كانت المنطقة. المصادر المحلية فادت أن قوات الاحتلال المتمركزة في البرج العسكري المقام عند مدخل المخيم أطلقت الرصاص الحي بشكل مباشر صدم منازل المواطنين والأحياء السكنية، مما أدى طبعا إلى إصابة الطفل من عائلة البوم برصاصة في منطقة الصدر. طواقم الإسعاف نقلت الطفل المصاب إلى المستشفيات في بيت لحم لتلقي العلاج، حيث وصلت حالته حينها بالخطيرة فيما شهد المخيم حالة من الفوضى. فيما بعد أوضحت حتى المصدر الطبي أن حالة الطفل حاليا يتلقى العلاج وحالته مستقرة وفي متابعة حديثة الوضع الصحي، في حين انتشرت قوات الاحتلال صباح وظهيرة هذا اليوم في المخيم وقامت بإغلاق بعض الطرق المؤدية إليه.
1: نعم، هل ما زالت قوات الاحتلال في المخيم؟
2: يعني كانت قبل عدة ساعات بعد الظهيرة قوات الاحتلال متمركزة على مداخل المخيم وتقوم بإغلاق بعض الطرق المؤدية إلى الشوارع الرئيسية في المخيم، وتقوم بإغلاق بعض المحال التجارية في الشارع الرئيسي. وهذا التمركز تفاوت بين لحظة وبين حين والآخر، لما تحاول قوات الاحتلال فرض سيطرتها في بعض مناطق مختلفة من المحافظة. شهد أيضا اقتحام لقوات الاحتلال ظهيرة هذا اليوم إلى مدينة الدوحة ووضع حواجز عسكرية للاحتلال في بعض المناطق هناك وتفتيش المركبات.
1: نعم، شكرا لك الزميل الصحفي من مخيم عايدة محمد أبو هنية، شكرا.

متواصلون معكم مستمعينا ومشاهدينا الكرام في هذه البانوراما الإخبارية من أحداث اليوم. وفي الأخبار الواردة إلينا، اعتقلت قوات الاحتلال اليوم 3 مواطنين أثناء عملهم على إصلاح خطوط مياه تضررت جراء أعمال نفذتها قوات الاحتلال قبل عدة أيام في الأغوار.

0: وقال مدير نادي الأسير في أريحة والأغوار عيد براهمة إن المعتقلين هم رمزي زبيدات ومحمد أبو جودة ورائد أبو جودة، وقد جرى اعتقالهم أثناء قيامهم بأعمال صيانة وإصلاح لخطوط المياه المتضررة. في ملفنا التالي أيام قليلة تفصلنا عن انعقاد المؤتمر العام الثامن لحركة فتح. نتحدث في هذا الموضوع مع سيد منذر الحايك المتحدث باسم حركة فتح المتواجد في قطاع غزة. مساء الخير.
1: أهلا وسهلا، مساء الخير،
0: أهلا بك معنا سيد الحايك. كيف تنظرون في حركة فتح في قطاع غزة إلى المؤتمر العام الثامن بوصفه محطة تنظيمية أم لحظة مراجعة وطنية شاملة في ظل الحرب والكارثة الإنسانية؟
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحقيقة الأمرين، الأمر الأول أنه يجب أن تكون هناك يعني مراجعة حقيقية لكل الأداء التنظيمي والأداء الوطني. مطلوب منا أن نراجع مراجعات تنظيمية داخلية داخل الحركة، أين أصبنا وأين أخطأنا، وهذا مهم حتى تتقي الحركة كونها هي قائدة المشروع الوطني. وعلى المستوى الوطني كذلك يجب أن يكون هناك في مراجعات مهمة، خاصة وأن بعض الفصائل أخذتنا في حرب مدمرة كان عنوانها حرب الإبادة في قطاع غزة، عاش الناس سهوال يوم القيامة، ولذلك يجب أن يكون هناك يعني مراجعات عامة يسمعها الناس وتسمعها كل الفصائل، ومن ضمنها رسائل يجب أن تكون إلى المجتمع الدولي والدول العربية وكل المحيطين أن حركة فتح يعني تستطيع أن تخرج من كل الكفوات من خلال عملية ديمقراطية تكون النتيجة اختيار قيادات للمستقبل القريب، إن كان في الخلية الأولى وهي اللجنة المركزية للحركة، أو كذلك لها مجلس الثوري للحركة وهو مجلس يعني تقريبا دعينا نقول هو المجلس الثوري لحركة فتح. ولذلك نحن نقول بشكل واضح أننا مقدمين على مرحلة خطيرة، هذه المرحلة عنوانها فرضتها إسرائيل علينا كسر إرادة شعبنا بعنوان أكبر وهو تهجير الشعب من قطاع غزة باتجاه الخارج أو الشتات. ولذلك نعم يجب أن يكون هناك مراجعات على كافة المستويات، وكذلك يجب أن تكون هناك مراجعة ذاتية لكل إنسان فتحاوي، كيف كانت الظروف يعني في السابق، كيف كان الأداء لكل قائد لكل عضو في داخل هذه الحركة. مرة ثانية نحن مقدمين بكل قوة لإنعقاد مؤتمرنا العام حتى نقول للعالم كذلك أننا نستطيع أن نجري انتخابات مهما كانت هذه الانتخابات إن كانت حركية أو حتى تشريعية أو رئاسية بالرغم من يعني ما يجري في قطاع غزة والضفة الفلسطينية.
0: إلى أي مدى سيعكس المؤتمر التحولات التي فرضتها الحرب على غزة في أولويات الحركة وخطابها السياسي والتنظيمي؟
1: من خلال البرنامجين، البرنامج السياسي وهي كيف العلاقة مع الاحتلال، كيف سنواجه الاستيطان، كيف سنواجه احتلال أكثر من 60% من مساحة قطاع غزة، كيف ستكون العلاقة مع الفصائل الفلسطينية، كيف سنوحد النظام السياسي الفلسطيني، وكذلك كيف سنوحد الجغرافيا الفلسطينية الضفة الفلسطينية وقطاع غزة. كذلك يجب أن تكون هناك يعني مراجعة داخلية داخل الحركة كما قلت لك سابقا، لكن على كل الأحوال هناك في برنامج وطني، هذا البرنامج الوطني يجب أن يعني نؤكد فيه على ثوابتنا، ثوابتنا الوطنية، هل نحن يعني ذاهبون باتجاه الدولة الفلسطينية أو إلى مشروع البقاء وأن نتمسك بالأرض. هناك تساؤلات حقيقة كبيرة وكبيرة جدا، المؤتمر بالتأكيد سيعطي إجابات، وهذه كلها التحولات التي سترونها في المؤتمر ستكون لها نتائج، النتائج من المخرجات إن كان في القيادة الثانية للحركة أو للخلية الأولى من خلال المجلس الثوري أو اللجنة المركزية.
0: ما أبرز الملفات التي ستدفع بها أقاليم حركة فتح في غزة داخل المؤتمر؟
1: يعني نحن في هذه المرحلة الصعبة نفكر جيديا ما هو برنامجنا السياسي وبرنامجنا الوطني وهذه الملفين المهمين. كما قلت لك نحن نعيش حالة من الانفصال ما بين الضفة الفلسطينية وقطاع غزة، فرضت علينا يعني التنظيمات الفلسطينية خاصة حركة حماس أبان الانقلاب منذ تقريبا 17 عام، هذا الملف يجب أن ينتهي، يجب أن ينتهي الانقسام بشكل قوي، يجب أن نوحد الوطن، يجب أن تعود السلطة الوطنية إلى قطاع غزة من خلال فرض سيطرتها وولايتها القانونية على القطاع، هذا أولا. ثانيا العلاقة مع المحيط، العلاقة مع الفصائل، العلاقة مع العالم، يعني حقيقة في كثير من الملفات، لكن أهمها هي الوحدة الوطنية، وحدة شعبنا، بالوحدة نقول بشكل واضح أمام الجميع أننا نستطيع أن نواجه مشروع نتنياهو التصفوي ومشروع نتنياهو واليمين المتطرف له علاقة بالانفصال. إذن إذا وحدنا الوطن وهذا مهم، نحن كفتحويين نتحدث به عبر الإعلام ويسمعنا كل من يريد أن يسمع، أنا فتح قادمة من أجل معالجة كل الأخطاء التي حدثت في الماضي منذ 2007 حتى اللحظة ونتائج الحرب كذلك، لأن شعبنا ينظر إلينا بشكل يعني مباشر يقول ماذا ستفعل حركة فتح، ماذا ستكون النتائج، هل فتح تستطيع، والشعب يعلم أننا نستطيع، لكن هل نحن سنكون على قدر المسؤولية؟ هل عندنا حقيقة نتائج أو مخرجات للمؤتمر بقيادات عندهم القدرة على التضحية؟ هل نستطيع أن نقدم أنفسنا لنضحي بدماءنا وأرواحنا من أجل أن نبدي وطننا فلسطين؟ أو هناك في أشخاص يعني يأتوا من أجل فقط يعني مصالح شخصية؟ نحن في حركة فتح بالتأكيد لن نغلب المصالح الشخصية، نريد أن نرى فلسطين واحدة موحدة، نظامنا السياسي واحد موحد، وليس كالفصائل الأخرى التي تبحث عن دور سياسي ولا تبحث عن المرجعية السياسية، وهذا الفرق بيننا وبين الآخر.
0: نعم، شكرا لك السيد منذر الحايك المتحدث باسم حركة فتح في قطاع غزة، شكرا. في ذات السياق سيدتي سادتي تحدثنا مع الدكتور جمال نزال المتحدث باسم حركة فتح في أوروبا، وسألناه بداية عن الرؤية لدى الساحات الخارجية في أوروبا من هذا المؤتمر، المؤتمر العام الثامن لحركة فتح.
2: العالم يقدر احتكام حركة فتح للمذهب الديمقراطي في التعامل بعيدا عن الإملاءات أو أي أمور أخرى، هذا منهج محترم في العالم، وفتح شريك لأحزاب عالمية ومنظومات حزبية عالمية على صعيد الأحزاب الاشتراكية والحركات الاشتراكية بشكل عام، وانظر لحركة فتح على أنها القوى المتنورة والمتحررة في الواقع الفلسطيني، وينظر للمؤتمر على أنه إحدى الأدوات والمحطات المفصلية لتكريس المنهج الديمقراطي والتجديد وإعطاء الخيار للقواعد الحركية، ولهذا المنهج ولهذه الأفكار توائمها في العالم الغربي الديمقراطي أيضا واحترامها في العوالم الأخرى.
0: ما الذي تريده حركة فتح في أوروبا من القيادة التي سيفرزها المؤتمر، خصوصا فيما يتعلق بتطوير الخطاب السياسي والإعلامي الموجه للرأي العام الأوروبي؟
2: بصفة عامة الأقاليم وغير الأقاليم غيرها من الشرائح البشرية المكونة للمؤتمر تنتظر أن تقول كلمتها وأن تسمع كلمتها وأن تفرز ممثليها في الأجسام القيادية المقبلة احتكاما لقانون تعاقب الأجيال والتجهز والاستعداد للأزمنة المقبلة سياسيا، وكذلك المعالجة البرامجية بالمفهوم السياسي للخطوات المقبلة لحركة فتح.
0: نعم، في ظل تصاعد اليمين في أوروبا وتبدل المزاج السياسي في بعض الدول، ما الرؤية لديكم لتثبيت حضور السردية الفلسطينية داخل المجتمعات الأوروبية بعد هذا المؤتمر؟
2: يعني الأحداث السنتين الأخيرتين شهدت ثورة أو انقلابة لصالح الرواية الفلسطينية واهتماما أكبر بالموضوع الفلسطيني، وكذلك يعني استجابة للأحداث الجسام التي وقعت في فلسطين خصوصا في غزة، وارتفاع نطاق وتعمق أبعاد الجرائم الإسرائيلية خصوصا في غزة، هذا صدم العالم وجعل من عملية إيصال الرسالة الفلسطينية أكثر سهولة. هذا ليس مكسب لأن ثمنه باهظا جدا، وهو الدم الفلسطيني الذي تم إراقته في غزة بطريقة صدمت الإنسانية كلها نظرا لأنه لم يحدث سابقا، ولكن أذن العالم أصبحت أكثر قابلية لاستقبال الرواية الفلسطينية وتفهم المظلمة الفلسطينية وإدراجها في السياق التاريخي الحقيقي الذي كان مشوها أو معتما أو متجاهلا في أوقات مضت.
0: إذا ما تحدثنا أيضا عن الأوراق التي ستطرح والملفات على جدول أعمال المؤتمر، ما الأبرز باعتقادك والمطلوب أن يطرح في ظل التحديات الحالية؟
2: يعني أول نقطة تهمني أنا بشكل شخصي هو أن تقدم فتح ويقدم المؤتمر الثامن إجابة على قصة نافت حستان في غزة مثلا، وإسرائيل تحاول شطب التطلعات الوطنية للشعب الفلسطيني، وتعرف أن العمود الفقري في الطرح الوطني الفلسطيني والبرنامج الوطني الفلسطيني هو فتح، ويجب أن تقول فتح أنه لا يترك لإسرائيل أن تقرر في من له دور ومن لا دور له. فتح هي ركاب شعبي فلسطيني وطني جرار، وهذا يعني ما شاهدناه في محطات في هذا العام في الانتخابات المجالس البلدية والانتخابات النقابية، حيث أن فتح عندما تتضافر الجهود فيها تستطيع أن تقول كلمة لها تسمع في فلسطين وفي العالم، ومن الصعب تجاهلها. بالتالي أن تكون فتح قوية وحاضرة هو أن يكون الشعب الفلسطيني وطروحاته الوطنية قوية وحاضرة ومسموعة ويصعب تجاهلها، وليست إسرائيل من يحدد من له دور ومن لا دور له، مهما تعاظمت قوة ونفوذ إسرائيل وعلى صوتها في الفضاء الفلسطيني. يجب أن يكون الصوت الفلسطيني من أروقة حركة فتح هو الأكثر صخبا والأجدر بالاحترام وطنيا وعالميا تجاه مقالة لا فتح استان. هذا ليس شأن إسرائيل، وكلما كانت فتح قوية وواضعة في طروحاتها الوطنية استنادا على الاستقلال الوطني والمطالبة بالدولة الفلسطينية تكون الحالة الفلسطينية بوجه عام أكثر عصامية ضد مساعي التصفية التي تتعرض لها القضية الفلسطينية.
0: نعم، شكرا لكم المتحدث باسم حركة فتح في أوروبا الدكتور جمال نزال، شكرا. في ذات الملف تحدثنا مع الكاتب والمحلل السياسي الدكتور ناصر اللحامة.
3: الحرب زلزال كبير لم يغيرنا فقط ولم يدمرنا فقط، هذا يشمل الشرق الأوسط ويؤثر على العالم بشكل مباشر وغير مباشر. عقد المؤتمر الثامن كذلك عقد الانتخابات البلدية قبل أيام هو استحقاق تنظيمي واستحقاق محلي واستحقاق عربي، ولا أتردد أنه استحقاق دولي. كل العالم مل من الرواية الإسرائيلية. الرواية الإسرائيلية كانت البحث عن قيادات بديلة من خلال محاولاتها في غزة وجميعها فشلت، مثل الميناء الأمريكي، الميناء العائم، كل المشاريع والمخططات التي رسمها اليمين المتطرف ونتنياهو شخصيا للبحث عن قيادات متعاونة مع الاحتلال، عن قيادات تمثل مصالح الاحتلال باحتلال مجاني ونهب الشعب الفلسطيني، بقت بالفشل. انتخابات البلدية تماما مثل 76، راهنت إسرائيل بأنه العشائر والعائلات تصطدم مع التنظيمات ومنظمة التحرير. حصلنا على ائتلاف وتكامل عشائري تنظيمي وراقي، أيضا التكنوقراط والعشيرة واحد. والانتخابات المؤتمر الثامن أكثر صخبا أكثر ضجة، الجميع يريد أن يشارك، ولاحظنا بأنه عدد من خلال ردود الفعل عدد الذين تمنوا أو حتى أن يكون حق لهم أن يكونوا في المؤتمر كمناضلين كمؤسسين كثر وبالآلاف. ولكن هذا مؤتمر تمثيلي، برأيي بأنه البيان السياسي الذي سيؤثر ويكون له تأثير كبير عالميا وعربيا ومحليا، البيان السياسي، البيان التنظيمي لا يقل أهمية بالنسبة للفتحويين والتنظيمات الفلسطينية في عملية المشاركة وتوزيع الأدوار. وإذا كانت فتح بخير الشعب الفلسطيني كله بخير والتنظيمات بخير، وهذا ليس كلامي بل ما تعرف عليه واتفق عليه جميع المحللين عبر عشرات السنوات.
0: نعم، ما الدلالات السياسية لاهتمام الإقليم والمجتمع الدولي كذلك بتركيبة اللجنة المركزية والمجلس الثوري اللذين سيفرزهما المؤتمر؟
3: ليس فقط بشكل مباشر وغير مباشر على صعيد الأجيال.
0: نعم.
3: الفراغات تترك مجال الكثير أن يتراكم، تماما مثل البيت يحتاج إلى تنظيف دائم. وبالتالي وجود هذا التدافع ووجود هذا الإقبال ووجود هذا التفاعل مع الانتخابات ومع التغييرات التنظيمية يتناسب مع التغييرات. إحنا غزة مسحت عن الأرض بالكامل، وبالتالي هناك أسئلة كثيرة تحتاج إلى إجابات، وهناك تنسيق عربي وتنسيق دولي. نحن جزء من المشهد الإنساني بشكل عام، ما يحدث في مضيق هرمز كما يحدث في يعني تهديدات ترامب بأخذ دول كاملة، ليس فقط فنزويلا وكوبا وغرينلاند، لا، دول كاملة اليوم تتعرض لهجمة من اليمين الأمريكي الإسرائيلي. من وجهة نظري وجود الانتخابات ونجاحها بالبيان السياسي، البيان السياسي أن هناك اتفاقات دولية إسرائيلية التي خرقتها، هذا ينهي عمر اليمين الإسرائيلي. وأنا بدي أحكي لك شيء، قناعتي اللي كود ما انتصر، اللي كود انهزم، نهزم هزيمة نكراء قبل 20 سنة وفقد الحكم، لكن تعمد نتنياهو إقامة ائتلاف من الأحزاب الصغيرة من اليمين، فشكل شيء اسمه كتلة اليمين. كتلة اليمين هي اللي مسيطرة على الحكم، يعني في 2008 تسيفليفني فازت، لكن هو الذي شكل الحكومة. وكلما اشتد عود الرواية الفلسطينية وكان فيها استناد إلى الحقوق المشروعة والحقوق الدولية، كلما ضعفت إسرائيل أكثر، كلما كان هناك خلل داخلي لدينا، هم راهنوا على الخلافات، راهنوا على العشائر، راهنوا على عالم الجريمة، راهنوا على الإفقار، راهنوا على نهب الأموال المقاصة، إفلاس السلطة، كل هذا راهنوا عليه أن يشكل تراكمات، وكذلك يفعلوا بلبنان. لكن في النهاية اجتياز هذا الامتحان إجباري، وأنا برأيي أنه المؤتمر الثامن هو ممر إجباري يجب أن يمر في كما التنظيمات الأخرى، لأنه مش معقول أنه تكون كل هذه الأحداث تحدث ونحن منفصلين عن الواقع. بانتظار البيان السياسي يوم السبت يكون هنالك إن شاء الله رؤية أوضح.
0: نعم دكتور اللحام، إذا أردنا تلخيص الرهان الحقيقي على المؤتمر الثامن بجملة واحدة، فما السؤال المصيري الذي يجب أن تجيب عنه فتح اليوم؟
3: خطة العمل. ليس فتح أي تنظيم في العالم، شاهدنا دول كاملة تنهار بضربة واحدة، وكنا كانوا يعتقد البعض أنه نبالغ حين نقول أنه قوة المجتمع الفلسطيني غير منظورة في التاريخ المعاصر. هذه القوة، هذا التحمل، لا الشعب الأمريكي ولا الروسي ولا الصيني ولا أي شعب في العالم يتحمل ما يتحمله شعبنا الفلسطيني في غزة. أنا أقول بما أنه المناسب مبروك لفتح مؤتمر الثامن، وأقول كعضو مستقل مجلس وطني، أقول بأنه إذا كانت فتح بخير الشعب الفلسطيني بخير.
0: شكرا لك دكتور ناصر اللحام الكاتب والمحلل السياسي. شكرا.
3: شكرا حضرتك.
0: بهذا نأتي وإياكم سيداتي سادتي إلى ختام هذه البانوراما الإخبارية من أحداث اليوم. هذه تحيات فريق العمل، أديم رمضان في الإعداد والتنفيذ، عبد الرحمن جاد الله في الهندسة الإذاعية، جهاد سليمان في الإخراج. كنت معكم وصال أبو علي على الهواء مباشرة. هذه تحية وإلى موعد مع الحرية.
4: سنبقى هنا مهما كان الثمن، صامدين ثابتين بأرضنا المتجذرة فينا.

رفرف على بلادي يا طهر، رفرف خلي القادي وطبغي.

آخر تحديث على أحوال الطرق من صوت فلسطين. أهلا بكم مع البداية بمنطقة الوسط. المدخل الشمالي لمدينة البيرة أزمة وتفتيش للخارج وللداخل سالك. بوابات عطار البلد سالكة، رواب سالكة، حاجز عين سينيا سالك، الجلزون أزمة بالاتجاهين، عيون الحرمية سالكة، دوار مخماس سالك، سلواد يبرود سالك، مدخل سنجل سالك، بوابات ترمسعية سالكة، بوابة النبي صالح سالكة، دير أبو مشعل سالك، المهلل سالك، كفر عقب أزمة وقلنديا أزمة، جبع أزمة للخارج، حزمة سالكة، لزعيم سالك، العزارية سالك، بوابة الطيبة أو ما يسمى بكراميلو أزمة وتفتيش للخارج، أما مداخل ومخارج أريحة سالكة. بالانتقال إلى محافظات الجنوب، حجز الكونتينر سالك، عشغراب سالك، النشاش سالك، المنشية سالك، مرح رباح سالك، كرمة سالك، ترقومية المصانع سالك، فرش الهوى سالك، راس الجورة مغلقة، دوار تقوع سالك، زيف سالك، الفحص سالك، دورة سالك، الفوار سالك، سعير مغلقة، نبيون السالكة، والعروب العجوري مغلقة. أخيرا إلى محافظات الشمال، مدخل سلفيت شمالي سالك، بروقين مغلقة، كفر ديك مغلقة، جمعين مغلقة، زعتر سالك، قراوة سالك، حوار سالك، دوار الطنيب سالك، تاج سر أودلا سالك، مفترق جيد سالك، صرة سالك، دير شرف سالك، عنبتة أزمة وتفتيش للخارج والداخل سالك، بورين سالك، المربعة سالك، عورتة سالك، بالزارية سالك، بيت فوريك سالك، برقة سالك، مدخل قلقيلية سالك، وأخيرا عين شبلي كثافة سير باتجاه أريحة. صوت فلسطين يتمنى لكم طريق السلامة، مع العلم أن حالة الطرق قد تتغير في أي لحظة.

0: هنا صوت فلسطين، حكاية الأرض والناس، وجدان الوطن، وصوت الذين يحبون الحياة.
1: ونحن نحب الحياة إذا ما استطعنا إليها سبيلا، ونرقص بين شاهدين، نرفع مئذنة للبنفسج بينهما أو نخيلا. نحب الحياة إذا ما استطعنا إليها سبيلا.

موجز الثالث من صوت فلسطين، أهلا بكم. استشهاد الشاب أيمن الهشلمون برصاص قوات الاحتلال خلال اقتحام بلدتي كفر عقب وقلندياش شمال القدس المحتلة. إصابة الطفل محمد زبون برصاص الاحتلال الحي في الصدر فجر اليوم في مخيم عايدة شمال بيت لحم، حالته وصفت بالخطيرة. وإصابة طفل وشاب برصاص قوات الاحتلال غرب بلدة بيت لاهيا شمال القطاع وفي مدينة غزة. مستوطنون يهاجمون المواطنين في منطقة بيت عينون شرق الخليل وأصابوا مواطنين اثنين بجروح في رام الله. قوات الاحتلال تهدم منزل المواطن عز نخلي ومنشأة صناعية في مخيم الجلزون شمال المدينة. في الخليل قوات الاحتلال تهدم مسكنين في بلدة الرمادين جنوب المحافظة.

مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي ترجح توصل وزراء الخارجية في الاتحاد لاتفاق لفرض عقوبات على المستوطنين. استشهاد شخصين وإصابة 13 آخرين في غارات للاحتلال على بلدتي بدياس وبرج قلاوي في الجنوب اللبناني. اليابان تقدم مساهمة بقيمة 12 مليون دولار أمريكي، بينها 10 ملايين دولار للمساعدة في التمويل الجزئي لرواتب الموظفين الحكوميين. رئيس الوزراء محمد مصطفى يتفقد أوضاع الحجاج المتوجهين لأداء فريضة الحج هذا العام. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يرفض المقترحات الإيرانية المضادة للخطة الأمريكية الخاصة بمحادثات سلام المحتملة ويصفها بأنها غير مقبولة إطلاقا. رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو يعتبر أن الحرب في إيران لم تنتهي بعد بسبب احتفاظ طهران باليورانيوم المخصب. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يبدأ زيارة إلى الصين يوم الأربعاء القادم، من المتوقع أن يبحث خلالها مع نظيره الصيني الحرب الإيرانية وشؤونا تجارية. وفي ساعات المساء والليل يكون الجو غائما جزئيا إلى صاف باردا نسبيا في المناطق الجبلية، لطيفا في بقية المناطق. نهاية الموجز في أمان الله.

هنا فلسطين ولا شيء إلا فلسطين. هنا فلسطين الحضارة والتاريخ اللذان لا يغيبهما طول الزمان. هنا فلسطين وجه الإنسان الجميل رغم الاحتلال البشع.

عالية روحنا والمراعي مقدسة والنجوم كلام يضيء. النجوم كلام يضيء، إذا أنت حدقت فيها قرأت حكايتنا كلها. ولدنا هنا بين ماء ونار، ونولد ثانية في الغيوم على حافة الساحل اللازوردي بعد القيامة عما قليل.

هنا كان شعبي، هنا مات شعبي، هنا شجر الاستناء يخبئ أرواح شعبي. سيرجع شعبي هواء وضوءا وماء. فلا تقتل العشب أكثر، للعشب روح يدافع فينا عن الروح في الأرض. علم حصانك أن يعتذر لروح الطبيعة عما صنعت بأشجارنا. سندافع عن شجر نرتديه، وعن جرس الليل، عن قمر فوق أكواخنا نشتهيه، وعن طيش غزلاننا سندافع، عن طين فخارنا سندافع، عن ريشنا في جناح الأغاني الأخيرة سندافع. فلتمهل الأرض حتى تقول الحقيقة، كل الحقيقة عنا وعنكم وعنكم وعنا، حتى تقول الحقيقة كل الحقيقة.

0: صوت فلسطين يقدم جرح جرح لا يلتئم.
1: أسعد الله أوقاتكم مستمعين الكرام، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم في هذه الحلقة الجديدة من برنامج جرح لا يلتئم. مستمعين الكرام، في ظل الظروف الاستثنائية التي فرضتها الحرب وحرب الإبادة الجماعية، يجد طلبة الجامعات والمحاضرين أنفسهم أمام تحديات غير مسبوقة فرضت عليهم التحول القصري نحو التعليم الإلكتروني كخيار وحيد لمواصلة مسيرتهم التعليمية. للحديث أكثر عن واقع الطلبة وواقع المحاضرين داخل الجامعات وكيفية ممارسة الحياة التعليمية في قطاع غزة، يسعدنا أن نلتقي مع المحاضر عماد يوسف من جامعة الأقصى كلية العلوم التطبيقية. مرحبا أستاذ عماد، يعطيك العافية وحمد لله على سلامتكم.
2: الله يسلمك، بارك الله فيكم.
1: أستاذ عماد، يعني مع تعطيل الدوام الوجاهي وانعدام الأمن، لجأت الجامعات إلى منصات التعليم عن بعد، وهذا الأمر لم يكن سهلا في ظل ضعف البنية التحتية وقطاع الكهرباء وتردد الخدمة وخاصة خدمة الانترنت. يعني صف لنا واقع الطلبة والمحاضرين أيضا داخل الجامعات الفلسطينية في ظل هذه الظروف الصعبة والقاسية، النزوح وقلة الكهرباء وانقطاع الانترنت والعيش عيشة الخيام، والوضع يعني أصبح صعبا وقاسيا على كل فئات مجتمعنا الفلسطيني وخاصة فئة الطلبة والمحاضرين.
2: بداية، أنا كمحاضر عايشت الحرب بجميع تفاصيلها في شمال قطاع غزة، ولم أفضل النزوح وبقيت في منزلي فترة الحرب من بدايتها. حقيقة الحرب كانت قاسية جدا جدا، لا أستطيع أن أوصف الصعوبة التي واجهتنا في هذه الحرب. بدأ الاحتلال بقصف كل شيء يتعلق بالتعليم وبالمعيشة. بدأنا بنزوح، تركنا بيوتنا، تركنا كل شيء، تركنا مقتنياتنا وذهبنا نتجول من مكان إلى مكان آخر. كان يعني أقصى همنا كيف نحافظ على حياتنا، كيف نحافظ على أرواحنا وأرواح أبنائنا. نعم. التعليم كان من أواخر همومنا طبعا. نعم. فبعد أن هدأت الحرب ووضعت الحرب أوزارها، بدأنا نتفكر كيف سنعيد الحياة إلى طبيعتها، إلى ما كانت عليه. فبدأنا نلملم جراحنا، لكن للأسف الشديد هناك كان طبعا فارق كبير. لقد رجعنا سنوات وسنوات إلى الخلف، لم يترك الاحتلال لنا أي شيء حتى نبدأ منه. دمرت الجامعات، دمرت البنية التحتية جميعها التي تتعلق بالعلم والتعليم. كان الأمر يعني في غاية الصعوبة، استحالة أن تبدأ في عملية تعليم وأنت ملاحق وأنت مهدد في كل لحظة بأن تقتل، بأن يهدم المنزل فوق رأس صاحبه. لذلك رفضت، أنا من ناحية رفضت رفضا قاطعا لأسباب عديدة، منها لم أمتلك أي بنية تحتية للتعليم، حتى لو كان عندي كهرباء وكان عندي لابتوب الشخصي وكان عندي كل المقتنيات التي أستطيع أن أباشر التعليم فيها، ولكن الحالة النفسية كانت تمنعني جدا جدا. هذا الواقع بالنسبة لي كمحاضر، فما بالكم بالنسبة لطلاب الجامعات الذين عانوا، لنقول أكثر مما عانينا نحن. منهم من فقد أهله، كل جميع أقاربه، منهم من مسحوا من السجل المدني. طبعا التعليم آخر ما كان يفكر فيه الطالب عملية التعليم، غير أن الحرب امتدت، وطبعا أكثر من سنتين الحرب. تخيل أن الطالب يبتعد عن مقاعد الدراسة أكثر من سنتين، يعني الذي كان في الإعدادي أو كان في الصف الثالث الإعدادي وصل إلى الجامعة وهو لم يتدرج في عملية التعليم، وهذا كان صعبا جدا. في النهاية نحن بذلنا كل الجهد بحيث أن نمارس عملية التعليم بأدنى صورها، ولكن للأسف الشديد نواجه صعوبة بالغة جدا جدا. أهم شيء في عملية التعليم فقدان الكهرباء، والذي كنا نعاني منه من قبل الحرب. طبعا الكهرباء الآن تكاد تكون معدومة. ثاني شيء الإنترنت نحن أيضا كنا نعاني منه في ما قبل الحرب، فما بالكم الآن؟ نعم. صعوبة بالغة جدا، احنا المحاضرين فما بالكم الطلاب.
1: اكيد استاذ عماد، يعني بالتأكيد هذا ما وصفته حالة النزوح ومن الطلبة والطالبات والمحاضرين. كيف استطعتم استاذ عماد ان تتواصلوا مع الطلبة والطالبات في ظل هذه الظروف الصعبة والقاسية؟
2: التواصل هو الطريقة الوحيدة، عن طريق الانترنت، التعليم الالكتروني، التواصل عن بعد، وهذا هو المتاح حاليا، لا يوجد أي وسيلة. طبعا الجامعات جميعها دمرت عن ذكرة أبيها، فالآن ليس لنا وسيلة إلا بشبكة التواصل الاجتماعي، شبكة الإنترنت، وهذا طبعا شيء في غاية الصعوبة. لا يستطيع الطالب، أنا أكثر من طالب تواصل معي، لا يستطيع أن يشتري بطاقة الإنترنت التي لا تجاوز ثمنها الشيكل الواحد، وإن اشتراها لا يستطيع أن يجد الشبكة التي توصله إلى إنترنت يستطيع من خلاله أن يحضر المحاضرات ويتابع دروسه في الإنترنت أو في شبكة التواصل. فهذا شيء صعب جدا جدا، ونحن إن نلخص عمليتنا التعليمية إنها تسير كسير السلحفاة، يعني للأسف الشديد لا ننجز شيئا.
1: حال الطلبة يقول أستاذ عماد نحن يعني بالكاد أن نحصل على محاضراتنا عبر الإنترنت وعبر الهواتف الغير موجودة، وإن وجدت بالية عبر هذه الهواتف، يعني نعيش بدون كهرباء وبدون إنترنت. هذه يعني من الصعوبات والتحديات الذي يواجهها الطلبة والطالبات في مخيمات الإيواء الداخلية والخارجية. ما هو المطلوب لتحسين هذا الواقع، واقع الطلبة والطالبات أستاذ عماد؟
2: نتمنى من كل من لديه القدرة على أن يغيث طلبة، على الأقل يغيث ويوفر لهم مراكز تعليمية، سواء في المخيمات أو في غير المخيمات، مراكز تعليمية، مراكز يتوفر فيها الكهرباء، يتوفر فيها النت، يتوفر فيها كل ما يلزم، حتى على الأقل يوفر للطلاب مقتنيات الدراسة الأساسية، حقيبة دراسية، كشكول دراسي. والله أنا محاضر يعني فترة طويلة لم أمسك القلم والورقة. نعم. كل مقتنياتي في بيتي، كل دفاتري وكل محاضراتي كلها ذهبت وقصفت ودمرت مع تدمير البيت الخاص بي، وهذا حال الجميع. فنتمنى على كل المؤسسات، على كل من له يد خيرة، أن يراعي طلبة، أن يراعيهم، أن يقدم

0: له ما يستطيع، وأن يساعد في تنمية هذا الجيل الذي للأسف الشديد يضيع أمام أعيننا، أبناءنا، يعني التدمير يدمر أمامنا ونحن لا نستطيع أن نفعل شيء.
1: نعم.
2: أستاذ عماد، يعني واجهنا الكثير من الطلبة، هم يعني يشكون حتى الورق لا يستطيعون الحصول عليه، القلم بسيط الثمن لا يستطيعون أن يحصلوا عليه، كيف حال طلبة الذين لا يجودون الجوالات بأنواعها، مفقودة، الغالية الثمن والبسيطة الثمن غير موجودة، وهذا تحدي كبير يواجهه الطلبة، علما أن التعليم أصبح عن بعد والتعليم أصبح إلكتروني، يجب توفير كل هذه المعدات الإلكترونية والأدوات الإلكترونية للطلبة حتى يستطيع التعليم ميسر عبر المنصات، ويسهل التواصل والاتصال مع المحاضر والطلبة والطالبات.
0: طبعا كل شيء بدأت يعني يواجه فيه صعوبة بالغة، كل شيء هذا حدث ولا حرج. طبعا من لم يمتلك جوالا لا يستطيع أن يمارس الدراسة، للأسف الشديد يفقد مقعده ويفقد دراسته بالكامل. كل أمورنا أصبحت في غاية الصعوبة، العملة الورقية أو النقدية التي يستطيع الإنسان أن يشتري بها الآن فقدت بالكامل. كل حياتنا الآن أصبحت عن طريق التعامل الإلكتروني بالتحويلات، العملة المشفرة والأشياء اللي، لكن مش معظم الناس لا يملكون رواتب، لا يملكون نقودا على جوالاتهم في أرصدتهم، وهذا يعني في قمة البأس وفي قمة الصعوبة. نتمنى على الجميع أن يوفروا للطلاب كل احتياجاتهم، يوفروا لهم ما يلزمهم على الأقل حتى يغيثوهم، حتى يبقى أمل بأن تعود هذه الفئة المهشمة، الفئة التي يعني عانت كل المعاناة من نواحي نفسية ومن نواحي جسدية ومن كل النواحي، أن يوفروا لهم ما يلزمهم على يعني من أقل القليل.
2: أستاذ عماد، ما هي الأدوات والمستلزمات اللازمة ضرورية لممارسة التعليم عن بعد أو التعليم الإلكتروني؟
0: أول شيء على الجميع أن يوفروا مراكز للقاء الطلاب فيها، أن يوفروا في هذه المراكز الحد الأدنى من الكهرباء، الحد الأدنى من الإنترنت الذي من خلاله يستطيع أن يتواصلوا مع محاضراتهم ومع مدرسيهم، هذا على الأقل. الشيء الآخر أن يوفروا للطلاب ثمن المواصلات التي حتى يستطيع أن يذهبوا لهذه المراكز. ثاني شيء أن يوفروا لهم أيضا مستلزمات الدراسة الأساسية من كشاكيل، من أقلام، من أوراق، من حقائب، وهذا أقل القليل الذي يستطيع الطالب أن يمارس فيه هذه الدراسة، لأنه نتكلم إحنا عن دراسة جامعية، ليست دراسة على يعني دراسة من مستويات المتدنية، دراسة جامعية تحتاج إلى كتب. طب والله معظم الطلاب الآن لا يمتلكون أي من أنواع الكتب.
1: نعم.
0: كل الكتب عبارة عن طبعا كتب إلكترونية، وهذا في غاية الصعوبة، يواجه الطالب صعوبة بالغة في الدراسة من خلال الجوالات ومن خلال اللابتوبات الإلكترونية، فيحتاج إلى كتاب ورقي يمسك باليد ويتصفح به ويكتب عليه، مثلما تعلمنا نحن في جامعاتنا، عندما كانت الجامعات عريقة وعندما كانت فيها مكاتب ضخمة كل الكتب متوفرة فيها. الآن أتحدى إذا كان أنا طالب جامعي لديه أي نوع من أنواع الكتب.
1: نعم.
0: نفتقر لكل شيء، لا يوجد مكتبات للتصوير، حتى وإن وجدت تصوير باهظ جدا، كان في أيامنا أيام قبل الحرب كان يصور أكثر من 20 ورقة تصور بواحد شيكل، الآن يعني الورقة الواحد تحتاج إلى شيكل وأكثر من شيكل، وهذا إن وجد الشيكل، فيعني شيء يعني مدري. والآن طبعا جميع الطلاب أحجموا عن حتى زيارة المكتبات. والله أنا اشتريت لابني الفصل اللي قبل اللي فات في توجيهي، اشتريت له الملزمة بتاع التوجيهي أكثر من 180 شيكل التي من تصوير، يعني ملزمة مصورة، فكانت هذه يعني لا تباع بأكثر من 5 شواكل. نعم. فانظر الفرق، يعني كل نعم. شيء أصبح عندنا بأثمان باهظة، لا نستطيع، لا يستطيعون الناس توفيرها. الناس الآن جميعهم حالتهم مزرية جدا، لا يملكون أي شيء، لا يملكون إلا المساعدات، لا يملكون إلا الرأفة والرحمة من جميع من يستطيعون أن يقدموا لهم يد المساعدة. نعم. وهذا على الأقل. فنحن نتمنى على الجميع، نتمنى على المؤسسات، نتمنى على أصحاب الضمائر الحية أن يقدموا مهما على الأقل أقل القليل ما يستطيعوا لإنقاذ هذه الفئة التي يعني نستطيع أن نقول إن لم ندركها فستضيع، وسنفقد كل التعليم وكل يعني ما يقدم لنا من خلال هذا التعليم.
2: نعم، يعطيك العافية أستاذ عماد يوسف، المحاضر في جامعة الأقصى كلية العلوم التطبيقية، على هذه المعلومات وعلى هذه الإيضاحات.
0: بارك الله فيكم وشكرا جزيلا لكم. حياكم.
2: أعزائي المستمعين، يبقى التعليم الإلكتروني في زمن الحرب ليس مجرد وسيلة تعليم، بل معركة صمود وثبات وتحدي يومية يخوضها الطلبة والمعلمون والمحاضرون. نصل وإياكم أعزائي المستمعين إلى نهاية هذه الحلقة من برنامج جرح لا يلتئم. هذه تحيات فريق العمل، كان معكم من الهندسة الإذاعية محمد صلاح، ومن الإخراج الزميل محمد أبو سمرة، وهذه تحياتي من الإعداد والتقديم رجاء صالح. شكرا لحسن المتابعة.

تتبادلان موشحا وتقطعان بحرير يأسهما رخام غيابنا عن بابنا وترقصان السنديان.

أبدية زرقاء تحملنا وتسقط غيمتان في البحر قربك، ثم تصعد موجتان فوق السلالم تشربان خطاك فوق وتضرمان ملح الشواطئ في دمي، وتهاجران إلى غيوم الأرجوان.

0: والحصى والزعفران والريح تبكي لم يعد غدنا لنا والظل يبكي خلف هستيريا حصان مسه وتر وضاق به المدى بين المدى والهاوية فاختار قوس العنفوان
1: فاختار قوس العنفوان
0: قيطارتان.

0: صوت فلسطين، صوت يحمل رسائل الأسرى ودموع الأمهات وأغاني الأطفال الذين يصرون على الفرح.
1: الساعة الآن 4 مساء في القدس العاصمة. إلى استوديو الأخبار من صوت فلسطين.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا الكرام، وأهلا بكم إلى نشرة الأخبار المفصلة أستهلها بأبرز العناوين. شهيد برصاص الاحتلال في كفر عقب وانتشال جثماني شهيدين ارتقيا أمس وسط قطاع غزة. الاتحاد الأوروبي يفرض عقوبات جديدة على المستوطنين بسبب جرائمهم ضد شعبنا. ترامب يرفض الرد الإيراني المضاد لخطته للمفاوضات وطهران تعتبرها مشروعة. أهلا بكم إلى التفاصيل. استشهد الشاب أيمن الهشلمون برصاص قوات الاحتلال خلال اقتحام بلدة كفر عقب وشمال مدينة القدس المحتلة، ومنعت قوات الاحتلال طواقم الإسعاف من الوصول إليه بعد إطلاق النار عليه قرب معهد التدريب المهني التابع للأنوروا. إلى ذلك أصيب الطفل محمد زبون برصاص الاحتلال الحي في الصدر فجر اليوم في مخيم عايدة شمال بيت لحم ووصفت حالته بالخطيرة. هذا وأصيب طفل وشاب برصاص قوات الاحتلال صباح اليوم غرب بلدة بيت لاهيا شمال القطاع وفي مدينة غزة. انتشلت الطواقم الطبية جثماني شهيدين وسط قطاع غزة ارتقيا جراء قصف للاحتلال استهدفهما أمس في منطقة نتسريم وسط القطاع، وكان مواطنان أصيبا جراء قصف مدفعي استهدف منطقة تل الذهب في مدينة بيت لاهيا شمال قطاع غزة. هاجم مستوطنون اليوم المواطنين في منطقة بيت عينون شرق الخليل وأصابوا مواطنين اثنين بجروح.

0: زرعوا ماشيتهم في أراضي المواطنين المزروعة بأشجار العنب والبرقوق ما ألحق ضررا كبيرا بها. في رام الله هدمت قوات الاحتلال منزل المواطن عز نخلي ومنشأة صناعية في مخيم الجلزون شمال المدينة. إلى ذلك شنت قوات الاحتلال منذ فجر اليوم حملة اعتقالات واسعة طالت أكثر من 15 مواطنا عقب مداهمة لمختلف محافظات الضفة. هدمت قوات الاحتلال اليوم في الخليل مسكنين في بلدة الرمادين جنوب المحافظة. نواصل هذه النشرة من صوت فلسطين. أظهرت دراسة لمؤسسة بمكوم أن بياناتها بخصوص تسجيل الأراضي في القدس المحتلة أظهرت أن 82% من هذه الأراضي سجلت باسم الدولة الإسرائيلية أو بلدية القدس التابعة للاحتلال. كما أشارت تلك البيانات إلى أن 4% سجلت باسم مالكين يهود ونحو 4 باسم الكنائس مقابل 1% فقط باسم مالكين من أبناء شعبنا. أكد مدير العلاقات العامة والإعلام في محافظة القدس عمر الجوب بأن تهديد الاحتلال بهدم 50 محلا تجاريا في بلدة العزرية ما زال قائما رغم نجاح المركز الكاثوليكي لحقوق الإنسان بتجميد هذا القرار. قال مدير نادي الأسير في نابلس مظفر ذوقان إن سلطات الاحتلال تواصل نهج التجويع بحق الأسرى في ظل الاكتظاظ بأقسام السجون وتفشي الأمراض.
1: زالت الأعداد الكبيرة يعني تؤثر على واقع الأسرى من ناحية الاكتظاظ الكبير، وبالتالي هذا الاكتظاظ أودى أن يكون هناك تفشي للأمراض في صفوف الأسرى، وعملية القمع متواصلة والأعداد كبيرة. واليوم نتحدث عن 9400 أسير فلسطيني خلف قضبان الاحتلال الإسرائيلي، منهم 88 من النساء، أكثر من 360 طفل، المعتقلين إداريا قرابة 3400 معتقل إداري، ومن معتقلي غزة الذين تعتبرهم منظومة الاحتلال بالمقاتلين الغير شرعيين 283 معتقل. لم يتغير من واقع الأسرى يعني للأحسن بل للأسوأ، نتاج يعني قرار حاقد من قبل حكومة اليمين المتطرف والتي هي تسعى جاهدة ليل نهار أن تنقض على كل مقومات حياة الأسرى في السجون.
0: رجحت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي توصل وزراء خارجية الاتحاد لاتفاق لفرض عقوبات على المستوطنين. قدمت اليابان مساهمة بقيمة 12 مليون دولار أمريكي بينها 10 ملايين دولار للمساعدة في التمويل الجزئي لرواتب الموظفين الحكوميين. وأكدت اليابان التزامها المستمر بدعم شعبنا في هذه الأوقات الحرجة ومواصلتها جهودها لدعم صمود السلطة الوطنية. استشهد شخصان وأصيب 13 آخرون أمس في غارات للاحتلال على بلدتي بدياس وبرج قلاوي في الجنوب اللبناني. رفض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المقترحات الإيرانية المضادة للخطة الأمريكية الخاصة بمحادثات سلام محتملة وصفا إياها بأنها غير مقبولة إطلاقا. واقترحت إيران فصل المفاوضات المتعلقة بإنهاء الأعمال القتالية في مضيق هرمز عن الملفات الأكثر تعقيدا وفي مقدمتها البرنامج النووي الإيراني. إلى ذلك وصف المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي مقترح بلاده لإنهاء الحرب وفتح مضيق هرمز بالمشروع والسخي، مضيفا أن واشنطن تواصل التمسك بمطالب غير معقولة وأحادية الجانب. بدوره اعتبر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن الحرب في إيران لم تنتهي بعد بسبب احتفاظ طهران باليورانيوم المخصب وطالب بنقله إلى الخارج. ورفض نتنياهو الخوض في أي تفاصيل بشأن سبل عسكرية للتعامل مع هذه المسألة. يبدأ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب زيارة إلى الصين يوم الأربعاء القادم، من المتوقع أن يبحث خلالها مع نظيره الصيني الحرب الإيرانية وشؤونا تجارية. في حالة الطقس في ساعات المساء والليل يكون الجو غائما جزئيا إلى صاف باردا نسبيا في المناطق الجبلية، لطيفا في بقية المناطق. غدا الخميس يكون الجو غائما جزئيا إلى صاف حارا وجافا في معظم المناطق، ويطرأ ارتفاع ملموس على درجات الحرارة. نهاية هذه النشرة، إليكم تذكير بأبرز عناوينها. شهيد برصاص الاحتلال في كفر عقب وانتشال جثماني شهيدين ارتقيا أمس وسط قطاع غزة. الاتحاد الأوروبي يفرض عقوبات جديدة على المستوطنين بسبب جرائمهم ضد شعبنا. ترامب يرفض الشروط الإيرانية المضادة لخطته للمفاوضات وطهران تعتبرها مشروعة. انتهت هذه النشرة في رعاية الله.

سنبقى هنا مهما كان الثمن، صامدين ثابتين بأرضنا المتجذرة فينا.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: عالية روحنا والمراعي مقدسة والنجوم كلام يضيء. النجوم كلام يضيء، إذا أنت حدقت فيها قرأت حكايتنا كلها. ولدنا هنا بين ماء ونار، ونولد ثانية في الغيوم على حافة الساحل اللازوردي بعد القيامة عما قليل. هنا كان شعبي، هنا مات شعبي، هنا شجر الاستناء يخبئ أرواح شعبي. سيرجع شعبي هواء وضوءا وماء، فلا تقتل العشب أكثر، للعشب روح يدافع فينا عن الروح في الأرض. علم حصانك أن يعتذر لروح الطبيعة عما صنعت بأشجارنا. سندافع عن شجر نرتديه، وعن جرس الليل، عن قمر فوق أكواخنا نشتهيه، وعن طيش غزلاننا سندافع، عن طين فخارنا سندافع، عن ريشنا في جناح الأغاني الأخيرة سندافع. فلتمهل الأرض حتى تقول الحقيقة، كل الحقيقة عنا وعنكم وعنكم وعنا،
1: حتى تقول الحقيقة كل الحقيقة عنا وعنكم وعنكم.

0: صوت فلسطين يقدم غزة الشاهدة، برنامج خاص عن أثر العدوان على البنية التحتية في قطاع غزة. إعداد وتقديم رانيا أبو جراد.
1: مع سيطرة إسرائيل على أكثر من 60% من مساحة القطاع، تقلصت الرقعة المتبقية للزراعة بشكل كبير، إذ تخصص معظم المناطق المتبقية لإقامة مخيمات للنازحين، ما يفاقم أزمة الأمن الغذائي ويقوض قدرة المزارعين على الاستمرار، خصوصا بعد تعمد الاحتلال تدمير الأراضي الزراعية ومنع الوصول إليها ضمن سياسة التجويع، إحدى الوسائل التي استخدمها الاحتلال في عدوانه على أهلنا في القطاع وحرب الإبادة التي استمرت لأكثر من عامين، حيث يستخدم الغذاء كسلاح ضد شعبنا هناك، ولا يقتصر على منع دخول المواد الغذائية الأساسية منذ بدء العدوان، وإنما أيضا عبر استهداف وتدمير النظام الغذائي المعتمد عليه.

0: وتشير تقديرات منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة الفاو إلى أن أكثر من 60% من الأراضي الزراعية في غزة دمرت أو فقدت، فيما لم يتبقى سوى نحو نصف عدد الآبار الزراعية، إلى جانب دمار واسع في البنية التحتية لشبكات المياه. وفي صدارة هذه التحديات يبرز ما يعرف بالخط الأصفر الذي تفرضه إسرائيل وتستحوذ من خلاله على مساحات واسعة من القطاع تشمل أراض زراعية خصبة، ما يقلص المساحات المتاحة للإنتاج الزراعي بعد أن سيطر الاحتلال على نحو 87% من الأراضي الزراعية، ويجعل ما تبقى منها مخصصا بالدرجة الأولى لإيواء النازحين. وبذلك تحول القطاع الزراعي من قطاع إنتاجي يسهم في الاكتفاء الذاتي إلى الاعتماد كليا على المساعدات الخارجية المحدودة. وتقدر نسبة الضرر في المناطق الزراعية بأكثر من 95% وفقا للتقديرات الميدانية، مشيرة هذه التقديرات إلى أن هذا التدمير ليس عشوائيا، بل طال الأصول الإنتاجية التي عمل بها المزارعون الفلسطينيون لعقود، مما أدى إلى شلل كامل في قدرة القطاع الزراعي على الاستجابة للاحتياجات الأساسية للسكان.
1: فالحمد لله هينا من منطقة السرايا، ولا أنا عمل سابقا مزارع في الأصل، وكنت أتأجر أراضي في بيت حنون، تأجرت في بيت لاهية كنت متأجر وأزرع وأقلع، وحياتي كانت حلوة الحمد لله. بس في ظل الحرب كل شيء راح، ما ضلش حاجة يعني.
2: يعني عندنا 14 مهندس واقفين على العمل، عندنا 7 عمال برضو واقفين على العمل، أنا أولادي 5 برضو واقفين على العمل. كنا يعني كل الاقتصاد تاعنا جابوه أرض يعني في الصفر، نزلوا اقتصادنا ما فيش يعني تقول إيه ضايل إن تمشي تكون حالك، وإن شاء الله ربنا قصدين الله.
3: إحنا عندي أرض هان بقت بنيت فيها بيت ووراها فيها أرض فاضية، إجت تجرفت كلها الأرض الفاضية والدار، الركام قعد في الأرض، حط الركام كله في الأرض الفاضية، متعمدين إنهم يحطوا لنا الركام في الأرض وبفحروا لنا جور عميقة جدا، مطرح الصواريخ مطرح، فصعب استصلاحها. في مناطق تانية استصلحنا منها يعني برا داري، يعني أنا استصلحت قطعة 200 متر زرعت لي فيها شوية خضرة بسيطة جدا، طريقة الري تاعتها عن طريقة مية البلدية، ومية البلدية بتجينا صعبة جدا، يعني بنعاني بشكل يومي من المية. احنا بقينا احنا نزرع اشجار الليمون، اشجار زيتون، اشجار البالنسيا، برقان، حمضيات، كلمنتينا، خوخ، كل اشي. هلقيت رجعنا بنزرع احنا خضار، بنزرع سلق وسبانخ، لانه فيش امكانية للشجر الكبير، الاراضي مش قادرين نعديها، عندنا اراضي احنا في الخط الاصفر مش قادرين نعديها بالمرة اصلا، والاراضي اللي حوالينا في مشكلة عندنا في الركام وفي الارض صعب نستصلحها. بنشغل على حاجة بسيطة جدا قاعدين بس عشان نعتش منها، زي السلق، سبانخ، بقدونس، جراد، هذه حاجات يعني بقينا نزرعنا في البيرات هيك نزرعها، بس هيك منظر هلقيتها بنزرعها عشان ناكل منها.

0: ولفتت التقديرات إلى أن 94% من المزارعين فقدوا مصدر دخلهم الأساسي بشكل كامل جراء توقف الإنتاج وتدمير المحاصيل، مما جعل العودة إلى الدورة الزراعية شبه مستحيلة من دون تدخل إغاثي خارجي، كما تسببت الحرب في تدمير شبكات الري وفرض قيود على الحركة، مما أدى إلى ارتفاع التكاليف بشكل جنوني، لا سيما في المدخلات الزراعية المتاحة في السوق السوداء، في ظل غياب الوقود اللازم لتشغيل مضخات المياه الذي يعد من أبرز التحديات التي يعانيها القطاع الزراعي داخل غزة في الوقت الحالي، فيما يرى المختصون أن نقص البذور والمبيدات أدى إلى انخفاض المساحات المزروعة بنسبة تتجاوز 70-80% في بعض المواسم، وقد تسبب استخدام بذور غير محسنة أو مبيدات غير متخصصة في تراجع جودة المحاصيل. في ظل ذلك كله يعاني قطاع غزة من مستويات كارثية من انعدام الأمن الغذائي، مع الاعتماد على المعلبات والمساعدات الجافة بدلا من الخضروات والمنتجات الطازجة، مما أدى إلى انتشار سوء التغذية خاصة بين الأطفال وارتفاع هائل في الأسعار، وهو ما جعل الغذاء المنتج محليا حكرا على القلة القليلة. إلى جانب ذلك تبرز كارثة حقيقية في القطاع تتمثل في تكدس آلاف الأطنان من النفايات وسط المناطق السكنية في محافظات غزة منذ منع قوات الاحتلال الإسرائيلي الوصول إلى المكبات الرئيسية الواقعة قرب الحدود الشرقية للقطاع، ولم تفلح الجهود المبذولة منذ أكثر من عامين للتخلص منها، مما يزيد من الخطر الذي قد يتسرب إلى الآبار الجوفية ومحيطها، إضافة إلى ارتفاع مخاطر تلوث التربة بشكل حاد. الأمر الذي دفع بالمختصين إلى إطلاق التحذيرات من خطورة تحويل مكبات النفايات العشوائية إلى بديل شبه دائم بعدما كانت خطوة اضطرارية، إذ أن طول أمد المكبات العشوائية زاد فرصة وصول عصارة النفايات السامة إلى المياه الجوفية التي تعتبر مصدر المياه الرئيس في القطاع، مؤكدين أن العصارة الناتجة عن النفايات تعد من أخطر الملوثات البيئية، وتتكون نتيجة تحلل المواد العضوية واختلاطها بالسوائل المختلفة سواء كانت كيميائية أو عضوية، فيما أدى إلقاء الاحتلال ل200,000 طن من المتفجرات على غزة إلى تحويل آلاف الدنومات من الأراضي الخصبة إلى حقول مشبعة بشظايا وبقايا من مكونات المتفجرات والمعادن الثقيلة. لتكون أرضاً تنبت الموت بدلاً من أن تكون مصدراً للحياة، تدمير ممنهج متعمد لبنية التربة يمتد أثره لعشرات السنين، حيث يرى الخبراء أنه تم نسف الطبقة السطحية للتربة التي تتجمع فيها الكائنات الدقيقة والعناصر المغذية للنباتات، وارتفاع تركيز المعادن السامة عن المعدلات الآمنة مثل الرصاص والزنك وغيرها من المعادن السامة. وأصبحت بقايا الذخائر الفوسفورية المحرمة دولياً جزءاً من مكونات التربة، إضافة إلى بقايا اليورانيوم المنضب، تحليلات للتربة أجريت مؤخراً أظهرت تلوثاً شديداً بالفوسفور الأبيض المحرم دولياً، مما يعني عملياً تحول التربة إلى وسط سام يهدد كل كائن حي يعيش فوق الأرض أو تحتها. ومع انهيار عناصر الطبيعة الأخرى تتفكك منظومة بيئية كاملة كانت تحمي وتنمي خصوبة التربة التي لطالما اشتهرت بها أراضي غزة. وللحديث بشكل موسع حول هذا الموضوع يسعدنا أن نستضيف معنا عبر الهاتف من قطاع غزة الأخ حسام الخطيب، نائب مدير عام خدمات المزارعين في وزارة الزراعة في قطاع غزة. بداية أخ حسام، نقف عند حقيقة الإحصائيات والأرقام التي يتم تداولها حول الأضرار التي وقعت بقطاع الزراعة في غزة، خصوصا بعد سيطرة الاحتلال على مناطق ومساحات واسعة من القطاع بما يعرف بالخط الأصفر، ووقوع العديد من الأراضي الزراعية داخل هذا الخط.
1: أشكركم على إتاحة هذه الفرصة للحديث عن الواقع القطاع الزراعي في المحافظة الجنوبية. هذا القطاع الحيوي الذي يشكل خط الدفاع الأول على الأمن الغذائي وصمود المواطنين. إحنا فيما يخص ما حدث بأضرار منذ أكتوبر 2023، تعد هذه الحرب من أشد وأعنف المراحل، حيث طالت التدمير مختلف مناحي الحياة. لم يكن القطاع الزراعي بمنع عن ذلك، بل كان من أكثر القطاعات تضررا نتيجة الاستهدافات المباشرة للأراضي الزراعية ومصادر المياه، البنية التحتية والثروة الحيوانية والثروة السمكية. تكمل هذا القطاع من ارتباطه بمحور الصراع مع الجانب الإسرائيلي من ناحية الأرض والمياه، ولذلك دائما هو في دائرة الاستهداف. فيما يخص ما تفضلت بخصوص موضوع الأضرار، احنا بنحكي انه تم صدر تقرير حديثا خلال الشهر الحالي ابريل 2026 من خلال البنك الدولي بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة، وكانت وزارة الزراعة مشاركة بشكل أساسي فيه. قدرت إجمالي الأضرار والخسائر في قطاع الزراعة في المحافظات الجنوبية بحوالي 2.9 مليار دولار أمريكي. هذه الأضرار من ناحية شقين، الشق الأول الأضرار المباشرة بلغت 1.44 مليار دولار. تشمل تدمير واسع طال أكثر من 95% من البنية التحتية الزراعية، وفي ذلك الأراضي المزروعة بساتين خضار والدفئات والمشاتل، إضافة إلى أضرار جسيمة في التربة ومكوناتها، مصادر المياه من شبكات الري والأبار وخطوط المياه الناقلة، إلى جانب تضرر الثروة السمكية كافة القوارب والمرافق والتخزين والثلاجات. مزارع الاستزراع السمكي اللي كانت تشتغل بها غزة دمرت كاملة، مزارع الانتاج الثروة الحيوانية بكافة قطعانها من مختلف الأنواع، أبقار، أغنام، دواجن إلى آخره. الشق الثاني في الأضرار اللي هو الخسائر الاقتصادية، قدرت من ناحية البنك الدولي أيضا بواحد مليار بون 46 مليون دولار، وهي تعكس تعطل الانتاج لعدة مواسم وانهيار ثلاثي القيمة وتوقف أنشطة الزراعة بالمجمل وأنشطة التصنيع والتسويق، إلى فقدان مصادر الدخل لآلاف العاملين في هذا القطاع.
0: هنالك تقرير أممي تم تسريبه مؤخرا يتحدث أن 70% من القنابل التي ألقيت على غزة معالجة باليورانيوم المنضب، وأن التربة في القطاع ملوثة بشكل عالي من عناصر اليورانيوم التي تحتوي على 60% من إشعاع اليورانيوم الطبيعي. ماذا يعني ذلك؟
1: يعني ذلك الكل يعني شاهد على ما طبيعة الأسلحة اللي تم استخدامها في هذا العدوان، متعددة وأسلحة غريبة، فلذلك كان هذا الشيء بيعكس حجم الكارثة. لم تقتصر على الأصول فقط، بل امتدت إلى هو أخطر شيء اللي هو الأضرار ذات الأثر المستدام لسنوات طويلة، وخاصة فيما يتعلق بتدهور التربة. التربة لديها خواص كيميائية وفيزيائية استغرقت لتكوينها عشرات السنين، وكذلك استنزاف مصادر المياه وتلوثها. فهذه القنابل وهذه المتبقيات ونحن في جولاتنا الميدانية نرى بعضها غير متفجر وفي تواصل مع الأمم المتحدة من قبل فريقنا العامل في موضوع اللي هو التدريب وعملية كيفية التعامل مع هذا الواقع. وهذا الواقع يعيق مزارعين في دخول إلى أراضيهم المناطق الخارجة عن الخط الأصفر، ولذلك هذا معيق وتحدي أمامنا، وهذا له مخاطر مستدامة وهي بحاجة إلى دراسات وإلى معالجات تأخذ وقت طويل من أجل التعافي. وهذا الأمر أكيد له تأثيره السيء على الإنتاج الزراعي في المستقبل.
0: أيضا قضية يعني دخول المواد الضرورية والأساسية لإنعاش هذا القطاع من البذور والمبيدات، نحن نعلم

0: بأن الاحتلال يقوم بمنع دخول هذه المواد إلى القطاع، مما تسبب بمستويات كارثية من انعدام الغذاء، الأمن الغذائي. تأثير ذلك على ما تبقى من زراعة في القطاع؟
1: احنا حاليا في الوقت الحالي التحديات جمة التي تواجه القطاع الزراعي. قبل أن أجيب على هذه النقطة، احنا اليوم في عنا مشكلة أساسية بتواجه مزارعينا، وهو الواقع المفروض علينا بما يسمى الخط الأصفر. الخط الأصفر هذا تحدي جوهري أمام استدامة القطاع الزراعي والنهوض به، لأنه يفرض قيود صارمة على وصول المزارعين إلى أراضيهم واستغلالها بشكل آمن. هذا الخط الأصفر أخرج مساحات واسعة من الأراضي الزراعية. قطاع غزة، المناطق الشرقية، هي الرقعة الزراعية الواسعة التي نمتلكها ونستغلها. فهذا الشيء تم اللي هو منعه من ناحية أمنية بعدم الوصول لهذه الأرض. أثر هذا الشيء إلى انخفاض ملموس لحجم الإنتاج نتيجة تعذر العمليات الزراعية الأساسية. نفس الشيء اللي تفضلت فيه، المعوقات أمامنا اللي هو إغلاق المعابر، منع من دخول كافة مستلزمات الإنتاج بكافة مكونات القطاع الزراعي على صعيد الإنتاج النباتي، إنها مشكلة أساسية بتواجه أصحاب المشاتل اللي إعادوا نشاطهم، اللي هي التربة الصناعية مش موجودة من أجل إنتاج الأشتال وزراعة الأراضي. هذه مشكلة تحدي. في كمان عندنا اللي هو المشاكل متعددة في الأسمدة. اليوم الأسمدة أغلبها غير متوفرة. ما ننسى أن البدائل كمان انعدمت، لأنه أن الإنتاج الحيواني شبه دمر، فلذلك لا يوجد مخلفات عضوية لاستخدامها كسماد في الزراعة. الاعتماد على الأسمدة الكيماوية أيضا غير متوفرة نتيجة الإغلاق. مضخات المياه، شبكات الري، المبيدات ومعقمات التربة، كلها شحيحة جدا وتكاد لا تبقى في وجودها في السوق المحلي في وقتنا الحالي. فلذلك كمان تواجهنا لما تبقى من قطاع الانتاج الحيواني فيما يخص الأغنام والماعز. تقريبا لدينا متبقي 10,000 راس. احنا في أزمة في موضوع الأعلاف، توفير الأعلاف، توفير اللقاحات. فلذلك في بعض الأمراض تحتاج إلى لقاحات وتطعيمات غير متوفرة ومفروض أنها تدخل من الجانب الإسرائيلي. القطاع الزراعي في كافة مكوناته تحديات جمة. يعني الحديث يطال جدا في الوقت المتاح للحديث عنه.
0: يعني بالتأكيد إن شاء الله سنطرح المزيد من المواضيع خلال البرامج القادمة والحلقات القادمة من غزة الشاهدة للحديث عن هذا الموضوع، ولكن في نهاية لقائنا أشكرك الأخ حسام الخطيب، نائب مدير عام خدمات المزارعين في وزارة الزراعة في قطاع غزة. شكرا جزيلا لك.
1: شكرا لكم.
0: الشكر موصول لكم مستمعين على حسن المتابعة. إلى هنا وينتهي لقاؤنا بكم في هذه الحلقة من برنامجكم غزة الشاهدة. لكم مني التحية ومن طاقم العمل، دمتم في حفظ الله ورعايته، وإلى اللقاء.

هذا البحر لي، هذا الهواء الرطب لي، واسمي وإن أخطأت لفظ اسمي على التابوت لي. أما أنا وقد امتلأت بكل أسباب الغياب فلست لي.

0: صوت فلسطين نواصل التغطية من الميدان من الأزقة والمخيمات نروي للعالم قصة شعب متمسك بأرضه رافع لرايته عاشق لبلاده.
1: الساعة الآن 5 مساء في القدس العاصمة. إلى استوديو الأخبار من صوت فلسطين.

أهلا بكم إلى موجز الأخبار من صوت فلسطين. استشهاد الشاب أيمن الهشلمون برصاص قوات الاحتلال خلال اقتحام بلدة كفر عقب شمال القدس المحتلة. إصابة الطفل محمد زبون برصاص الاحتلال الحي في الصدر فجر اليوم في مخيم عايدة شمال بيت لحم وحالته وصفت بالخطيرة. قوات الاحتلال تهدم منزل المواطن عز نخلي ومنشأة صناعية في مخيم الجلزون شمال المدينة. قوات الاحتلال في الخليل تهدم مسكنين في بلدة الرمادين جنوب المحافظة. دراسة لمؤسسة بامكوم تظهر أن بياناتها بخصوص تسجيل الأراضي في القدس المحتلة أظهرت أن 82% من هذه الأراضي سجلت باسم الدولة الإسرائيلية أو بلدية القدس التابعة للاحتلال. مدير العلاقات العامة والإعلام في محافظة القدس عمر الجوب يؤكد أن تهديد الاحتلال بهدم 50 محلا تجاريا في بلدة العزرية ما زال قائما رغم نجاح المركز الكاثوليكي لحقوق الإنسان بتجميد هذا القرار. مدير نادي الأسير في نابلس مظفر ذوقان يقول أن سلطات الاحتلال تواصل النهج التجويعي بحق الأسرى في ظل الاكتظاظ بأقسام السجون وتفشي الأمراض. إسرائيل تدين قرار الاتحاد الأوروبي فرض عقوبات جديدة على مستوطنين على خلفية اعتداءاتهم على أبناء شعبنا وتزعم أنها تعسفية سياسية. اليابان تقدم مساهمة بقيمة 12 مليون دولار أمريكي بينها 10 ملايين دولار للمساعدة في التمويل الجزئي لرواتب الموظفين الحكوميين. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يرفض المقترحات الإيرانية المضادة للخطة الأمريكية الخاصة بمحادثات السلام المحتملة ويصفها بأنها غير مقبولة إطلاقا. وإلى حالة الطقس، في ساعات المساء والليل يكون الجو غائما جزئيا إلى صاف باردا نسبيا في المناطق الجبلية لطيفا في بقية المناطق. نهاية الموجز في أمان الله.

قيثارة تتبادلان موشحا وتقطعان بحرير يأسهما رخام غيابنا عن بابنا وترقصان السنديان.

أبدية زرقاء تحملنا وتسقط غيمتان في البحر قربك، ثم تصعد موجتان فوق السلالم تشربان خطاك فوق وتضرمان ملح الشواطئ في دمي، وتهاجران إلى غيوم الأرجوان.

الماء يبكي والحصى والزعفران والريح تبكي لم يعد غدنا لنا والظل يبكي خلف هستيريا حصان مسه وتر وضاق به المدى بين المدى والهاوية فاختار قوس العنفوان قيطارتان

ماتوا لأنها قدس وحق القدس أن تصطفى لأنها ذات عربية فينا فضائلها شرقية والكل إثبات والبعض يا موسى قد امتهنوا علي

لا تفتحوا مدرسة، لا تغلقوا سجنا، ولا تعتذروا، لا تحذروا، لا تفهموا، أولكم آخركم، مؤمنكم كافركم، وداؤكم مستحكم، فاسترسلوا واستبسلوا واندفعوا وارتفعوا واصطدموا وارتطموا لآخر الشوط الذي ظل لكم وآخر الحبل الذي ظل لكم. فكل شوط وله نهاية، وكل ليل وله نهاية، وكل حبل وله نهاية، وشمسنا بداية البداية. لا تسمعوا، لا تفهموا، تقدموا. كل سماء فوقكم جهنم، وكل أرض تحتكم جهنم. تقدموا. يموت منا الطفل والشيخ ولا يستسلم، وتسقط الأم على أبنائها القتلى ولا تستسلم. تقدموا بناقلات جندكم وراجمات حقدكم، وهددوا وشردوا ويتموا وهدموا. لن تكفروا

0: من الأرض نبدأ وللمستقبل نزرع. صوت فلسطين بالتعاون مع وزارة الزراعة يقدم أرض زرع. نتشارك المعارف وننقل الخبرات ونستضيف أصحاب الريادة والاختصاص. نطرح قضايا المزارعين ونقدم حلولا عملية مع المهندسة الزراعية ضحى عابدي.
1: أسعد الله أوقاتكم مستمعينا الكرام، الإخوة المزارعين والمزارعات الأحبة في كل مكان، وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم الزراعي أرض زرع. برنامج أرض زرع مننقل فيه صوت المزارع ومنحكي فيه عن هموم القطاع الزراعي ومنوصل المعلومة الزراعية المبنية على الخبرة والإرشاد الصحيح. حلقتنا اليوم مليانة بفقرات مهمة بتهم المزارعين ومربي الثروة الحيوانية والنحالين، بالإضافة لأبرز التوصيات الزراعية الموسمية اللي منحرص دائما على توصيلها لكم في وقتها المناسب. في هذه الحلقة، حشرة الحشد الخريفية تهدد محصول الذرة والمزارعون يشتكون رغم المكافحة. الثروة الحيوانية في موسم الولادات، كيف نرفع نسبة التوائم ونقلل فشل الحمل. وسنكون مع إدارة طوائف النحل في ظل التحديات خلال هذه الفترة من شهر أيار مع المزارع الريادي منصور حناني. وذبابة الزيتون تحت المجهر وتوصيات إرشادية ومصائد منزلية للمكافحة في فقرة الخبير الزراعي، ونستضيف معنا الدكتور فياض فياض مدير عام مجلس الزيتون الفلسطيني. ومع الفقرة الثابتة في البرنامج فقرة البروشور الزراعي، سنكون مع دوار الشمس من نيسان حتى أيار بزراعة واعدة ومعلومات إرشادية شاملة. برنامج أرض زرع، من الأرض منبدأ وللمستقبل منزرع. فاصل ونواصل.

0: عودة لكم من جديد مستمعينا الكرام الإخوة المزارعين والمزارعات لنبدأ فقرات برنامج أرض وزرع من حقول الذرة وأولى محطاتنا مع مشكلة تتكرر رغم المكافحة وحشرة ما زالت تفرض حضورها في الموسم الزراعي لنستمع وإياكم إلى المزارعين.
1: السلام عليكم، أنا أمجد بركات مزارع من الجفتك محافظة عريحة. أنا بزرع ذرة كل سنة حوالي 20-25 درم، بس للأسف الشديد صار عندنا الحشد الخريفي. صدقاً هاي اللي مش واصلين لحل معها، يعني خلينا نحكي عن السنة هاي والسنة الماضية، بس السنتين الأخيرات أكثر من 30-35% من الإنتاج بروح بس المبيدات مشان موضوع دوت الحشد الخريفي. إذا ما رشيتش كل يومين والثالث أو يوم بعد يوم مش راح يكون في عندك محصول ذرة.
2: السلام عليكم ورحمة الله. أنا المزارع كادي درويش من سكان نجفلك. بزرع محصول الذرة بتواجهنا مشكلة كبيرة اللي هي حشرة دودة الحشد، وبتأثر على المحصول بدرجة كبيرة وتؤدي إلى خسائر تصل إلى 40% من الإنتاج هذا في محصول الذرة.
0: ولحتى نعرف أكثر عن طبيعة هذه الآفة توجهنا

0: أصحاب الاختصاص في الإرشاد الزراعي بوزارة الزراعة، وسألنا المهندس فائر بشارات من وحدة الجفتلة في محافظة أريحة والأغوار عن حشرة الحشد الخريفية على الذرة، أضرارها، فترة حضانتها، والظروف الملائمة لانتشارها، وكيف المزارع يميز الإصابة، وهل تقتصر على الإصابة على الذرة أو تمتد لمحاصيل أخرى، وأهم توصيات الإرشاد الزراعي للحد من انتشارها. لنستمع وإياكم.
1: من خلال برنامج أرض وزارة راح نحكي اليوم عن حشرة دودة الحشد الخريفية، وهي من أخطر الحشرات التي تهدد المحاصيل الزراعية خاصة الذرة. دودة الحشد الخريفية هي عبارة عن يرقة لفراشة ليلية، وتتميز بسرعة انتشارها وقدرتها الكبيرة على التغذية، وسميت الحشد لأنها تتحرك بأعداد كبيرة من مكان إلى آخر، والخريفية لأنها ظهرت وانتشرت بشكل واسع في موسم الخريف، لكنها حاليا تنشط في أغلب أوقات السنة إذا توفرت الظروف المناسبة. هاي الحشرة بتهاجم بشكل رئيسي الذرة، لكن ممكن تصيب أكثر من 80 نوع من المحاصيل مثل الذرة الرفيعة والأعلاف وبعض الخضروات. الأخطر الأكبر فهي أنها تتغذى على الأوراق والقلب النامي للنبات، وإذا كانت الإصابة قوية ممكن تؤدي لخسائر كبيرة بالإنتاج تصل أحيانا إلى 70%. المزارع ممكن يلاحظ الإصابة من خلال ظهور ثقوب غير منتظمة على الأوراق، وكأن الأوراق ممزقة، بالإضافة لوجود فضلات لونها غامق داخل قلب النبات أو بين الأوراق، وفي بعض الأحيان يلاحظ وجود اليرقات نفسها ويكون لونها أخضر أو بني، وعلى رأسها علامة تشبه حرف يو بالمقلوب، وهي من أهم علامات تميز الحشرة. أما دورة حياة الحشرة فالأنثى تضع البيض على شكل مجموعات على الأوراق، وبعد يومين إلى 5 أيام تفقس البيوض وتخرج اليرقات، وهي المرحلة الأخطر لأنها تبدأ بالتغذية مباشرة على النبات، وتستمر اليرقة بالتغذية حوالي 2 إلى 3 أسابيع، وبعدها تتحول لعذراء داخل التربة، ثم تخرج الفراشة الكاملة لتعيد دورة الحياة من جديد. لذلك الحشرة تتكاثر بسرعة كبيرة إذا ما تم التعامل معها مبكرا. أما بالظروف المناسبة لانتشارها فالحشرة تنشط بالأجواء الدافئة، خاصة عندما تكون درجة الحرارة بين 25 إلى 30 درجة حرارة مئوية مع توفر الرطوبة المعتدلة، لذلك تزداد الإصابة عادة في فترة الربيع والخريف، وخصوصا في المناطق الدافئة مثل الأغوار. وإحنا في برنامج من خلال برنامج أرض وزرع نوصل المزارعين بضرورة المتابعة المستمرة للمزارع وعدم انتظار ظهور الأضرار كبيرة، والكشف المبكر مهم جدا لأنه يسهل السيطرة على الحشرة قبل انتشارها. لذلك ننصح باستخدام المصائد الفرمونية لمراقبة وجود الفراشات بالحقل، والمحافظة على نظافة الأرض الزراعية والتخلص من الأعشاب وبقايا المحاصيل المصابة. وفي حال ظهور الإصابة يجب الاستشارة بالمهندس الزراعي أو المراجعة المديرية الزراعة لاستخدام المبيدات الموصي بها بالطريقة الصحيحة مع الالتزام بالجرعات وفترات الأمان. كمان من المهم أن المزارع يفحص قلب النبات بشكل دائم، لأن اليرقات غالبا تختبئ داخله، وخاصة في ساعات الصباح الباكر قبل الغروب. وفي النهاية الوقاية والمتابعة الدورية هي أفضل وسيلة لحماية المحاصيل من دودة الحشد الخريفي وتقليل الخسائر الزراعية. كان معكم المهندس طاهر بشارات من مديرية زراعة أريحة والأغوار، مسؤول مكتب الجفتلك عبر برنامج أرض وزراعة.
0: ومن الحقول إلى حظائر تربية الأغنام، خاصة في هذه المرحلة الحساسة التي ينتظر فيها المزارعون موسم الولادات، لما يحمل من أهمية اقتصادية كبيرة لمربي الثروة الحيوانية. أسئلة توجهنا بها للمهندس فتحي البسط من دائرة المشترات في الإدارة العامة للإرشاد في وزارة الزراعة عن أهم الإجراءات اللي ممكن تساعد مربي الأغنام على تقليل فشل الحمل ورفع نسبة التوائم خلال هذه الفترة المهمة من الموسم. لنستمع وإياكم.
2: حقيقة في فلسطين في عنا أغنام تتميز بأنها في عندها فترة تزاوج طويلة، يعني خلينا نقول ممكن يكون في عندها تزاوج في الربيع وممكن يكون عندها تزاوج في الخريف، يعني خصوبة عالية. هذا النوع من الأغنام في فلسطين كمان تتميز بالتوائم وبكمية حليب جيدة. لشان هيك احنا في فترة التزاوج الحالية اللي هي الشهر 5 مثلا او الربيع بشكل عام، بعد ما تنتهي موسم الولادات اللي حصلت في الفترة السابقة، بيكون في عنا فترة تزاوج جديدة، يعني 70-80% من القطيع في داخل المزرعة يتزاوج، وبالتالي بيصير في عنا حمل، وحتى ننتظر

الولادة في أشهر الخريف. الإرشادات الرئيسية اللي ممكن أن المزارع يستفيد منها أو توجيهات اللي ممكن نقدمها للمزارعين حتى أنهم يحصلوا على نسبة عالية من التوائم حتى يكون الحمل ناجح 100% ويوصل لبر الأمان عن طريق الولادة السليمة والصحيحة. فأحنا بنقول للمزارعين أو بنركز على المزارعين على عدة نقاط. النقطة الأولى والمهمة اللي هي موضوع التمريض. التمريض هي عنصر أساسي في نجاح الحمل، وخاصة احنا بنعرف في مصطلح من كله الدفع الغذائي. الدفع الغذائي تعرفه ببساطة شديدة اني انا اقدم على زيادة عن الوجبة اليومية اللي كانت الغنم متعودة تتناولها حوالي 400 غرام ذرة او علف، وحب نركز على الذرة لانه غني بالطاقة. هذه الدفعة الغذائية اللي هي يعني زي تكوني فجأة انا رفعت الطاقة في العليقة للغنم، بتكون في عندها نسبة تبويض عالية وبالتالي نسبة توائم عالية، وهي يعني مجربة 100% بأنها بتعمل ترفع نسبة التوائم. النقطة الثانية اللي من المزارعين من كلهم يهتموا فيها اللي هي موضوع الكبش. الكبش في المزرعة هو نص القطيع، من كلهم عزلوه في هاي الفترة، خاصة هاي الفترة فترة الربيع هي فترة خارج الموسم. يعني حتى لو كان عندنا أغنام بتحمل في الربيع هي فترة خارج الموسم، وبالتالي بننصح المزارعين انهم يبعدوا الكبش عن القطيع حوالي 20 يوم ويدخلوه على القطيع مع استعمال الفلجات والهرمونات. طبعا في هسه كثير مزارعين بقول لك يعني احنا نستعمل هرمونات والفلجات مشان تنظيم الحمل، لا كمان يبعد الكبش، يغذوه كويس، يديروا بالهم على صحته مع الأمراض اللي إذا كان في عنده عرج أو إذا كان في عنده أمراض ثانية يعني حسب كل مزرعة. يعني فإنهم يعزلوا هذا الكبش، لأنه حقيقة بدهم يعرفوا المزارعين الكبش حوالي 60 يوم بده حتى تتكون الحياة منه، 60 يوم كاملة وهي فترة طويلة. فأنا لازم أعد الكبش كويس حتى يكون حياة من صحية حيوية نشطة. هذا جانب الجانب على الكبش. بالنسبة للأمهات يعني استعمال الفلجات الهرمونات إذا ما كانش مربوط في موضوع فطم المواليد مبكرا، يعني ممكن هاي الفلجات الهرمونات تكون على الفاضي ولا بتجيب أي نتيجة. فالفلجة لازم كمان يقابلها انه يكون الغنم والدي على القليل لها شهر ونص. هاي الفترة بتقطع موضوع هرمونات الحليب وتداخلها مع هرمونات الحمل، وبالتالي احنا هنا ايش ركزنا على موضوع هرمونات الحمل وكوناهم وشربناها عن طريق فطم المواليد المبكرة. وبعدين الالتهابات، التهابات كثير من المزارعين بيشكوا انه انا عم احط فلج هرمون بس مش حمل او ما فيش تزاوج. طبعا هو غالبا بيكون سببه التهابات في الرحم، وبالتالي ننصحهم يعطوا كورس وفي تحاميل نزليه للالتهابات ممكن يعني يستعملوها او كورس حسب ما بيقول الطبيب البيطري او بيرشدهم عليه. تقريبا يعني كمان في نقطة الطفيليات، الطفيليات كمان يتخلصوا منها. وإذا كان بده يعمل قرصو صح الفترة هسه بدري، يعني بيجوز بس في شوية سقعة أو برد، يعني في برد بالتالي لو إنه أي تدخل قرصو قص أضراس يكون فيه قبل التزاوج، أنا هيك يعني بدي أقول، لأنه هاي التدخلات القوية ممكن انها تأثر على موضوع حمل، خاصة اذا كان في حمل صغير. يعني احنا بنحكي هنا اذا كان في حمل صغير وانا اجيت بدي اقص اغلاف ولا اقص ممكن انها ايش غنم تطرخ يعني تفقد جنينها. ويركزوا كمان على الطعومات، واهم الطعومات اللي ممكن تنعطى محتوى من البيترة او سواء كمان في عندك طعومات خاصة بالكلاميديا وغيره من أو الميكوبلازما أو الفنتالية. هاي

0: التوهمات او هي او هاي الامراض هي امراض اجهاض تسبب فقدان هذا الجنين داخل بطن امه وتشوهه كمان ممكن، وبالتالي ممكن يولد مشوه وضعيف. فاحنا نتمنى للمزارعين الموسم ناجح وان شاء الله يوصلوا لبر الامان.
1: شكرا لك مهندس فتحي الوسط من دائرة المشترات في الإدارة العامة للإرشاد والتنمية الريفية على هذه المعلومات، ومن ثم على ما تفضلت به، وندعو الإخوة مربي الثروة الحيوانية خاصة الأغنام إلى أخذ هذه التوصيات بعين الاعتبار لما لها من أهمية في رفع نسبة التوائم وتقليل فشل الحمل في الأغنام. يعطيك العافية. لازلنا وإياكم مستمعينا الكرام مع الإخوة المزارعين والمزارعات الأحبة في كل مكان في برنامج أرض وزرع. ومن حظائر تربية الأغنام إلى المناحل، نرافق النحالين في تفاصيل عملهم وتجاربهم وما يبدع به النحال رغم ما يواجهه من تحديات وصعوبات. سنكون وإياكم مع النحال الريادي منصور حناني من منطقة بيت فوريك في محافظة نابلس حول أهم العمليات الواجب تنفيذها لطوائف النحل خلال هذه الفترة وكيفية التعامل مع التحديات اللي بتواجه قطاع النحل من خلال خبرته وتجربته العملية في هذا المجال. أهلا بك أخي منصور.
2: أهلا وسهلا. أنا أصدقها بنمر في ظروف قاهرة جدا خصوصا قطاع الزراعة بشكل عام والنحالين بشكل خاص بسبب الظروف الميدانية اللي بعيشها النحال من مصادرة الأراضي المفتوحة والمراعي النحلية. هذا أول إعاقة صارت أو استجدت أو تطورت خلال السنتين اللي فاتتين. ثالثا تقلب الطقس والمناخ اللي احنا بنمر فيه. احنا وصلنا الشهر الخامس ما زالت ليس هناك الدفء الكافي من أجل جني العسل أو الرحيق المطلوب تقلب الطقس. ثانيا غلاء الأسعار وصعوبة التنقل داخل المناطق من أجل الحصول على عسل متنوعة ورحيق مختلف ألوانه ومختلف أصله الزهري.
1: نعم أخي منصور، يعني رغم وجود يعني كثير من الأزهار الرحيقية الممكن أنه يأخذها النحل خلال الفترة هاي، يعني هل تقلبات الطقس وعملية الدفء عاقت هذا الأمر؟
2: أكيد. إحنا فلسطين يعني فلسطين مشهورة ومعروفة بتنوع المناخات داخلها من الغور للجبل للساحل، لكن وكان هناك تساقطات مطرية كبيرة وكان غطاء نباتي كثيف والناس استبشرت خير، لكن اللي أعاق إنه يكون في قطفات كبيرة وزاد جدوى اقتصادي للنحال اللي هي عدم وجود دفء في الشهر الثالث والرابع. طالما ما في طالما الحرارة ما انتظمت ما انتظم يعني ما في دفء بالنهار ما في رطوبة بالليل كان البرد هو السائد، هذا منع من حصول النحالين على قصة ربيعية وقصة بيارات بشكل رئيسي وبشكل مجدي، ومنع قصة المرة منها تكون ذات جدوى اقتصادية كبيرة كانت كميات قليلة. الآن احنا على اعتاب تزهير السدر القصير او القزمي او الربيض، وما زالت يعني الترقب سيد الموقف بالنسبة للنحال. النحال اللي غامر بتعب سنة كاملة وصرف مجهود وصرف امواله على النحل وبنتظر لحظة الحصاد، لكن زي ما بقولوها ما اجل الحكل على قدر البيطر.
1: نعم.
2: ما كانت الأمور جيدة بالنسبة لنا حاليا في الفترة السابقة. نأمل من الله ونسأل الله أن يكون نهاية الموسم أو الموسم نهاية الربيع أو بداية الصيف أن يكون موسم خير وأن حاليا على الأقل تسترد جزء من تعبها ومن مخاسرها
1: إن شاء الله. كيف واجهتوا أخي منصور يعني هذه التحديات وهي الصعوبات، وما هي يعني أهم التوصيات كنحل ريادي من خلال خبرتك العملية أيضا بتوجهها للإخوة المزارعين خلال هذه الفترة أهم العمليات الزراعية؟
2: إحنا أنا أمام شقين، الشق الأول هو توصيف للواقع اللي بمر فيه النحال، والشق الثاني اللي هو النصائح المطلوبة أو التوصيات المطلوبة من النحال يتبعها حتى يتفادى كثير من الأضرار ويحصل على أكبر النتائج. البند الأول اللي هو توصيف الحال، احنا في خلال الثلاث شهور اللي فاتت من شهر 2 تقريبا للشهر الخامس كان النحال وخصوصا النحال الرحال أو المتنقل أو اللي نحله بعيد عنه كان بيعاني من مشقة

0: بسبب الحواجز ومنع الدخول، واغلب النحالين كان يعني اما ما يقدرش يطلع نحله او يتطربات برا في سيارته او حاجه او عند حدا مشان يقدر يخدم نحله، فكانت مشكلة شديدة جدا. عدا عن نقص الاماكن والمراعي اللي انتهت صودرات باسم الف وبي وسي مناطق تصنيف المناطق، وبسبب الاستيطان وضعوا اللي استولى على اغلب المراعي وحرم الناس منها. اما بالنسبه لعمل النحال داخل المناحل في هاي الفتره، واحنا في اليوم صرنا تقريبا في 10/5، هاي فتره حساسه الان، هي انتهاء تقريبا المواسم الربيعيه وبدا التجهيز الموسم الصيفي او ما بسمون نحالين عسل الرباط او فتره تزهير الرباط. هاي الفتره الان النحل خارج من فتره برد وفتره تطريد، هنا المفروض النحال انه يفحص خلايا بشكل جيد، يعرف شو اللي عنده، يضم الخلايا الضعيفة ويخرج بخلايا قوية قبل بدء موسم فيض الرحيق. إذا في أي مشاكل، إذا هو ما عالج فاروا يتجه لعلاج الفاروا بالمواد العضوية التي لا تؤثر على العسال قبل فترة الفيض، وحتى أثناء فترة الفيض طالما هو الأدوية عضوية ما بتأثر على النحل. هنا اللي الناس اللي بدها تغير ملكات او بدها تقسم طرود، هان بامكانه اليوم اللي مثلا مش مع انه يجمع عسل او نحله ما بيجمع عسل، بامكان يستغل الفرصه هاي ويكون بتقسيم النحل وزياده العدد وانتاج ملكات جديده. طبعا في الفتره السابقه النحالين المشطين قاموا بجمع حبوب اللقاح وغذاء ملكات وعمل طرود وعمل ملكات، حتى يكون النحل مجدي اقتصاديا يجب استغلال جميع مخرجات الخليه بكامل يعني بكامل القوة الممكنة من النحال والنحل، يعني ما يكتفي النحال انه بس الضيوف العسل، المفروض انه يحافظ على انتاج اخر مثل حبوب اللقاح، غذاء ملكات، طرود، يزيد عدد خلاياه يحافظ عليه. فاحنا الان في فترة فاصلة بين انتهاء ازهار الربيع المبكر وبداية تزهير الربيع المتأخر وبداية الصيف. هاي الفترة ننصح النحالين يعالجوا فاروة ويقووا الخلايا ويرتبوها ويحطوا الحواجز ويكونوا جاهزين ومستعدين من أجل موسم الفيض الصيف إن شاء الله.
1: يعطيك العافية النحل الريادي منصور حناني من منطقة بيت فوريك في محافظة نابلس، وإحنا من ثمن على ما تفضلت به وندعو النحالين إلى أخذ هذه التوصيات بعين الاعتبار تطبيقها أيضا في مناحلهم لما تعود عليهم أيضا من الفائدة. أشكر تواجدك معنا في برنامج أرض الزرع، يعطيك العافية.
0: حياك الله أخ ضحى، ونتمنى سنة خير موسم خير للنحالين، الله يعوض عليهم عوض خير عن تعبهم، وإن شاء الله الزارعين والمواطنين والوطن بخير بألف خير إن شاء الله.
1: إن شاء الله. لازلنا وإياكم مستمعينا الكرام الإخوة المزارعين والمزارعات في برنامج أرض زرع. في برنامج أرض زرع نقترب أكثر من شجرة الزيتون، حيث المتابعة الدقيقة تصنع الفارق في مواجهة واحدة من أهم الأفات وهي ذبابة الزيتون، ومناشدة يوجهها الدكتور فياض فياض مدير عام مجلس الزيتون الفلسطيني من خلال فقرة خبير زراعي لمزارعي الزيتون، وطريقة إعداد مصيدة غذائية يدويا للمساعدة في الحد من انتشار الإصابة وتقليل التكاليف على المزارعين. لنستمع وإياكم.
2: أنا جدا أشكر المهندس ضحى عابدي مقدمة برنامج أرض وزرع من خلال إذاعتنا الوطنية صوت فلسطين. اليوم كلامنا رح يكون عن ذباب ثمار الزيتون. ذباب ثمار الزيتون إخواننا هي أخطر مرض يصيب أشجار الزيتون عنا ثمار الزيتون. خطورتها إنها تؤثر على أكثر من محور. المحور الأول إنها حب تساقط بكثرة قبل النضج. 2 تفسد الزيت. 3 تقلل كمية الزيت في داخل حبة الزيتون. إذا الخسارة كبيرة، الخسارة ممكن توصل إلى أرقام عالية جدا أكثر ما تتخيل. الآن في هاي الفترة نأمل نطلب من مزارعينا إنهم يحاولوا يبدأوا في مكافحة ذباب ثمار الزيتون من الآن، لأن ذباب ثمار الزيتون بعد ما تفيق وتصحى من الثبات الشتوي أول فوج إلها بيكون أكم من ذبابي فقط لا غير في كل بلدة في كل قرية. الذباب الواحد بتبيض من 200 ل 400 بيضة. الفوج الأول بفقس بشهر 5. إذن إحنا الآن موعد تقريبا على بداية أنه يفقس البولج الأول. يا ريت لو أن كنا بمكافحتها بشهر 3 بشهر 4 وكل ذبابي قتلناها أو نقتلها في هذه الأيام نمنع تكاثرها. الذباب اللي باضت 200 أو 400 بيضة عيب شهر 5 هذا بدهم هذولا بشهر 7 يردوا يفقسوا كمان كل واحد منهم 200 إلى 400، يعني بصيروا باعتبار 40 ألف، والأربعين ألف في شهر 9 بصيروا 8 مليون. تخيلوا أن الذبابة واحدة تصبح 8 مليون، خطورتها شديدة. شو لازم نساوي؟ لازم أن نحاول نكافحها. مكافحتها بوسائل كثيرة جدا. نحن نحاول قدر الإمكان أن نبتعد عن رش بالمواد الكيماوية، لكن الكي هو آخر الدواء إذا لا سمح الله استفحلت. إحنا ممكن نكافحها بأشياء بسيطة، بأشياء سهلة رخيصة، محافظة على البيئة من خلال عبوات المي اللي بنكبها والعصير، من خلال مصاعد أصناف متعددة. في عنا مصاعد لونية، في عنا مصاعد غذائية، في عنا مصاعد فرمونية. المصاعد اللونية للوحات الصفرة اللي بنحط بنعلقها على الشجرة في الجانب الغربي الجنوبي من الشجرة على ارتفاع بين 120 إلى 150 سنتيمتر، ومن الداخل بنحطها مشان ما تكونش مواجهة للشمس مباشرة. هذه طبعا، لكن هذه عيبها إنه لازم نغيرها كل 20-30 يوم، لأنه متى بطلت تلزق المادة السابقة اللي عليها بتصير هي جاذبة للذبابة وليست مصدر لها. إحنا أحيانا بنستعملوها مشان يكشفوا على بداية الذباب، لكن ما هو فعال وما هو ما هو ناجح اللي هي المصائد الغذائية، اللي هي نجيب العضوة تبعت مية تبعت البلاز تبعت العصير، ومن ثم بمسمار نمرة 10 بنحميه على النار، بنخزقها 4 ثقوب من أعلاها من الجزء الأعلى، ومن ثم بنعلقها بخيط على الشجرة، بنحط جواتها محلول مكون من مية وخميرة، معلقة سكر، معلقة سماد أمونياك. كل مزارعين في هذه الأيام أعتقد عندهم أمونياك لأنهم رشوه بشهر في أواخر شهر 2 أو بداية شهر 3. مع هذه بنجيب سطل كبير تبع الهام الكبار، بنعبيه مية، بنحط فيه السماد، بنحط فيه الخميرة، علبة خميرة بنحط كذا، ومن ثم بنبدأ نعبي بالعبوات كل واحدة ربعها ثلثها، وبدنا نعمل معدلنا كل 15 أو 20 يوم إنها نزيد عليها. هيك إحنا بنكون حمينا شجرتنا، بنكون حاولنا عنده بقدر الإمكان بأبسط الوسائل منعنا ذباب ثمار الزيتون إنها تأثر على ثمارنا على زيتنا وعلى شجرتنا. شكرا لكم.
1: بعد ما سمعنا الدكتور فياض فياض مدير عام مجلس الزيتون الفلسطيني وحديثه حول ذبابة الزيتون، بدنا نأكد على المقادير للمصيدة الغذائية: 20 لتر من الماء، 1 كيلوغرام من السماد، بكات خميرة بمعدل 200 جرام، نصف كيلو من السكر كمادة جاذبة للذباب. الكمية طبعا اللي حكينا عنها هي كافية لعمل 40 قنينة، ويفضل لصق لون أصفر أو بني على القنينة لجذب الذباب. طبعا المصائد الفرمونية هي فاعلة لكنها غالية الثمن، يعني إذا بنحكي على سعر يعني ممكن يوصل أكثر من 30 شيكل، لكن بالنسبة للمصيدة الغذائية هي مصيدة بتوفر على المزارع التكلفة وأيضا تعطي النجاعة. لازلنا وإياكم مستمعينا الكرام الإخوة المزارعين والمزارعات الأحبة في كل مكان في برنامج أرض وزرع. في فقرة البروشور الزراعي لليوم نسلط الضوء على محصول دوار الشمس، حيث يبدأ موعد زراعته من شهر نيسان وحتى نهاية شهر أيار، بمعدل زراعة يتراوح من كيلو إلى كيلو ونص من البذار للدنم الواحد. تجدون في هذا البروشور معلومات مهمة حول اختيار الموقع المناسب للزراعة، مواعيد الزراعة الملائمة والتسميد.

إلى هنا نصل وإياكم إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم من برنامج أرض زرع. حلقة حملنا فيها صوت المزارع ونقلنا أبرز الإرشادات والتوصيات الزراعية وتعزيز وعي المزارعين في مختلف المجالات. هذه تحيات باقة العمل من الهندسة الإذاعية والمونتاج عماد حمد. كنت معكم في الإعداد والتقديم المهندسة الزراعية ضحى عبدي. نشكر لكم طيب المتابعة. نلتقي بكم في حلقات قادمة بمحاور جديدة تلامس واقع الزراعة والمزارع الفلسطيني. في أمان الله.

عالية روحنا والمراعي مقدسة والنجوم كلام يضيء. النجوم كلام يضيء، إذا أنت حدقت فيها قرأت حكايتنا كلها. ولدنا هنا بين ماء ونار، ونولد ثانية في الغيوم على حافة الساحل اللازوردي بعد القيامة عما قليل. هنا كان شعبي، هنا مات شعبي، هنا شجر الاستناء يخبئ أرواح شعبي. سيرجع شعبي هواء وضوء وماء. فلا تقتل العشب أكثر، للعشب روح يدافع فينا عن الروح في الأرض. علم حصانك أن يعتذر لروح الطبيعة عما صنعت بأشجارنا. سندافع عن شجر نرتديه، وعن جرس الليل، عن قمر فوق أكواخنا نشتهيه، وعن طيش غزلاننا سندافع، عن طين فخارنا سندافع، عن ريشنا في جناح الأغاني الأخيرة سندافع. فلتمهل الأرض حتى تقول الحقيقة، كل الحقيقة عنا وعنكم وعنكم وعنا، حتى تقول الحقيقة كل الحقيقة عنا وعنكم وعنكم وعنا.

0: صوت فلسطين. صوت فلسطين. نبقى معكم في متابعة يومية متواصلة لآخر التطورات من كل محافظات الوطن ومن قلب الأحداث. مراسلون في الميدان ينقلون الصورة كاملة لحظة بلحظة، لتبقوا دائما على اطلاع بما يحدث حولكم.
1: الساعة الآن 6:00 مساء في القدس العاصمة. إلى استوديو الأخبار من صوت فلسطين.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم إلى نشرة الأخبار المفصلة، أستهلها بأبرز العناوين. 4 شهداء في قطاع غزة وشهيد في كفر عقب برصاص قوات الاحتلال. الاتحاد الأوروبي يفرض عقوبات جديدة على المستوطنين بسبب جرائمهم ضد شعبنا. ترامب يرفض المقترحات الإيرانية المضادة لخطته للمفاوضات وطهران تعتبرها مشروعة. أهلا بكم إلى التفاصيل. استشهد مواطنان مساء اليوم برصاص قوات الاحتلال في حي الزيتون شرق مدينة غزة وقرب بلدة بني سهيل شرق خان يونس. إلى ذلك انتشلت الطواقم الطبية جثماني شهيدين وسط قطاع غزة ارتقيا جراء قصف للاحتلال استهدفهما أمس في منطقة نتساريم وسط القطاع. وكان مواطنان يصيبا جراء قصف مدفعي استهدف منطقة تل الذهب في مدينة بيت لاهيا شمال قطاع غزة. استشهد شاب بيمن الهشلمون برصاص قوات الاحتلال خلال اقتحام بلدة كفر عقب شمال مدينة القدس المحتلة، ومنعت قوات الاحتلال طواقم الإسعاف الفلسطينية من الوصول إليه بعد إطلاق النار قرب معهد التدريب المهني التابع للأنوروا. إلى ذلك أصيب الطفل محمد زبون برصاص الاحتلال الحي في الصدر فجر اليوم في مخيم عايدة شمال بيت لحم ووصفت حالته بالخطيرة. في رام الله هدمت قوات الاحتلال منزل المواطن عز نخلي ومنشأة صناعية في مخيم الجلزون شمال المدينة. إلى ذلك شنت قوات الاحتلال منذ فجر اليوم حملة اعتقالات واسعة طالت أكثر من 15 مواطنا عقب مداهمة مختلف محافظات الضفة. في الخليل هدمت قوات الاحتلال مسكنين في بلدة الرمادين جنوب المحافظة. أظهرت دراسة لمؤسسة بمكوم أن بياناتها بخصوص تسجيل الأراضي في القدس المحتلة أظهرت أن 82% من هذه الأراضي سجلت باسم الدولة الإسرائيلية وبلدية القدس التابعة للاحتلال، كما أشارت تلك البيانات إلى أن 4% سجلت باسم مالكين يهود ونحو 4 باسم الكنائس مقابل 1% فقط باسم مالكين من أبناء شعبنا. قال مدير نادي الأسير في نابلس مظفر ذوقان أن سلطات الاحتلال تواصل نهج التجويع بحق الأسرى في ظل الاكتظاظ بأقسام السجون وتفشي الأمراض. أكد مدير العلاقات العامة والإعلام في محافظة القدس عمر الرجوب أن تهديد الاحتلال بهدم 50 محلا تجاريا في بلدة العزرية ما زال قائما رغم نجاح المركز الكاثوليكي لحقوق الإنسان بتجميد هذا القرار.

توصل وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي إلى اتفاق بشأن فرض عقوبات جديدة تستهدف المستوطنين المتورطين بالاعتداء على أبناء شعبنا. وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن ألمانيا وإيطاليا أحبطتا عقوبات أشد على كيانات استيطانية تشمل قطاعات تجارية ومنع تداول منتجات المستوطنات في دول الاتحاد. قدمت اليابان مساهمة بقيمة 12 مليون دولار أمريكي، بينها 10 ملايين دولار للمساعدة في التمويل الجزئي لرواتب الموظفين الحكوميين. وأكدت اليابان التزامها المستمر بدعم شعبنا في هذه الأوقات الحرجة ومواصلتها جهودها لدعم صمود السلطة الوطنية. طلب رئيس الجمهورية والوزراء في لبنان من السفير الأمريكي في بيروت الضغط على إسرائيل لوقف هجماتها المتواصلة في البلاد رغم سريان الهدنة. رفض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المقترحات الإيرانية المضادة للخطة الأمريكية الخاصة بمحادثات السلام المحتملة، وصفا إياها بأنها غير مقبولة إطلاقا. واقترحت إيران فصل المفاوضات المتعلقة بإنهاء الأعمال القتالية في مضيق هرمز عن الملفات الأكثر تعقيدا، وفي مقدمتها البرنامج النووي الإيراني. إلى ذلك، وصف المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي مقترح بلاده لإنهاء الحرب وفتح مضيق هرمز بالمشروع والسخي، مضيفا أن واشنطن تواصل التمسك بمطالب غير معقولة وأحادية الجانب. بدوره اعتبر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن الحرب في إيران لم تنتهي بعد بسبب احتفاظ طهران باليورانيوم المخصب، وطالب بنقله إلى الخارج. يبدأ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب زيارة إلى الصين يوم الأربعاء القادم، من المتوقع أن يبحث خلالها مع نظيره الصيني الحرب الإيرانية وشؤونا تجارية. إلى حالة الطقس، غدا الخميس يكون الجو غائما جزئيا إلى صاف حارا وجافا في معظم المناطق، ويتراوح ارتفاع ملموس على درجات الحرارة. نهاية هذه النشرة، إليكم تذكير بأبرز عناوينها. 4 شهداء في قطاع غزة وشهيد في كفر عقب برصاص قوات الاحتلال. الاتحاد الأوروبي يفرض عقوبات جديدة على المستوطنين بسبب جرائمهم ضد شعبنا. ترامب يرفض المقترحات الإيرانية المضادة لخطته للمفاوضات، وطهران تعتبرها مشروعة. هذه النشرة انتهت من صوت فلسطين، في أمان الله.

هنا فلسطين، ولا شيء إلا فلسطين. هنا فلسطين الحضارة والتاريخ اللذان لا يغيبهما طول الزمان. هنا فلسطين وجه الإنسان الجميل رغم الاحتلال البشع.

سلبت كروم أجدادي وأرضا كنت أفلحها أنا وجميع أولادي، ولم تترك لنا ولكل أحفادي سوى هذه الصخور، فهل ستأخذها حكومتكم كما قيل؟ إذن سجل برأس الصفحة الأولى، أنا لا أكره الناس ولا أسطو على أحد، ولكني إذا ما جعت آكل لحم مغتصبي، حذاري حذاري من جوعي ومن غضبي. أنا اسم بلا لقبي، صبور في بلاد كل ما فيها يعيش بفورة الغضب. جذوري قبل ميلاد الزمان رست، وقبل تفتح الحقب، وقبل الثرو والزيتون، قبل ترعرع العشب. أبي من أسرة المحراث لا من سادة النجب، يعلمني شموخ النفس قبل قراءة الكتب. ولكني إذا ما جعت آكل لحم مغتصبي،

أيها المارون بين الكلمات العابرة، أنا أن تنصرفوا وتقيموا أينما شئتم، ولكن لا تقيموا بيننا. أنا أن تنصرفوا وتموتوا أينما شئتم، ولكن لا تموتوا بيننا، فلنا في أرضنا ما نعمل.

ولنا الماضي هنا، ولنا صوت الحياة الأول، ولنا الحاضر والحاضر والمستقبل، ولنا الدنيا هنا والآخرة. فاخرجوا من أرضنا، من برنا، من بحرنا، من قمحنا، من ملحنا، من جرحنا، من كل شيء، واخرجوا من مفردات الذاكرة. يحملوا أسماءكم وانصرفوا.

إلى صوت فلسطين، أهلا بكم إلى موجز الساعة 7. 4 شهداء برصاص قوات الاحتلال في قطاع غزة. استشهاد الشاب أيمن الهشلمون البالغ 30 عاما برصاص قوات الاحتلال في مخيم قلنديا شمال مدينة القدس المحتلة. واستشهاد الأسير قصي ريان من بلدة قرى وبني حسان غرب مدينة سلفيت متأثرا بإصابته برصاص مستوطن. قوات الاحتلال تقتحم بلدتي بيرزيت وكوبر شمال مدينة رام الله، والاحتلال ومستوطنوه يعزلون 4 منازل خلف بوابة في بلدة تكوع جنوب شرق مدينة بيت لحم. الاتحاد الأوروبي يفرض عقوبات جديدة على المستوطنين بسبب جرائمهم ضد شعبنا. إحياء ذكرى 78 للنكبة في عدد من المحافظات الشمالية وفي خان يونس جنوب قطاع غزة. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يرفض المقترحات الإيرانية المضادة لخطته للمفاوضات، وطهران تعتبرها مشروعة. 2869 شهيدا حصيرة عدوان الاحتلال على لبنان. وغدا ارتفاع على درجات الحرارة. تحية وإلى اللقاء.

مساء الخير من أرض فلسطين، من شعب يعرف كيف يصنع الأمل. هنا صوت فلسطين.

على هذه الأرض ما يستحق الحياة. صوت فلسطين يقدم إرادة، برنامج يتناول حالة الصمود الأسطوري وإرادة التشبث بالأرض والحقوق في مواجهة حرب الإبادة الإسرائيلية على غزة، مع فواز زيارة.

0: يستحق الحياة.
1: السلام عليكم ورحمة الله، وأهلا بكم مستمعينا الكرام في هذه الحلقة الجديدة من برنامج إرادة. بالتأكيد مستمعينا الكرام، الإرادة الفولاذية لشعبنا الفلسطيني تحديدا في قطاع غزة الذي تعرض لحرب الإبادة الجماعية هي إرادة صلبة وقهرت المحتل الإسرائيلي بصمود أبناء شعبنا في قطاع غزة. مستمعينا الكرام، للحديث في موضوع هذه الحلقة الجديدة من برنامج إرادة والذي نتناول فيه صمود المواطنين في مدينة غزة، تحديدا مدينة غزة والشمال التي يعني تعرضت لهجمة شرسة من الاحتلال الإسرائيلي، يسعدنا أن نستضيف الدكتور علاء مسلم أبو محمود الأكاديمي الجامعي، وهو أحد الذين يعني صمدوا في مدينة غزة وربما أيضا تعرض لعملية اعتقال همجية من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي. أهلا وسهلا دكتور، الحمد لله على سلامتك.
2: الله يبارك فيك، الحمد لله على سلامة الجميع.
1: رحلة صعبة وخارج التحمل للمواطنين الفلسطينيين سيما وإذا أضيف إليها عملية اعتقال إسرائيلية، يعني كيف كان شعوركم وكيف عشتم هذه الحالة؟
2: طبعا في بداية الحرب كانت أيام صعبة، كانت الهجمة الشرسة الإسرائيلية هجمة غير متوقعة، كبيرة ضخمة، أثرت على النفسيات، على المعنويات، على الإنسان الفلسطيني، على الطفل الفلسطيني، على المرأة الفلسطينية، وبالتالي كانت الأمور غريبة بشكل مش طبيعي. حاولنا قدر الإمكان التمسك بالأرض، التمسك بغزة، أن لا ننجر على الدعاءات الإسرائيلية التوجه إلى المنطقة الجنوبية، وتمسكنا رغم تضحيات، رغم اللي شفناه من المعاناة في بداية هذه الحرب، وبقينا موجودين في منازلنا في بيوتنا، رغم حتى كان جاني اتصالات إسرائيلية بالتوجه للجنوب اتصال مباشر، رغم أني رفضت هذا الأمر.
1: نعم، ربما يعني بيتك تم تدميره في غرب مدينة غزة، يعني كيف تصرفتم إزاء ذلك وكيف يعني دبرتم أموركم داخل مدينة غزة سيما وأنكم رفضتم النزول؟
2: المنطقة اللي كنت موجود فيها يشكتي موجودة في عمارة عبد العال 2 في منطقة غرب غزة، تم اعتقالي في هذه العمارة وتم تحويلها لمعتقل إسرائيلي للمواطنين في المنطقة. تواجدنا فيها 5 أيام تحت الاعتقال، ثم نقلوا مجموعة كبيرة من الشباب والرجال إلى الداخل الإسرائيلي.
1: نعم، سنتحدث عن عملية الاعتقال، ولكن يعني الوضع في منطقة سكنك الآن يعني كيف تبدو؟
2: المنطقة كلها اللي كنت ساكن فيها دوار فلسطين وما حوله تم تدميرها بالكامل بالكامل. بعد ما خرجت من السجن تفاجأت من المنطقة بالكامل تعرض لتدمير كلي.
1: نعم، هل يعني سمح لكم بإخراج أي شيء من مقتنياتكم أم يعني تم اضطراركم إلى الخروج من المكان؟
2: طبعا أعطونا إنذار بالخروج عرى جميع الرجال أو الشباب، أعطونا إنذار بالخروج الطابور من خلال تفتيش كلي، أخرج جميع الرجال والشباب ثم النساء والأطفال، وتم توجيه النساء والأطفال إلى ملعب اليرموك وملعب فلسطين دون تغيير الاتجاه، تم تحديد الاتجاه عن طريق الطائرات الكوادكوبتر، فتوجهوا الأطفال والنساء إلى الملعب فلسطين وملعب اليرموك، والرجال تم تجميعهم في الطابق الأرضي للعمارة اللي كنا متواجدين فيها، وليس فقط عمارتنا وإنما جميع العمارات المحيطة بالمنطقة.
1: نعم،
2: تم تجميع جميع الرجال في الطابق
1: الأرضي. كيف تم التعامل معكم؟
2: في البداية كان هذا الأمر الساعة 4 تقريبا عصر، كانت المنطقة محاصرة بالدبابات، وكنا في العمارات في المنطقة، طبعا الأكل والطعام والماء بدأ ينقص بشكل كبير، وأيام اقترحنا ننزل ونرفع الراية البيضاء ونحاول أن نخرج، لأن الأطفال أصبح في حاجة إلى الطعام والماء، ولكن بقينا حتى آخر لحظة ظن منا أنه ممكن أن ينسحبوا ويتركوا المنطقة، لكن الحفريات اللي كانت موجودة في المنطقة كبيرة، وبالتالي بعد ما أنهوا حفرياتهم طلبوا من جميع السكان النزول والتسليم أنفسهم.
1: نعم، بقيتم في المنطقة رغم محاصرتها من الدبابات الإسرائيلية ورغم القصف والتدمير، وكان رهانكم على انسحاب قوات الاحتلال دون إخراجه.
2: صحيح، نعم صحيح، هذا الأمر احنا كنا متوقعين أنه ينسحبوا لكن ما انسحبوا، طلبوا من جميع الرجال والنساء الخروج والتجمع في الطابق الأرضي أو بالأحرى في منطقة دوار فلسطين، منطقة وكان هناك في جمعية الصم والبكم في تم تحويلها إلى تجمع كبير للسكان في هذه المنطقة. نعم.
1: صف لي شعوركم وأنتم تحت الحصار مع نقص المواد الغذائية والمياه وصعوبة الحركة نتيجة النيران الإسرائيلية في المنطقة.
2: طبعا احنا حاولنا بعد الست أيام التهدئة أن نحاول أن احنا نجمع أكبر قدر ممكن من المواد الغذائية والماء ماء الشرب في الخزانات العلوية للعمارة، لكن اللي كان التصرف اللي احنا شفناه أنه تم إطلاق النار على الخزانات المياه العلوية، وكان عندنا مطور كنا نشغله للمنطقة كلها مطور كهرباء، خفنا نشغله من إصدار الصوت ونتعرض لإطلاق النار، فبقينا في المبنى أو في العمارة والعمارات المحيطة دون إحداث أي ضجة ظنا منا أنه هذا الأمر سينتهي قريبا، لكن بدأت المواد الغذائية والماء ينقص تدريجيا حتى وصلنا لمرحلة أنه لا يوجد شيء يوكل. جمعنا أنفسنا العائلات في الطابق الخامس طابق الرابع وحاولنا أن إحنا في من لديه مواد غذائية أن نجمعها حتى نعطي للنساء أن يفعلن أي شيء بالطبيخ أكل شرب خبز
3: اقتسامها بشكل
2: صحيح. نعم، حتى نساعد بعضنا البعض.
1: طيب كيف أمضيتم الفترة والدبابات تحوم حولكم وعمليات النسف والتجريف المستمرة في المنطقة؟ يعني نحن نعرف أن هذه المنطقة تم تدميرها بشكل كبير وربما يعني تمت حراثة الأرض أيضا وأعدمت البنية التحتية في المنطقة بشكل كامل.
2: نعم، بدأت الحفريات تشتغل من أول يوم من السابع يوم بعد التهدئة أو ست أيام التهدئة اللي كانت سابع يوم بدأت الدبابات في منطقة أبو علبة ثم اتجهت إلى منطقة اليرموك ثم اتجهت إلى دوار فلسطين، وبدأت الحفريات تشتغل من أول يوم حتى 12 الشهر، كان أيامها 12-11، وبدأت الحفريات وانتظرنا تقريبا 3-4 أيام حتى نحاول الخروج، كان أمر صعب جدا. بدأ عملية تدمير المباني، تدمير الجامعة الأقصى والمعهد الأقصى، معهد المجتمع الأقصى،
1: نعم،
2: تفتيشه وتدميره، ثم الجامع فلسطين، ثم الداخلية الموجودة هناك، حاولنا قدر الإمكان أن احنا نبتعد عن المنطقة القبلية والغربية من العمارة حتى نتعرض لإطلاق نار، لأنه كانت الطائرات الدرونات تتحرك في المنطقة وتحاول إطلاق النار على كل من يحاول أن يكتشف المنطقة
3: وينظر كل من يتحرك في المنطقة.
2: كل من يتحرك، نعم صحيح. كانت بعض من الجثث الملقاة على الأرض ومشاهد يعني صعبة جدا، لا أحد يستطيع أن يقدم أي مساعدة.
1: نعم. طيب عندما تم تجميع المواطنين السكان المدنيين من البنايات وإنزالهم من البنايات تعرضتم للتعذيب لتحقيق ميداني؟
2: طبعا تم تجميع معظم الشباب المنطقة وتم اصطفافنا حول دوار فلسطين وحول اللفة تبعت الجمعية الصم والبكم. طبعا احنا كنا تقريبا عراء إلا بالملابس الداخلية، تقريبا قعدنا 3 ساعات وإحنا واقفون في المنطقة حتى جاء المسؤول وصور كل واحد فينا وطلب رقم هوية، الحافظ رقم هويته يذكر الرقم، لكن الأمر كان ليس لا يعني مش مهم كتير، اللي بيعرفش أو مش حافظ رقم هويته كان يصوره وينتقل للي بعده، كان أثناء التصوير كانت التهم جاهزة، هذا مساعد كذا، هذا قائد كذا، هذا نخبة، هذا كذا،
1: يعني تصنيف المدنيين على مزاج الجنود الموجودين في المنطقة.
2: صحيح، كان يصور وبالتالي كان يعطي التهم جاهزة، خصوصا للشباب الصغيرة بالسن 18-20-21 كان يعطيهم تهم أنهم مقاتلون. ثم توجهنا جميعا إلى طابق الأرض من المبنى اللي احنا كنا فيه لعمارة عبد العال 2 وتحولت إلى اعتقال وتحقيق مع البعض.
1: نعم.
2: وتم نقل البعض الآخر للتحقيق في الداخل فلسطين.
1: نعم، يعني تم الاعتقال مجموعة كبيرة من الذين تم تجميعهم وتم إطلاق بقية السكان أو بعض الذين لم يتم اعتقالهم.
2: نعم، بعض الكبار السن يعني ما فوق 50 سنة تقريبا أطلقوا سراحهم معظمهم، يعني ما دون ذلك تم تجميعهم وتحويلهم إلى الاعتقال في الداخل. نعم.
1: تعرضتم للضرب والتعذيب أثناء عملية الاعتقال؟
2: نعم صحيح، لأنه إحنا كنا أول استفتاحية يعني للجيش في استقبال مدنيين يعني في هذاك الوقت، وبالتالي طبعا ما رحموش حد من ضرب وتكسير وإهانة وسحب وجر وكل شيء يعني.
1: نعم.
2: كل شيء.
1: طيب نقلته إلى داخل الخط الأخضر، إلى أي سجن؟
2: إلى البركسات اللي هي سيدي تمان.
1: يعني ذهبت إلى معتقل سيدي تيمان.
4: صحيح. نعم.
1: يعني كيف كانت الأمور في هذا السجن سيء السمعة والصيت؟
4: أول ما وصلنا احنا كنا أول دفعات تصل للبركسات لهذا السجن، احنا كنا ما زلنا عراء طبعا حتى
3: تاني. تم نقلكم من غزة إلى السجن وأنتم بالملابس الداخلية.
4: نعم صحيح. أقعدونا على حصمة البسكورس اللي بتكون تحت الرصيف، قعدنا على الحصم هذا بيدينا ورجلينا فترة تقريبا 5 ساعات، ثم تم عرضنا على أطباء إسرائيليين ليكشف كل منا ما هي الأمراض المزمنة أو الأمراض الموجودة لطرفه، ثم ألبسونا وكتبوا على ظهورنا كل منا المرض الخاص به، على أنه الضباط الإسرائيليين أو الجنود الإسرائيليين يأخذوا في اعتباراتهم أنه هؤلاء مرضى.
3: نعم.
1: تمت الكتابة على الجسم مباشرة وليس
4: لا على الملابس، على الملابس. نعم. من الخلف.
3: نعم.
4: على الملابس من الخلف. ثم تم توزيعنا على البركسات، أعتقد كان موجود أكثر من 14-15 براكس، كل براكس 120 معتقل فيه على الأقل يعني.
3: نعم.
4: ثم كنا مرقبين، كل منا له رقم خاص له، وبعد ما تم ترقيمنا ننتظر اللي هو يوم التحقيق، يومك للتحقيق.
3: نعم. تعرضت لتحقيق قاسي هناك؟
4: لا، المشكلة كانت بالنسبة لي طبعا هو تم اعتقال أي شخص 35 يوم إداري.
3: نعم.
4: إذا تواجد عليه تهمة أو أي بلاغ أو أي مشكلة بتم تحويله إلى المحكمة أو السجن، في حالة عدم وجود تهمة بتم اعتقاله 35 يوم كما حصل معي. في هذه المدة 35 يوم تسمى اعتقال بسبب عدم الالتزام بقرارات جيش الدفاع الإسرائيلي بتواجه الجنود.
3: نعم. يعني تهمتك كان عدم الانصياع للجيش الإسرائيلي بالنزوح.
4: صحيح. نعم صحيح، خصوصا أنهم تم التواصل معي وطلب مني التوجه للجنوب، فبالتالي أنت عدم الانصياع، فهذه كانت هي تهمة الموجودة، وبالتالي أي حد عنده تهمة زي هيك بقعد 35 يوم إداري، إذا لم تثبت عليه أي تهمة بتم الإفراج عليه وتوجيهه لكرم أبو سالم للخروج من ناحية رفح.
3: كم مكثت في السجن؟
4: 35 يوم اعتقال وخمسة في ما بين العمارة وما بين زكيم حتى وصولا لسيدي تمام.
1: يعني بعد حوالي 40 يوم من الاعتقال تم إطلاق سراحك إلى مدينة غزة، كيف وصلت في هذه؟
4: وصلنا إلى معبر رفح وتم استقبالنا من الصليب، وطبعا بدون أوراق وبدون أي شيء، طبعا رجعوا لي اللي هو البطاقة الهوية وخاتم الزواج فقط.
3: نعم.
4: ما دون ذلك كانت معي من أوراق أو أموال فسحبت مني بالكامل. ثم توجهنا بعدها الصليب أخذنا إلى مدرسة الجنينة، كنا تقريبا 170 أسير، أصحاب المنطقة من الأسرى يعني منطقة الجنوب توجهوا إلى بيوتهم، ومن نعم. من لهم بيوت في غزة، بقينا تقريبا 70-80 أسير في مدرسة الجنينة في رفح.
3: نعم.
4: تحت عناية اليو ان دي بي والصليب، أعطونا ملابس، أعطونا مصاري، تم اختياري أنا المسؤول عن
3: المجموعة
4: ككل كمتكلم باسم المجتمع في هذا الوقت.
1: نعم. كيف الآن يعني أرغمت على النزوح إلى الجنوب، ولكن بعد عملية اعتقال تم إطلاق سراحك في الجنوب وليس يعني بمحض إرادتك ذهبت إلى الجنوب، كيف التقيت مع عائلتك؟
4: طبعا أنا كنت مش حافظ أي رقم أرقام الجوالات أو التواصل مع أهلي، لأنه كل التواصل كان الأرقام محفوظة في الجوالات، فتذكرت أحد الأقارب لنسيبنا موجود في رفح في منطقة يبنى، فتوجهت مباشرة إلى أحد البيوت الموجودة هناك وسألت عن زوج أختي من ضرب السعود، ووصلت رقم التليفون والتواصل مباشر، تواصلت معهم مباشر، كان وقتها الساعة 9 في الليل وأخذت الرقم، كان تاني يوم من تواجدي في رفح.
3: نعم.
4: وتواصلت مع الأهل وبلغتهم أن أنا بخير وأنا موجود حاليا في رفح. طبعا هم كانوا متوقعين أن أنا مفقود أو أن أنا مستشهد، لأنه ما فيش أي معلومات عني أو حدش سمع إيش اللي صار في منطقة اللي هو دوار فلسطين.
1: يعني أطلق سراحك في الجنوب وعائلتك كانت متواجدة في مدينة غزة.
4: نعم صحيح.
1: يعني لم تتمكن من لقاء العائلة إلا بعد وقف إطلاق النار الثاني.
4: نعم، اللي أعتقد كان في شهر 2
3: يناير.
4: نعم. نعم شهر 2 توجهت مباشرة في نفس اليوم اللي سمحوا لنا بالانتقال إلى الشمال، توجهت إلى بيتي إلى منطقتي لحي في المنطقة هذه.
3: نعم. البيت الأول تم تدميره وكنت تدري أنه تم تدميره.
4: نعم صحيح، بلغت مباشرة مجرد خروجي وتواصل مع الأهل أنه منزلي تم تدميره، منزل الأساسي الكبير. نعم.
3: نعم. الآن يعني ربما كانت أمور عاصفة تمر بغزة، نتيجة السياسات الإسرائيلية، مرحلة التجويع التي تعرض لها شعبنا خصوصا في منطقة مدينة غزة والشمال، كيف تدبرتم أموركم في هذه الفترة؟
4: طبعا أمر صعب جدا. طبعا التجويع كان سياسة من أصعب السياسات اللي كنا لا نتوقعها أصلا أن ممكن أن تحصل في قطاع غزة، لكن حاولنا بمثلنا مثل الجميع أنه إحنا نتدبر أمرنا بالموجود، بنحاول ندبر أمرنا. كانت المشكلة الأساسية هو بالمواد الأساسية، الطحين.
5: نعم.
4: والحمد لله يعني كنا نحاول مع الأصدقاء ومع الأقارب أن من يتواجد معه شيء نتقاسمه، كان هذا الأساس الموجود حتى نستطيع البقاء على قيد الحياة.
3: نعم. يعني ألم تشكل عملية التجويع ضغط مضاعف عليكم ربما للانصياع لأوامر الاحتلال الإسرائيلي؟
4: لا طبعا، لا التجويع ولا الإصابات ولا القتل كانت سببا في الانهيار النفسية الإنسانية الفلسطينية، بالعكس تماما، بالعكس نزداد صمود ونزداد تحمل.
5: نعم.
4: فهذا هو السبيل الوحيد لنا، البقاء، لأنه لا مفر، لا مفر إلا البقاء في أرضنا والتجزر في هذه الأرض.
3: نعم. رغم الخروقات الإسرائيلية اليومية والتي حصدت يعني أكثر من 350 مواطنا وعمليات التدمير الواسعة التي تقوم بها قوات الاحتلال الإسرائيلي الآن يعني على مدار الساعة، ربما مارست إسرائيل أيضا حملة تجويع مقصودة لإجبار المواطنين على الانصياع لقراراتها.
4: أنا أتذكر قبل إطلاق سراحي أحد الضباط الإسرائيليين طلب الجلوس معي، وأيام قال أنه أعلى رتبة موجودة في المكان.
5: نعم.
4: فسألني، قال لي ما توقعاتك بعد ما طعمه، شرح لي إيش اللي صار في قطاع غزة في الفترة الموجود أنا فيها في السجن.
5: نعم.
4: وقال إنه إحنا دمرنا وقتلنا وفعلنا الكثير. قال لي ما توقعاتك ماذا سيفعل الجيش الإسرائيلي في الفترة القادمة؟ فقلت له ستنسحبون من طرف واحد، لا يوجد حل أمامكم إلا الانسحاب من طرف واحد.
5: نعم.
4: فقال لي لماذا؟ قلت له أنه شعبنا لن ينهزم ولن يعطي الرأي البيضاء. فأنا طلبت منه الأمان قبل ما أتكلم، قال لي لك الأمان، فقلت له الكلمتين هذول، فاستغرب من كلامي.
3: كيف كانت ردة فعل؟
4: مستغرب، استعجب. قال لي يعني بعد كل هذا الدمار والتدمير قلت له ستنسحبون من طرف واحد؟
5: نعم.
4: وهذا هو اللي نتوقع، فهم لن يجدوا حل مع شعبنا الفلسطيني، لا في التجويع ولا في القتل ولا في التهجير ولا في النزوح. وهم شافوا مجرد ما فتحت الطرق من الجنوب للشمال ملايين تحركت نفس.
5: نعم.
4: اليوم توجهت إلى أماكن سكنها
3: رغم الدمار الواسع
4: ورغم كل شيء. واليوم أنت شايف البلد كيف، كل الموجود في مكانه، سواء في خيمة، سواء تحت بلاطة، سواء تحت مبنى مهدوم، مبنى غير مهدوم، جزئي، كلي، نحن في أماكننا موجودين.
3: نعم. الآن يعني ورغم وقف النار الغير ملتزم به إسرائيليا، إلا أن إسرائيل فوق ذلك تهدد باستئناف الحرب وتدمير ما تبقى، يعني كيف تنظرون إلى هذه التهديدات الإسرائيلية؟
4: طبعا التهديدات هي متواجدة من أجدادنا من أزل الأزل، من الستينات والسبعينات ويمكن من 48، وإلنا خبرة في التعامل كشعب فلسطيني مع هذا الاحتلال من 48، والأمر مش حيزيد سوء أكتر من إحنا شفنا يعني.
5: نعم.
4: الأمر الصمود هو الأساس، وحنبقى في أرضنا وحنستمر في الحياة، وهذه الأرض حتنبت نبتة وحتستمر، والمستقبل إلنا.
3: نعم. كيف ترى

0: المستقبل في ظل يعني السيناريوهات المطروحة والأقاويل الكثيرة حول المستقبل؟
1: أتوقع يعني الأمر القادم سيكون لغزة ازدهار كامل. العالم كله شاهد تضحيات أهل غزة. الدول اللي كانت تعتبر نفسها صديقة ونحن لا نعتبرها صديقة كفرنسا وبريطانيا وغيرها اليوم اعترفوا بحقوق الشعب الفلسطيني. الاحتلال نفسه متفاجئ من هذه النتائج الموجودة في الأمم المتحدة وغيرها. أتوقع أنه سيلتزم الاحتلال بالاعتراف بحقوق الشعب الفلسطيني في الضفة وغزة وفي القدس، وستكون لنا دولة إن شاء الله قريبا، لا محالة
0: إن شاء الله. إذن مستمعينا الكرام، يعني هذا نموذج من نماذج الصمود الفلسطيني ورفض الأوامر الإسرائيلية بالنزوح وترك الأرض رغم يعني الصعاب ورغم التدمير الهائل الذي يعني أحدثه الجيش الإسرائيلي في غزة، إلا أن إرادة البقاء والصمود متجذرة في نفوس المواطنين رغم كل تلك الصعاب. في نهاية هذه الحلقة مستمعينا الكرام من برنامج إرادة، اسمحوا لي أن أشكر باسمكم ضيفنا الدكتور علاء مسلم الأكاديمي الفلسطيني والذي كانت له تجربة في الاعتقال الإسرائيلي. شكرا لك دكتور.
1: شكرا لكم ولكل الإذاعات الحرة والكلمة الحرة إذاعة فلسطين. أتمنى لكم الخير، أتمنى لكم السلام.
0: وبالتأكيد مستمعينا الكرام كل الشكر لكم لحسن استماعكم. هذه أجمل تحيات فريق العمل من الهندسة الإذاعية رافقنا الزميل بسام محيسن، ومن الإعداد بشير الجرو، وفي الإخراج أشرف حرارة، وهذه تحياتي من التقديم فواز زيارة. شكرا لكم وإلى اللقاء.

0: مساءكم سلام من أرض الزيتون والقدس، نرسل لكم نور فلسطين في هذا المساء. هنا صوت فلسطين.
1: هنا صوت فلسطين.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

مساء فلسطين، صوت يمر عبر الأفق ليصل إلى كل مستمع حول العالم. هنا صوت فلسطين.

الساعة الآن 8:00 مساء في القدس العاصمة. إلى استوديو الأخبار من صوت فلسطين.

هنا صوت فلسطين، أهلا بكم. 4 شهداء برصاص قوة الاحتلال في قطاع غزة، والاحتلال يفرج عن 5 أسرى من القطاع. استشهاد الشاب أيمن الهشلمون البالغ 30 عاما برصاص قوة الاحتلال في مخيم قرنديا شمال القدس المحتلة. واستشهاد الأسير قصي ريان البالغ 29 عاما من قراوة بني حسان غرب سلفيت متأثرا بإصابته برصاص مستوطن قبل شهر. قوات الاحتلال تقتحم بلدتي بيرزيت وكوبر شمال رام الله وبلدتي بيتا وأودلا جنوب نابلس. والاحتلال ومستوطنوه يعزلون 4 منازل خلف بوابة في بلدة تقوع جنوب شرق بيت لحم، ومستوطنون يهاجمون مركبات المواطنين بين بلدة دير دبوان وقرية رمون شرق مدينة رام الله. الاتحاد الأوروبي يفرض عقوبات جديدة على المستوطنين بسبب جرائمهم ضد أبناء شعبنا. رئيس الوزراء دكتور محمد مصطفى يودع الحجاج ويتفقد تطورات العمل بالمعابر في أريحة ويطمئن على ترتيبات السفر والإقامة. الرئيس الأمريكي يرفض المقترحات الإيرانية المضادة لخطته للمفاوضات وطهران تعتبرها مشروعة. 2869 شهيدا حصيلة عدوان الاحتلال على لبنان، وغدا ارتفاع ملموس على درجات الحرارة. إلى اللقاء.

مساء الخير من أرض فلسطين، من شعب يعرف كيف يصنع الأمل. هنا صوت فلسطين.

صوت فلسطين، صوت يحمل رسائل الأسرى ودموع الأمهات وأغاني الأطفال الذين يصرون على الفرح.

0: قيثارة
1: قيثارة
0: تتبادلان موشحا وتقطعان بحرير يأسهما رخام غيابنا عن بابنا وترقصان السنديان.

أبدية زرقاء تحملنا وتسقط غيمتان في البحر قربك، ثم تصعد موجتان فوق السلالم تشربان خطاك فوق وتضرمان ملح الشواطئ في دمي، وتهاجران إلى غيوم الأرجوان.

0: والحصى والزعفران، والريح تبكي لم يعد غدنا لنا، والظل يبكي خلف هستيريا حصان مسه وتر وضاق به المدى بين المدى والهاوية، فاختار قوس العنفوان. قيطارتان.
1: صوت فلسطين يقدم جرح، جرح لا يلتئم.
2: أسعد الله أوقاتكم مستمعين الكرام، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم في هذه الحلقة الجديدة من برنامج جرح لا يلتئم. مستمعين الكرام، في ظل الظروف الاستثنائية التي فرضتها الحرب وحرب الإبادة الجماعية، يجد طلبة الجامعات والمحاضرين أنفسهم أمام تحديات غير مسبوقة فرضت عليهم التحول القصري نحو التعليم الإلكتروني كخيار وحيد لمواصلة مسيرتهم التعليمية. للحديث أكثر عن واقع الطلبة وواقع المحاضرين داخل الجامعات وكيفية ممارسة الحياة التعليمية في قطاع غزة، يسعدنا أن نلتقي مع المحاضر عماد يوسف من جامعة الأقصى كلية العلوم التطبيقية. مرحبا أستاذ عماد، يعطيك العافية وحمد لله على سلامتكم.
3: الله يسلمك، بارك الله فيكم.
2: أستاذ عماد، يعني مع تعطيل الدوام الوجاهي وانعدام الأمن، لجأت الجامعات إلى منصات التعليم عن بعد، وهذا الأمر لم يكن سهلا في ظل ضعف البنية التحتية وقطاع الكهرباء وتردد الخدمة وخاصة خدمة الانترنت. يعني صف لنا واقع الطلبة والمحاضرين أيضا داخل الجامعات الفلسطينية في ظل هذه الظروف الصعبة والقاسية، النزوح وقلة الكهرباء وانقطاع الانترنت والعيش عيشة الخيام، والوضع يعني أصبح صعبا وقاسيا على كل فئات مجتمعنا الفلسطيني وخاصة فئة الطلبة والمحاضرين.
3: بداية، أنا كمحاضر عايشت الحرب بجميع تفاصيلها في شمال قطاع غزة، ولم أفضل النزوح وبقيت في منزلي فترة الحرب من بدايتها. حقيقة الحرب كانت قاسية جدا جدا، لا أستطيع أن أوصف الصعوبة التي واجهتنا في هذه الحرب. بدأ الاحتلال بقصف كل شيء يتعلق بالتعليم وبالمعيشة. بدأنا بنزوح، تركنا بيوتنا، تركنا كل شيء، تركنا مقتنياتنا وذهبنا نتجول من مكان إلى مكان آخر. كان يعني أقصى همنا كيف نحافظ على حياتنا، كيف نحافظ على أرواحنا وأرواح أبنائنا. نعم. التعليم كان من أواخر همومنا طبعا. نعم. فبعد أن هدأت الحرب ووضعت الحرب أوزارها، بدأنا نتفكر كيف سنعيد الحياة إلى طبيعتها، إلى ما كانت عليه. فبدأنا نلملم جراحنا، لكن للأسف الشديد هناك كان طبعا فارق كبير. لقد رجعنا سنوات وسنوات إلى الخلف، لم يترك الاحتلال لنا أي شيء حتى نبدأ منه. دمرت الجامعات، دمرت البنية التحتية جميعها التي تتعلق بالعلم والتعليم. كان الأمر يعني في غاية الصعوبة، استحالة أن تبدأ في عملية تعليم وأنت ملاحق وأنت مهدد في كل لحظة بأن تقتل، بأن يهدم المنزل فوق رأس صاحبه. لذلك رفضت، أنا من ناحية رفضت رفضا قاطعا لأسباب عديدة، منها لم أمتلك أي بنية تحتية للتعليم، حتى لو كان عندي كهرباء وكان عندي لابتوب الشخصي وكان عندي كل المقتنيات التي أستطيع أن أباشر التعليم فيها، ولكن الحالة النفسية كانت تمنعني جدا جدا. هذا الواقع بالنسبة لي كمحاضر، فما بالكم بالنسبة لطلاب الجامعات الذين عانوا لنقول أكثر مما عانينا نحن، منهم من فقد أهله كل جميع أقاربه، منهم من مسحوا من السجل المدني. طبعا التعليم آخر ما كان يفكر فيه الطالب عملية التعليم، غير أن الحرب امتدت وطبعا أكثر من سنتين الحرب. تخيل أن الطالب يبتعد عن مقاعد الدراسة أكثر من سنتين، يعني الذي كان في الإعدادي أو كان في الصف الثالث الإعدادي وصل إلى الجامعة وهو لم يتدرج في عملية التعليم، وهذا كان صعبا جدا. في النهاية نحن بذلنا كل الجهد بحيث أن نمارس عملية التعليم بأدنى صورها، ولكن للأسف الشديد نواجه صعوبة بالغة جدا جدا. أهم شيء في عملية التعليم فقدان الكهرباء، والذي كنا نعاني منه من قبل الحرب. طبعا الكهرباء الآن تكاد تكون معدومة. ثاني شيء الإنترنت نحن أيضا كنا نعاني منه في ما قبل الحرب، فما بالكم الآن؟ صعوبة بالغة جدا. أحن المحاضرين فما بالكم الطلاب؟
2: أكيد أستاذ عماد، يعني بالتأكيد هذا ما وصفته حالة النزوح ومن الطلبة والطالبات والمحاضرين. كيف استطعتم أستاذ عماد أن تتواصلوا مع الطلبة والطالبات في ظل هذه الظروف الصعبة والقاسية؟
3: التواصل هو الطريقة الوحيدة، عن طريق الإنترنت، التعليم الإلكتروني، التواصل عن بعد، وهذا هو المتاح حاليا. لا يوجد أي وسيلة. طبعا الجامعات جميعها دمرت عن بكرة أبيها، فالآن ليس لنا وسيلة إلا بشبكة التواصل الاجتماعي، شبكة الإنترنت، وهذا طبعا شيء في غاية الصعوبة. لا يستطيع الطالب، أنا أكثر من طالب تواصل معي، لا يستطيع أن يشتري بطاقة الإنترنت التي لا تجاوز ثمنها الشيكل الواحد، وإن اشتراها لا يستطيع أن يجد الشبكة التي توصله إلى إنترنت يستطيع من خلاله أن يحضر المحاضرات ويتابع دروسه في الإنترنت أو في شبكة التواصل. فهذا شيء صعب جدا جدا. ونحن إن نلخص عمليتنا التعليمية إنها تسير كسير السلحفاة، يعني للأسف الشديد لا ننجز شيئا.
2: حال الطلبة يقول أستاذ عماد نحن يعني بالكاد أن نحصل على محاضراتنا عبر الإنترنت وعبر الهواتف الغير موجودة، وإن وجدت بالية عبر هذه الهواتف، يعني نعيش بدون كهرباء وبدون إنترنت. هذه يعني من الصعوبات والتحديات الذي يواجهها الطلبة والطالبات في مخيمات الإيواء الداخلية والخارجية. ما هو المطلوب لتحسين هذا الواقع، واقع الطلبة والطالبات أستاذ عماد؟
3: نتمنى من كل من لديه القدرة على أن يغيث طلبة، على الأقل يغيث ويوفر لهم مراكز تعليمية، سواء في المخيمات أو في غير المخيمات، مراكز تعليمية، مراكز يتوفر فيها الكهرباء، يتوفر فيها النت، يتوفر فيها كل ما يلزم، حتى على الأقل يوفر للطلاب مقتنيات الدراسة الأساسية، حقيبة دراسية، كشكول دراسي. والله أنا محاضر يعني فترة طويلة لم أمسك القلم والورقة. كل مقتنياتي في بيتي، كل دفاتري وكل محاضراتي كلها ذهبت وقصفت ودمرت مع تدمير البيت الخاص بي، وهذا حال الجميع. فنتمنى على كل المؤسسات، على كل من له يد خيرة، أن يراعي طلبة، أن يراعيهم، أن يقدم لهم ما يستطيع، وأن يساعد في تنمية هذا الجيل الذي للأسف الشديد يضيع أمام أعيننا. أبناءنا يعني التدمير يدمر أمامنا ونحن لا نستطيع أن نفعل شيء.
2: نعم. أستاذ عماد، يعني واجهنا الكثير من الطلبة هم يعني يشكون حتى الورق لا يستطيعون الحصول عليه، القلم بسيط الثمن لا يستطيعون أن يحصلوا عليه. كيف حال طلبة الذين لا يجودون الجوالات بأنواعها، مفقودة، الغالية الثمن والبسيطة الثمن غير موجودة، وهذا تحدي كبير يواجهه الطلبة، علما أن التعليم أصبح عن بعد والتعليم أصبح إلكتروني. يجب توفير كل هذه المعدات الإلكترونية والأدوات الإلكترونية للطلبة حتى يستطيع التعليم ميسر.

0: أيسر عبر المنصات ويسهل التواصل والاتصال مع المحاضر والطلبة والطالبات.
1: طبعا كل شيء بدأت يعني يواجه فيه صعوبة بالغة، كل شيء هذا حدث ولا حرج. طبعا من لم يمتلك جوالا لا يستطيع أن يمارس الدراسة، للأسف الشديد يفقد مقعده ويفقد دراسته بالكامل. كل أمورنا أصبحت في غاية الصعوبة، العملة الورقية أو النقدية التي يستطيع الإنسان أن يشتري بها الآن فقدت بالكامل. كل حياتنا الآن أصبحت عن طريق التعامل الإلكتروني بالتحويلات، العملة المشفرة والأشياء اللي، لكن مش معظم الناس لا يملكون رواتب، لا يملكون نقودا على جوالاتهم في أرصدتهم، وهذا يعني في قمة البأس وفي قمة الصعوبة. نتمنى على الجميع أن يوفروا للطلاب كل احتياجاتهم، يوفروا لهم ما يلزمهم على الأقل حتى يغيثوهم، حتى يبقى أمل بأن تعود هذه الفئة المهشمة، الفئة التي يعني عانت كل المعاناة من نواحي نفسية ومن نواحي جسدية ومن كل النواحي، أن يوفروا لهم ما يلزمهم على يعني من أقل القليل.
0: أستاذ عماد، ما هي الأدوات والمستلزمات اللازمة ضرورية لممارسة التعليم عن بعد أو التعليم الإلكتروني؟
1: أول شيء على الجميع أن يوفروا مراكز للقاء الطلاب فيها، أن يوفروا في هذه المراكز الحد الأدنى من الكهرباء، الحد الأدنى من الإنترنت الذي من خلاله يستطيع أن يتواصلوا مع محاضراتهم ومع مدرسيهم، هذا على الأقل. الشيء الآخر أن يوفروا للطلاب ثمن المواصلات التي حتى يستطيع أن يذهبوا لهذه المراكز. ثاني شيء أن يوفروا لهم أيضا مستلزمات الدراسة الأساسية من كشاكيل، من أقلام، من أوراق، من حقائب، وهذا أقل القليل الذي يستطيع الطالب أن يمارس فيه هذه الدراسة، لأنه نتكلم إحنا عن دراسة جامعية، ليست دراسة على يعني دراسة من مستويات المتدنية، دراسة جامعية تحتاج إلى كتب. طب والله معظم الطلاب الآن لا يمتلكون أي من أنواع الكتب، كل الكتب عبارة عن طبعا كتب إلكترونية، وهذا في غاية الصعوبة، يواجه الطالب صعوبة بالغة في الدراسة من خلال الجوالات ومن خلال اللابتوبات الإلكترونية، فيحتاج إلى كتاب ورقي يمسك باليد ويتصفح به ويكتب عليه، مثلما تعلمنا نحن في جامعاتنا، عندما كانت الجامعات عريقة وعندما كانت فيها مكاتب ضخمة كل الكتب متوفرة فيها. الآن أتحدى إذا كان أنا طالب جامعي لديه أي نوع من أنواع الكتب. نفتقر لكل شيء، لا يوجد مكتبات للتصوير، حتى وإن وجدت تصوير باهظ جدا. كان في أيامنا أيام قبل الحرب كان يصور أكثر من 20 ورقة تصور بواحد شيكل، الآن يعني الورقة الواحد تحتاج إلى شيكل وأكثر من شيكل، وهذا إن وجد الشيكل. فيعني شيء يعني مدري. والآن طبعا جميع الطلاب أحجموا عن حتى زيارة المكتبات. والله أنا اشتريت لابني الفصل اللي قبل اللي فات في توجيهي، اشتريت له الملزمة بتاع التوجيهي أكثر من 180 شيكل التي من تصوير، يعني ملزمة مصورة، فكانت هذه يعني لا تباع بأكثر من 5 شواكل. فانظروا الفرق، يعني كل شيء أصبح عندنا بأثمان باهظة، لا يستطيعون الناس توفيرها. الناس الآن جميعهم حالتهم مزرية جدا، لا يملكون أي شيء، لا يملكون إلا المساعدات، لا يملكون إلا الرأفة والرحمة من جميع من يستطيعون أن يقدموا لهم يد المساعدة. وهذا على الأقل. فنحن نتمنى على الجميع، نتمنى على المؤسسات، نتمنى على أصحاب الضمائر الحية أن يقدموا مهما على الأقل أقل القليل ما يستطيعوا لإنقاذ هذه الفئة التي يعني نستطيع أن نقول إن لم ندركها فستضيع، وسنفقد كل التعليم وكل يعني ما يقدم لنا من خلال هذا التعليم.
0: نعم، يعطيك العافية أستاذ عماد يوسف، المحاضر في جامعة الأقصى كلية العلوم التطبيقية، على هذه المعلومات وعلى هذه الإيضاحات.
1: بارك الله فيكم وشكرا جزيلا لكم. حياكم الله.

أعزائي المستمعين، يبقى التعليم الإلكتروني في زمن الحرب ليس مجرد وسيلة تعليم، بل معركة صمود وثبات وتحدي يومية يخوضها الطلبة والمعلمون والمحاضرون. نصل وإياكم أعزائي المستمعين إلى نهاية هذه الحلقة من برنامج جرح لا يلتئم. هذه تحيات فريق العمل، كان معكم من الهندسة الإذاعية محمد صلاح، ومن الإخراج الزميل محمد أبو سمرة، وهذه تحياتي من الإعداد والتقديم رجاء صالح. شكرا لحسن المتابعة.

صوت فلسطين، الحياة تسمع، نغطي الحدث ونحمي الرواية.

يا وطني يا واحة الوئام، صليت كي تنتصر القضية، كي يكبر الأطفال في سلام في وطن السلام والحرية.

صوت فلسطين، صوت يحمل رسائل الأسرى ودموع الأمهات وأغاني الأطفال الذين يصرون على الفرح.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: ونصد فلسطين إليكم نشرة مفصلة لأهم أنباء الساعة، والبداية مع العناوين. 4 شهداء في قطاع غزة وشهيد في كفر عقب رصاص قوات الاحتلال. الاتحاد الأوروبي يفرض عقوبة جديدة على المستوطنين بسبب جرائمهم ضد شعبنا. ترامب يرفض المقترحات الإيرانية المضادة لخطته للمفاوضات، وطهران تعتبرها مشروعة. أهلا بكم إلى التفاصيل. استشهد مواطنان مساء اليوم برصاص قوات الاحتلال في حي الزيتون شرق مدينة غزة وقرب بلدة بني سهيل شرق خان يونس. إلى ذلك انتشلت الطواقم الطبية جثماني شهيدين وسط قطاع غزة ارتقيا جراء قصف للاحتلال استهدفهما أمس في منطقة نتساريم وسط قطاع غزة. وكان مواطنان أصيبا جراء قصف مدفعي استهدف منطقة تل الذهب في مدينة بيت لاهيا شمال قطاع غزة. استشهد الشاب قصي إبراهيم علي ريان 29 عاما من بلدة قروى بني حسان غرب سلفيت بعد نحو شهر من اعتقاله عقب إصابته برصاص مستعمر. وأفاد نادي الأسير وهيئة شؤون الأسرة بأن قوات الاحتلال اعتقلت الشاب ريان وهو أب لطفلة بتاريخ 15 من نيسان بعد إصابته برصاص مستعمر في منطقة وادي عباس قرب بلدة ديرستيا قبل أن يعلن اليوم عن استشهاده في مستشفى بلينسون الإسرائيلي متأثرا بجروحه الخطيرة. استشهد الشاب أيمن الهشلمون برصاص قوات الاحتلال خلال اقتحام بلدة كفر عقب ومخيم قلنديا شمال القدس المحتلة. ومنعت قوات الاحتلال طواقم الإسعاف الفلسطينية من الوصول إليه وعقب إصابته قرب معهد التدريب المهني التابع للأونروا. إلى ذلك باشرت قوات الاحتلال بهدم عشرات المحال والمنشآت التجارية في بلدة العزرية جنوب شرق القدس المحتلة. وكانت قوات الاحتلال أخطرت نحو 50 محلا بالهدم في المنطقة. أصيب الطفل محمد زبون برصاص قوات الاحتلال الحي في الصدر فجر اليوم في مخيم عايدة شمال بيت لحم، وصفت حالته بالخطيرة. وفي رام الله هدمت قوات الاحتلال منزل المواطن عز نخلة ومنشأة صناعية في مخيم الجلزون شمال المدينة. إلى ذلك شنت قوات الاحتلال منذ فجر اليوم حملة اعتقالات واسعة طالت أكثر من 15 مواطنا عقب مداهمة مختلف محافظات الضفة. واقتحمت قوات الاحتلال بلدتي بيرزيت وكوبر شمال رام الله وسط إطلاق للرصاص وقنابل الصوت دون أن يبلغ عن إصابات. إلى ذلك أقام مستعمرون بورة استعمارية على أراضي المواطنين في منطقة جسر الخلة التابعة لبلدة رمون شرق رام الله. وفي الخليل هدمت قوات الاحتلال اليوم مسكنين في بلدة الرمضين جنوب المحافظة. هذا وعزلت قوات الاحتلال ومستعمرون 4 منازل خلف بوابة حديدية نصبت في بلدة تقوع جنوب شرق بيت لحم. أظهرت دراسة لمؤسسة بيمكوم أن بياناتها بخصوص تسجيل الأراضي في القدس المحتلة أظهرت إلى أن 82% من هذه الأراضي سجلت باسم الدولة الإسرائيلية أو بلدية القدس التابعة للاحتلال، كما أشارت تلك البيانات إلى أن 4% سجلت باسم مالكين يهود ونحو 4% باسم الكنائس مقابل 1% فقط باسم مالكين من أبناء شعبنا. قال مدير نادي الأسير في نابلس مظفر ذوقان أن سلطات الاحتلال تواصل نهج التجويع بحق الأسرى في ظل الاكتظاظ بأقسام السجون وتفشي الأمراض
1: الكبيرة، يعني تؤثر على واقع الأسرى من ناحية الاكتظاظ الكبير، وبالتالي هذا الاكتظاظ أودى أن يكون هناك تفشي للأمراض في صفوف الأسرى، وعمليات القمع متواصلة والأعداد كبيرة. واليوم نتحدث عن 9400 أسير فلسطيني خلف قضبان الاحتلال الإسرائيلي، منهم 88 من النساء، أكثر من 360 طفل، المعتقلين إداريا قرابة 3400 معتقل إداري، ومن معتقلي غزة الذين تعتبرهم منظومة الاحتلال بالمقاتلين الغير شرعيين 283 معتقل. لم يتغير من واقع الأسرى، يعني للأحسن بل للأسوأ، نتاج يعني قرار حاقد من قبل حكومة اليمين المتطرف، والتي هي تسعى جاهدة ليل نهار أن تنقض على كل مقومات حياة الأسرى في السجون.
0: توصل وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي إلى اتفاق بشأن فرض عقوبات جديدة تستهدف المستوطنين المتورطين بالاعتداء على أبناء شعبنا. وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن ألمانيا وإيطاليا أحبطتا عقوبات أشد على كيانات استيطانية تشمل قطاعات تجارية ومنع تداول منتجات المستوطنات في دول الاتحاد الأوروبي. قدمت اليابان مساهمة بقيمة 12 مليون دولار أمريكي، بينها 10 ملايين دولار للمساعدة في التمويل الجزئي لرواتب الموظفين الحكوميين. وأكدت اليابان التزامها المستمر بدعم شعبنا في هذه الأوقات الحرجة ومواصلتها جهودها لدعم صمود السلطة الوطنية. طلبت رئيسا الجمهورية والوزراء في لبنان من السفير الأمريكي في بيروت الضغط على إسرائيل لوقف هجماتها المتواصلة في البلاد رغم سريان العدنى. رفض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المقترحات الإيرانية المضادة للخطة الأمريكية الخاصة بمحادثات سلام محتملة، واصفا إياها بأنها غير مقبولة إطلاقا. واقترحت إيران فصل المفاوضات المتعلقة بإنهاء الأعمال القتالية في مضيق هرمز عن الملفات الأكثر تعقيدا، وفي مقدمتها البرنامج النووي الإيراني. إلى ذلك وصف المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي مقترح بلاده لإنهاء الحرب وفتح مضيق هرمز بالمشروع والسخي، مضيفا أن واشنطن تواصل التمسك بمطالب غير معقولة وأحادية الجانب. بدوري اعتبر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن الحرب في إيران لم تنتهي بعد بسبب احتفاظ طهران باليورانيوم المخصب، وطالب بنقله إلى الخارج. ورفض نتنياهو الخوض في أي تفاصيل بشأن سبل عسكرية للتعامل مع هذه المسألة. يبدأ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب زيارة إلى الصين يوم الأربعاء القادم، من المتوقع أن يبحث خلالها مع نظيره الصيني الحرب الإيرانية وشؤونا تجارية. أخيرا إلى حالة الطقس، يكون الجو غدا غائما جزئيا إلى صاف حرا وجافا في معظم المناطق، ويطرأ ارتفاع ملموسا على درجات الحرارة، والله تعالى أعلى وأعلم. في هذا المستمعين الكرام نصل إلى نهاية هذه النشرة المفصلة، قدمنا لكم من صوت فلسطين. شكرا لكم على طيب المتابعة، إلى اللقاء.

صوت فلسطين. صوت فلسطين. نبقى معكم في متابعة يومية متواصلة لآخر التطورات من كل محافظات الوطن ومن قلب الأحداث. مراسلون في الميدان ينقلون الصورة كاملة لحظة بلحظة لتبقوا دائما على اطلاع بما يحدث حولكم.

تتبادلان موشحا وتقطعان بحرير يأسهما رخام غيابنا عن بابنا وترقصان السنديان.

أبدية زرقاء تحملنا وتسقط غيمتان في البحر قربك، ثم تصعد موجتان فوق السلالم تشربان خطاك فوق وتضرمان ملح الشواطئ في دمي، وتهاجران إلى غيوم الأرجوان.

0: الزكي والحصى والزعفران والريح تبكي لم يعد غدنا لنا والظل يبكي خلف هستيريا.
1: الساعة الآن 10:00 مساء في القدس العاصمة. إلى استوديو الأخبار من صوت فلسطين.

استشهاد شابا في مخيم قلنديا شمال القدس وأسيرا من قراوة بني حسان غرب سرفية. قوات الاحتلال ومستوطنون يعزلون 4 منازل خلف بوابة بلدة قوع جنوب شرق بيت لحم. والاحتلال يقتحم بيتا وأودلا جنوب نابلس. وقوات الاحتلال تهدم 10 منشآت تجارية وصناعية ببلدة العزرية جنوب شرق القدس. عضو الكنيسة المتطرف زفي سوكوت يقتحم فعالية ذكرى النكبة في الجامعة العبرية بالقدس. الاتحاد الأوروبي يتوصل لاتفاق لفرض عقوبات جديدة على المستوطنين بالضفة. مهرجان العودة الوطني بخان يونس يؤكد التمسك بحق العودة. و2869 شهيدا حصيلة عدوان الاحتلال على لبنان. غدا ارتفاع على درجات الحرارة. إلى اللقاء.

هنا صوت فلسطين، تحية لكم. وهذا موجز العاشرة. 4 شهداء برصاص الاحتلال في قطاع غزة.

هنا صوت فلسطين، هنا فلسطين، مساء يضيء ليل العالم برسالة سلام وصمود.

سلم على بيتنا يا غريب، فناجين قهوتنا لا تزال على حالها. هل تشم أصابعنا فوقها؟ هل تقول لبنتك ذات الجديد والحاجبين الكفيفين إن لها صاحبا غائبا يتمنى زيارتها، لا لشيء ولكن ليدخل مرآتها ويرى سره كيف كانت تتابع من بعده عمره بدلا من سلم عليها إذا اتفق على الوقت.

على هذه الأرض ما يستحق الحياة. صوت فلسطين يقدم إرادة، برنامج يتناول حالة الصمود الأسطوري وإرادة التشبث بالأرض والحقوق في مواجهة حرب الإبادة الإسرائيلية على غزة، مع فواز زيارة.

0: هذه الأرض ما يستحق الحياة.
1: السلام عليكم ورحمة الله، وأهلا بكم مستمعينا الكرام في هذه الحلقة الجديدة من برنامج إرادة. بالتأكيد مستمعينا الكرام، الإرادة الفولاذية لشعبنا الفلسطيني تحديدا في قطاع غزة الذي تعرض لحرب الإبادة الجماعية هي إرادة صلبة وقهرت المحتل الإسرائيلي بصمود أبناء شعبنا في قطاع غزة. مستمعينا الكرام، للحديث في موضوع هذه الحلقة الجديدة من برنامج إرادة والذي نتناول فيه صمود المواطنين في مدينة غزة، تحديدا مدينة غزة والشمال التي يعني تعرضت لهجمة شرسة من الاحتلال الإسرائيلي، يسعدنا أن نستضيف الدكتور علاء مسلم أبو محمود الأكاديمي الجامعي، وهو أحد الذين يعني صمدوا في مدينة غزة وربما أيضا تعرض لعملية اعتقال همجية من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي. أهلا وسهلا دكتور، الحمد لله على سلامتك.
2: الله يبارك فيك، الحمد لله على سلامت الجميع.
1: رحلة صعبة وخارج التحمل للمواطنين الفلسطينيين، سيما وإذا أضيف إليها عملية اعتقال إسرائيلية، يعني كيف كان شعوركم وكيف عشتم هذه الحالة؟
2: طبعا في بداية الحرب كانت أيام صعبة، كانت الهجمة الشرسة الإسرائيلية هجمة غير

0: متوقعة، كبيرة ضخمة، أثرت على النفسيات، على المعنويات، على الإنسان الفلسطيني، على الطفل الفلسطيني، على المرأة الفلسطينية. وبالتالي كانت الأمور غريبة بشكل مش طبيعي. حاولنا قدر الإمكان التمسك بالأرض، التمسك بغزة، أن لا ننجر على الدعاءات الإسرائيلية التوجه إلى المنطقة الجنوبية، وتمسكنا رغم تضحيات، رغم اللي شفناه من المعاناة في بداية هذه الحرب، وبقينا موجودين في منازلنا، في بيوتنا، رغم حتى كان جاني اتصالات إسرائيلية بالتوجه للجنوب، اتصال مباشر، رغم أني رفضت هذا الأمر.
1: نعم، ربما يعني بيتك تم تدميره في غرب مدينة غزة، يعني كيف تصرفتم إزاء ذلك، وكيف يعني دبرتم أموركم داخل مدينة غزة، سيما وأنكم رفضتم النزول؟
0: المنطقة اللي كنت موجود فيها شكتي موجودة في عمارة عبد العال 2 في منطقة غرب غزة، تم اعتقالي في هذه العمارة وتم تحويلها لمعتقل إسرائيلي للمواطنين في المنطقة. تواجدنا فيها 5 أيام تحت الاعتقال، ثم نقلوا مجموعة كبيرة من الشباب والرجال إلى الداخل الإسرائيلي.
1: نعم، سنتحدث عن عملية الاعتقال، ولكن يعني الوضع في منطقة سكنك الآن يعني كيف تبدو؟
0: المنطقة كلها اللي كنت ساكن فيها دوار فلسطين وما حوله تم تدميرها بالكامل بالكامل. بعد ما خرجت من السجن تفاجأت أن المنطقة بالكامل تعرض للتدمير كلي.
1: نعم، هل يعني سمح لكم بإخراج أي شيء من مقتنياتكم، أم يعني تم اضطراركم إلى الخروج من المكان؟
0: طبعا أعطونا إنذار بالخروج عرى جميع الرجال أو الشباب، أعطونا إنذار بالخروج الطابور من خلال تفتيش كلي، أخرج جميع الرجال والشباب ثم النساء والأطفال، وتم توجيه النساء والأطفال إلى ملعب اليرموك وملعب فلسطين دون تغيير الاتجاه. تم تحديد الاتجاه عن طريق الطائرات الكواد كوبتر، فتوجهوا الأطفال والنساء إلى الملعب فلسطين وملعب اليرموك، والرجال تم تجميعهم في الطابق الأرضي للعمارة اللي كنا متواجدين فيها، وليس فقط عمارتنا وإنما جميع العمارات المحيطة بالمنطقة.
1: نعم،
0: تم تجميع جميع الرجال في الطابق الأرضي.
1: كيف تم التعامل معكم؟
0: في البداية كان هذا الأمر الساعة 4 تقريبا عصر، كانت المنطقة محاصرة بالدبابات، وكنا في العمارات في المنطقة. طبعا الأكل والطعام والماء بدأ ينقص بشكل كبير، وأيام اقترحنا ننزل ونرفع الراية البيضاء ونحاول أن نخرج، لأن الأطفال أصبح في حاجة إلى الطعام والماء. ولكن بقينا حتى آخر لحظة، ظنا منا أنه ممكن أن ينسحبوا ويتركوا المنطقة، لكن الحفريات اللي كانت موجودة في المنطقة كبيرة، وبالتالي بعد ما أنهوا حفرياتهم طلبوا من جميع السكان النزول والتسليم أنفسهم.
1: نعم، بقيتم في المنطقة رغم محاصرتها من الدبابات الإسرائيلية ورغم القصف والتدمير، وكان رهانكم على انسحاب قوات الاحتلال دون إخراجكم.
0: صحيح، نعم صحيح، هذا الأمر احنا كنا متوقعين أنه ينسحبوا، لكن ما انسحبوا، طلبوا من جميع الرجال والنساء الخروج والتجمع في الطابق الأرضي أو بالأحرى في منطقة دوار فلسطين المنطقة، وكان هناك في جمعية الصم والبكم تم تحويلها إلى تجمع كبير للسكان في هذه المنطقة. نعم،
1: صف لي شعوركم وأنتم تحت الحصار مع نقص المواد الغذائية والمياه وصعوبة الحركة نتيجة النيران الإسرائيلية في المنطقة.
0: طبعا احنا حاولنا بعد 6 أيام التهدئة أن نحاول أن احنا نجمع أكبر قدر ممكن من المواد الغذائية والماء، ماء الشرب في الخزانات العلوية للعمارة، لكن اللي كان التصرف اللي احنا شفناه أنه تم إطلاق النار على الخزانات المياه العلوية، وكان عندنا مطور كنا نشغله للمنطقة كلها، مطور كهرباء، خفنا نشغله من إصدار الصوت.
1: نعم،
0: ونتعرض لإطلاق النار، فبقينا في المبنى أو في العمارة والعمارات المحيطة دون إحداث أي ضجة، ظنا منا أن هذا الأمر سينتهي قريبا، لكن بدأت المواد الغذائية والماء ينقص تدريجيا حتى وصلنا لمرحلة أنه لا يوجد شيء يوكل. جمعنا أنفسنا العائلات في الطابق 5 طابق 4، وحاولنا أن إحنا في من لديه مواد غذائية أن نجمعها حتى نعطي للنساء أن يفعلن أي شيء بالطبيخ، أكل، شرب، خبز.
1: نعم، اقتسامها بشكل،
0: اقتسامها بشكل صحيح. نعم، حتى نساعد بعضنا البعض.
1: طيب، كيف أمضيتم الفترة والدبابات تحوم حولكم وعمليات النسف والتجريف المستمرة في المنطقة؟ يعني نحن نعرف أن هذه المنطقة تم

0: تدميرها بشكل كبير، وربما يعني تمت حراثة الأرض أيضا وأعدمت البنية التحتية في المنطقة بشكل كامل.
1: نعم، بدأت الحفريات تشتغل من أول يوم، من سابع يوم بعد التهدئة أو ست أيام التهدئة اللي كانت، سابع يوم بدأت الدبابات في المنطقة أبو علبة، ثم اتجهت إلى منطقة اليرموك، ثم اتجهت إلى دوار فلسطين، وبدأت الحفريات تشتغل من أول يوم حتى 12 الشهر، كان أيامها 12-11، وبدأت الحفريات وانتظرنا تقريبا 3-4 أيام حتى نحاول الخروج. الأمر صعب جدا، بدأ عملية تدمير المباني، تدمير الجامعة الأقصى والمعهد الأقصى، معهد المجتمع الأقصى،
0: نعم،
1: تفتيشه وتدميره، ثم الجامع فلسطين، ثم الداخلية الموجودة هناك. حاولنا قدر الإمكان أن احنا نبتعد عن المنطقة القبلية والغربية من العمارة حتى نتعرض لإطلاق نار، لأنه كانت الطائرات الدرونات تتحرك في المنطقة وتحاول إطلاق النار على كل من يحاول أن يكتشف المنطقة وينظر،
0: كل من يتحرك في المنطقة،
1: كل من يتحرك. نعم صحيح، كانت بعض من الجثث الملقاة على الأرض ومشاهد يعني صعبة جدا، لا أحد يستطيع أن يقدم أي مساعدة.
0: نعم طيب، عندما تم تجميع المواطنين السكان المدنيين من البنايات وإنزالهم من البنايات، تعرضتم للتعذيب لتحقيق ميداني؟
1: طبعا تم تجميع معظم الشباب المنطقة، وتم اصطفافنا حول دوار فلسطين وحول اللفة تبعت الجمعية الصم والبكم. طبعا احنا كنا تقريبا عراء إلا بالملابس الداخلية، تقريبا قعدنا 3 ساعات وإحنا واقفون في المنطقة حتى جاء مسؤول وصور كل واحد فينا وطلب رقم هوية، الحافظ رقم هويته يذكر الرقم، لكن الأمر كان ليس لا يعني مش مهم كتير، اللي بيعرفش أو مش حافظ رقم هويته كان يصوره وينتقل للي بعده، كان أثناء التصوير كانت التهم جاهزة، هذا مساعد كذا، هذا قائد كذا، هذا نخبة، هذا كذا،
0: يعني تصنيف المدنيين على مزاج الجنود الموجودين في المنطقة.
1: صحيح، كان يصور وبالتالي كان يعطي التهم جاهزة، خصوصا للشباب الصغيرة بالسن 18-20-21 كان يعطيهم تهم من هم مقاتلون. ثم توجهنا جميعا إلى طابق الأرض من المبنى اللي احنا كنا فيه لعمارة عبد العال 2، وتحولت إلى اعتقال وتحقيق مع البعض.
0: نعم.
1: وتم نقل البعض الآخر للتحقيق في الداخل فلسطين.
0: نعم، يعني تم الاعتقال مجموعة كبيرة من الذين تم تجميعهم، وتم إطلاق بقية السكان أو بعض الذين لم يتم اعتقالهم.
1: نعم، بعض الكبار السن يعني ما فوق 50 سنة تقريبا أطلقوا سراحهم معظمهم، يعني ما دون ذلك تم تجميعهم وتحويلهم إلى الاعتقال في الداخل. نعم.
0: تعرضتم للضرب والتعذيب أثناء عملية الاعتقال؟
1: نعم صحيح، لأنه إحنا كنا أول استفتاحية يعني للجيش في استقبال مدنيين يعني في ذاك الوقت، وبالتالي طبعا ما رحموش حد من ضرب وتكسير وهانة وسحب وجر وكل شيء يعني.
0: نعم
1: كل شيء.
0: طيب، نقلت إلى داخل الخط الأخضر، إلى أي سجن؟
1: إلى البركسات اللي هي سيدي تمان.
0: يعني ذهبت إلى معتقل سيدي تمان؟
1: صحيح.
0: يعني كيف كانت الأمور في هذا السجن سيء السمعة والصيت؟
1: أول ما وصلنا طبعا احنا كنا أول دفعات تصل البركسات لهذا السجن، طبعا احنا كنا ما زلنا عراء طبعا حتى تاني.
0: تم نقلكم من غزة إلى السجن وأنتم بالملابس الداخلية.
1: نعم صحيح، أقعدونا على حصمة البسكورس اللي بتكون تحت الرصيف، قعدنا على الحصمة هذا بيدينا ورجلينا فترة تقريبا 5 ساعات، ثم تم عرضنا على أطباء إسرائيليين ليكشف كل منا ما هي الأمراض المزمنة أو الأمراض الموجودة لطرفه، ثم ألبسونا وكتبوا على ظهورنا كل منا المرض الخاص به، على أنه الضباط الإسرائيليين أو الجنود الإسرائيليين يأخذوا في اعتباراتهم أنه هؤلاء مرضى.
0: نعم، تمت الكتابة على الجسم مباشرة وليس
1: لا على الملابس، على الملابس. نعم. من الخلف.
0: نعم،
1: على الملابس من الخلف. ثم تم توزيعنا على البرخسات، أعتقد كان موجود أكثر من 14-15 برخس، كل برخس 120 معتقل فيه على الأقل يعني.
0: نعم.
1: ثم كنا مرقبين، كل منا له رقم خاص له، وبعد ما تم ترقيمنا ننتظر اللي هو يوم التحقيق، يومك للتحقيقات.
0: نعم، تعرضت لتحقيق قاسي هناك؟
1: لا، المشكلة كانت بالنسبة لي طبعا هو تم اعتقال أي شخص 35 يوم إداري.
0: نعم.
1: إذا تواجد عليه تهمة أو أي بلاغ أو أي مشكلة بتم تحويله إلى المحكمة أو السجن، في حالة عدم وجود تهمة بتم اعتقاله 35 يوم.

0: كما حصل معي. في هذه المدة 35 يوم تسمى اعتقال بسبب عدم الالتزام بقرارات جيش الدفاع الإسرائيلي بتوجه للجنوب.
1: نعم، يعني تهمتك كان عدم الانصياع للجيش الإسرائيلي بالنزوح.
0: صحيح، نعم صحيح، خصوصا أنهم تم التواصل معي وطلب مني التوجه للجنوب، فبالتالي أنت عدم الانصياع، فهذه كانت هي تهمة الموجودة. وبالتالي أي حد عنده تهمة زي هيك بقعد 35 يوم إداري، إذا لم تثبت عليه أي تهمة يتم الإفراج عليه وتوجيهه لكرم أبو سالم للخروج من ناحية رفح.
1: كم مكثت في السجن؟
0: 35 يوم اعتقال وخمسة في ما بين العمارة وما بين زكيم حتى وصولا لسيدي تمام.
1: يعني بعد حوالي 40 يوم من الاعتقال تم إطلاق سراحك إلى مدينة غزة، كيف وصلت في هذه؟
0: وصلنا إلى معبر رفح وتم استقبالنا من الصليب، وطبعا بدون أوراق وبدون أي شيء، طبعا رجعوا لي اللي هو البطاقة الهوية وخاتم الزواج فقط.
1: نعم،
0: ما دون ذلك كانت معي من أوراق أو أموال فسحبت مني بالكامل. ثم توجهنا بعدها الصليب، أخذنا إلى مدرسة الجنينة، كنا تقريبا 170 أسير. أصحاب المنطقة من الأسرى يعني في منطقة الجنوب توجهوا إلى بيوتهم، ومن نعم. من لهم بيوت في غزة، بقينا تقريبا 70-80 أسير في مدرسة الجنينة في رفح.
1: نعم،
0: تحت عناية اليو ان دي بي والصليب. أعطونا ملابس، أعطونا مصاري، تم اختياري أنا المسؤول عن
1: المجموعة،
0: المجموعة ككل كمتكلم باسم المجتمع في هذا الوقت.
1: نعم، كيف الآن يعني أرغمت على النزوح إلى الجنوب، ولكن بعد عملية اعتقال تم إطلاق سراحك في الجنوب وليس يعني بمحض إرادتك ذهبت إلى الجنوب، كيف التقيت مع عائلتك؟
0: طبعا أنا كنت مش حافظ أي رقم أرقام الجوالات أو التواصل مع أهلي، لأن كل التواصل كان الأرقام محفوظة في الجوالات. فتذكرت أحد الأقارب لنسايبنا موجود في رفح في منطقة يبنى، فتوجهت مباشرة إلى أحد البيوت الموجودة هناك وسألت عن زوج أختي من ضرب السعود، ووصلت رقم التليفون والتواصل مباشر، تواصلت معهم مباشر. كان وقتها الساعة 9 في الليل وأخذت الرقم، كان تاني يوم من تواجدي في رفح.
1: نعم،
0: وتواصلت مع الأهل وبلغتهم أنا بخير وأنا موجود حاليا في رفح. طبعا هم كانوا متوقعين أن أنا مفقود أو أن أنا مستشهد، لأن ما فيش أي معلومات عني أو حدش سمع إيش اللي صار في منطقة اللي هو دوار فلسطين.
1: يعني أطلق سراحك في الجنوب وعائلتك كانت متواجدة في مدينة غزة.
0: نعم صحيح،
1: يعني لم تتمكن من لقاء العائلة إلا بعد وقف إطلاق النار الثاني.
0: نعم، اللي أعتقد كان في شهر 2
1: يناير.
0: نعم شهر 2 توجهت مباشرة في نفس اليوم اللي سمحوا لنا بالانتقال إلى الشمال، توجهت إلى بيتي إلى منطقتي لحي في المنطقة هذه.
1: نعم، البيت الأول تم تدميره وكنت تدري أنه تم تدميره.
0: نعم صحيح، بلغت مباشرة مجرد خروجي وتواصل مع الأهل أنه منزلي تم تدميره، منزل الأساسي الكبير. نعم
1: نعم، الآن يعني ربما كانت أمور عاصفة تمر بغزة نتيجة السياسات الإسرائيلية، مرحلة التجويع التي تعرض لها شعبنا خصوصا في منطقة مدينة غزة والشمال، كيف تدبرتم أموركم في هذه الفترة؟
0: طبعا الأمر صعب جدا، طبعا التجويع كان سياسة من أصعب السياسات اللي كنا لا نتوقعها أصلا أن ممكن أن تحصل في قطاع غزة، لكن حاولنا بمثلنا مثل الجميع أنه إحنا نتدبر أمرنا بالموجود، بنحاول ندبر أمرنا. كانت المشكلة الأساسية هو بالمواد الأساسية الطحين.
1: نعم،
0: والحمد لله يعني كنا نحاول مع الأصدقاء ومع الأقارب أن من يتواجد معه شيء نتقاسمه، كان هذا الأساس الموجود حتى نستطيع البقاء على قيد الحياة.
1: نعم، يعني ألم تشكل عملية التجويع ضغط مضاعف عليكم ربما للانصياع لأوامر الاحتلال الإسرائيلي؟
0: لا طبعا، لا التجويع ولا الإصابات ولا القتل كانت سببا في الانهيار النفسية الإنسانية الفلسطينية، بالعكس تماما، بالعكس نزداد صمود ونزداد تحمل.
1: نعم،
0: فهذا هو السبيل الوحيد لنا البقاء، لأنه لا مفر إلا البقاء في أرضنا والتجزر في هذه الأرض.
1: نعم، رغم الخروقات الإسرائيلية اليومية والتي حصدت يعني أكثر من 350 مواطنا وعمليات التدمير الواسع التي تقوم بها قوات الاحتلال الإسرائيلي الآن يعني على مدار الساعة، ربما مارست إسرائيل أيضا حملة تجويع مقصودة لإجبار المواطنين على الانصياع.

0: الأحذية على قراراتها.
1: لا أنا أتذكر قبل إطلاق سراحي أحد الضباط الإسرائيليين طلب الجلوس معي، وأيامها قال أنه أعلى رتبة موجودة في المكان.
0: نعم.
1: فسألني قال لي ما توقعاتك بعد ما طبعا هو شرح لي إيش اللي صار في قطاع غزة في الفترة الموجود أنا فيها في السجن.
0: نعم.
1: وقال إنه إحنا دمرنا وقتلنا وفعلنا الكثير. قال لي ما توقعاتك ماذا سيفعل الجيش الإسرائيلي في الفترة القادمة؟ فقلت له ستنسحبون من طرف واحد، لا يوجد حل أمامكم إلا الانسحاب من طرف واحد.
0: نعم.
1: فقال لي لماذا؟ قلت له أن شعبنا لن ينهزم ولن يعطي الرأي البيضاء. فأنا طلبت منه الأمان قبل ما أتكلم، قال لي لك الأمان، فقلت له الكلمتين هذول، فاستغرب من كلامه.
0: كيف كانت ردة فعله؟
1: مستغرب، مستعجب، قال لي يعني بعد كل هذا الدمار والتدمير قلت له ستنسحبون من طرف واحد؟
0: نعم.
1: وهذا هو لن يتوقع، فهم لن يجدوا حل مع شعبنا الفلسطيني، لا في التجويع ولا في القتل ولا في التهجير ولا في النزوح. وهم شافوا مجرد ما فتحت الطرق من الجنوب للشمال ملايين تحركت نفس
0: نعم.
1: اليوم توجهت إلى أماكن سكنها
0: رغم الدمار الواسع
1: ورغم كل شيء. واليوم أنت شايف البلد كيف، كل موجود في مكانه، سواء في خيمة، سواء تحت بلاطة، سواء تحت مبنى مهدوم، مبنى غير مهدوم، جزئي، كلي، نحن في أماكننا موجودين.
0: نعم. الآن يعني ورغم وقف النار الغير ملتزم به إسرائيليا، إلا أن إسرائيل فوق ذلك تهدد باستئناف الحرب وتدمير ما تبقى، يعني كيف تنظرون إلى هذه التهديدات الإسرائيلية؟
1: طبعا التهديدات هي متواجدة من أجدادنا من أزل أزل، من الستينات والسبعينات ويمكن من 48، وإلنا خبرة في التعامل كشعب فلسطيني مع هذا الاحتلال من 48، والأمر مش حيزيد سوء أكتر من إحنا شفنا يعني.
0: نعم.
1: الأمر الصمود هو الأساس، وحنبقى في أرضنا وحنستمر في الحياة، وهذا الأرض حتنبت نبتة وحتستمر، والمستقبل إلنا.
0: نعم. كيف ترى المستقبل في ظل يعني السيناريوهات المطروحة والأقاويل الكثيرة حول مستقبل؟
1: أتوقع يعني الأمر القادم سيكون لغزة ازدهار كامل. العالم كله شاهد تضحيات أهل غزة. الدول اللي كانت تعتبر نفسها صديقة، ونحن لا نعتبرها صديقة، كفرنسا وبريطانيا وغيرها، اليوم اعترفوا بحقوق الشعب الفلسطيني. الاحتلال نفسه متفاجئ من هذه النتائج الموجودة في الأمم المتحدة وغيرها. أتوقع أنه سيلتزم الاحتلال بالاعتراف بحقوق الشعب الفلسطيني في الضفة وغزة وفي القدس، وستكون لنا دولة إن شاء الله قريبا، لا محالة
0: إن شاء الله. إذن مستمعينا الكرام، يعني هذا نموذج من نماذج الصمود الفلسطيني ورفض الأوامر الإسرائيلية بالنزوح وترك الأرض رغم يعني الصعاب ورغم التدمير الهائل الذي يعني أحدثه الجيش الإسرائيلي في غزة، إلا أن إرادة البقاء والصمود متجذرة في نفوس المواطنين رغم كل تلك الصعاب. في نهاية هذه الحلقة مستمعينا الكرام من برنامج إرادة، اسمحوا لي أن أشكر باسمكم ضيفنا الدكتور علاء مسلم الأكاديمي الفلسطيني والذي كانت له تجربة في الاعتقال الإسرائيلي. شكرا لك دكتور.
1: شكرا لكم ولكل الإذاعات الحرة والكلمة الحرة، إذاعة فلسطين. أتمنى لكم الخير، أتمنى لكم السلام.
0: وبالتأكيد مستمعينا الكرام كل الشكر لكم لحسن استماعكم. هذه أجمل تحيات فريق العمل، من الهندسة الإذاعية رافقنا الزميل بسام محيسن، ومن الإعداد بشير الجرو، وفي الإخراج أشرف حرارة. وهذه تحياتي من التقديم فواز زيارة. شكرا لكم وإلى اللقاء.

0: هنا صوت فلسطين، حكاية الأرض والناس، وجدان الوطن، وصوت الذين يحبون الحياة.
1: ونحن نحب الحياة إذا ما استطعنا إليها سبيلا، ونرقص بين شاهدين، نرفع مئذنة للبنفسج بينهما أو نخيلا. نحب الحياة إذا ما استطعنا إليها سبيلا.

هذا البحر لي، هذا الهواء الرطب لي، واسمي وإن أخطأت لفظ اسمي على التابوت لي. أما أنا وقد امتلأت بكل أسباب الغياب فلست لي.

عندما يهدأ المساء يبقى صوت فلسطين حاضرا ليحكي للعالم قصة شعبه.

0: الساعة الآن 11 مساء في القدس العاصمة. إلى استوديو الأخبار من صوت فلسطين.
1: ونصوت فلسطين إليكم نشرة موجزة لأهم أنباء الساعة، أهلا بكم. استشهد مواطنان مساء اليوم برصاص قوات الاحتلال في حي الزيتون شرق مدينة غزة وقرب بلدة بني سيلة شرق خان يونس. إلى ذلك انتشلت الطواقم الطبية جثماني شهيدين وسط قطاع غزة ارتقيا جراء قصف للاحتلال استهدفهما أمس في منطقة نتسريم وسط قطاع غزة. استشهد الشاب قصي إبراهيم علي ريان 29 عاما من بلدة قروى بني حسان غرب سلفيت بعد نحو شهر من اعتقاله عقب إصابته برصاص مستعمر. هذا واستشهد الشاب أيمن الهشلمون برصاص الاحتلال خلال اقتحام بلدة كفر عقب ومخيم قلندر.

0: شمال القدس المحتلة. إلى ذلك باشرت قوات الاحتلال بهدم عشرات المحال والمنشآت التجارية في بلدة العزرية جنوب شرق القدس المحتلة. وكانت قوات الاحتلال أخطرت نحو 50 محلا بالهدم في المنطقة. أصيب الطفل محمد زبون برصاص الاحتلال الحي في الصدر فجر اليوم في مخيم عايدة شمال بيت لحم، ووصفت حالته بالخطيرة. في رام الله هدمت قوات الاحتلال منزل المواطن عز نخلة ومنشأة صناعية في مخيم الجلزون شمال المدينة. إلى ذلك شنت قوات الاحتلال فجر اليوم حملة اعتقالات واسعة طالت أكثر من 15 مواطنا عقب مداهمة مختلف محافظات الضفة. كما اقتحمت قوات الاحتلال بلدتي بيرزيت وكوبر شمال رام الله وسط إطلاق للرصاص وقنابل الصوت دون أن يبلغ عن إصابات. إلى ذلك أقام مستعمرون بؤرة استعمارية على أراضي المواطنين في منطقة جسر الخلة التابعة لبلدة رمون شرق رام الله. وفي الخليل هدمت قوات الاحتلال مسكنين في بلدة الرمضين جنوب المحافظة. هذا وعزلت قوات الاحتلال ومستعمرون 4 منازل خلف بوابة حديدية نصبت في بلدة قوى جنوب شرق بيت لحم. أظهرت دراسة لمؤسسة بيمكوم أن بياناتها بخصوص تسجيل الأراضي في القدس المحتلة أظهرت إلى أن 82% من هذه الأراضي سجلت باسم الدولة الإسرائيلية أو بلدية القدس التابعة للاحتلال. كما أشارت تلك البيانات إلى أن 4% سجلت باسم مالكين يهود ونحو 4% باسم الكنائس مقابل 1 فقط باسم مالكين من أبناء شعبنا. قال مدير نادي الأسير في نابلس مظفر ذوقان إن سلطات الاحتلال تواصل نهج التجويع بحق الأسرى في ظل الاكتظاظ بأقسام السجون وتفشي الأمراض. توصل وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي إلى اتفاق بشأن فرض عقوبات جديدة تستهدف المستوطنين المتورطين بالاعتداء على أبناء شعبنا. وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن ألمانيا وإيطاليا أحبطت عقوبات أشد على كيانة استيطانية تشمل قطاعات تجارية ومنع تداول منتجات المستوطنات في دول الاتحاد الأوروبي. قدمت اليابان مساهمة بقيمة 12 مليون دولار أمريكي بينها 10 ملايين دولار للمساعدة في التمويل الجزئي لرواتب الموظفين الحكوميين. رفض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المقترحات الإيرانية المضادة للخطة الأمريكية الخاصة بمحادثات سلام محتملة واصفا إياها بأنها غير مقبولة إطلاقا. إلى ذلك وصف المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي مقترح بلاده لإنهاء الحرب وفتح مضيق هرمز بالمشروع والسخي، مضيفا أن واشنطن تواصل التمسك بمطالب غير معقولة وأحادية الجانب. بدوره اعتبر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن الحرب في إيران لم تنتهي بعد بسبب احتفاظ طهران باليورانيوم المخصب وطلب بنقله إلى الخارج. أخيرا إلى حالة الطقس، يكون الجو غدا غائما جزئيا إلى صاف حارا وجافا في معظم المناطق ويطرأ ارتفاع ملموس على درجات الحرارة، والله تعالى أعلى وأعلم. نهاية النشرة، إلى اللقاء.
1: مساء فلسطين، صوت يمر عبر الأفق ليصل إلى كل مستمع حول العالم. هنا صوت فلسطين.

عجيبه.

أنا أحمد العربي قال أنا الرصاص البرتقال الذكريات وجدت نفسي قرب نفسي فابتعدت عن الندى والمشهد البحري وأنا البلاد وقد أتت وتقمصتني وأنا الذهاب المستمر إلى البلاد وجدت نفسي ملء نفسي راح أحمد يلتقي بضلوعه ويديه كان الخطوة النجمة ومن المحيط إلى الخليج من الخليج إلى المحيط كانوا يعدون الرماح وأحمد العربي يصعد كي يرى حيفا ويقفر أحمد الآن الرهينة تركت شوارعها المدينة وأتت إليه لتقتله ومن الخليج إلى المحيط من المحيط إلى الخليج كانوا يعدون الجنازة وانتخاب المقصلة

سائرا بين التفاصيل تكأت على مياه فانكسرت. أكلما نهدت سفرجلة نسيت حدود قلبي والتجأت إلى حصار كي أحدد قامتي يا أحمد العربي. لم يكذب علي الحب، لكن كلما جاء المساء امتصني جرس بعيد والتجأت إلى نزيفي كي أحدد صورتي يا أحمد العربي. لم أغسل دمي من خبز أعدائي، ولكن كلما مرت خطايا على طريق فرت الطرق البعيدة والقريبة. كلما أخيت عاصمة رمتني بالحقيبة، فالتجأت إلى رصيف الحلم والأشعار. كم أمشي إلى حلمي فتسبقني الخناجر، آه من حلمي ومن روما. جميل أنت في المنفى

صاعدا نحو التئام الحلم تتخذ التفاصيل الرديئة شكل كمثرى وتنفصل البلاد عن المكاتب والخيول عن الحقائب للحصى عرق أقبل صمت هذا الملح أعطي خطبة الليمون للليمون أوقد شمعتي من جرحي المفتوح للأزهار والسمك المجفف للحصى عرق ومرآة وللحطاب قلب يمامة أنساك أحيانا لينسان رجال الأمن يا امرأة الجميلة تقطعين القلب والبصل الطرية وتذهبين إلى البنفسج فاذكريني قبل أن أنسى يديّ.

وتموت قرب دمي وتحيا في الطحين، ونزور صمتك حين تطلبنا يداك وحين تشعلنا اليراع. مشت الخيول على العصافير الصغيرة فابتكرنا الياسمين، ليغيب وجه الموت عن كلماتنا. فاذهب بعيدا في الغمام وفي الزراعة، لا وقت للمنف وأغنيتي.

سيجرفنا زحام الموت، فاذهب في الزحام لنصاب بالوطن البسيط وباحتمال الياسمين. لا وقت للمنفى وللصور الجميلة فوق جدران الشوارع والجنائز والتمني. كتبت مراثيها الطيور وشردتنا، ورمت معاطفها الحقول وجمعتنا. فاذهب بعيدا في دمي، واذهب بعيدا في الطحين، لنصاب بالوطن البسيط وباحتمال الياسمين.

حين يعلن وجهه للذاهبين إلى ملامح وجهه. يا أحمد المجهول، كيف سكنتنا 20 عاما واختفيت وظل وجهك غامض؟

0: عندما يهدأ المساء يبقى صوت فلسطين حاضرا ليحكي للعالم قصة شعبه.
1: هنا صوت فلسطين.

هنا صوت فلسطين إليكم نشرة مفصلة لأهم أنباء الساعة، أهلا بكم. استشهد مواطنان مساء أمس برصاص قوات الاحتلال في حي الزيتون شرق مدينة غزة وقرب بلدة بني سهيلة شرق خان يونس. إلى ذلك انتشلت الطواقم الطبية جثماني شاهدين وسط قطاع غزة ارتقيا جراء قصف للاحتلال استهدفهما أول أمس في منطقة نتسريم وسط قطاع غزة. وكان مواطنان يصيب جراء قصف مدفعي استهدف منطقة تل الذهب في مدينة بيت لاهيا شمال قطاع غزة. استشهد الشاب قصي إبراهيم علي ريان 29 عاما من بلدة قروى بني حسان غرب سلفيت بعد نحو شهر من اعتقاله عقب إصابته برصاص مستعمر. وأفاد نادي الأسير وهيئة شؤون الأسرى بأن قوات الاحتلال اعتقلت الشاب ريان وهو أب لطفلة بتاريخ 15 من نيسان الماضي بعد إصابته برصاص مستعمر في منطقة وادي عباس قرب بلدة ديرستيا قبل أن يعلن أمس عن استشهاده في مستشفى بلينسون الإسرائيلي متأثرا بجروحه الخطيرة. استشهد الشاب أيمن الهشلمون برصاص قوات الاحتلال خلال اقتحام بلدة كفر عقب

مخيم قلنديا شمال القدس المحتلة، ومنعت قوات الاحتلال طواقم الإسعاف الفلسطينية من الوصول إليه إثر إصابته قرب معهد التدريب المهني التابع للأونروا. إلى ذلك باشرت قوات الاحتلال بهدم عشرات المحال والمنشآت التجارية في بلة العزارية جنوب شرق القدس المحتلة، وكانت قوات الاحتلال اخترت نحو 50 محلا بالهدم في المنطقة. كما أطلقت قوات الاحتلال مساء اليوم وابلا كثيفا من قنابل الصوت والغاز المسيل للدموع خلال اقتحامها بلة أبو ديس جنوب شرق القدس المحتلة، فيما اعتقلت شابا خلال اقتحامها بلة عناتا شرقا. أطلقت قوات الاحتلال مساء أمس قنابل الغاز المسيل للدموع تجاه سكان مخيم طول كرم أثناء محاولتهم الدخول إلى المخيم والوصول إلى منازلهم. جاء ذلك بعد انسحاب قوات الاحتلال من عمارة البرقاوي المحيطة بالمخيم والتي كانت قد حولتها إلى ثكنة عسكرية لأشهر طويلة، ما دفع أصحابها وعددا من المواطنين إلى التوجه لتفقدها ورصد حجم الدمار والتخريب الذي لحق بها. في رام الله هدمت قوات الاحتلال منزل المواطن عز نخلة ومنشأة صناعية في مخيم الجلزون شمال المدينة. إلى ذلك شنت قوات الاحتلال منذ فجر أمس حملة اعتقالات واسعة طالت أكثر من 15 مواطنا عقب مداهمة مختلف محافظات الضفة. اقتحمت قوات الاحتلال بلدتي بيرزيت وكوبر شمال رام الله وسط إطلاق للرصاص وقنابل الصوت دون أن يبلغ عن إصابات. إلى ذلك أقام مستعمرون بؤرة استعمارية على أراضي المواطنين في منطقة جسر الخلة التابعة لبلدة رمون شرق رام الله. وفي الخليل هدمت قوات الاحتلال أمس مسكنين في بلدة الرمضين جنوب المحافظة. هذا وعزلت قوات الاحتلال ومستعمرون 4 منازل خلف بوابة حديدية نصبت في بلدة تقوى جنوب شرق بيت لحم. أظهرت دراسة لمؤسسة بيمكوم أن بياناتها بخصوص تسجيل الأراضي في القدس المحتلة أظهرت إلى أن 82% من هذه الأراضي سجلت باسم الدولة الإسرائيلية أو بلدية القدس التابعة للاحتلال. كما أشارت تلك البيانات إلى أن 4% سجلت باسم مالكين يهود ونحو 4% باسم الكنائس مقابل 1% فقط باسم مالكين من أبناء شعبنا. قال مدير نادي الأسير في نابلس مظفر ذوقان إن سلطات الاحتلال تواصل نهج التجويع بحق الأسرى في ظل الاكتظاظ بأقسام السجون وتفشي الأمراض. توصل وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي إلى اتفاق بشأن فرض عقوبات جديدة تستهدف المستوطنين المتورطين بالاعتداء على أبناء شعبنا. ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن ألمانيا وإيطاليا أحبطتا عقوبات أشد على كيانات استيطانية تشمل قطاعات تجارية ومنع تداول منتجات المستوطنات في دول الاتحاد الأوروبي. قدمت اليابان مساهمة بقيمة 12 مليون دولار أمريكي بينها 10 ملايين دولار للمساعدة في التمويل الجزئي لرواتب الموظفين الحكوميين. وأكدت اليابان التزامها المستمر بدعم شعبنا في هذه الأوقات الحرجة ومواصلتها جهودها لدعم صمود السلطة الوطنية. رفض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المقترحات الإيرانية المضادة للخطة الأمريكية الخاصة بمحادثات سلام محتملة واصفا إياها بأنها غير مقبولة إطلاقا. واقترحت إيران فصل المفاوضات المتعلقة بإنهاء الأعمال القتالية في مضيق هرمز عن الملفات الأكثر تعقيدا وفي مقدمتها البرنامج النووي الإيراني. إلى ذلك وصف المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي مقترح بلاده لإنهاء الحرب وفتح مضيق هرمز بالمشروع والسخي، مضيفا أن واشنطن تواصل التمسك بمطالب غير معقولة وأحادية الجانب. بدوره اعتبر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن الحرب في إيران لم تنتهي بعد بسبب احتفاظ طهران باليورانيوم المخصب وطالب بنقله إلى الخارج. ورفض نتنياهو الخوض في أي تفاصيل بشأن سبل عسكرية للتعامل مع هذه المسألة.
يبدأ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب زيارة إلى الصين يوم الأربعاء القادم، من المتوقع أن يبحث خلالها مع نظيره الصيني الحرب الإيرانية وشؤونا تجارية. أخيرا إلى حالة الطقس، يكون الجو اليوم غائما جزئيا إلى صاف، حارا جافا في معظم المناطق، ويطرأ ارتفاع ملموس على درجات الحرارة، والله تعالى أعلى وأعلم. في هذا مستمعينا الكرام نصل إلى نهاية هذه النشرة المفصلة قدمناها لكم من صوت فلسطين، وبعد قليل ننتقل إلى بث مشترك مع تلفزيون فلسطين. إلى اللقاء.

0: المحافظة ومؤسساتها وقادة المؤسسة الأمنية مثمنا جهود الأجهزة الأمنية في حفظ الأمن والاستقرار وحماية ممتلكات المواطنين.
1: متفقدا أوضاع الحجاج المتوجهين لأداء فريضة الحج والاطلاع على إجراءات المتخذة للتسهيل عليهم، استهل رئيس الوزراء محمد مصطفى جولته إلى محافظة أريحة والأغوار، يرافقه محافظ أريحة والأغوار ورئيس الهيئة العامة للمعابر والحدود وعدد من الوزراء، مطلعا أيضا على الخطط التطويرية للهيئة العامة للمعابر والحدود والتي تشمل البدء بتوسعة قاعة القادمين وإطلاق الموقع الإلكتروني الجديد للهيئة والاستعدادات لتشغيل المعبر التجاري.
2: أتمنى للجميع التوفيق وصبر سعيدة، وإن شاء الله بنشوفكم لما ترجعوا، ودعوات لفلسطين بالنصر إن شاء الله، والقدس إن شاء الله بالتحرير إن شاء الله، بهمة الجميع المستقبل أفضل. العدو شرس لكن شعبنا صامد، إن شاء الله بقوتكم وعزيمتكم وإيمانكم إن شاء الله القدس ستتحرر بإذن الله.
1: هذا والتقى مصطفى بممثلي فعاليات ومؤسسات المحافظة وقادة المؤسسة الأمنية فيها، مثمنا جهود الأجهزة الأمنية في حفظ الأمن والاستقرار وحماية ممتلكات المواطنين، مستمعا من ممثلي الفعاليات والمؤسسات إلى أبرز المطالب والتحديات التي تواجه المواطنين في ظل استهداف الاحتلال وإرهاب المستوطنين المتصاعد في المحافظة، مؤكدا متابعة هذه القضايا عبر جهات الاختصاص.
3: مدينة أريحة اليوم استقبلت دولة الرئيس، اطلع على مجموعة من المشروعات الموجودة في محافظة أريحة، ولكن أريحة بحاجة اليوم إلى العديد من المشروعات التطويرية التي حسب ما أفاد دولة رئيس الوزراء في حال أنه كان هناك انفراجة وزال هذا الحصار الظالم على الشعب الفلسطيني، تأكد إن شاء الله تعالى سيلبس المواطن الفلسطيني ترجمة لكل ما تم عمله من قبل الحكومة الفلسطينية على كافة المجالات وخاصة مجالات تطوير الأداء الذي يقوم به اليوم دولة الرئيس وكذلك الوزراء والمحافظين، وكذلك التطور الأمني الذي نشهده اليوم بشهادة المواطنين في كافة المحافظة، طبعا بنسب متفاوتة لها علاقة بواقع المحافظة، بطبيعة بحجم المحافظات وإلى آخره.
1: إلى ذلك، وخلال جولته تفقد رئيس الوزراء المدينة الصناعية في أريحة ومشروع مطحنة أريحة لتصنيع الإسمنت، أحد أبرز المشاريع الصناعية الاستراتيجية التابعة لصندوق الاستثمار الفلسطيني، والذي من المتوقع أن يغطي نحو 50% من احتياجات السوق الفلسطيني من الإسمنت.
4: كانت أيضا هناك صورة مشرقة، زرنا مجموعة من المصانع، مصنع الأكسجين السائل، مصنع الأدوية، أحد المصانع الأدوية الموجودة في البلد، والآن احنا حاليا في مصنع الإسمنت الجديد إن شاء الله اللي سيتم افتتاحه قريبا من السيد الرئيس أبو مازن، فجينا نتفقد الوضع ونتطمن عليه، مفخرة كبيرة جدا. هذا أول مصنع في فلسطين، مصنع إسمنت في فلسطين، المعروف أنه احنا بنشترينا 300 إلى 350 مليون دولار من الإسمنت من برا.
1: هذا ونفذت الحكومة سلسلة من المشاريع الحيوية وأخرى جاري العمل على تنفيذها في العديد من القطاعات وخاصة الطاقة والمياه والطرق، بما يعزز التنمية الاقتصادية ويدعم صمود المواطنين في المحافظة. أكرم فروخ، تلفزيون فلسطين.
0: يعول أبناء شعبنا على عقد المؤتمر الثامن لحركة فتح، وأن يخرج المؤتمر بمخرجات قادرة على تحقيق حلم شعبنا بإقامة دولة مستقلة وعاصمتها القدس والوصول بشعبنا إلى بر الأمان.
5: هنا من طوباس نبرق التحية والتقدير إلى فخامة السيد الرئيس محمود عباس على هذه الخطوة الجريئة في انعقاد المؤتمر الثامن، لنؤكد للعالم بأننا الشعب الفلسطيني شعب متحرر، شعب يعشق الديمقراطية، لنؤكد لهم بأننا هنا باقون على هذه الأرض، باقون بقاء التين والزيتون.
6: باسمي واسم زملائي في مجلس اتحاد الطلبة وحركة الشبيبة الطلابية، نبارك لحركتنا العظيمة انعقاد هذا المؤتمر الثامن للحركة، وعلى رأسها فخامة السيد الرئيس محمود عباس حفظه الله. طبعا إن انعقاد هذا المؤتمر في ظل الظروف الصعبة والتي يعيشها الشعب الفلسطيني هو خطوة مهمة لتجديد وضخ دماء جديدة في شعبنا الفلسطيني.
7: يعني ينعقد المؤتمر الثامن وكلنا أمل بنتائج ومخرجات هذا المؤتمر المؤتمر يمثلنا جميعا بمن حضر، فجميعهم هامات وقامات وطنية. لذلك المؤتمر ينعقد في ظروف حالكة يمر بها الشعب الفلسطيني، ظروف الاستيطان والمصادرات والتهويد للقدس. لذلك هذا المؤتمر ينعقد عليه آمال كبيرة من قبل جميع أطياف الشعب الفلسطيني.
8: هذا المؤتمر بالنسبة لنا كجبهة نضال شعبي يعتبر محطة مفصلية في تاريخ الشعب الفلسطيني. يهمنا كثيرا أن يخرج المؤتمر بنتائج جيدة ومقبولة، وأن يكون هناك رؤية جديدة لمرحلة جديدة في تاريخ الشعب الفلسطيني. نحن نعول على المؤتمرين بأن يكونوا على قدر المسؤولية وأن يكونوا على قدر ومستوى الحدث. هذا مؤتمر لتعزيز الصمود، ونحن نقول دائما البقاء مقاومة، واليوم فتح موجودة من أجل الحفاظ والبقاء على الشعب الفلسطيني على أرضه.
0: توصل وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي اليوم إلى اتفاق سياسي بشأن فرض عقوبات جديدة تستهدف المستوطنين على خلفية هجماتهم وإرهابهم بحق الفلسطينيين في الضفة الغربية. وقالت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس في تغريدة على منصة إكس أن وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي أعطوا الضوء الأخضر للتو لفرض عقوبات على المستوطنين الإسرائيليين بسبب العنف ضد الفلسطينيين، كما اتفقوا على فرض عقوبات جديدة على شخصيات بارزة في حماس، وأشارت إلى أنه لقد حان الوقت للانتقال من حالة الجمود إلى اتخاذ خطوات عملية، فالتطرف والعنف لهما تبعات. ميدانيا، أصيب طفل برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في مخيم عايدة شمال بيت لحم. وأفاد مراسلنا بأن قوات الاحتلال المتمركزة في البرج العسكري قبالة المخيم أطلقت الرصاص الحي صوب منازل مواطنين، ما أدى لإصابة الطفل محمد نضال برصاصة في الصدر وصفت بالخطيرة. شرعت قوات الاحتلال الإسرائيلي بهدم منزل ومنشأة صناعية في مخيم الجلزون شمال رام الله. وأفاد الناشط محمد حمدان بأن جرافات الاحتلال اقتحمت ضاحية الزراعة وشرعت بهدم المنزل المواطن عز نخلة بحجة البناء دون ترخيص. وأشار إلى أن جرافات الاحتلال هدمت أيضا منشأة تجارية تضم معدات حفر ومواد بناء. أقدم المستوطنون بحماية جيش الاحتلال على هدم نحو 50 غرفة زراعية في منطقة تجمع عرب الخولي شرق بلدة كفر ثلث. المزيد في تقرير أنا للجدع.
9: بعد تهجير السكان منه تفاجأ المزارعون في منطقة العيون شرق بلدة كفر ثلث بقيام المستوطنين بهدم نحو 50 غرفة زراعية كانت تعد الملاذ الآمن للأهالي الذين يسكنون المنطقة رغم كل التضييق والمعاناة.
10: قام المستوطن بقيادة بني شاي اللي بيسمى دهود بهدم المساكن اللي في تجمع عيون كفر قرع عرب الخولي، وهدموا المنازل اللي احنا ساكنين فيهن، وهدموا برقصات المواشي جميعها، وقاموا بتخريب الصور اللي على الأراضي. تفاجأنا اللي هي تجمع مدمر جميعه.
9: ملايين الشواقل حصيلة أولية لحجم الخسائر التي لحقت بالأهالي جراء هذه الأعمال التي يقودها المستوطنون في محاولة منهم للسيطرة على المنطقة التي تعتبر من أخصب الأراضي الزراعية في المحافظة.
11: في تجمع عرب الخولي، هو تجمع قائم منذ عام 1905 ويوجد به عدد كبير من المساكن الزراعية التي يسكنها مجموعة من السكان، كانت تزيد أعدادهم على 300 مواطن قبل 7 أكتوبر. تناقصت هذه الأعداد بسبب تهديدات المستوطنين وجلبهم لقطعان الأبقار التي أصبحت في اعتداء يومي على محاصيل الزيتون والقمح، وعلى أيضا على السكان. حدث عندنا عدة اعتداءات ومداهمات وضرب وإصابات خطيرة جدا. استمر هذا الوضع موجود لغاية 27/2/2026. تم تهجير السكان تحت تهديد سلاح.
9: ويحيط بهذا التجمع 8 مستوطنات كلها ترى في هذا التجمع فرصة مميزة للتوسع والتمدد، حيث تبلغ مساحة هذه المنطقة نحو 2000 دنم تتعرض منذ سنوات لمحاولات متكررة لطرد أصحابها وسرقة الأرض. لتلفزيون فلسطين، أنا للجدع، محافظة قلقيلية.
0: اغتالت قوات الاحتلال الإسرائيلي بالاستيلاء على نحو 7 دونمات من أراضي حي الجبريات بمدينة جنين.
12: في تصعيد يعد الأخطر منذ سنوات، إن أصدر الاحتلال الإسرائيلي قرارا بمصادرة 7 دونمات من أراضي منطقة الجبريات المطلة على مخيم جنين بذريعة استخدامها لأغراض عسكرية في سابقة هي الأولى من نوعها بحق أراض مصنفة مناطق ألف والخاضعة لسيطرة السلطة الوطنية الفلسطينية. هذا القرار يعد خطوة خطيرة تهدف إلى فرض واقع ميداني جديد حول المخيم وتوسيع السيطرة العسكرية على المناطق المحيطة به في ظل العدوان المتواصل على جنين ومخيمها.
13: امبارح تفاجأنا وبلغنا الارتباط إنه هاي الأرض اللي هو حاطين يدوم عليها مصادرة، فرجعنا على الارتباط تفاجأنا بهذا الشيء، بعثوا لنا خوارط إنه هاي الأرض مصادرة ممنوع حد يستغل فيها، ممنوع حد أي شيء يعمل فيها، تحت ما يجي أوامر وتقدم اعتراضات. أنت تقدم اعتراضات كنت تدميت أشياء عن طريق الارتباط. رحنا الارتباط، الارتباط كان لها شغلة دولية وأول مرة تصدف إنه يصادر مناطق أرض مناطق ألف. أجا الجيش وأنا قبل أسبوعين أجا أول مرة 3-4 مرات أجا، وآخر مرة عمل مسح الأراضي كلياتها هاي، وما تبع ما حكوا معنا، مسحوا الأراضي هاي كلياتها وردوا أجوا مسحوا هون ومسحوا هون ومسحوا مسحوا الجبل كلياته، ما بلغناش، سنا معلومات انه بده يعملوا ابراج وما ابراج بس ما بكانش بلاغ رسمي. امبارح تفاجئنا بالبلاغ الرسمي انه بده يعملوا هاي المنطقه حاطين دوم عليها بده يعملوا فيها ابراج.
12: وياتي قرار المصادره بالتزامن مع سياسه ممنهجه من الحصار والتضييق تستهدف مخيم جنين عبر الاقتحامات اليوميه وتجريف الشوارع وتدمير البنيه التحتيه واغلاق المداخل وتحويل حياه المواطنين الى معاناه مستمره. كما تشهد المناطق المطلة على المخيم انتشارا عسكريا مكثفا وتحركات متواصلة لقوات الاحتلال في محاولة لإحكام السيطرة الكاملة على المخيم وعزله عن محيطه وسط مخاوف من تحويل الجابريات إلى نقطة عسكرية دائمة تستخدم لمراقبة واستهداف المخيم.
14: يعني قرار الإسرائيل المجحف بحق الشعب الفلسطيني بوضع اليد على 7 دونمات في منطقة تصنف A في مدينة جنين وفي منطقة ساكنية ومشرفة على مخيم جنين وعلى كل مدينة جنين، هذا يعني أن الإسرائيليين يضرب بعرض الحائط كل اتفاقيات أوسلو ينصفوها. النقطة الثانية أنه هذا يزيد من توتر المواطن الفلسطيني وقلقه على وجود الجيش، وهي النقطة العسكرية أنها تعني إطالة أمد وجود الاحتلال الإسرائيلي في مخيم جنين وفي مدينة جنين.
12: وتشكل هذه الخطوة تصعيدا جديدا في سياسات الاحتلال كونها تمس لأول مرة مناطق ألف في مؤشر واضح على توسع دائرة الاستهداف لتشمل كل ما يحيط بالمخيم من أراض ومناطق حيوية في إطار مساع لفرض حصار خانق وإعادة رسم الواقع الجغرافي والأمني لمدينة جنين ومخيمها. في تصعيد هو الأخطر منذ سنوات، الاحتلال الإسرائيلي يضع يده للمرة الأولى على أراض مصنفة ألف في منطقة الجبريات المطلة على مخيم جنين في محاولة لفرض طوق عسكري دائم وخنق المخيم بالكامل. من منطقة الجبريات المطلة على مخيم جنين، أمني بلالو، تلفزيون فلسطين.
0: دعت القوى الوطنية والإسلامية لأوسع مشاركة من أبناء شعبنا في كل أماكن وجودهم في إحياء الذكرى 78 للنكبة. وأكدت القوى عقب اجتماع لها في رام الله أهمية المشاركة في إحياء ذكرى النكبة في ظل استمرار حرب الإبادة والعدوان ضد شعبنا سواء في قطاع غزة وسياسة القتل والتدمير والحصار والخروقات اليومية التي تستهدف أبناء شعبنا بالقتل والتدمير في الضفة والقدس من الاقتحامات اليومية والحصار والجرائم الإرهابية لعصابات المستوطنين. نظمت فعاليات ومؤسسات وطنية في محافظة نابلس فعالية لإحياء ذكرى 78 للنكبة بمشاركة شعبية في ميدان الشهداء وسط المدينة للتمسك بحق العودة ورفضا لجرائم الاحتلال المستمرة بحق شعبنا.
15: في ميدان الشهداء وسط المدينة وإحياء للذكرى 78 للنكبة نظمت فعاليات بمشاركة رسمية وشعبية من محافظة نابلس تأكيدا على التمسك بحق العودة ورفضا لجرائم الاحتلال المستمرة بحق الشعب الفلسطيني خاصة في ظل ما يتعرض له أبناء قطاع غزة من حرب إبادة وتجويع وتهجير قسري.
16: 78 عام على النكبة والشعب الفلسطيني كل يوم يتجذر في الأرض وعطاء، وهناك من القيادة الفلسطينية وعلى رأس الرئيس محمود عباس لأصغر طفل فلسطيني، هي رسالتنا واحدة، لن ننسى ولن نغفر وسنعود إلى أرضنا إن شاء الله.
17: رسالتنا إنه ياسر عرفات القائد العظيم الذي استشهد للحفاظ على الثوابت اللاجئين والقدس والحدود، والرئيس أبو مازن مصمم على هذا الموضوع ويصفنه بالإرهاب، فنقول حتى لو بقي طفل واحد في فلسطين في مخيمات اللجوء مصممين على العودة إلى مدننا وقرانا في 48 إن شاء الله.
15: ورفع المشاركون الأعلام الفلسطينية ورايات العودة مرددين هتافات وطنية أكدت تمسك الفلسطيني بأرضه وحقوقه الوطنية، فيما شددت الكلمات بالفعالية على أن النكبة ليست حدثا من الماضي بل واقع متواصل يعيشه الفلسطينيون حتى اليوم في ظل استمرار العدوان والتهجير والاستهداف في مختلف الأراضي الفلسطينية. وتم أيضا إطلاق صافرات لمدة 78 ثانية وهي عدد السنوات التي مرت على ذكرى النكبة.
18: اليوم تجتمع مؤسسات محافظة نابلس لتقول أن حق العودة حق أصيل لن نتنازل عنه، حقنا في الدفاع عن أرضنا، حقنا في الالتفاف حول منظمة التحرير الفلسطينية حتى نحقق آمال وأحلام شهدائنا، حتى نصون كرامة أسرانا. بالتالي اليوم في هذه الذكرى الأليمة وبعد 78 عام على التهجير، شعبنا من جبل النار يبرق تحية لكل اللاجئين ولكل النازحين ويقول لهم أنتم على موعد في العودة إلى أرضكم.
19: هناك تغير هائل في الرأي العام الدولي تحديدا في أوروبا والولايات المتحدة، هذا التغير لأننا راهنا منذ البداية على الشعوب، لأن روايتنا كانت رواية الحق والعدل، لأننا لم نرتجف في هذه الرواية، والآن أستطيع أن أؤكد لك أن الرواية الزائفة الإسرائيلية سقطت، أن احتكار الإسرائيلي للإعلام والرأي العام الدولي انتهى بلا رجعة.
15: وفي وقت تتواصل فيه اعتداءات الاحتلال في الضفة الغربية وقطاع غزة، يؤكد المشاركون أن إحياء النكبة هذا العام لا يقتصر على استذكار التهجير الذي تعرض له الفلسطيني عام 1948، بل يأتي للتأكيد على أن ما يعيشه الشعب الفلسطيني اليوم هو امتداد لنكبة متواصلة عنوانها القتل والحصار ومحاولات اقتلاع الفلسطيني من أرضه. 78 عاما على النكبة وما زال الفلسطيني متمسكا بأرضه وحقه بالعودة رغم كل ما يتعرض له من تهجير قسري وقتل واعتقالات. ديالة عسعوس، تلفزيون فلسطين، من ميدان الشهداء وسط مدينة نابلس.
0: وفي مدينة طوباس نظمت اللجنة الوطنية لإحياء ذكرى النكبة ومحافظة طوباس فعالية مركزية لإحياء ذكرى النكبة مؤكدين تمسكهم بحق العودة مهما طال الزمن.
20: في الذكرى 78 لنكبة الشعب الفلسطيني نظمت اللجنة الوطنية ومحافظة طوباس والأغوار الشمالية فعالية مركزية لإحياء هذه الذكرى المشؤومة تأكيدا على التمسك بحق العودة ورفضا لمخططات التهجير والاستهداف المتواصل بحق أبناء شعبنا.
21: نقول بعد 78 عاما أننا ماضون قدما حتى العودة وحتى إقامة دولتنا الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف في ظل قيادتنا الحكيمة وعلى رأسها فخامة السيد الرئيس محمود عباس أبو مازن. السنوات الطويلة التي مرت على النكبة لن تنسينا حقنا في العودة، وهؤلاء الأشبال والزهرات الذين يتواجدون بيننا اليوم بكثافة نوصل من خلالهم رسالة للعالم أجمع بأن العودة حق وحق مقدس لا يمكن أن ينساه الشعب الفلسطيني.
20: ويؤكد هذا الحضور الواسع في كل عام تمسك أبناء شعبنا بحقهم في العودة إلى ديارهم وأراضيهم التي هجروا منها قصرا، كما يعكس تمسك الأجيال المتعاقبة بحقوقهم الوطنية رغم كل التحديات.
2: في هذا اليوم ونحن نحيي الذكرى 78 لنكبة شعبنا الفلسطيني الذي عاش الويلات منذ عام 1948، فإننا في هذا العام نجدد العهد أننا عائدون ولن نرحل، وإننا على العهد باقون. وكما قالوا الكبار يموتون والصغار ينسون، فإنهم كذبوا في هذه المقولة.
20: المشاركون أكدوا أن إحياء ذكرى النكبة يأتي في ظل ما يتعرض له أبناء شعبنا في كل مكان من عدوان ومجازر يومية، مشددين على أن الذاكرة الوطنية ستبقى حاضرة وأن الشعب الفلسطيني ماض في نضاله حتى إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.
3: بالذكرى 78 للنكبة ما زالت المجازر والجرائم بحق أبناء شعبنا مستمرة، والهدف بات واضحا إنهاء الوجود الفلسطيني وفرض التهجير القسري. من مدينة طوباس، أمير شاهين، تلفزيون فلسطين.
0: بطلب من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أجرت اللجنة الوزارية الإسرائيلية لشؤون التشريع مناقشة مشروع قانون يسعى إلى إلغاء اتفاقية أوسلو.
22: أجلت اللجنة الوزارية الإسرائيلية لشؤون التشريع الكنيست بطلب من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو التصويت على مشروع قانون يقضي بإلغاء اتفاقيات أوسلو واتفاق الخليل واتفاق واي ريفر، وهي الاتفاقيات الموقعة بين إسرائيل ومنظمة التحرير الفلسطينية منذ عام 1993، وذلك بعد ضغوط قادها وزراء وأعضاء كنيست من اليمين المتطرف يتقدمهم حزب عتمة يهودية بزعامة وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير. مشروع القانون الذي تقدمت به عضو الكنيسة لمورسون هار مليخة ينص على إلغاء جميع الاتفاقيات الموقعة مع السلطة الفلسطينية على حد تعبيره، إلى جانب إلغاء القوانين التي سنت لتنفيذها، في خطوة تعتبرها أوساط إسرائيلية منسجمة مع توجهات اليمين الحاكم الساعي إلى تكريس السيطرة الإسرائيلية الكاملة على الضفة الغربية. ورغم التصعيد في الخطاب السياسي الإسرائيلي، تنظر تقديرات إسرائيلية إلى هذا الطرح باعتباره جزءا من المزاودات الداخلية عشية الانتخابات الإسرائيلية المرتقبة في أكتوبر المقبل، أكثر من كونه توجها علميا قابلا للتنفيذ في المرحلة الحالية. كما أن أي خطوة من هذا النوع تحتاج إلى قرار من أعلى المستويات السياسية في إسرائيل، إضافة إلى تنسيق وموافقة أمريكية ورعاة الاتفاقيات، باعتبار أن اتفاقيات أوسلو وقعت برعاية الولايات المتحدة، فضلا عن توصيات الأجهزة الأمنية الإسرائيلية التي تدرك التداعيات الأمنية والسياسية لأي انهيار كامل لهذه الاتفاقيات. لكن ورغم عدم وجود مؤشرات على قرارات حاسمة في الوقت الراهن، فإن مجرد طرح هذه المشاريع يعكس توجهات اليمين الإسرائيلي الجديد، وخصوصا تياري بن غفير وبتسلايل سموتريتش، نحو تصعيد الأوضاع في الضفة الغربية في ظل اتهامات لهم بالسعي إلى تقويض أي أفق سياسي والدفع نحو مزيد من التوتر والحروب والتصعيد خلال المرحلة المقبلة. سالم مؤقت، تلفزيون فلسطين.
0: قال مركز عمليات طوارئ الصحة التابع لوزارة الصحة العامة اللبنانية أن حصيلة شهداء عدوان الاحتلال الإسرائيلي على لبنان ارتفعت إلى 2869 شهيدا منذ الثاني من أذار الماضي، وتزامن ارتفاع عدد الشهداء مع تصعيد ميداني في الجنوب اللبناني مع غارات مكثفة وانذارات بالإخلاء تطال بلدات جديدة، فيما تتواصل حركة النزوح باتجاه المناطق الأكثر أمنا.
23: يشهد الجنوب اللبناني تصعيدا عسكريا واسعا مع تكثيف الغارات الجوية والقصف المدفعي الإسرائيلي على عشرات البلدات الجنوبية، ما أدى إلى تفاقم حجم الدمار واتساع حركة النزوح نحو صيدا وبيروت. وفي إطار التصعيد، جدد الجيش الإسرائيلي انذاراته العاجلة إلى سكان 9 بلدات جنوبية تقع ضمن أقضية صور والنبطية وجزين، إضافة إلى بلدتي إليا ومشغرة في البقاع الغربية، مطالبا السكان بالإخلاء الفوري

0: الأمر الذي تسبب بحركة نزوح واسعة من تلك المناطق. ميدانيا أغار الطيران الحربي الإسرائيلي على عشرات القرى الجنوبية بينها بلدات تول وكفر رمان وكفر سير والليلي والجميجمي، وتعرضت يحمر لشقيف إلى 3 غارات عنيفة، فيما استهدف القصف المدفعي الإسرائيلي بلدات ألاوي وميفدون والمنطقة الواقعة بين كفر تبنيت والنبطية الفوقة. كما أطلقت القوات الإسرائيلية رشقات رشاشة باتجاه أطراف الناقورة في القطاع الغربية. وفي بلدة عبة أدت غارة إسرائيلية إلى سقوط 2 جرحى، كذلك أفيد عن ارتقاء مواطن وإصابة شقيقه في غارة استهدفت سيارة في بلدة حاريز بقضاء بنت جبيلة، في حين استهدفت مسيرة إسرائيلية سيارة على طريق الصربين ما أدى إلى سقوط ضحية وجريحة. كما تواصلت الاعتداءات الإسرائيلية على فرق الإسعاف حيث أصيب مسعفين في بلدة تول أثناء تنفيذ أعمال إغاثة عقب غارة على المنطقة، فيما سقط ضحية في غارة أخرى على بلدة ياطر. بالتوازي تحدثت وسائل إعلام إسرائيلية عن بدء موجة غارات واسعة على جنوب لبنان تمتد لساعات، فيما سجل تحليق مكثف لطائرات مسيرة إسرائيلية على علو منخفض فوق مناطق لبنانية عديدة وصولا إلى قرى البقاع الأوسط وزحلة. سياسيا تتجه الأنظار إلى جولة المحادثات اللبنانية الإسرائيلية المباشرة المرتقبة الخميس والجمعة المقبلين في واشنطن برعاية أمريكية، ومن المتوقع أن يطرح الوفد اللبناني أولوية تثبيت وقف إطلاق النار، يليها البحث في ملفات الأسرى والانسحاب الإسرائيلي وإعادة الإعمار وانتشار الجيش اللبناني في الجنوب. في المقابل تتمسك إسرائيل بشرط نزع سلاح حزب الله كأساس لأي تفاوض، فيما أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن الحرب مع حزب الله يجب أن تستمر حتى لو انتهت المواجهة مع إيران. أما لبنان فيسعى إلى اتفاقات أمنية واضحة تفضي إلى هدنة طويلة الأمد تنهي حالة الحرب المستمرة منذ عقود، مع التأكيد على الالتزام بالمبادرة العربية للسلام وسط ترقب لما قد تحمله الوساطة الأمريكية من فرص لتقريب وجهات النظر ومنع المزيد من التصعيد الميدانية. لتلفزيون فلسطين، هلا سلامي بيروت.
1: أشارت التقارير الإسرائيلية لأن وقف إطلاق النار على الجهتين اللبنانية والإيرانية يقف أمام مرحلة هشة، ما يصعد من احتمال عودة القتال قريبا، لا سيما وأن الحكومة الإسرائيلية معنية بتسجيل أي إنجاز قبيل الانتخابات الحكومية.
2: يقف وقف إطلاق النار على الجبهتين اللبنانية والإيرانية على المحك في ظل مؤشرات متزايدة على اقتراب انهياره وعودة التصعيد العسكري مجددا. فبعد رفض الولايات المتحدة الرد الإيراني على المقترح الأمريكي لإنهاء الحرب، أجرى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ورئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو مشاورات هاتفية عاجلة تناولت مستقبل المواجهة مع طهران، وسط تقديرات إسرائيلية بأن فرص التوصل إلى تسوية سياسية تتراجع تدريجيا لصالح خيار العودة إلى الحرب. وعقب هذه المشاورات أوعز نتنياهو بعقد اجتماع للمجلس الوزاري المصغر الكابينت في خطوة تعكس حجم القلق داخل المؤسسة السياسية والأمنية الإسرائيلية من المرحلة المقبلة. وتتصاعد داخل إسرائيل الدعوات إلى استئناف الهجمات على إيران في ظل اعتقاد لدى دوائر سياسية وعسكرية بأن الوقت الحالي قد يكون الفرصة الأخيرة لفرض وقائع جديدة قبل الانتخابات الحكومية المرتقبة في أكتوبر. ويرى مراقبون أن نتنياهو يجد في استمرار التصعيد وسيلة للهروب من أزماته الداخلية واستعادة تماسك الحكومة المتصدعة. أما على الجبهة اللبنانية فتزداد المخاوف من توسع العمليات العسكرية الإسرائيلية جنوب لبنان بعدما بدأ الجيش الإسرائيلي بالتحضير لتوسيع عملياته البرية تحت ذريعة خرق حزب الله لوقف إطلاق النار. وبالرغم من الهدنة المعلنة تتواصل الغارات والخروقات بشكل شبه يومي، في مؤشر على أن إسرائيل تتعامل مع التهدئة باعتبارها مرحلة مؤقتة لإعادة تنظيم قوتها والاستعداد لجولة أوسع من القتال. في المقابل يشهد الشارع الإسرائيلي حالة غليان متصاعدة نتيجة فشل الجيش في تحقيق إنجاز واضح في لبنان، بالتوازي مع تزايد الأنباء اليومية عن قتلى وجرحى في صفوف قوات الاحتلال. وتشكل المسيرات المفخخة التحدي الأخطر أمام الجيش الإسرائيلي حاليا بعدما نجحت في استنزاف قواته وإرباك منظوماته الدفاعية، الأمر الذي عمق الانتقادات الداخلية للقيادة العسكرية والسياسية، وفتح الباب أمام تساؤلات متزايدة حول جدوى استمرار الحرب وأهدافها الحقيقية. سلام مشرقي، تلفزيون فلسطين، تل أبيب.
1: قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن وقف إطلاق النار مع إيران على وشك الانهيار بعد رفضه رد طهران على مقترح السلام الذي قدمته واشنطن وسط مخاوف من إطالة أمد الصراع. وبعد أيام من طرح الولايات المتحدة عرضا على أمل استئناف المفاوضات، أصدرت إيران الأحد الماضي ردا على ركز على إنهاء الحرب على جميع الجبهات لا سيما في لبنان. وسار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى رفض الرد الإيراني مما يسلط الضوء على مدى التباعد الكبير بين الجانبين في عدد من القضايا. وطلبت طهران في ردها أيضا بالتعويض عن أضرار الحرب، وشددت على السيادة الإيرانية على مضيق هرمز، ودعت الولايات المتحدة لإنهاء حصارها البحري وضمان عدم شن المزيد من الهجمات ورفع العقوبات وإنهاء الحظر الأمريكي على مبيعات النفط الإيرانية. بالعودة للشان المحلي، حيث تواصل وزارة الاقتصاد الوطني تنفيذ حملة تفتيشات مكثفة لضبط المخالفات وحماية المستهلك في كافة المحافظات الوطن وسط تسجيل تجاوزات تتعلق بالأسعار وصلاحية المنتجات. المزيد في هذا التقرير.
3: في إطار جهودها لضبط الأسواق وحماية المستهلك، كثفت وزارة الاقتصاد الوطني حملاتها الرقابية في محاولة للحد من التلاعب بالأسعار وضمان التزام التجار بقانون حماية المستهلك، حيث أحيل 5 مخالفين إلى النيابة العامة وضبطت كميات كبيرة من المواد المخالفة والمنتهية الصلاحية في مختلف المحافظات.
4: هذه الجولات هي جولات مستمرة وليست يعني لفترات معينة، ولكن هي في إطار جهودنا وخططنا وبرامجنا لضبط السوق خلال هذه الظروف الصعبة. احنا منذ يعني فترات طويلة نعمل على مدار الساعة في إطار جهد مشترك مع كل الشركاء لضبط السوق، وبحيث يكون هنالك بضائع موجودة في الأسواق تطابق المواصفات والمقاييس من جهة، وأيضا لا يكون احتكار للأسواق، وأن تكون كل السلع الموجودة في الأسواق تلبي احتياجات المواطن وفق القانون والنظام. غالبية تجارنا من الإخوة الملتزمين واللي متعاونين معنا ونشكرهم، في سواء كان ذلك في ضبط السوق أو في ما يتعلق بعدم الاحتكار وتوفر السلع، ولكن إذا كان هناك قلة قليلة هذا لا يعني أن السوق هو فيه إشكالية.
3: وخلال شهر نيسان الماضي نفذت طواقم الإدارة العامة لحماية المستهلك مئات الجولات التفتيشية في مختلف المحافظات شملت الأسواق والمنشآت التجارية بهدف متابعة جودة المنتجات وصلاحيتها للاستهلاك، حيث تمكنت الطواقم من ضبط أكثر من 82 طنا من المواد المنتهية الصلاحية والمخالفة للتعليمات الفنية الإلزامية، فيما جرى إتلاف أكثر من 322 طنا من المواد غير المطابقة للمواصفات.
4: كان هناك اجتماع عقد منذ بداية هذه الأزمة ترأسه معالي وزير الاقتصاد بحضور كل الشركاء من القطاع الخاص وكبار المستوردين السلع الأساسية، وتم الاتفاق أن تبقى الأسعار في إطارها الطبيعي خلال الشهر الماضي نظرا للظروف الاقتصادية التي نمر بها، ولتوفر كميات من السلع تكفينا لفترات طويلة وبالأسعار القديمة. واليوم احنا أيضا تواصلنا مع أخوتنا بأن يبقى السعر وفق ما تم الاتفاق عليه في ظل ظروف صعبة، وحقيقة هناك تعاون كبير فيما بين الإخوة التجار.
3: وتؤكد وزارة الاقتصاد استمرار حملاتها الرقابية داعية المواطنين إلى الإبلاغ عن أي مخالفات أو حالات تلاعب بالأسعار في ظل تشديد الرقابة على الأسواق وضبط الأسعار بما يحقق مصلحة المواطنين. أشرف حسين، تلفزيون فلسطين.
1: احتضنت غرفة تجارة وصناعة وزراعة جنوب الخليل في مدينة الظاهرية اجتماعا لإطلاق مشروع نحو اقتصاد شامل دعم وتمكين القطاع الخاص والنساء في جنوب الخليل، وذلك في إطار جهود تستهدف تعزيز الصمود الاقتصادي ودعم الفئة المنتجة.
5: خطوة جديدة نحو تعزيز الاقتصاد المحلي وتمكين الفئات المنتجة تشهدها محافظة الخليل مع إطلاق مشروع يهدف إلى دعم القطاع الخاص والنساء في جنوب الخليل ضمن جهود تسعى إلى تعزيز الصمود الاقتصادي وفتح مساحات أوسع أمام التنمية والإنتاج في المنطقة.
6: اليوم كان عندنا اطلاق لمشروع من ممول من اليو ان دي بي منفذ من خلال الغرفه التجاريه. المشروع بركز على دعم القطاع الخاص ودعم السيدات، تشغيل السيدات في هذا القطاع. فكره المشروع بسيطه، اللي هي توسع المنشات الموجوده بناء على احتياجها من قديش قدرتها على تشغيل سيدات، وبالتالي احنا راح نكون نقدم لهم دعم في هذا المجال، انه كل شركه او منشاه بتقدر تشغل سيدات، قديش تقدر تشغل سيدات، احنا ممكن نوفر لهم دعم بآلات ومعدات مختلفه لتطوير اعمالهم، وبالتالي احنا بنضمن كمان تشغيل اكبر عدد ممكن من السيدات.
5: واطلقت غرفه تجاره وصناعه وزراعه جنوب الخليل فعاليه مشروع نحو اقتصاد شامل، دعم وتمكين القطاع الخاص والنساء في جنوب الخليل ضمن برنامج الاستثمار من أجل تعزيز القدرة على الصمود الذي ينفذه برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بتمويل من الحكومة الألمانية.
7: طبعا في بيركز المشروع على ثلاث محاور، المحور الثالث هو انه راح يكون تم تاسيس وحده ترويج وليبلينج تغليف للشركات الصغيره كنوع من الدعم، كمان راح نساعد هاي الوحده انه الشركات الصغيره وصاحبات المنشات الصغيره على تغليف المنتج بطريقه تسمح له انه يكون قادر انه يكون يتسوقه خارجيا. هاي المنتج راح نميزه بليبل معين اسمه صنع في جنوب الخليل لحتى نساعد منتجنا في الجنوب لانه يكون له هوية ترويجية موحدة.
5: عقدت هذه الفعالية وسط مشاركة رسمية ومجتمعية واسعة بما يعكس أهمية المشروع في دعم الاستقرار الاقتصادي وتعزيز فرص التمكين والإنتاج في مناطق جنوب الخليل. حمد أبو صبحة، تلفزيون فلسطين، من بلدة الظاهرية جنوب الخليل.
1: إلى هنا نصل وإياكم إلى ختام نشرة الحصاد، وهذا تذكير بأبرز ما جاء فيها من عناوين. شهداء وجرحى أثر مواصلة الاحتلال خرق وقف إطلاق النار في قطاع غزة واستمرار عمليات هدم ونسف منازل المواطنين. استشهاد الأسير قصير أيام من قراوة بني حسان متأثرا بإصابته برصاص مستوطن قبل شهر. استشهاد الشاب وإصابة طفل في مخيم قلنديا والاحتلال يهدم عشرات المنشآت التجارية والصناعية في العيزرية. وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي يتوصلون لاتفاق لفرض عقوبات جديدة على المستوطنين. الذكرى 78، القوى الوطنية تدعو إلى المشاركة الواسعة في إحياء فعاليات ذكرى النكبة. وفي الختام نستودعكم الله وإلى اللقاء.

من قناص من شفت حاقد طخبطة صف رقبته طلق ناري متفجر طلق ناري متفجر في رقبته لا حول ولا نحتسب شهيد عند الله ولا نذكر الله أحد معتصم شهيد شهيد بشهيدين شهيد لقمة عيش شهيد نزوح

Ay, ay, ay.

جمعت مجالي يا خوانتي أقارب وسمحت.

نحمد الله على نزول المطر، بس احنا في خيام عارفين في الشوادر فراشنا مية، وعينا مية، كل حالنا مية، صرنا يعني من الساعة 2 للصبح واحنا واقفين على رجلينا عشان انه ما نغرقش.

على أمال صياغة الذهب. اليوم نفس الحرف القديمة اليوم يمكن عملها بالاستعانة بأجهزة كمبيوتر أو بتكنولوجيا الحديثة. واليوم تطور حتى عمل الحرف. أنا حتى هنا في المشغل يعني أنا بستعمل التكنولوجيا الحديثة، مش الأساس إنه العمل اليدوي. العمل اليدوي اليوم مكلف جدا جدا، بحيث إنه يصبح من غير المستطاع بناء قطعة مصنوعة يدويا إلا الأثرياء جدا من الناس. فعشان هيك اليوم المكنن واستخدام الحاسوب وماكينات CNC هي الوسيلة تطوير العمل، وأنا ما بلاقيش عيب في هذا الموضوع. التكنولوجيا صنعت لخدمة الإنسان.

الأخبار والتلفزيون فلسطين، أهلا بكم. أعلنت مصادر طبية وصول 4 شهداء لمستشفيات قطاع غزة منذ ساعات صباح يوم أمس. وأوضحت المصادر أن الشهداء توزعوا بواقع شهيد واحد في جنوب القطاع وشهيدين في المحافظة الوسطى وشهيد واحد في شمال القطاع. استشهد الشاب قصي إبراهيم علي ريان 29 عاما من بلدة قراوة بني حسان غرب سلفيت بعد نحو شهر من اعتقاله عقب إصابته برصاص مستوطن. وأفاد نادي الأسير وهيئة شؤون الأسرى بأن قوات الاحتلال اعتقلت الشاب ريان بتاريخ 15 من نيسان المنصرم بعد إصابته برصاص مستوطن في منطقة وادي عباس قرب بلدة ديرستيا، قبل أن يعلن أمس عن استشهاده في مستشفى بلنسون الإسرائيلي متأثرا بجروحه الخطيرة. استشهد الشاب أيمن رفيق محمد الهشلمون 30 عاما برصاص الاحتلال في مخيم قلنديا والتي قامت باحتجاز جثمانه. وكان الشاب الهشلمون قد أصيب برصاص قوات الاحتلال خلال اقتحام مخيم قلنديا شمال القدس المحتلة. وفي تطور لاحق أطلقت قوات الاحتلال الرصاص الحي بشكل مباشر تجاه الصحفيين خلال اقتحام محيط المعهد بالتزامن مع احتجاز عدد من الشبان داخله. كما شرعت قوات الاحتلال الإسرائيلي مساء أمس بهدم عشرات المنشآت الصناعية والتجارية في منطقة المشتل ببلدة العزرية جنوب شرق القدس المحتلة. وقدرت مصادر محلية مطلعة أن عمليات الهدم طالت نحو 20 منشأة صناعية وتجارية في البلدة. وفي لبنان صعد جيش الاحتلال من هجماته عبر أكثر من 100 غارة شنة خلال الساعات 24 الماضية، ما أسفر عن استشهاد وإصابة عدد من المواطنين. هذا وتتواصل معاناة ألاف النازحين في جنوب لبنان مع تجدد أوامر الإخلاء الإسرائيلية منذ أواخر إبريل بعدما كانوا قد عادوا إلى قراهم عقب إعلان الهدنة. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن وقف إطلاق النار مع إيران على وشك الانهيار بعد رفضه رد طهران على مقترح السلام الذي قدمته واشنطن وسط مخاوف من إطالة أمد الصراع. وبعد أيام من طرح الولايات المتحدة عرضا على أمل استئناف المفاوضات، أصدرت إيران الأحد الماضي ردا على ركز على إنهاء الحرب على جميع الجبهات لا سيما لبنان. وسار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى رفض الرد الإيراني مما سلط الضوء على مدى التباعد الكبير بين الجانبين في عدد من القضايا. نهاية الموجز، إلى اللقاء.

طلعت من الدار ولا إشي معايا، دوب أواعينا وأواعي الواحد باللي لابس، ما خدتش حاجة، ما تأملناش إنه هيك، وداري راحت وضربنا راحت، وكل مكان بنروح ما فيش مصار، ما فيش مساعدات اتصالنا ولا إشي ولا حاجة في معانا. يعني لو بدنا نصلح الخيمة خربت، تتمزع تتنتفت، ما فيش مجال لإشي، إيش نسوي يا رب.

نحمد الله على نزول المطر، بس احنا في خيم عارفين في الشوادر فراشنا مية، وعينا مية، كل حالنا مية صرنا، يعني من الساعة 2 للصبح واحنا واقفين على رجلين عشان انه ما نغرقش.

كيف بدنا نسلك حالنا في النيل؟ الجنابي كلها امتلك ميه والبطانيات والحصن والفراش والارض، وين احنا ننام؟ وين احنا نروح؟ وين احنا نروح من هذا الشيء؟ تفرج علينا يا عالم، انت تفرج علينا كيف مش بصير فينا.

مدينة خلال توازن البيئي في قطاع غزة وتراكم النفايات وتراكم الأرضمة أدى ذلك إلى بيئة نشطة لنمو وتكاثر القوارض كالفئران والعرس، أدى بذلك إلى بدوره إلى الاحتكاك مع البشر بصورة مباشرة خصوصا في مناطق النزوح والخيام.

هذا التدمير الممنهج للبنى التحتية وخاصة في قطاعات المياه والصرف الصحي ومنع طواقمنا من الوصول إلى المكب الرئيسي الواقع شرق بلدة الفخاري ساهم في انتشار الحشرات والقوارض، خاصة وأن مياه الصرف الصحي تطفح في الشوارع، وكذلك أكواب النفايات تتكدس حول خيام النازحين. لدينا في خنوس أكثر من 450 ألف طن من النفايات تحاصر خيام النازحين على مستوى المحافظة بشكل عام.

يعد مخيم النصر من المخيمات الفلسطينية التي تقع في حي الأمير حسن في قلب العاصمة الأردنية عمان بالقرب من جبل النصر. تم تأسيس المخيم عام 1967 على مساحة 96 دونماً. يتزين مخيم النصر بالعديد من الرسومات التي تزين جدران المدارس وأزقة المخيم، تحمل أسماء المدن الفلسطينية وأسماء الشهداء، مما يعكس مأساة الآباء والأجداد ورحلة اللجوء. تشمل الرسومات صوراً لشخصية حنظلة ومدينة القدس، بالإضافة إلى عبارات تكرس ذكرى النكبة والنكسة ويوم الأرض وقضية حي الشيخ جراح.

0: المجاهد المناضل الصابر المصر على حقه وتمسكه بأرضه بقضيته بتاريخه بجذوره بذاكرته بوعيه بمفاتيح بيوته.
1: وما ننسى أنه بيتزامن هالمؤتمر مع ذكرى النكبة.
0: سأصل إلى هذه النقطة بالتأكيد. وبالتالي تحية للشهداء، للجرحى، للمعوقين، للأهالي، للأمهات الصابرات، للشقيقات، للأطفال، للتلاميذ، للطلاب في كل مكان. أنا أعيش الحالة الفلسطينية بكل تفاصيلها كأنها في بلدتي، في حياتي اليومية. هؤلاء رجال ونساء وأهل، وهذا شعب استثنائي بكل ما للكلمة من معنى. لم يتحمل أي شعب في العالم القهر الذي كان ولا يزال يتحمل الشعب الفلسطيني. وهو يصر على بقاء الرأي مرفوعة، الأمانة مصانة، والمسؤولية يقومون بها من جيل إلى جيل. أيضا هي تحية للرموز الكبار الذين أسسوا والذين قادوا ثورة كل قادتها تقريبا شهداء، كل قادتها شهداء، ومن شهيد إلى شهيد.
1: نعم.
0: ومن جيل إلى جيل فلسطين تبقى الشهادة الحية على الظلم والقهر والإجرام والإرهاب الإسرائيلي المفتوح المغطى أمريكيا بشكل خاص، وهذا الشعب الفلسطيني يبقى واقفا. انعقاد المؤتمر في ظل هذا الظرف وفي هذا التوقيت، توقيت النكبة الاحتلال والانتقال من نكبة إلى أخرى في فلسطين وفي لبنان وحروب إسرائيل المفتوحة والخطورة في هذا الوقت بالذات.
1: نعم.
0: ما جرى في غزة وما يجري الآن في غزة.
1: نعم.
0: وما يهدد به نتنياهو من استهداف لغزة وإعادة إطلاق الحرب ضد أهل غزة، وما يجري في الضفة، وهذا ليس تهديدا فقط للشعب الفلسطيني، هذا تهديد لما يعتقده البعض.
1: نعم.
0: أن إسرائيل أو أن ثمة إمكانية في ظل هذا الوضع لحل الدولتين، عندما تستهدف الضفة ويخططون لمزيد من الاستيطان والتوسع، هذا قتل لحل الدولتين.
1: نعم.
0: لن يبقى أرضه. وعندما يحصل ما حصل في غزة كان النقاش يدور حول أنه غزة موصولة بالضفة أم لا، وأين الدولة الفلسطينية، غزة والضفة مصير واحد بالنسبة لإسرائيل. ثم عندما نتحدث عن الضفة وعن غزة بهذا التهديد، نحن نهدد الأردن.
1: نعم.
0: ونحن نهدد مصر، وبالتالي القضية الفلسطينية ليست فلسطينية بالمعنى الضيق للكلمة.
1: نعم.
0: بالقضية الفلسطينية مرتبط كل المصير العربي وما تبقى لنا.
1: أي مخرجات معالي الوزير يمكن أن ترشع عن هذا المؤتمر قادرة اليوم على التصدي لما يهدد القضية الفلسطينية؟
0: بالتأكيد من الطبيعي أن يكون نقاش حول كل التطورات وما نعيشه الآن، وبالتالي قراءة ورؤية واضحة للمرحلة المقبلة أمام هذه الاندفاع الإسرائيلية في اتجاه إسرائيل الكبرى.
1: نعم.
0: يعني النكبة أنذاك وقرار حل الدولتين وتقسيم فلسطين، بالنسبة لإسرائيل هذا وراء إسرائيل ذهبي إلى إسرائيل الكبرى.
1: نعم.
0: يعني لن تبقى فلسطين ولا ولا ولا فكرة الدولة الفلسطينية ولا أي إمكانية وأمل لقيام الدولة الفلسطينية. النقاش يجب أن ينطلق من هنا. المندرجات أو المخرجات أو القرارات والنتائج، أنا أتمنى وآمل أن يتأكد ذلك ويتكرس ويتحقق أن تبقى حركة فتح، الحركة القائدة الرائدة للوحدة الوطنية الفلسطينية، أيا تكن الخلافات والتباينات مع الآخرين، أيا تكن. بالنهاية هم لا يوفرون السلطة الفلسطينية ولا يوفرون حركة فتح
1: بالتأكيد.
0: ولا يوفرون الضفة كل الضفة، ولا يوفرون غزة كل غزة. هم يستهدفون الشعب الفلسطيني، القضية الفلسطينية، المصير الفلسطيني.
1: نعم.
0: يجب أن يركز على هذه النقطة بشكل أساس، منها يكون حوار وطني مفتوح، هذا برنامجنا كحركة فتح، هذه رؤيتنا في هذه المرحلة، هذه تجربتنا، أين أخطأنا وأين أصبنا، الواقع العربي المأزوم الآن، ولسنا في جو من التفاؤل الكبير أو الإحاطة الكبرى والاحتضان الكبير للقضية الفلسطينية وللشعب الفلسطيني. كل هذه العوامل تطرح أمامنا ونذهب إلى نقاش واقعي موضوعي علمي أخذين بعين الاعتبار كل ما جرى لنذهب معا في اتجاه تكريس هذه الإرادة الفلسطينية القوية الصلبة المتماسكة، وأيضا أن تكون لدينا الإدارة الملازمة لهذه الإرادة بشكل جيد لاستكمال طريق النضال. في هذا السياق عودنا الشعب الفلسطيني على حماية الذاكرة، هذا أمر يجب أن يكرس لأن كثيرين ينسون ولأن كثيرين يتناسون. مسألة الذاكرة والحق الفلسطيني والإرهاب الإسرائيلي والاغتصاب الإسرائيلي للأرض يجب أن نبقى دائما مركزين عليه لنحمي أيضا ونغذي أيضا الوعي، وعي الحاضر ووعي المستقبل، إلى نحن إلى أين نحن ذاهبون. أعتقد أن ثمة رجالا في حركة فتح وقيادات لا يزالون قادرين على مناقشة كل هذه الأمور. أنا متابع بكل تواضع بكل ما يصدر عن الأخوة في في في فلسطين يعني، وبالتالي أتمنى أن يصل هذا المؤتمر إلى النتائج المرجوة التي أشعر.
1: أهمية أن يفتتح هذا المؤتمر بخطاب لرئيس دولة فلسطين محمود عباس.
0: طبيعي أن يكون هو الرئيس والذي سيلقي كلمة الافتتاح سواء على مستوى فتح أو ما يمثل على مستوى السلطة الفلسطينية. أتوقع يعني أنا لست، لكن أتوقع أن يكون هذا الخطاب خطابا شاملا وجامعا، وأتمنى أن يكون بمستوى هذه المرحلة على القاعدة التي أشرت إليها ليكون منطلقا لمرحلة جديدة من النضال بالنسبة لحركة فتح وللشعب الفلسطيني عموما.
1: حتتابع هذا المؤتمر مع الوزير، حتحضره ببيروت؟
0: أنا يعني
1: أنت مدعو أكيد وأنت فلسطيني.
0: أنا لست مدعو.
1: أنت ابن البيت.
0: يعني هذا يشرفني، ولكن أكيد أنا على تواصل دائم مع سعادة السفير ونناقش كل الأمور، ومعني بأنه هذا المؤتمر ينجح كما قلت في أينما عقد يعني سواء في بيروت أو في أي مكان، فما بالك بيروت يعني هي عاصمتنا وعاصمة المقاومة وعاصمة الثورة وعاصمة النضال وعروس العواصم العربية في مواجهة إسرائيل. هذه بيروت كانت وستبقى مهما تغيرت الظروف، مهما تغيرت الظروف والمعادلات، لكن نحن معنيون أيضا بهذه المناسبة وبغير مناسبة وبكل المناسبات الوطنية أن نحفظ نحمي الذاكرة وأن ننمي هذا الوعي لتبقى الذاكرة حية ولنؤكد هذه الثوابت. هذا تاريخنا نحن بيشرفنا،
1: وأكيد فلسطين بيشرفها، والمؤتمر كمان حضورك معالي الوزير العريضي. الرسائل التي يسعى هذا المؤتمر لإيصالها إلى العالم، إلى الدول الإقليمية، إلى الدول التي ترعى اليوم هذا الصراع في العالم.
0: لا أقول ما أتمناه يعني. هو صرخة لكل المؤمنين بالحق والعدالة والإنسانية، عو انتبهوا، لن يتمكن لا سموتريتش ولا بن كفير ولا نتنياهو ولا كل رموز هذه الحكومة وهذا الاحتلال وكل ما يحاولون الذهاب إليه من حروب دينية و و و و لن يتمكنوا من إسقاط الحق الفلسطيني. مسألة طويلة وكل يوم تأخير يطول هذا الصراع ويكون الثمن أكبر، لكن أمام حق هذا الشعب وصمود هذا الشعب وقوة هذا الشعب وعدالة هذه القضية لن يتمكنوا مع الوقت من كسر هذه الإرادة. كلما وقفنا موقفا موحدا بما تبقى لدينا من عرب، لأن الأمور لن تقف عند حدود فلسطين، قلت هذا التهديد سيصل إلى كل الدول العربية وهم يقولون يعني لسنا بحاجة إلى تحليل. عندما يتحدثون عن إسرائيل الكبرى هم من يستهدفون، يقولون نريد جزءا من أرض لبنان ونريد جزءا من أرض سوريا ومن السعودية ومن مصر ومن العراق، هذا تهديد لكل هذه المنطقة وأكيد الأردن على أبواب الضفة. الخطر ليس محدقا بفئة فلسطينية أو بفريق فلسطيني أو بطفل فلسطيني أو بمناضل فلسطيني فقط أو بأم أو بأخت أو بشيخ أو ما شابه، هذا يستهدف كل المنطقة. وإسرائيل الكبرى لن تبقي شيئا عندما تقوم. كلما ذهبنا في اتجاه مقاومة هذا المشروع، والمقاومة فكرية وثقافية وإعلامية وسياسية ودبلوماسية وأثبتت جدواها، يعني تصوري ماذا يجري، وفنية وموسيقية ورياضية، ماذا جرى في السنتين الأخيرتين؟ إسرائيل اعترفت، نتنياهو بكل إرهابه وغطرسته قال خسرنا معركة الوعي. كيف خسرتم معركة الوعي؟ صمود هذا الشعب الفلسطيني، هذه الصورة، هذه المعلومة، هذا الخبر، هذا الإرهاب الذي تمارسونه، هذا الدم، هذه الجريمة، هذا الدمار، هذا الخراب، هذا العذاب، هذا القتل، هذا قانون إعدام الأسرى، هذه الممارسات الإسرائيلية، هذه تشكل حالة استنفار دائمة على المستوى الدبلوماسي والإعلامي والصورة والخبر ووسائل التواصل، شكلت نوعا من حالة اختناق دون مبالغة. لو كان تم احتضان لهذا الشعب الفلسطيني كما يجب لما تمكنت إسرائيل من فعل ما فعلته في الفترة الأخيرة. الاعتراف بدولة فلسطين بالأمم المتحدة، خلافات عدد كبير من الحكومات الدولية اليوم مع الإسرائيلي، الإسرائيلي أصوات تصدر في قلب إسرائيل، نحن في حالة صدمة، كيف وصلنا إلى دولة منبوذي؟ دولة منبوذي، هل كان أحد يتصور أن إسرائيل تصل إلى هذه المرحلة؟ المحكمة الجنائية الدولية، محكمة العدل الدولية، على كل المستويات في دول
1: وفي قلب أمريكا كمان اليوم عم نسمع هذه الأصوات.
0: كنا نستغرب أنه حصول حالات من هذا النوع حصلت، وهي إلى ازدياد، لأن الإسرائيلي مستمر في هذا الإرهاب. لذلك المسألة تتطلب إلى جانب المقاومة الميدانية، هذه المقاومة الفكرية السياسية الثقافية الدبلوماسية الإعلامية، عدد كبير من الفنانين. إنه ريتشارد جير منذ أيام

0: صور فيديو يكرر
1: يضيع هما
0: قصيدة محمود درويش، ريتشارد جير، عدد كبير من الفنانين والفنانات، من الممثلين والممثلات، من الموسيقيين، بالملاعب الرياضية رفعت أعلام فلسطين والهتافات لفلسطين، بالشوارع ببريطانيا بأمريكا بأوروبا، هنا هنا هنا هنا هنا هتافات لفلسطين، هتافات لفلسطين، في نوع من الحصار صح التعبير كما اعترف به الإسرائيليون، والضيق هذا يجب أن يستثمر.
2: ومع الوزير الشعب الفلسطيني مع كل ما يمر به من ظروف صعبة، يعني هو مصر على المسار الديمقراطي، على حريته. من حوالي أسبوعين كان في انتخابات محلية وكان في نسبة كبيرة من المشاركين، أيضا سبق انتخابات النقابات، انتخابات الشبيب الفتحوية. الشعب الفلسطيني عم بيحاول يقول لهذه الحكومة المتطرفة، لهذا العالم، أنه هو موجود، أنه هو حر، أنه هو حقه يمارس كل أساليب يعني الديمقراطية الحياتية اللي بتليق فيه.
0: ويقول نحن موجودون، نحن نقرر مصيرنا، نحن نختار قادتنا، نحن نختار ممثلينا بملء إرادتنا، ولا يستطيع أحد أن يفرض علينا أي شيء. وهذه مسألة رغم كل ما يمكن أن يشوبها أحيانا من أخطاء، من تجاوزات، وهذا يحصل بكل الانتخابات بالعالم يعني، لكن بحد ذاتها هذه المسألة تعبر عن الإرادة الصلبة للفلسطينيين. هذه أرضنا، باقون عليها، وسنمارس حقوقنا عليها. بالمقابل الشعب الفلسطيني قال في كل ساحات العالم نحن موجودون، نحن أمام رؤساء وزراء من أصل فلسطيني، نحن أمام عدد من الوزراء من أصل فلسطيني في عدد من دول العالم، وخبراء وعلماء،
2: أدمغة فلسطينيين، وأدمغة
0: وعلماء ومهندسين وكتاب وشعراء وفنانين. وأنا أقول دائما قد تهجرون الشعب الفلسطيني، انتظروا سنوات سترون رؤساء جمهورية وسفراء ووزراء وكتاب وروائيين وصحفيين وأطباء ومهندسين في كل مساحات الأرض. هذا الشعب الفلسطيني لا يمكن مهما طال الزمن إلا أن يتكرس لهذا الشعب الفلسطيني حقه على أرضه وإقامة دولته.
2: برأيك كيف رح تنعكس نتائج هذا المؤتمر على المشهد الفلسطيني العام، على مستقبل السلطة الفلسطينية اللي اليوم يعني تواجه حرب ضروسة من قبل إسرائيل من كافة النواحي، ومن بينها النواحي الاقتصادية والمالية، حصار كبير يفرض على السلطة اليوم؟
0: بدأت كلامي بالحوار المفتوح، بأن تكون السلطة الفلسطينية الحاضن لكل أبناء الشعب الفلسطيني رغم الضغوطات، منها الضغوطات المالية، لأن السلطة الفلسطينية متهمة مدانة من قبل إسرائيل مثلا بأنها تهتم بعائلات الشهداء أو الأسرى أو ما شابه، وثم نوع من الحصار على السلطة من الناحية المالية. هذا جانب من الاحتضان، لو كان متوفرا لتمكنت من القيام بأدوار أكثر من ذلك. رغم هذا الواقع أقول إذا ذهبنا في اتجاه قرارات تصدر عن المؤتمر، همنا الأول فتح حوار ونقاش مع الجميع حول مستقبل الوضع الفلسطيني كقضية فلسطينية، واحد، اثنين، ثم الاستفادة من الأخطاء والعبر، وهذا واجب على كل مسؤول. أنا تكون وعي السياسي بمسيرة كمال جنبلاط، الذي هو شهيد فلسطين،
2: حامل
0: فلسطين والقضية الفلسطينية والمقاومة الفلسطينية على مدى عقود من الزمن. كمال جنبلاط كتب عن نفسه أخطاء وعبر، من الأخطاء الصغيرة في إدارة معارك انتخابية وصولا إلى خيارات، هنا أخطأ، هنا استخلصت هذه العبر، لا يجوز أن نفعل كذا كذا كذا كذا، يجب أن كان علينا أن نفعل كذا كذا كذا وهكذا. دواليك الخبرة، الحرفة، الاعتراف بالخطأ، التعلم من التجارب. ليس تمت مسيرة، خاصة مسيرة صعبة مثل مسيرة الشعب الفلسطيني، يعني

0: من الشتات وصولا إلى الداخل إلى بناء مؤسسات، يعني مرحلة استثنائية، حياة استثنائية لهذا الشعب. اليوم نقف أمام الأخطاء، نستخلص العبر، نقول هذا هو البرنامج، نتعاطى مع الجميع، آمل أن ننجح فيه توحيد وجهة نظر معينة، لأن ليس ثمة أحد إلا الفلسطيني سيحمل القضية الفلسطينية، وهو المستهدف ومن خلاله يستهدف الجميع، ونذهب في اتجاه العمل وفق خطط متكاملة كما ذكرت على المستوى الميداني، الاجتماعي، الاقتصادي، المالي، الثقافي، الإعلامي، الدبلوماسي، العلاقات، المنظمات الدولية، رغم كل الهريان وكل ما يجري بالنهاية لا بد من متابعة هذا الأمر، المسألة القانونية القضائية، محكمة الجنايات، محكمة عدل. يعني إسرائيل تضايقت كثيرا من هذا الأمر، ووصلت إلى مرحلة أنه هي تعيش عزلة، وصولا إلى ما قيل أننا دولة منبوبة.
1: قد ايه عم تسعى السلطة الفلسطينية من خلال كل هذه الوسائل التي ذكرتها معالي الوزير ان تنتقل من السلطة الى دولة على ارض الواقع اليوم، وهيدي الدولة اللي عم بتحاربها اسرائيل بكل ما
0: لن يسمحوا للسلطة بان تقوم ب هذا الدور كاملا على أرض فلسطين. هم يحاولون يفكرون مشروع طرد الجميع وتفكيك السلطة وتدمير السلطة ومحاصرة السلطة واستهداف رموز السلطة، يعني هذا المشروع الإسرائيلي ضمن الظروف والإمكانات. ثمة جهد يبذل، هذا يجب ما دمنا على هذه الأرض أن نبقى نقوم بهذا الجهد، ما دمنا على هذه الأرض وما دام المشروع الإسرائيلي لم يتحقق حتى الآن من السيطرة على كامل الأرض الفلسطينية والانطلاق نحو إسرائيل الكبرى، هذا جهد يجب أن نبقى نقوم به، اخذين بعين الاعتبار سلبيات وإيجابيات، نعالج السلبي ونبني على الإيجابي. واحد، في الخارج ما قامت به السلطة على مستويات عديدة أنتج الاعتراف بالدولة الفلسطينية بالأمم المتحدة. لم تأتي المسألة من فراغ، هذا نتاج عمل تراكمي سياسي فلسطيني كان لأبو عمار الرمز الكبير، دور استثنائي على المستوى الدولي بالعلاقات بما شكله من رمزية ومن شخصية استثنائية في تاريخ الشعب الفلسطيني. الرئيس الحالي كان إلى جانب أبو عمار، له دور بالمسيرة، يعني على هذا المستوى أكمل الطريق في اتجاه السعي بالعلاقات مع الدول الكبرى، مع دول صديقة، مع دول مؤثرة. الحركة الفلسطينية بشكل عام على مستوى كل منظماتها دون استثناء ساهمت بتكوين المناخ الذي وصل إلى مرحلة يقول خلاص كفى هذا الدم وهذا الإرهاب وهذا العمل الإجرامي بحق الشعب الفلسطيني الذي له كامل الحقوق على أرضه، وبالتالي الاعتراف بالدولة الفلسطينية. هذا حصل، يجب أن يستكمل، يجب أن يثمر، يجب أن يتابع وفق الخطة والرؤية التي ستنطلق عن المؤتمر من جهة، وما تقرر السلطة الفلسطينية على القواعد التي أشرت إليها من جهة أخرى.
1: وربما هذه المعركة الدبلوماسية السياسية التي خاضتها القيادة الفلسطينية اليوم عم تدفع ثمنها، حصار إسرائيلي أوسع على كافة الشعب أكيد. الفلسطيني
0: أكيد. أولا هم يستهدفون البقاء. أنا دائما عندما كانوا يتحدثون عن حق العودة، وكتبت منذ سنوات عديدة، أنا لم أفاجأ بمسألة الأنر، ولا أنه من 30-35 سنة أنا إذا بجمع المكتوبين على مدى السنوات كتاب عن حق العودة وعن الأنر وما تريد أن تفعل إسرائيل، كنت دائما أقول لسنا أمام خطر على حق العودة فقط، إن الخطر الأكبر على حق البقاء، لأن إسرائيل تستهدف الشعب الفلسطيني على أرضه ولا تريد له أن يبقى على أرضه. يعني ليس فقط الحديث عن عودة من طردوا، تريد طرد وتهجير من هم على أرض فلسطين حتى الآن. رغم ذلك الصلابة والاستمرار كما ذكرنا كي لا نكرر الكلام ذاته، مدام الشعب الفلسطيني موجودا على أرضه يقوم بهذا العمل، إضافة إلى ذلك هذا الانتشار الكبير وهذا التفاعل الكبير مع القضية الفلسطينية في الخارج، عمل دائم مستمر على مستوى كل المنظمات والهيئات الدولية وكل الذين تفاعلوا مع قضية فلسطين في كل مواقعهم المختلفة، هذا جهد ورش عمل تقوم ولا تهدأ

0: ليس فقط لنقول شكرا، لننمي هذه الحالة، لنطور هذه الحالة، لننشر، لنكتب، لنؤلف كتبا، لنصدر أفلاما وثائقية. هذه معركة الوعي، وهذه جزء من المعركة السياسية الدبلوماسية أيضا التي نقوم بها.
1: وبالحديث عن اللجوء واللاجئين معالي الوزير، اليوم المؤتمر بينعقد بأربع ساحات أساسية، بغزة، بمصر، بلبنان، برام الله. أهمية استنهاض الفلسطينيين في الوطن وأيضا في الشتات اليوم.
0: لي ملاحظة هنا مهمة جدا، يعني وأنا أكررها دائما وذكرتها منذ أيام، والآن ردا على هذا الجواب ومتابعة لانعقاد المؤتمر به.
1: نعم.
0: لبنان، لماذا يعقد الفلسطينيون مؤتمرا في لبنان؟ ما هو شعاره؟ أن يصبحوا لبنانيين بالجنسية؟
1: أكيد لا.
0: إذن هذه مسألة تسقط سردية تاريخية في أسباب الصراع في لبنان واستهداف الوجود الفلسطيني على
1: طوطين.
0: الأرض اللبنانية. الفلسطيني لم يكن يوما صاحب شعار التوطين والبقاء في لبنان. تعقد المؤتمرات في المخيمات الفلسطينية، يتم اختيار ممثلي الهيئات الفلسطينية، حركة فتح وغير حركة فتح، وكل الناس الفلسطينيين الموجودين. العين على فلسطين، فلسطين في القلب، وقلبنا على فلسطين وعلى أهلنا، وهمنا وهاجسنا كل ما يجري في فلسطين، وحلمنا وأملنا العودة إلى فلسطين. بالتالي هذه مسألة مهمة جدا لناحية ممارسة هذه الحالة السياسية الانتخابية
1: وتحدي آخر كمان.
0: أكيد طبعا أنه نحن أينما كنا هدفنا فلسطين، قضيتنا فلسطين، أرضنا فلسطين، هويتنا فلسطين، كرامتنا فلسطين، أمانتنا فلسطين، مسؤوليتنا فلسطين، أهلنا فلسطينيون، ترابنا فلسطين. هذا هو الشعب الفلسطيني في الداخل وفي الخارج. هذه هي الصورة الأنقى والأنصع في تاريخ هذا الشعب الفلسطيني.
1: وأهمية أن تتمثل غزة أيضا في هذا المؤتمر بالوقت اللي الاحتلال عم بحاول أنه يفصل غزة عن الضفة.
0: هذه نقطة مهمة جدا، لذلك لم نقل الضفة فقط، قلنا فلسطين والفلسطيني أينما وجد.
1: نعم.
0: رغم كل هذه الظروف الآن أسطورة غزة، هذا شعب فلسطيني أيا تكن هويته السياسية.
1: نعم.
0: أسطورة، كانوا يراهنون أنه غزة انتهت وأهل غزة انتهوا. الطقس السني الصعب الثقيل.
1: نعم.
0: والناس في خيام، أرسلوا رسالات استثنائية ورسائل استثنائية لكل العالم، هنا باقونا لن نرحل. أكثر من طوفان القذائف والقنابل ولم نرحل.
1: وقد قالوا أنه حيتهجروا أهل غزة
0: ولن نرحل،
1: وسارت إسرائيل
0: والتهجير لن نرحل،
1: ستتواصل مع دول ليستقبلوا أهل غزة
0: ولن نرحل.
1: نعم.
0: اعتبروا أنه المسألة انتهت وأمنوا تقريبا.
1: نعم.
0: ما يقارب 2,000,000 لاجئ. وقال وزير الخارجية السابق أنتوني بلينكين ببداية الحرب أنه 500,000 هنا، 300,000 هناك، 200,000 هنا، جمع عمل الجمعة أنه 2,000,000 يعني، ومخلص من القصة بكل بساطة. طب لم تنتهي هذه القصة، وهذا نتنياهو يهدد بحرب جديدة ضد من؟ ضد أبرياء عزال موجودون وسيبقون هناك. صورة هذا الطفل الفلسطيني، هذه الأم الفلسطينية، هذا الطفل الذي يغني فلسطين.
1: نعم.
0: حلقات الدبكة الفلسطينية، الأغاني الشعبية الفلسطينية، الموال الفلسطيني، هذه السبعة الفلسطينية، هذا الشعار التاريخي لكل الشعب الفلسطيني وأبو عمار وإلى آخره. أطفال، هذه هي التربية الفلسطينية، هذه الذاكرة الفلسطينية، هذا الوعي الفلسطيني، هذا الفكر الفلسطيني، هذا العقل الفلسطيني، هذه النفس الفلسطينية، هذه التربية الفلسطينية. الشعب الفلسطيني شعب خلاق مبدع مبدع. هؤلاء ليسوا قتلة، ليسوا إرهابيين، ليسوا مجرمين، هذا شعب استثنائي أينما حل، قدم الكفاءات والطاقات الاستثنائية بالعالم من أمريكا إلى آخر أصقاع الأرض.
1: نعم.
0: حق هذا الشعب أن تكون له دولته على أرضه، حقه مثل كل شعوب العالم.

0: بعد ما يقارب 8 عقود معالي الوزير تسقط السردية الإسرائيلية بأن الكبار يموتون والصغار ينسون.
1: لو نجحت لما وصلوا إلى هنا ولما استمرت 80 عاما ولما حصل هذا التأثير بالعالم؟ وإلا يعني هل العالم هو يسير يعني أم أنه يقرأ التاريخ ويعرف ماذا جرى ويتابع ويشاهد الآن ماذا يجري؟ لو نجحت هذه السرية لما قالوا خسرنا معركة
0: إلا الحكومة الإسرائيلية اليمينية المتطرفة لا تريد أن يعني لا تريد أن تصدق هذه الحقيقة،
1: لأنهم مع هذه الحكومة المسألة ليست فقط مسألة تطرف. هم ينطلقون من عقيدة للأسف دينية ويريدون تعميم الحروب الدينية.
0: نعم.
1: عندما نقول ذلك نرى ماذا فعلوا مع الأخوة المسيحيين.
0: نعم.
1: بالفصح.
0: صحيح.
1: الغربي.
0: صحيح.
1: ثم الفصح الشرقي.
0: نعم.
1: ثم الاعتداء على الراهبي. ولم يحاسب أحد.
0: نعم.
1: رمية بالأرض، ضربة، إهانتها. ثم الاعتداء على المزارات، التضييق على المسيحيين، في الوقت ذاته استهداف المسجد الأقصى، وبالتالي استهداف وتهديد كل المقدسات على أرض فلسطين.
0: نعم.
1: كل المقدسات. هذه هي إسرائيل. طيب لو نجحت تلك السردية لما كنا أمام هذا المشهد والحالة التي أشرنا إليه؟
0: يعني هي كمان ذاهبة إلى تهديد الوجود المسيحي اليوم بشكل كبير في فلسطين، وكان يعني بالأمس تحرك في الولايات المتحدة الأمريكية من أكثر من 300 شخصية مسيحية. نعم.
1: حتى حاخامات.
0: نعم.
1: شاركوا.
0: نعم.
1: كرادلة شاركوا.
0: نعم.
1: تحذيرا وتنبيها. صرخات البابا.
0: نعم.
1: الباباوات خصوصا البابا الحالي والبابا الذي سبق فرانسوا، يعني المواقف التي خرجت بالدعوة إلى السلام وإلى حق الشعب الفلسطيني ورفض العنف، وهذا الذي سبب الهجوم على البابا الحالي من قبل ترامب، لأنه لا يغطي الحروب والإرهاب والجرائم التي ترتكب باسم الإنسانية وأحيانا باسم الله والرب، وقال أن الرب لم يكلف أحدا بالقتل ولم.
0: وهذه التعديات أيضا في الجنوب اللبناني تحصل اليوم في أكثر من ضيعة
1: على سيد
0: يعني.
1: المسيح وعلى السيدة العذراء والسيجارة في فمها من قبل الجنود الإسرائيلي. هذه ثقافة إسرائيلية، لذلك يريدون مع هذا الفريق المتطرف الخطير الذي يتجه ويستند إلى قواعد دينية في كل تصرفاته، الأمور إذا استمرت على هذا المنوال سيأخذون إسرائيل إلى مكان آخر، وبالتالي سيأخذون فلسطين إلى مكان آخر. هذا صراع مفتوح. ما أشرنا إليه هو جانب من جوانب مواجهة هذا الصراع بالطرق والوسائل المختلفة التي توقفنا عندها.
0: بالعودة إلى المؤتمر مع الوزير، حرصت فتح أن تشرك كل أطياف الشعب الفلسطيني، القطاعات ومن بينها الشباب والمرأة وأيضا الأسرى المحررين. أهمية ذلك في المؤتمر.
1: أولا بالنسبة للأسرى المحررين، هؤلاء أصحاب تجربة وخبرة.
0: نعم.
1: ونضال والتعرض للقهر والعذاب والإرهاب وشتى أنواع الإرهاب النفسي والجسدي الذي مورس عليهم، هم في الأسر كانوا أحرارا، الآن يعيشون حريتهم، يقومون بدورهم بصلابة بقناعة استنادا إلى التربية والثقافة والذاكرة والوعي الذي يتحصنون به. اثنين بالنسبة إلى
0: بالمناسبة مع الوزير، تم رفع كوتا الأسرى المحررين المشاركين في هذا المؤتمر، وهذا أيضا تكريم من القيادة الفلسطينية لهم.
1: تحية للأسرى وتحية لمن اتخذ مثل هذا القرار. هذا تأكيد لي كما قلت حرية هؤلاء وتكريم لحرية هؤلاء ولنضالهم وتعبهم وجهادهم. هذه الرسالة للإسرائيلي واضحة في الوقت ذاته.
0: وانت كان لك طريق كمان مع الأسرى اللبنانيين بالزمانات معالي الوزير.
1: يعني قمت بشيء من الواجب، قمت بشيء من الواجب لا أكثر ولا أقل، عندما أسسنا لجنة الدفاع عن قضية الأسرى والمعتقلين، والحمد لله توج العمل إلى جانب طبعا النضال الميداني للمقاومة الوطنية ولاحقا الإسلامية.
0: كيف عم بتتابع هالجريمة البشعة اللي اليوم بمارسها الاحتلال بحق الأسرى الفلسطينيين بسجونه؟
1: أنا أوثق كل الصور والأخبار التي تصدر وأكتب بشكل دائم عنها وأصريح وفي مقابلات أتناول هذا الأمر، وواكب أيضا مخاطر إقرار قانون
0: الإعدام
1: الأسرى وردود الفعل الكبيرة بالعالم على هذا الأمر، خصوصا في الأيام الأخيرة. مستر بنكفير يعني يستحق التهنئة بعيد ميلاده من زوجته بقالب من الجاتو وحبل المشنقة عليه، قدم له كهدية لأنه كان وراء إقرار قانون الإعدام وحبل المشنقة برمزيته.
0: شو هالصورة؟
1: هذه هي التربية، هذا المستقبل، هذه هي الرؤية، هذه هي العقائد الدينية التي يستندون إليها، هذا هو الحقد والكراهية والعنصرية والإجرام. وهذا لم يحصل في التاريخ، أي مكان لقانون أو لحق أو لشريعة أو لحقوق إنسان أو لشرائع دولية أو قرارات دولية أو اتفاقات دولية أو معاهدات دولية مع مثل هذه السياسة بإعدام الأسرى، ونحن نتحدث عن ألاف حتى لو كان شخصا واحدا، يعني هذا غير مقبول. هذه هي دولة إسرائيل وهذه طبيعة إسرائيل العنصرية، وإسرائيل الحقد والإجرام والكراهية، هذه هي إسرائيل.
0: نرجع لمشاركة الشباب والمرأة.
1: قلت الشباب بالأساس هم هؤلاء الذين ذكرت في سياق الكلام من بداية وعيهم إلى التزامهم بوعدهم، وهم يتصرفون على هذه الطريقة. الهدف فلسطين، الطريق فلسطين، القضية فلسطين، المدرسة فلسطين، الجامعة فلسطين، التاريخ فلسطين، الحاضر فلسطين، الماضي فلسطين، المستقبل فلسطين، وهناك من يعلمهم. أما الأمة الفلسطينية، أمة استثنائية، أمة استثنائية، والأخت، هذه الروح بالفتاة بالأخت بالأمة الفلسطينية استثنائية. نعتز أن لدينا مثيلات لهؤلاء في لبنان وعشنا تجارب، ولكن بالبداية من عقود من الزمن، وأنا أتابع الأمة الفلسطينية عندما يهدم بيتها أول مرة وثاني مرة وثالث مرة ورابع مرة وخامس مرة، تقف أمام أولادها وتقول اهدموا وسنبني، ولن تهدموا إيماننا وإرادتنا، ولن تكسروا إرادتنا. الشهداء، كيفية وداع الشهداء بالأيام الأخيرة، استشهاد الشباب، عائلات بالكامل باقون هنا ونحن على الدرب ذاته، كيف يهزم هذا الشعب؟ هذه هي التربية. تحية للأمة الفلسطينية.
0: يعني هي معركة الإرادة. معالي الوزير، القضية الفلسطينية بتتأثر بمحيطها، بتتأثر بالتحولات بالعالم، كيف ممكن هذا المؤتمر يأخذ بعين الاعتبار هذه التطورات الدولية وأن لا يفرط بالثوابت الوطنية مع تمسكه بالثوابت الوطنية الفلسطينية؟
1: أنا أعتبر أنه في قلب هذه العملية يعني المؤتمر ومن يقف وراءه، دليل ما ذكرنا من حضور على المستوى الدولي والمتابعة والوصول إلى الاعتراف بفلسطين بالأمم المتحدة والتأثير العالمي، الإعلام السياسي الدبلوماسي، يعني هم في قلب هذه الدائرة. المطلوب اليوم مع كل مرحلة تحدث تطورات، يحدث نوع من تقييم لتطوير الأداء وتفعيل عمل المنظمات والهيئات، وهذا ما يجب أن يناقش كما سبق وذكرنا في بداية المؤتمر.
0: أداء عم تتأثر القضية الفلسطينية اليوم وفلسطين بهذه الحروب الدائرة في المنطقة؟
1: أكيد تتأثر. نحن جميعا كأجيال متعاقبة كنا عندما نقول القضية طورا يتبادر إلى الذهن القضية الفلسطينية. ما في قضية، القضية الأم، القضية المركزية هي القضية الفلسطينية. اليوم قضية صومالية، قضية ليبية، قضية جزائرية مغربية، صح؟ قضية يمنية، قضية سورية، قضية لبنانية، قضية خليجية عموما وقضية لكل دولة من الدول، قضية عراقية، ومن كل قضية تتفرع قضايا قضايا قبائل، عشائر، طوائف، مذاهب، مصالح، أدوار، خرائط، ممرات، مضائق. هذا منذ سنوات وأنا أتناول هذا الموضوع. كنا أمام قضية واحدة، استمرار هذا الوضع، استمرار هذا الوضع أراد من خلاله البعض أن يصل أنه قضية غزة كأنها منفصلة عن الضفة، أو قضية الضفة كأننا انتهينا من غزة، وهكذا دواليك. تبقى القضية المركزية الأساسية القضية الفلسطينية. لذلك قلت للجميع مصلحة، للجميع مصلحة في بقاء الشعب الفلسطيني على أرضه.
0: وأي تسوية تتجاهل الموضوع الفلسطيني لن تدوم
1: مهما طال الزمن.
0: نعم،
1: مهما طال الزمن.
0: يعني مع الوزير بالحديث عن غزة، كان تشكل مجلس السلام بالرعاية الأمريكية ورجعنا دخلنا بالحرب، ورجعت إسرائيل بتقصف على غزة، ويمكن أكثر عم تستغل الوضع الأقليمي إسرائيل
1: سلام
0: في قصف غزة.
1: سلام على المجلس.
0: نعم.
1: سلام على الأموال التي جبيت. سلام سلام سلام عليهم. ما في، نعم، هذا نتنياهو يهدد بحرب جديدة.
0: لا، هو عم قاعد عم يقصف.
1: أي سلام؟
0: في شهداء كل يوم.
1: أي سلام؟ أي سلام؟ ومجلس السلام لماذا ولمن؟ لمن ولماذا؟ لو أرادوا فعلا أمنا واستقرارا قام الطرف الفلسطيني بكل ما عليه. طيب لماذا استهدف السلطة الفلسطينية؟ هل هي حماس؟ لماذا التضييق على السلطة الفلسطينية؟ لأنها حماس؟ هي على خلاف علني مع حماس، فتح على خلاف علني مع حماس.
0: نعم.
1: لماذا هذا الاستهداف؟ لماذا الاستهداف للمسيحيين؟ لماذا الاستهداف للرموز والمقدسات؟ لماذا؟ لماذا استهداف الضفة والحديث عن توسع؟ لماذا إقامة المستوطنات وطرد الفلسطينيين؟ هل اختاروا، هل ميزوا بين الفلسطينيين الموجودين على أرضهم وقالوا مثلا هذا ما حماس رغم أنه مرفوض هذا المنطق، ولكن هل هم فعلوا ذلك؟ أنا لا أدافع عن حماس، أنا أتحدث عن الواقع القائم. هو استهداف لكل الشعب الفلسطيني.
0: نعم.
1: لكل الأرض الفلسطينية. لا، وبالتالي مسألة غزة لا تحل ولن تحل لا بمجلس السلام ولا بهذه الطريقة. عملية تسابق بين الجنرالات الإسرائيليين، من يقتل أكثر، من يحتل أكثر، من هو الأكثر خطورة وتطرفا وقدرة على إلحاق الأذى بالفلسطيني. ترامب يقول لقد أوقفت كل الحروب ولم تتوقف أي حرب حتى الآن، حققت السلام في 6-7 أمكن وليس ثمة سلام، الحروب دائرة في كل مكان بالزوريب وبالمناطق وهنا وهنا. يعني لا، لو كان ثمة إرادة لوقف هذه العملية وهذه المذبحة لتوقفت بالقرار منذ ذلك الوقت ولذهبنا إلى ترتيبات من نوع آخر، لكن لا يزال الاستهداف طرد الشعب الفلسطيني وتهجيره.
0: هل سيكون ترامب أمام قرار مختلف في المستقبل؟
1: لا أعتقد،
0: يتعلق بالموضوع الفلسطيني.
1: لا لا لا، هو
0: بتضل الأمور هيك يعني سيبت.
1: هو يعبر بطريقة أو بأخرى وعدد من المسؤولين حوله أنه تورط في هذه الحرب الأخيرة، وأيضا هو محاصر بما جرى ويجري في فلسطين أمام الكارثة الكبرى والخسائر والدمار والخراب، الطواقم الطبية، الشهداء، المسعفين، المواطنين، الأطفال، النساء، يعني في مسجد ذكرنا عنها يعني.
0: كيف تنحل قصة غزة لكن؟
1: ما في دون نحن لنا المسألة، ليست مسألة غزة فقط. غزة ضفة.
0: نعم.
1: غزة ضفة. ما تبقى من هذه الأرض، هل لديكم نية فعلا لإبقاء الشعب الفلسطيني على أرضه؟ المسألة بسيطة، الجواب بسيط. إذا الورشة ورشة سلام، المستفيد من السلام هو الفلسطيني، لأنه من 48 حتى الآن يعتدى عليه وتمارس عليه كل أشكال الإرهاب. هو صاحب، هو له مصلحة بالسلام،
0: قرار السلام،
1: لكن السلام على أرضه.
0: نعم، قرار السلام بيد من اليوم معالي الوزير؟
1: أمام التركيب الحالي.
0: نعم،
1: نتنياهو للأسف. للأسف.
0: ألا يضغط ترامب على نتنياهو؟
1: لا، نتنياهو من يضغط على ترامب.
0: يعني نحن في النفق الأسود إلى حين أن تتغير هذه الحكومة، الإسرائيلية المتطرفة.
1: هي قد تتغير أيضا إلى الأسوأ مع بن كفير وسموتريتش وبعض الحخامات وبعض
0: كمان.
1: هذا لا يعني أن نندم على على نتنياهو، لكن هذا هو الواقع. اليوم صباحا كنت أجمع سلسلة من الاعترافات والتصريحات حول من مسؤولين أمريكيين يعني بالسي آي اي وغير السي آي اي، كيف ورط نتنياهو ترامب في هذه الحرب الأخيرة، واعترافات لعدد من المسؤولين السياسيين أيضا الأمريكيين من بداية مرحلة كلينتون وصولا إلى بوش مرورا بأوباما وصولا إلى ترامب، وكيف كان الضغط الإسرائيلي ولا يزال قائما لتوريط ترامب تحديدا، أمريكا عموما ولكن تحديدا ترامب لأنه أمضى أكثر فترة نتنياهو عفوا يعني أمضى أكثر فترة في رئيس الحكومة الإسرائيلية والضغط على رؤساء الأمريكيين. هذا هو الواقع، المسألة ليست مسألة إحباط، هي مسألة وقائع. الوقائع هي تقول ذلك، وما يجري في فلسطين يؤكد أيضا ما
0: وهذا التطرف. يعني اليوم نراقب بصماته أيضا في الجنوب اللبناني، عم بتشوف معالي الوزير
1: من ناحية المشروع ليس تم تفصيل
0: هذا الدمار،
1: ربما تطرح أفكار أنه كان لم يكن ضروريا الدخول في هذه الحرب أو تلك، هذا قابل للنقاش وحق كل إنسان أن يعبر عن عن عن رأيه، وارتكبت أخطاء أيضا في هذا الطريق. ولكن من حيث المبدأ المشروع الإسرائيلي هو ليس مشروعا فلسطينيا محصورا، يعني يحلل البعض أن يخرج ويقول لا أطمع لإسرائيل في لبنان، يا أخي احترموا، لن أستخدم أي تعبير، لا تريدون احترام عقولكم، حاولوا تحترموا عقول الناس. أما ما بيحترم عقله بيقول ما بدي احترم عقل الناس، لها مكانة أيضا، ولكن أنت تقول ذلك وسموتريتش يقول لك ابني طلب مني أن تبقى هذه الحرب مفتوحة إلى أن يتعافى ليعود وينتقم على أرض لبنان، والحدود في لبنان وفي سوريا وفي مصر وفي فلسطين وامتدادا السعودية يجب أن تكون حيث وصلنا الآن وأن تصل أبعد.
0: يعني هو
1: يعني ما الإسرائيلي هو يعبر عن نفسه، أقول أنا لا يريد ذلك.
0: يعني هو الجرح الغميق، جرح فلسطين الغميق من عقود معالي الوزير، هو عم ينزف اليوم بالمنطقة، وهيدا اللي نحن عم نشوفه. أنت على بتطل اليوم على جمهور فلسطين، كلمة أخيرة تقولها للشعب الفلسطيني معالي الوزير العريضي.
1: منذ وعينا السياسي حملنا الجراح الفلسطينية أمانة، وتعمقت جراحنا في لبنان، وقدمنا كمال جنبلاط شهيد الكفاح وهذه الجراح. تحية إلى كل شهداء فلسطين ورموزها، مع التمسك والتأكيد والإصرار على حق الشعب الفلسطيني في نضاله من أجل حقوقه المشروعة وإقامة دولته على أرضه المستقلة.
0: طبعا تحية لرموز فلسطين ولروح المعلم كمال جنبلاط. أنا أشكرك معالي الوزير غازي العريضي على هذه الإطلالة القيمة اليوم معنا على شاشة تلفزيون فلسطين، شكرا كثير لك.
1: شكرا.
0: والشكر موصول لكم أعزائي المشاهدين، دمتم بأمان الله.

دمار شامل ولا بيت، كل ثلاث أربع بيوت فوق بعض، ومش عارفين وين دارنا أصلا. إحنا لقيناها مش عارفين، ثلاث جيراننا كلهم علينا وإحنا على جيراننا، ما فيش أصلا بيتي تحت مش مبين خالص دارنا، ولا بندر وين دارنا ولا بنعلم، كلها رمل بس ركام كلها يا خالي.

0: Aragorn.
1: اعتداء منظم من مستوطنين مقنعين مع كفات مع حروات مع مواد حارقة، فحرقوا بيتين لأحمد جبر، سيارة تستعمل كمسكن لخضر نواجها.

0: نشرة الأخبار من تلفزيون فلسطين، أهلا وإياكم بأبرز العناوين. شهداء وجرحى أكثر من مواصلة الاحتلال خرق وقف إطلاق النار في قطاع غزة واستمرار عمليات هدم ونسف منازل المواطنين. استشهاد الأسير قصي ريان من قراوة بني حسان متأثرا بإصابته برصاص مستوطن قبل شهر. استشهاد شاب وإصابة طفل في مخيم قلنديا والاحتلال يهدم عشرات المنشآت التجارية والصناعية في العيزرية. وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي يتوصلون اتفاق لفرض عقوبات جديدة على المستوطنين. الذكرى 78 القوى الوطنية تدعو للمشاركة الواسعة في إحياء فعاليات ذكرى النكبة. أهلا بكم. أعلنت مصادر طبية وصول 4 شهداء إلى مستشفيات قطاع غزة منذ ساعات صباح يوم أمس. وأوضحت المصادر أن الشهداء توزعوا بواقع شهيد واحد في جنوب القطاع وشهيدين في المحافظة الوسطى وشهيد واحد في شمال القطاع. وأعلنت مصادر طبية في قطاع غزة أن إجمالي الشهداء منذ وقف إطلاق النار في 11 من تشرين أول الماضي قد ارتفع إلى 854 شهيدا وإجمالي الإصابات إلى 2453 فيما جرى انتشال 770 جثمانا. استشهد الشاب قصي إبراهيم علي ريان 29 عاما من بلدة قراوة بني حسان غرب سلفيت بعد نحو شهر من اعتقاله عقب إصابته بالرصاص مستوطن. وفاد نادي الأسير وهيئة شؤون الأسرى بأن قوات الاحتلال اعتقلت الشاب ريان بتاريخ 15 من نيسان المنصرم بعد إصابته برصاص مستوطن في منطقة وادي عباس قرب بلدة ديرستيا قبل أن يعلن أمس عن استشهاده في مستشفى بنسون الإسرائيلي متأثرا بجروحه الخطيرة. هذا وكشف تقرير جديد لهيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير شهادات مروعة أما يتعرض له الأسرى في سجون الاحتلال وخاصة من معتقلي قطاع غزة بعد إفادات أدلوا بها لمحامين قاموا بزيارتهم مؤخرا لتبقى هذه الشهادات هي الأبرز على الإبادة الحاصلة في السجون.
1: يتعمد السجانون لاستخدام القيود وسيلة لتعذيب الأسرى في سجون الاحتلال عبر شدها بصورة كبيرة بما يؤدي إلى احتقان الدم في الأطراف والتسبب في آلام شديدة. هذا جزء يسير مما كشفت عنه روايات الأسرى في تقرير جديد لهيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير بعد سلسلة زيارات أجرتها مؤخرا مجموعة من المحامين لعدد من معتقلي غزة في سجني النقب والرملة. التقرير كشف أن المعتقلين في قسم ريجيفيت في سجن الرملة أكدوا تعرضهم لجملة من السياسات والإجراءات القمعية أبرزها الضرب والتنكيل اليومي وتعمد السجانين لاستخدام سياسة كسر الأصابع.